يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء وحلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن، ورحلة في عالم الكتاب وعالم الثقافة وعالم المعرفة نأمل فيها، ونرجو أن نقضي وقتا ممتعا وطيبا، وأن نفيد أو نستفيد من غذاء الروح ألا وهو القراءة. اليوم القراءة واحدة من المفاهيم أو واحدة من الأمور التي تواجه زمانا صعبا، زمان فيه ضغوطات عالية اقتصادية للعيشة وللبيئة وللحالة العامة المزاجية، تخلي الإنسان يخلي الثقافة في آخر المسار، بينما آخر مسارات اهتمامه، بينما هي لها دور أساسي مؤثر في كل مسارات الحياة وعيا وسلوكا. اليوم حتى الثقافة تأثر بأبسط شيء بمستوى وأداء اللاعب. احنا اليوم نشوف مباريات كأس العالم ونشوف الأخطاء اللي يرتكبها اللاعبين في مباريات كأس العالم. هذه الأخطاء جزء من يمها أخطاء ثقافية، يعني ثقافة اللاعب تخليه يرتكب أخطاء، جزء من أخطائه هي ثقافة. إنه أنا مثلا ما أتابع وما أتعلم وما أشوف العالم وين واصل، وأحاول إنه أقترب من يمه، ما أشوف الدول الإقليمية حولي كيف لاعبينها وصلوا إلى الدوريات الكبرى، كيف يدربون، كيف ينامون، كيف يعتنون بغذائهم، كيف يعتنون بالسهر ويتعاملون بطريقة احتراف. هذا كله وعي، والوعي جزء أساسي من الثقافة. الوعي يجي للمثقفين. أنا مرة من المرات حضرت بودكاست لأحد لاعبين، علي جاسم موجود، البودكاست مات على النت. حقيقة ما شفت الطريقة اللي يتكلم بها علي جاسم، رغم أنه أداء أفضل من الآخرين، شعرت باليأس حقيقة، لأن قلت أنه منتخبنا صعب أن يوصل إلى مستويات اللي في بالنا ولاعبين بهذا المستوى من الثقافة، لأن الثقافة هي اللي تخلي الإنسان تكون عنده قوة وإرادة في مواجهة الفرق الصعبة. علي جاسم كان يتكلم عن مباراة الأردن، الأردن يعني كان ينظر إلى الأردن كبعبع وهي جاية بالعراق في مباراة البصرة، والمقطع موجود ممكن تشوفونه بالبودكاست الشهير. هاي مسألة ثقافة، إذا لاعب خايف من الأردن كيف ممكن يواجه فرنسا والنرويج ومبابي وليسي وهانلاند وغيره؟ فتجد لاعبنا داخلين المباراة مهزومين أساساً، تلقى لاعبين بايعيها لي قدام مسلميها تراب مثل ما يقولون. هذا مسألة ثقافية، أنه أنا أعرف أنه أنا لا 11 لاعب أمام 11 لاعب، وأنه أنا إذا انضبطت واستخدمت الخطة الصحيحة راح أقدر أنه أوقف وأقلل من خطورة. هواي دول قدرت توقف ميسي، يعني تذكرون السعودية فازت على الأرجنتين في 2022. هاي مسألة ثقافة، هاي مسألة وعي. إذن أصدقائي، فاصل وتبدأ رحلتنا في محورها الأول في مجاز. حياكم الله، خليكم ويانا.

نعم أحبتي أصدقائي، إحنا في ظلال أيام عاشوراء وذكراها الأليمة ومعانيها التي نحاول قدر الإمكان أن نستثمرها في تصفح التراث الثقافي والمعرفي للقضية الحسينية. واحد من الكتب البارزة كتاب الحسين وارث الأنبياء لعلي شريعتي، حقيقة هو في الأصل محاضرات وخطب أكثر مما هو دراسة تاريخية أكاديمية، وأفكار الأساسية نحاول هنا أن نستعرضها سريعا بأمانة، مع التمييز بين ما يقدمه شريعتي بوصف تفسير حقيقة فكري وبين الوقائع التاريخية المتفق عليها. الكتاب كتاب الحسين وارث الأنبياء للمفكر علي شريعتي واحد من أكثر الكتب تأثيرا في قراءة واقعة كربلاء خلال القرن العشرين. ليش؟ لأن الكتاب حقيقة ما يؤرخ للمعركة فقط كمعركة الطف، أو مثلا يعيد سرد أحداثه، هو يحاول أن يفسر معنى الحسين عليه السلام، يفسر دلالة الحسين في التاريخ، تاريخ الإنساني لهذه المنطقة من العالم. شريعتي في هذا الكتاب ينظر إلى الإمام الحسين كامتداد لسلسلة طويلة من الصالحين من الأنبياء الذين واجهوا الظلم والانحرافات عبر التاريخ. الكتاب يرتكز على فكرة مركزية تتمثل في معنى الوراثة. يصف شريعتي الحسين عليه السلام بأنه وارث الأنبياء. هنا ما يقصد طبعا الوراثة النسبية أو الوراثة التاريخية، يعني أنه الحسين هو يقصد وراثة الرسالة، وراثة الموقف، ويبدي يقسمه. يعني يقول هو مثلا الحسين بحسب رؤية شريعتي يرث من آدم مسؤوليته تجاه الإنسان، يرث من إبراهيم موقفه في مواجهة السلطة، إبراهيم واجه السلطة نمرود، يرث من موسى تحديه لطغيان الفرعون، يرث من عيسى التضحية، روح التضحية، وأخيرا هو يرث من محمد مشروعه الأخلاقي والإنساني. وبهاي الحالة شريعتي يحول كربلاء من معركة وقعت سنة 61 هجرية إلى نموذج متكرر في حياة المجتمعات البشرية. هو يرى في الكتاب أنه الصراع بين الحسين وبين يزيد هو صراع بين نمطين من فهم الدين وفهم المجتمع. الأول يفهم الدين على أنه رسالة للعدالة والكرامة الإنسانية، والثاني يحول الدين إلى أداة للحكم، أداة تمنح الشرعية المطلقة للسلطة. ولهذا تشوف أنت هواي هواي من الحكومات عبر التاريخ كانت هي حالتين، يا إما تنظر إلى الإسلام كرسالة سماوية، أو تنظر إلى الإسلام كطريقة لكي أصل بها إلى الحكم وأحكم الناس على أبو والله أنا دولة إسلامية، ومن أحكم بعد أفسد براحتي أو أستغل منصبي لأغراض شخصية. مو بالضرورة أنه كل من يحمل شعار ديني، الناس بدأت تعرف هذا الشيء من زمان، يعني أنا ما جاي أقول شيء جديد، هواي ناس شافوا بالانتخابات وغير الانتخابات صعدوا بشعارات دينية، وعندما وصلوا إلى السلطة أظهروا حقيقة فاسدة.

من أكثر الأفكار حضورا في كتاب شريعتي مسألة نقد القراءة العاطفية لواقعة كربلاء. هو ما يعارض شريعتي، ما يعارض الحزن على الحسين، لكنه يرفض أن تنحصر القضية الحسينية في البكاء والرثاء. كان يكرر في محاضراته أن قيمة كربلاء في الوعي اللي تنتج حادثة كربلاء، في قدرة هذه الواقعة على دفع الإنسان إلى مراجعة موقفه من الظلم والطغيان والاستكبار والفساد والاستبداد. أخوان، أنا أعتقد أنه هذا الكتاب هواي مهم، خاصة أن إحنا بالمجتمع العراقي، يعني والله لو بيدي أنا أتمنى من هيئة المواكب الحسينية إذا تسمعني أنه هذا الكتاب أنتدب مجموعة من الكتاب، وأنا يا أما طبعة شعبية بسيطة ووزعها على المواكب، يا أما أنتج من يما مختصرات أو أبسط معاني، أسوي من يما كوميكس، كتاب كوميكس رسومات حتى الناشئة والأطفال والفتيان يقرؤونه، إذا ما يقدر يقرأ الكتاب كله فيتفرج على أهم، يطلع على أهم الأفكار مات من خلال الكوميكس المانجا، هذا الأسلوب العصري الحديث، لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يشوف جد مهم بعض المضامين على الصعيد الاجتماعي. مثلا شريعتي يقدم تفسير مثير للاهتمام عن كيفية انحراف المجتمعات عن مبادئها الأولى. هو يقول بصريح العبارة، الأمم ما تنهار بسبب الغزو، الأمم المجتمعات ما تنهار فقط أنه أنا والله أمريكا تهجم علي أو فلان دولة أو فلان دولة، المجتمعات تنهار بسبب التكيف التدريجي مع الظلم. الناس تبدي تتقبل الظلم، الناس تبدي تتعود على الفساد، ما يهمها، ما تكترث، أنا شعلي يا معود شو نسوي لهم. هنا وعرف أن المجتمع راح ينهار، وجزء من شعبنا، جزء من مجتمعنا للأسف بدأ يتسرب له هذا الشعور باليأس. هم يردونك، هم الفاسدين يردونك أنه تيأس من مواجهة الفساد. وهنا تجي قيمة كربلاء كلحظة اختبار أخلاقي، أنه شنو يسوي الإنسان لما يعرف الحقيقة لكنه يخشى أن يدفع ثمن الحقيقة. أنت تعرف أنه هذول فاسدين، تطلع كون تواجههم. يمكن ملاحظة هذا المعنى نقدر نشوفه في كثير من التجارب الحديثة، يعني التاريخ مليء بأشخاص عرفوا أنه أوضاع معينة كانت ظالمة لكنهم فضلوا الصمت حتى يحافظون على مصالحهم، حتى يحافظون على مواقعهم. شريعتي يشوف أنه مأساة الطف تكشف هذه المشكلة الإنسانية المتكررة، لأنه معظم الناس هم ما كانوا أعداء للحسين حقيقة، يعني هم مو أعداء مباشرة للحسين، هم اختاروا الحياد، اختاروا التردد، اختاروا الصمت، فبالتالي ماذا؟ كانوا جزء من هذه الخسارة الفادحة أو هذا الفشل في الاختبار الإنساني في تلك اللحظة من حياة البشرية.

0: كذلك أصدقائي يربط الكتاب بين الوعي والمسؤولية. شلون يعني؟ الإنسان وفق هذه الرؤية أنا ما أحاسبه فقط على أفعاله، أحاسبه على موقفه من القضايا الكبرى في زمانه. ولهذا أصبحت مثلا شخصية السيدة زينب عليه السلام في فكر علي شريعتي جزء أساسي من الرسالة الحسينية. ليش؟ لأنه هو شاف بيها استمرار المعنى بعد انتهاء المعركة، المعنى اللي قلنا عليه بالبداية، موقفك من الظلم. بالتالي تحويل الحدث، هي حولت الحدث من هزيمة عسكرية إلى قضية اختبار أخلاقي وبقى حي في الذاكرة. هسه رغم أنه الكتاب كتب في سياق سياسي وفكري خاص في الستينات في السبعينات، حقيقة تأثيره تجاوز هذا السياق، لأن كثير من القراء العرب والمسلمين شافوا به محاولة لقراءة الدين بوصفة خلينا نسميها قوة اجتماعية تدفع نحو الإصلاح، مو مجرد منظومة شعائر وطقوس. احنا يعني نظلم للأسف القضية الحسينية عندما نحددها بالشعائر والطقوس، واحنا قادرين على أن نستثمر وأن نستفيد وأن نجعل من هذه المعاني العميقة نسميها محفزات للمجتمع لكي يبدأ من جديد ويضاف إلى معارفه معرفة فكرية وثقافية. أنا أقرأ حقيقة يعني أحزن كثيرا عندما أسمع من أخبار الطقوس. لكن اليوم أسمع يعني طفل في شاب في الزبير يفقد حياته في على مد ثواب، حقيقة إحنا منح يعني هذا مو صحيح إنه تصدر هذه الأخبار عن قضية العاشورة. نحتاج إلى مسابقات فكرية، نحتاج إلى طبعات من كتب فكرية، طبعات شعبية اللي قلناه قبل شوية، يعني أنه يصير مثلا طرائق جديدة في تقديم مفاهيم ثقافية مستمدة من عاشوراء، لكن عبر اللجنة تكون دقيقة يعني تعتمد على مصادر الكتب التي تضيء القضية الحسينية بشكل إيجابي وتستخلص منها المعاني والأفكار والقيم والمبادئ اللي تناسب مجتمعنا. إحنا مجتمعنا اليوم بيمس الحاجة إلى أن يستمد من الحسين روح الثورية، أن يستمد من الحسين عدم اليأس، أن يستمد من الحسين مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، مواجهة الفاسدين، الضغط على الحكومة من أجل أن تجد حلول للناس. الناس جاي تعاني، الناس جاي تحارب في أرزاقها، السوق مشتعل، دولار صاعد، أزمات في الوقود وأزمات كل يومية، أكو أزمة معينة. هذا الحال يحتاج إلى فكر حسيني في رفض الظلم، في رفض الفساد، في رفض انعدام العدالة الاجتماعية ومواجهتها بقوة، مو مواجهتها فقط بالشعارات ولا اليأس ولا الركون. الحسين كان ممكن أنه ييأس ويركن إلى الصمت، لكنه لم يختار هذا الشيء. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يلخص أجزاء وأفكار أخرى لم يسمح لنا الوقت بتناولها من كتاب علي شريعتي الحسين وارث الأنبياء، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: حين كتب علي شريعتي الحسين وإرث الأنبياء، كان منشغلاً بفهم سؤال كبير: كيف تبقى بعض الأحداث حية في ذاكرة الشعوب قروناً طويلة، بينما تختفي أحداث أخرى كانت أكبر منها عسكرياً وسياسياً؟ يرى شريعتي أن المجتمعات تعيش على المعاني التي تمنحها الوقائع لا الوقائع ذاتها، فالتاريخ مليء بالمعارك والثورات والانتصارات والهزائم، لكن قلة منها تتحول إلى جزء من الوعي الجمعي. هنا تصبح كربلاء في نظره نموذجا لفهم الطريقة التي تصنع بها الأمم ذاكرتها الخاصة. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب اهتمامه بمفهوم الذاكرة الاجتماعية، فالحوادث التاريخية تحتاج إلى رواة وشعراء وخطباء وطقوس ورموز تحفظها من النسيان لكي تنتقل من جيل إلى جيل. ولهذا نظر شريعتي إلى المجالس والشعائر باعتبارها آلية ثقافية لحفظ قضية داخل الضمير الجمعي. كما يناقش الكتاب العلاقة بين السلطة والذاكرة، فالتاريخ كما يقول كثير من علماء الاجتماع ما يختار الناس أن يتذكروه وليس فقط ما حدث. ولهذا تحاول السلطات عبر العصور كتابة روايتها الخاصة للأحداث، بينما تسعى الجماعات الأخرى إلى حماية رواياتها من التهميش أو المحو. ويقترب شريعة من فكرة أخرى مهمة تتعلق بالهوية، فالمجتمعات تحتاج إلى قصص مؤسسة تعرف من خلالها نفسها وتفهم موقعها في العالم. بعض الأمم تمتلك أساطير تأسيسية، وأخرى تمتلك ثورات أو شخصيات تاريخية جامعة. وفي الثقافة الإسلامية تحولت كربلاء لدى ملايين الناس إلى أحدى هذه القصص المؤسسة التي تمنح معنى للعدالة والصبر والكرامة. ومن هذه الزاوية يصبح الكتاب تأملا في قوة الرموز أكثر من كونه قراءة لمعركة تاريخية، فالرموز الكبرى تمنح المجتمعات لغة مشتركة للتعبير عن أمالها ومخاوفها وأسئلتها الأخلاقية. وربما لهذا السبب استمرت كربلاء حاضرة في الأدب والشعر والفن والخطابة طوال قرون، فالحدث التاريخي انتهى خلال أيام معدودة، أما المعنى الذي ولد منه فما زال قادرا على إنتاج أسئلة جديدة مع كل جيل وكل مرحلة. وكل مجتمع يبحث عن تفسير لعلاقته بالتاريخ والهوية والذاكرة.
0: حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز مرة أخرى، معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذا هو راديو تايمز سكوير. أحبتي، الإنسان يختلف عن كثير من الكائنات الحية في قدرته على التفكير بطريقة تفكيره. يعني الإنسان يتميز بأنه يستطيع أن يكون عنده وعي بتفكيره، يفكر في تفكيره، تفكيره صحيح أم تفكيره خاطئ. يعني لما يفشل في حل مسألة رياضية أو مشكلة مستعصية تلقاه يغير أسلوبه حتى يحصل على نتائج أفضل. وإذا ما لاحظ مثلا صعوبة في فهم نص معين تلقاه يقرر أنه مثلا يقرأ بشكل أبطأ أو يستشير شخص أو يلخصه. وإذا حس أنه تعامله كان فظ أو خان التعبير تلقاه يراجع نفسه حتى يحاول تقويم وتعديل سلوكه. هذا طبعا، هاي السلوكيات أو هذه الصفات أو هذه السمات مو اعتباطية، هذه يطلق عليها علماء النفس مصطلح ما وراء المعرفة. شنو ما وراء المعرفة؟ ما وراء المعرفة هي مجموعة من المهارات الذهنية اللي تساعد الإنسان أنه يراقب أفكاره، يراقب كلامه، يراقب عواطفه وتحيزاته الشخصية. يراقبها شوكت، يراقبها قبل أن يتخذ قرار أو قبل أن يندفع نحو سلوك معين. الإمام علي، تذكرون ما معنى المقولة، مات تمنى لو كان لي رقبة كذا حتى الكلام أنا أفكر به قبل لا يطلع، أفكر به هواي قبل لا يطلع، وهو الإمام علي. ولذلك هذا النوع من التفكير من أكثر القدرات الذهنية ارتباطا بالتعلم وبالنضج الفكري، أنه واحد عنده قدرة على أن يعالج ويراجع أفكاره وقراراته وسلوكياته ويعدلها، عواطفه، الأمور اللي يتحيز لها، الأمور اللي يتعصب لها، يراجعها ويغيرها. ولهذا أكو معهد ماساتشوستس، وهو معهد كبير من أكبر معاهد التقنية في العالم، اسمه MIT، طالب بأن تكون ما وراء المعرفة هاي جاي نحكي عنها مهارة أساسية. وين؟ بالمناهج الدراسية. يعني لما تدفع أنت الإنسان إلى أن يتعلم شيء استثنائي وأن يتأمل نقاط ضعفه وأن يعالجها حتى يجود ويحسن أفكاره وأفعاله، شقد راح تستثمر، شقد راح تستفاد، شقد هذا الإنسان راح يتطور، وبالتالي مجتمعك راح يتطور. والأجمل من هذا إنه هاي مهارة تساعدنا في أن نتوقع أخطائنا ثم نتفادى الوقوع فيها. وإحنا للأسف هذا الشيء ما موجود في مجتمعاتنا، ما عندنا قدرة على، يعني نادرا ما تلقى إنسان يقعد ويحلل تصرفاته، يحلل سلوكه، يحلل شخصيته، يشوف شنو عيوبه، يبحث عن عيوبه، يحاول أن يعالجها، يحاول أن يشخصها. لا، تلقى الإنسان دائما عنده نفسه وبس، ما يغلط، ما لي علاقة، أنا الصح والكل خطأ. وهذا الشيء مو واقعي ومو منطقي، والله سبحانه وتعالى ما خالقنا هالشكل. كل إنسان غير كامل، وبالتالي ما يفرق بين إنسان وإنسان، هذا إنسان يتطور هو الإنسان الذي قادر على الاعتراف بأن شخصيته غير كاملة، وأنه عنده نواقص، وأنه عليه أن يبحث عن هاي النواقص وأن يطورها ويعدلها.

هسه يجي واحد يقول يابا انا شو استفاد انا اذا عندي شخص عندما بعد المعرفه او ما وراء المعرفه ويقعد يراجع سلوكياته وتحيزاته وافكاره؟ شن جاوبه؟ نقول له انه هذا التفكير وهو بطبيعه الحال وبالمناسبه تفكير فوق ادراكي، هذا التفكير يفيد في تحسين الاستيعاب، يفيد في انه يعزز القدره على حل المشكلات، يفيد في انه يطور الاستقلاليه في التفكير. يكون عندك استقلاليه بالتفكير، مو دائما تلجا لاشخاص هم يفكرون عنك وهم يقررون عنك مهما كانوا هؤلاء اسماء او رموز او قيم عليا. انت لازم يكون عندك استقلاليه في تفكيرك احيانا. وفضلا عن كل هذا يساعد انه يسوي عندك زياده المرونه الذهنيه في التحدي للصعاب. جزء من مشكلة المنتخب العراقي اللي طلعته من كأس العالم انه هو مهزوم ذهنيا، هو جاي يقول يابا غير مبابي، هو شو القضية غير هالاند، هو جاي وبالتالي استعداد النفسي صفر بل تحت الصفر، فهو مهيئ للأخطاء، شارد مذهول مدهوش، يشوف هذول اللاعبين بالتلفزيون فما يصدقهم مقباله، متخيلهم دولي وحوش يعني لازم يسجلون عليه. هذه مرونة ذهنية ضعيفة في التصدي للمصاعب، وهاي راد لها مو بس معرفة، راد لها هاي جاي نحكي عليها ما وراء المعرفة. يعني هو باختصار يشبه خروج العقل من مقعد السائق للحظة حتى يجلس في المقعد الخلفي ويراقب شلون السائق جاي يسوق. ملاحظين أنتوا اللي يلزم السيارة ويسوق يوصل العينتين 170 180 190 غير مدرك، غير ما عنده إحاطة شاملة بما يحدث، لأن الأحداث تفوت عليه بأجزاء من الثانية، بينما القاعد اللي وراء يقدر أفضل لأنه يطلع نفسه من التركيز العالي مات السائق، فبالتالي يشوف إذا أكو مشكلات. هو هذا ما وراء المعرفة، هو هذا ما نسميه إحنا التفكير في آلية التفكير، أنه إحنا نفكر طوال الوقت لكن قلة من يمنا تتساءل لماذا أفكر بهذه الطريقة أصلا، وأنا ليش جاي أتصرف ويا الناس هيك، وأنا ليش أصلا أنا مثلا أقول أنه أنا ما أقدر أدبر هذا القرار، أتخذ هذا القرار، حياتي ما تسمح لي، وضع الأسري ما يسمح لي، زوجي كذا، أهلي كذا، أهل زوجي كذا. ماكو واحد يطلع يعني يطلع من هذا التفكير ويقول هو أنا ليش أفكر بالطريقة، ليش ما أجرب غير الطريقة. كثير من المشكلات حلها لا يكمن أحبتي في القرار، هو حلها في طريقة التفكير التي قادت إلى هذا القرار. إحنا شقد من المرات نتصرف تصرفات ونفكر بأفكار نتوقع الآخرين يفكرون مثلنا، أو نتسرع بأصدار أحكام قبل حتى أن تكتمل المعلومات كاملة حول القضية، أو مثلا نتمسك بقناعة تلقاها قناعة بالية رغم كل الظروف والمعطيات المتغيرة المحيطة حوالينا. هذا كله يأثر إخواني ويحتاج إلى وعي وتفكير مضاد بآلية التفكير اللي احنا نفكر بيها.

0: أكو مظاهر أو براهين أو مصادق لهذه الظاهرة، ظاهرة التفكير فوق الإدراكي أو ما وراء المعرفة. يعني مثلا إذا يتحمس أحد التجار أنه مثلا يدخل في استثمار مرتفع المخاطر، يجوز يسأل نفسه أو أنه هل قراري مبني على دراسة حقيقية لو مدفوع بالطمع في أنه أحقق ربح سريع؟ هذا جزء من التفكير ما وراء المعرفة. لما تغضب مثلا من شخص معين، تزعل من شخص معين، التفكير العادي يقول أنا غاضب لأن فلان غلط وياي، أنا زعلان على زميلتي الفلانية لأنه غلطت وياي بفلان شغلة. أما التفكير فوق الإدراكي، حتى نقدر نفرزن ونفرق بشكل واضح وجلي، أنه أنا أسأل نفسي أنه هل غضبي على هذه الزميلة أو هذا الصديق ناتج من خطئه أم ناتج من توقعاتي المبالغ فيها في هذا الشخص أو تلك الصديقة؟ يعني هاي مسألة هواي مهمة، وأنا جزء أنا أصلا حاط توقعات مبالغ بيها على الشخص، وبالتالي من يجفص أقول والله أنا غضبان أنا زعلان هذا ما تصرف بشكل صحيح زعلني. هنا يتحول النقاش من لوم الآخرين إلى محاولة فهم الذات، وهي فرحة ما يعني فد حالة ومرحلة ذهنية متقدمة. أتذكر الآية القرآنية الكريمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني كثيرا ما نقرأ في محكم الكتاب آيات مثل أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، هاي كلها دلائل على قدرة الإنسان على أن يراجع أفكاره ويتأمل أفعاله ويقومها، ولهذا هو برأي الفقه هو مخير وليس مسير. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن قضية التفكير فوق الإدراكي أو ما وراء المعرفة وتطبيقاته في الحياة اليومية، كيف ممكن نستفاد من يمها، ونرجع في مجاز حياكم الله.
1: هناك فرق بين أن يفكر الإنسان وأن يفكر في طريقة تفكيره، هذا الفرق هو ما يسميه علماء النفس ما وراء المعرفة أو التفكير فوق الإدراكي، أي قدرة الإنسان على مراقبة أفكاره وتقييمها ومراجعة الطريقة التي يصل بها إلى استنتاجاته وقراراته. ظهر هذا المفهوم بصورته العلمية الحديثة في سبعينيات القرن الماضي على يد عالم النفس الأمريكي جون بلافيل، الذي لاحظ أن بعض الأشخاص لا يمتلكون معلومات أكثر من غيرهم بالضرورة، لكنهم يمتلكون قدرة أفضل على فهم ما يعرفونه وما لا يعرفونه. ومن هنا بدأ الاهتمام بما وراء المعرفة بوصفه أحد أهم مفاتيح التعلم والتطور الشخصي. الفكرة بسيطة في ظاهرها وعميقة في نتائجها. الطالب الذي يسأل نفسه هل فهمت هذا الدرس فعلا أم إنني أتوهم الفهم، يمارس تفكيرا فوق إدراكيا، والمدير الذي يراجع طريقة اتخاذه للقرارات قبل أن يراجع القرار نفسه يمارس النوع ذاته من التفكير، وحتى الشخص الذي يكتشف أنه يتبنى رأيا سياسيا أو اجتماعيا بسبب العاطفة أو البيئة المحيطة أكثر من اعتماده على الأدلة، فإنه يقترب من هذا المستوى من الوعي. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأفراد الذين يمتلكون مهارات أعلى فيما وراء المعرفة يحققون نتائج أفضل في التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات. السبب أن هؤلاء لا يركزون على الإجابات فقط، بل يراقبون جودة التفكير الذي أنتج تلك الإجابات. ومن الأمثلة الشهيرة في التاريخ ما كان يفعله الفيلسوف سقراط حين يدفع محاوريه إلى مراجعة افتراضاتهم الأساسية عبر سلسلة من الأسئلة، كما أن كثيراً من العلماء الكبار كانوا مشهورين بإعادة التشكيك في قناعاتهم الخاصة قبل التشكيك في آراء الآخرين. تكمن أهمية التفكير فوق الإدراكي في أنه يحرر الإنسان من أكبر فخ ذهني يواجهه الاعتقاد بأنه يعرف أكثر مما يعرفه فعلاً. فالعقل لا يخطئ فقط عندما يجهل المعلومات، وإنما عندما يجهل حدود معرفته. ولهذا يمكن القول إن ما وراء المعرفة ليس مهارة للتفكير فحسب، بل مهارة لفهم التفكير نفسه، ومن يمتلك هذه القدرة يصبح أكثر استعداداً للتعلم وأقل عرضة للخداع وأكثر قدرة على مراجعة نفسه في عالم تتدفق فيه المعلومات والآراء بسرعة غير مسبوقة.
0: إذن كخلاصة أصدقائي لهذا المحور، الأذكياء هم من يفكرون في حل المشكلات، أما الأكثر نضجاً وحكمة فيفكرون أيضاً بالطريقة التي يفكرون فيها عند مواجهة تلك المشكلات. عدم التعمق في تفكيرنا قد يفضي إخواني إلى قرارات ندم، قرارات نندم عليها، يحرمنا أيضاً من قرارات كانت كفيلة بأن تجنبنا ورطة حقيقية أو مشكلة حقيقية. دائماً عيد تقييم طرائق تفكيرك، فكر بطرائق تفكيرك، حاول تلقى ثغرات عليها وتعدلها وتصححها وتصوبها، لأن الإنسان أحياناً من ما يراجع نفسه تبقى فترة طويلة هو ما يسوي تشيكينج، يسوي أبديت، يسوي إدت، يسوي مراجعة لقيمه وأفكاره وطرائقه وسلوكياته وأسلوبه بالحياة، يتكلس ويتراجع ويصاب بالتبلد. ولهذا احنا من المهم جدا يكون عندنا اصدقاء واعين، اصدقاء اوعى من يمنا، اصدقاء اكثر معرفة اكثر ثقافة، حتى ينقذونا دائما ويكونون صادقين وصدوقين، بحيث يقولون يا ترى طريقتك هاي خطأ، انت اسلوبك هذا خطأ، حاول تنقذ نفسك من الحالة اللي انت بيها، لا تمضي بهذا الطريق، وهكذا. فنسأل نفسنا يمتى آخر مرة فكرنا بطريقة تفكيرنا أو بطرائق تفكيرنا بأسلوب تفكيرنا؟

أصدقائي، من فترة طويلة العلماء حقيقة ينظرون إلى الدهشة البشرية بوصفها حالة نفسية لها تأثيرات بيولوجية. إحنا الدهشة نسمعها وين؟ نسمعها بعوالم الأدب، بعوالم التأمل، عوالم الروحانيات، يقول أصيب بالدهشة وصارت عنده دهشة. حقيقة الدهشة بتعريفه هو الشعور اللي ينتابنا أمام مثلا منظر طبيعي خلاب، قطعة من الجمال الطبيعي أو الفني أو فكرة مميزة، تصرف مميز، لحظة إنسانية نادرة. أكو دراسة حقيقة نشرت عام 2025 وجدت أنه تعمد إخبار لحظات الدهشة بشكل يومي ساهم في خفض أعراض الاكتئاب والتوتر وتحسين الشعور بالرفاه النفسي لدى المشاركين. الأمر اللافت أنه هذه النتائج تحققت من خلال ممارسات بسيطة جدا لم تتجاوز الدقائق يوميا. وبالتالي يفسر علماء الأعصاب أنه الدهشة تقلل من هيمنة الشعور بالأنا داخل وعي الإنسان، يعني عندما يقف الإنسان أمام شيء أعظم منه يشعر بأنه جزء من كل، جزء من قصة كبيرة، فتتراجع الضغوط الشخصية مؤقتا ويزداد الإحساس بالمعنى ويزداد الإحساس بالانتماء. الأجمل من هذا أنه الدراسات تشير إلى أنه الدهشة لا تحتاج بالضرورة إلى سفر أو إلى يعني لازم أروح والله أنا للمالديف أو أروح أشوف المجرات عبر التلسكوب. الدهشة قد تتحدث أو تتحقق من أشياء بسيطة، مجرد أنه أنا أتأمل غروب الشمس أو أنه أستمع إلى شيء مؤثر أو أنه أقرأ كتاب أو فكرة مدهشة أو أراقب طفل كيف يكتشف العالم لأول مرة. هاي الأشياء البسيطة كلها ممكن أن تصيبنا بالدهشة، بس مجرد أنه إحنا نؤمن بهذا الشيء ونستسلم إليه. يعني العلم يقول لنا اليوم أن الإنسان يحتاج إلى المزيد من لحظات الاندهاش،

يعني أن يتوقف أمام شيء جميل، أمام شيء عظيم، أمام شيء غامض. فربما كانت إحدى مشكلات عصرنا أننا نعيش وسط المعجزات واعتدنا عليها لدرجة أن إحنا ما قمنا نندهش. شنو المعجزات؟ هسه المعجزات مو اللي نقصد بها المعجزات الدينية، نقصد بها التطور العلمي. تخيلوا أنه أكو هسه عمليات تجرى عبر المنظار عبر القارات، طبيب في البرازيل يسوي عملية بالكويت، عملية ناظور بالكويت عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الاتصالات الحديثة. هاي معجزة علمية. هاي المعجزات الصغيرة والاختراعات الصغيرة تخلي الإنسان يقلل من مستوى شعوره بالدهشة، وهذا يخلي الإنسان يكتئب، يخلي الإنسان ينكفئ، يخلي الإنسان ما يشوف أشياء جديدة مهمة، وأي شيء يسوي ما ينبهر به، وأي مكان يقعد به ما يتونس وما يرتاح. صارك شعور بالعادية، كل شيء عادي من حوله. من الضروري أن نحمي شعورنا وحاجتنا للدهشة، حاجتنا بأن نعود أطفال ننبهر من الأشياء حوالينا، نحمي نفسنا من العالم ومن توحش العالم، من حاجة العالم بأنه يفضح كل شيء ويعرف كل شيء ويعلي على كل شيء. كل شيء موجود تلقى اللي يعلي عليه حتى يسلبك هذا الشعور الرائع بالدهشة.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. هذه الحلقة قد أعدها وقدمها لكم أخوكم وصديقكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأخرجها ونفذها المخرج المبدع صديقكم أيضا مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الحلقة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف، نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون للترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على ان نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
3: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر.

0: تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا أن تستمع مثل هكذا أمور.
1: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي اليسري قائلاً:
2: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
1: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
3: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
1: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
4: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
5: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

إليهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد

الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
1: صدق الله العظيم.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
5: كودو كودو،
4: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
5: كودو كودو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
10: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
11: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلا.
12: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول نتوقف عند سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

0: أحبتي المستمعين، تتوارد الأفكار في مجالات الدول للحصول على مكتسبات كثيرة، يعني تتحد مجموعة من الدول في إطار معين لكي تكون قادرة على أن تنجز مهام اقتصادية كبيرة، أو تتحد مجموعة من الدول في إطارات أخرى لكي تكون قادرة على إنجاز مهام سياسية كبيرة، أو تتحد مجموعة من الدول في إطار إنجاز مهام عسكرية أو أمنية، أو تنفصل دولة عن دولة أخرى، يعني تتكون دولة من رحم دولة أخرى، مثل ما تكونت جنوب السودان من رحم جمهورية السودان، أو مثلا كوسوفو من رحم مثلا يوغسلافيا السابقة، أو مثلا البوسنة والهرسك من رحم يوغسلافيا، أو مثلا جمهورية صرب البوسنة من رحم جمهورية البوسنة وهي غير معترف بها دوليا طبعا. أو تتحد دول تحت إطار تعاوني مثل مجلس تعاون دول الخليج العربي اللي هي قطر والبحرين والإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان، أو الاتحاد الأوروبي، أو اتحاد بريكس، أو الاتحاد الأفريقي اللي ما له دور يعني بصراحة، سيطر عليه يعني شبه أنظمة وليست أنظمة. بصراحة كل هذه التفاصيل تعطي معاني أساسية لهذه الدول. الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الاتحادات العالمية التي خرجت للعالم بعد الحرب العالمية الثانية، أو أستطيع أن أقول حتى بعد الحرب العالمية الأولى بدأت ملامح هذا الاتحاد تظهر، يعني طبعا ليس بملامحها الأساسية الشنغن وغيرها، ولكن بدأت تظهر ملامح أساسية لقيادة الدول الأوروبية نحو ماذا؟ تطور اقتصادي هام استراتيجي، تطور صناعي كبير، تطور تجاري كبير، وهكذا تعطي كل هذه الأفكار أفكار أكبر. لماذا؟ لإعطاء زخم اقتصادي أمني سياسي استخباري صناعي زراعي تجاري كله تحت عنوان الاتحاد الأوروبي، حتى أن بعض الصناعات وبعض الزراعات وبعض المنتجات كلها تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وليست تحت عنوان دولة معينة. وحتى الدولة معينة لديها مثلا فرصة صناعية كبيرة أيضا تسوق تحت عنوان الاتحاد الأوروبي. إذن نحن ضمن هذا الإطار وضمن هذا المعنى تشكل الاتحاد الأوروبي ليعطي تأسيس حقيقي للمعاني الاقتصادية، للمعاني السياسية، للأفكار الأمنية العسكرية. ما يتعلق بالتنمية أيضا كان له دور كبير، ما يتعلق بما تعانيه البشرية اليوم من احتباس حراري شديد، الملوثات، الاتحاد الأوروبي إلى بصمته في هذا المجال. مع ذلك هل نجح في إعادة توزيع الأنشطة والثقل المالي؟ جواب قد يكون ببساطة كلا، وقد يكون نعم. ببساطة كلا، نشوف الثقل المالي اليوم في دول معينة من الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، فرنسا بدرجة أخرى، إيطاليا، ولكن دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي ليست فيها ثقل مالي. إذن بمعنى آخر تصنيفات الدولة نفسها، اقتصاد تلك الدولة باقي على ما هو عليه، ممكن الاتحاد الأوروبي يساعده ولكن لا ينهض به إلى ما حيث تنهض ألمانيا أو سويسرا، ما ممكن. طبعا سويسرا ليست من دول الشنغن ولكنها تتعامل مع هذه الدول. إذن يعني هي الاتحاد السويسري، إذن وتحمى من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها من التفاصيل. اليونان على سبيل المثال مرت بضائقة مالية واقتصادية شديدة جدا، تسببت حتى بمشكلات على المستوى الشعبي، احتجاجات عارمة وغيرها. نعم الاتحاد الأوروبي ساعد في نهوض اليونان ولكنه لم يجعلها في مصاف ألمانيا وفرنسا بلا شك. إذن بقت هذه الفروقات بين تلك الدول. هذه القارة الأوروبية اليوم تعاني من مشكلات كبيرة، قلة الأيدي العاملة، مشكلات في الهجرة إليها، خصوصا أن الدول الأفريقية ما زالت تصدر المهاجرين إليها، كذلك دول من الشرق الأوسط ساهمت في ذلك على رأسها سوريا مثلا، بدرجة أخرى العراق، يعني في زمن من الأزمان في لحظة من اللحظات أيضا. هذا التباين بين الدول الأوروبية أيضا أثار لغطا وأكبر لغط هو في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. انقسم الاتحاد الأوروبي بين من يعاضد أوكرانيا وبين من أخذ الحياد وبين من بقي مع روسيا خوفا أو إلى آخره. حتى في الغاز الروسي تقريبا 90% من الدول الأوروبية قطعت الغاز الروسي. رومانيا ما قطعت الغاز الروسي، بلغاريا ما قطعت الغاز الروسي، بقيت هذه الدول تستهلك الغاز الروسي وبقيت الاتفاقيات على ما هي عليه. لماذا؟ لأنه تقول أنه البديل صعب عليها وأكثر ثمنا وغيرها، وما وقفت باتجاه الغاز الروسي وإنما فضلت مصالحها. هذا هل أيضا يؤدي إلى أن يكون هنالك شرخ في هذه العلاقات؟ بريطانيا استفتت قبل 10 سنوات وخرجت من الاتحاد الأوروبي، خرجت خروج نهائي، ولكن بقي هنالك سؤالين بعد 10 سنوات من هذا الخروج. هل خسر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا موثوقا مثل بريطانيا لا يمكن تعويضه، أم نجح بعد خروجها في إعادة توزيع الأنشطة والثقل المالي؟ أما بريطانيا هل خسرت أم ربحت؟ التقرير الذي نحن بصدده يجيب عن هذه التساؤلات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: بعد 10 سنوات على استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لم يعد السؤال مقتصراً على تكلفة بريكست على لندن، بل امتد إلى حصيلة التجربة بالنسبة للتكتل الأوروبي نفسه. هل خسر شريكاً اقتصادياً لا يمكن تعويضه، أم نجح في إعادة توزيع الأنشطة والثقل المالي داخل القارة؟ وتكشف المعطيات أن الإجابة ليست حاسمة، فالاتحاد الأوروبي لم يخرج رابحاً صافياً، لكنه لم يتعرض أيضاً لصدمة كارثية كتلك التي أصابت المملكة المتحدة. ورغم خسارته لشريك بوزن سياسي واقتصادي كبير، إلا أن التكتل استوعب الصدمة وعاد توجيه الاستثمارات نحو باريس وفرانكفورت وأمستردام ودبلن. وتشير بيانات مكتبة مجلس العموم البريطاني لعام 2025 إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل الشريك التجاري الأهم للمملكة المتحدة، مستحوذاً على 41% من صادراتها ونصف وارداتها، بعجز تجاري بريطاني قدره 88 مليار جنيه استرليني. ورغم تراجع صادرات السلع البريطانية للتكتل بنسبة 14% مقارنة بعام 2019، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 28%. هذا التباين يعكس أن التجارة لم تتوقف، بل أصبحت أكثر كلفة وتعقيدا بسبب الحواجز غير الجمركية كالتدقيق الحدودي وتأخر الشاحنات، وهي عوامل أضعفت تجارة السلع بينما احتفظت الخدمات البريطانية بمرونتها. ويرى الباحث ريان رسول أن المحصلة بالنسبة للاتحاد مختلطة وتميل لخسارة هامشية طويلة الأجل، لكنها محدودة مقارنة بالدمار الاقتصادي الذي لحق ببريطانيا. وتسببت الإجراءات الحدودية في رفع التكلفة على الشركات وسلاسل الإمداد المتشابكة كصناعة السيارات والأغذية. ومع ذلك كان الاتحاد أكثر قدرة على إعادة توجيه تجارته لسوقه الواسعة، بينما خسرت بريطانيا وصولاً سلساً لمئات الملايين من المستهلكين. وهو ما أكده المحلل محمد غازي المروح بأن أثر بريكست على الاتحاد بقي محدوداً نسبياً وموزعاً بين خسائر ومكاسب، حيث تركز العجز البريطاني في السلع بقيمة 137 مليار جنيه مقابل فائض في الخدمات قدره 49 ملياراً. وكانت الخدمات المالية المجال الأبرز لاستفادة المدن الأوروبية، فبعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة فقدت مؤسسات لندن حق العمل التلقائي، مما دفع البنوك لنقل أصولها وعشرات آلاف الوظائف إلى داخل القارة. ويوضح ريان رسول أن هذا المكسب لم يخلق لندن جديدة في أوروبا، بل أدى لتشرذم المراكز المالية وتوزع الأنشطة بين العواصم البديلة. ويتفق المروح مع هذا التقييم، مؤكداً أن فرنسا وألمانيا استفادتا جزئياً من انتقال مراكز القرار المالي، لكن هذه المكاسب القطاعية لم تتحول إلى أرباح أوروبية شاملة وواسعة النطاق.
0: ويرى الباحث ريان رسول أن المحصلة بالنسبة للاتحاد مختلطة وتميل لخسارة هامشية طويلة الأجل، لكنها محدودة مقارنة بالدمار الاقتصادي الذي لحق ببريطانيا. وتسببت الإجراءات الحدودية في رفع التكلفة على الشركات، سلاسل الإمداد المتشابكة كصناعة السيارات والأغذية. ومع ذلك كان الاتحاد أكثر قدرة على إعادة توجيه تجارته لسوقه الواسعة، بينما خسرت بريطانيا وصولا سلسا لمئات الملايين من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. كذلك فإن أثر بريكست على الاتحاد بقي محدودا نسبيا وموزعا بين خسائر ومكاسب، حيث تركز العجز البريطاني في السلع بقيمة 137 مليار جنيه مقابل فائض في الخدمات قدره 49 مليار جنيه.

0: أحبتي، تستمر عملية الكشوفات بسبب الصناعات المذهلة في المجالات التقنية والتكنولوجية الكبيرة طبعاً، إذ يستخدم الباحثون اليوم مطياف الأشعة تحت الحمراء لتحليل غازات منبعثة من نجوم أو من كواكب، ويكتشفون بالنتيجة مستويات مرتفعة للغاز للغاية من غازات معينة تعطي مجالات للكشف عن الكثير من تاريخ مجرتنا على سبيل المثال، كيف تكونت، كيف نشأت، كيف استمرت، وما هو هذا الاستمرار. يعني إذا نحن ضمن هذا الإطار العلمي في مجالات الفلك. كذلك تحدثنا في يعني مناسبات كثيرة عن أن هذا الإطار ليس مقتصرا فقط على تكون المجرة وكيفيتها وغيرها، إنما أيضا كان له أثر أساسي في معرفة كيف لنا أن نعرف أو أن نتعرف، هذه نقطة أساسية ومهمة في موضوعة مهمة أيضا كذلك، وهي موضوعة بالتحديد هل هنالك حياة في مكان آخر من المجرة، أو هل هنالك حياة في مكانات أخرى من الكون. هذه نقاط أساسية ومهمة. فاكتشاف يفتح نافذة نادرة على تاريخ المجرة المبكر. ماهية هذا الاكتشاف، النتائج المذهلة حوله، كلها أساسيات مهمة ورسائل مهمة تأتي إلينا، ونستطيع من خلالها أن نرسم صورة أخرى عن الكون نفسه. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: في اكتشاف فلكي مذهل يفتح نافذة نادرة على تاريخ المجرة المبكر، أعلن فريق دولي من علماء الفلك أن المذنب النجمي أطلس يحمل بصمة كيميائية فريدة لم ترصد من قبل في أي مذنب معروف داخل نظامنا الشمسي. وجاءت هذه النتائج الحاسمة بعد أن وجه العلماء تلسكوب جيمس ويب الفضائي نحو المذنب أثناء ابتعاده عن الشمس في أواخر عام 2025، مستغلين تحول جليده القديم إلى سحابة غازية متوهجة سمحت لدراسة مكوناته بدقة عالية. ويعد مذنب أطلس ثالث مذنب مؤكد يأتي من خارج النظام الشمسي في تاريخ الرصد الحديث، ونشرت تفاصيل الدراسة في مجلة نيتشر الشهيرة لتكشف أن هذا الزائر الكوني قد يكون أقدم بكثير من شمسنا، وربما يعود إلى مرحلة مبكرة جدا من تاريخ مجرة درب التبانة. واستخدم الباحثون مطياف الأشعة تحت الحمراء لتحليل الغازات المنبعثة، وكانت المفاجأة الكبرى هي اكتشاف مستويات مرتفعة للغاية من غاز الديوتيريوم أو الهيدروجين الثقيل بلغت نحو 30 ضعف ما يوجد في مذنبات النظام الشمسي. ويعد الديوتيريوم مؤشرا مهما على ظروف التكون الباردة، لذلك يرى العلماء أن المادة التي تكون منها المذنب نشأت في منطقة شديدة البرودة من المجرة، ولم تتعرض لعمليات التسخين التي غيرت تركيب المواد حول الشمس. ووصف الباحث الرئيس في الدراسة مارتن كوردينر من مركز جودارد التابع لوكالة ناسا هذا الحدث بأنه فرصة فريدة لدراسة جسم قديم من مجرة بعيدة أقدم من نفس النظام الشمسي. واعتمادا على هذه القياسات يقدر الباحثون أن المذنب ربما تشكل قبل نحو 10 إلى 12 مليار سنة، أي قبل ولادة الشمس بفترة تصل إلى 7 مليارات سنة، وتحديداً خلال فترة الظهيرة الكونية التي شهدت أعلى معدلات تشكل النجوم. ودعمت دراسة مستقلة أجريت باستخدام التلسكوب الكبير جداً التابع للمرصد الأوروبي هذه النتائج من خلال تحليل مركبات الكربون والنيتروجين. ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على معرفة أصل المذنب، بل تمتد إلى فهم الظروف الكيميائية التي قد تكون ساعدت على ظهور الحياة في أماكن أخرى من الكون، حيث أوضحت الباحثة ستيفاني ميلام من وكالة ناسا أن دراسة الأجسام بين النجمية تساعد على معرفة ما إذا كان الظروف نشأة الحياة شائعة في الكون أم نادرة للغاية. إن مذنب أطلس يعد اليوم كبسولة زمنية قطعت مليارات السنين لتحمل ذراته المتجمدة رسالة ومعلومات من زمن سحيق يسبق وجود الأرض والشمس.
0: إذن أحبتي، أحفورة كونية من عصر ازدهار النجوم، وهذا اعتمادا على هذه القياسات الكيميائية، إذ يقدر الباحثون أن المذنب هذا ربما تشكل قبل نحو 10 إلى 12 مليار سنة، أي قبل ولادة الشمس بفترة قد تصل إلى 7 مليارات سنة تقريبا. يعني هذا أن مذنب أطلس اللي تحدث عنه التقرير قد يكون نشأ خلال فترة تعرف باسم الظهيرة الكونية، وهي المرحلة التي شهد فيها الكون أعلى معدلات تشكل النجوم. كما تشير البيانات إلى أنه تكون هذا المذنب داخل سحابة كثيفة وباردة من الغاز والغبار، وظل محفوظا في حالة تجمد عميق طوال معظم تاريخه. كما دعمت دراسة مستقلة أجريت باستخدام التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي هذه النتائج. إذا ليس فقط جيب سويب، عندنا المرصد الأوروبي الجنوبي وهنالك مرصد أوروبي شمالي. دعمت هذه النتائج من خلال تحليل مركبات الكربون والنيتروجين في المذنب، ما عزز فكرة أنه يحمل سجلاً محفوظاً لظروف لم تعد موجودة في جوار الشمس الحالي. وماذا يخبرنا عن الحياة في الكون؟ لا تقتصر أهمية الاكتشاف على معرفة أصل المذنب، بل تمتد إلى فهم الظروف الكيميائية التي قد تكون ساعدت على ظهور الحياة في أماكن أخرى من المجرة. وقالت الباحثة ستيفاني ميلام من وكالة ناسا أن العثور على هذه النظائر النادرة أمر مثير، لكن الصورة الأكبر تتمثل في استكشاف احتمالات الكيمياء السابقة للحياة في أنحاء المجرة. وأضافت أن الأرض ما تزال المكان الوحيد المعروف الذي تطورت فيه المواد الكيميائية إلى كائنات حية، إلا أن دراسة الأجسام بين النجمية تساعد العلماء على معرفة ما إذا كانت الظروف التي أدت إلى نشأة الحياة شائعة في الكون أم نادرة للغاية. رسالة من زمن يسبق الشمس، ينظر إلى مذنب أطلس اليوم بوصفه أكثر من مجرد جسم عابر، فهو أشبه بكبسولة زمنية قطعت مليارات السنين عبر المجرة قبل أن تمر بالقرب من الشمس، وتحمل ذراته المتجمدة معلومات عن حقبة لم تكن الأرض ولا الشمس قد وجدتا فيها بعد. هذه كلها نتائج مذهلة حقيقة. هذه النتائج المذهلة جاءت بعد أن وجه العلماء تلسكوب جيمس ويب الفضائي نحو المذنب أثناء ابتعاده عن الشمس. هذه نقطة أساسية أيضا استلهمتها جيمس ويب. طبعا جيمس ويب يعني بصراحة شهادتنا مجروحة بي، يعني هو أقوى تلسكوب فضائي بني حتى الآن، أطلقته وكالة ناسا بالتعاون مع الوكالة الكندية والأوروبية في 25/12/2021. طبعا اللي يميز جيمس ويب بحيث أنه يسحب كل هذه التراتبيات العلمية وبصراحة ينبهنا عليها، أنه يمتلك مرآة رئيسية ضخمة قطرها 6.5 متر ومكونة من 18 قطعة سداسية، وكل هاي القطع هي مطلية بالذهب، ويعمل بالأساس في نطاق الأشعة تحت الحمراء، هذا معروف، مما يسمح له برؤية أجسام بعيدة جدا وخافتة جدا. طبعا يدور حول الشمس عند نقطة تحدثنا عنها سابقا نسميها L2، وهي على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. درس إلى الآن جيمس ويب أولى المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم، ولادة النجوم والكواكب، أجواء الكواكب خارج المجموعة الشمسية، الثقوب السوداء، شلون تطورت المجرات، عملية التوسع الكبير بالكون. كشف حتى اللحظة تفاصيل غير مسبوقة عن المجرات المبكرة جدا في الكون، والتقط أول صور مباشرة لكواكب خارجية جديدة بقدرات غير مسبوقة، كما قدم صوراً عالية الدقة لبنى كونية ضخمة وثقوب سوداء ومناطق تشكل النجوم. أي واحد يستطيع الآن أن يدخل على موقع ناسا أو موقع خاص بجيمس ويب موجود بالإنستغرام بوسائل التواصل الاجتماعي ويبحث ويجد هذه الصور التي تحدثنا عنها، وهي صور مذهلة تنبئ

0: كتير.
1: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
6: 102.5
5: FM.

صباح النقاء والعطاء يا أهل البصرة الأحباء، أحييكم أنا مصطفى نزار في حلقة جديدة من هذا اليوم يوم الأربعاء في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية على راديو التايمز سكوير. نلتقي اليوم لنقرأ عن صفحات متنوعة ومتجددة تماما، نستعرض فيها نصائح التغذية وأيضا أسرار التقنية الحديثة ورسائل التربية الواعية، مع أيضا جولة في الطقس وأيضا في مجموعة من الأخبار المحلية وغيرها أيضا من الفقرات. مستمعين الكرام، مجموعة راح تكون متنوعة، لا تفوتوا فرصة الاستماع، كونوا معنا.

أيضا نرحب بكل مستمعينا الكرام اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان في العالم. نرحب بكم أجمل ترحيب, ونرحب أيضا بكل مستمعينا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. راح نبدأ بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون الطقس صحوا وأيضا حارا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين أيضا الوسطى والشمالية. وتابع لنا درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 45، في المثنى 46، وميسان وذيقار والبصرة 47.

وأضاف أن طقس يوم غدا الخميس بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا وحارا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. وأيضا أشار إلى أن طقس الجمعة سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة راح تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم نهارا طيبا.

مستمعينا الكرام إلى هذا الخبر المحلي، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 219 إصابة بالحمى النسفية منذ بداية العام الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة إلى أن أيضا الوزارة تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي لمرض الحمى النسفية في عموم المحافظات من خلال فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية المختصة.

وتابع أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الذي أثبت فعاليته في حال التشخيص المبكر للمريض، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض، وأهمها شراء اللحوم حصراً من المجازر النظامية المجازة صحياً، ومنع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية، وارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها ومنتجاتها وفضلاتها، ومكافحة حشرة القرادة الناقلة وغسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بشكل مستمر، وخزن اللحوم لدرجة الانجماد أو انجماد واطئة جدا، وأيضا طهيها بدرجة حرارة عالية جدا ولوقت كاف. أيضا أشار إلى أن أعراض الحمى النسفية في المرحلة الأولى تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة والصداع وآلام في مناطق مختلفة من الجسم والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نسفية تحت الجلد أو من فتحات الجسم، ومؤكدا أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، لا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات كالجزارين ومربي وتجار الماشية.

وأكد أن دور الصحة ووزارة الصحة هو تشخيص المرض وتقديم الرعاية الصحية وجزء من حملات التثقيف والتوعية الصحية بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة، في حين أن مكافحة حشرة القراد والتعامل مع الحيوانات المصابة ومنع الرعي والجزر العشوائي يقع على عاتق الجهات الأخرى في وزارة الزراعة والجهات الأمنية والبلدية. وأيضا جددت وزارة الصحة دعواتها للمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتعاون مع الفرق الصحية والبيطرية بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من انتشار المرض.

نعم مستمعينا الكرام، إلى الصحة أيضا وإجهاد العين الرقمي، حماية العين من الإجهاد الرقمي الناتج عن الجلوس الطويل أمام الشاشات خلال ساعات العمل تعد ضرورة صحية ملحة. يوصي أطباء العيون بتطبيق قاعدة 20-20-20. شنو القاعدة تفاصيلها؟ إن النظر إلى مكان يبعد 20 قدما لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، تقعد قدام الشاشات اللوحية لفترة طويلة أو التليفون أو غيرها أيضا من الشاشات اللوحية، فبالتالي إذا تريد تطبق هذه القاعدة فراح تكون جيدة، يعني تنظر تشيل راسك من الشاشة وتباوع لمدة 20 ثانية على بعد 20 قدم، وهاي تسويها كل ثلث ساعة كل 20 دقيقة. كما أيضا ينصح بتعديل إضاءة الشاشة حتى تتناسب مع غرفتك واستخدام المرطبات الطبية لتفادي الجفاف الذي تسببه أجهزة التكييف، والاهتمام أيضا بسلامة بصرك، وبصرك يضمن لك راحة ذهنية مستدامة وإنتاجية عالية دون تعب أو صداع مزمن.

ومستمعين الكرام، من الطقس والأخبار المحلية والصحة إلى الطفل وأوقات الألعاب الإلكترونية، تنظيم أوقات الألعاب الإلكترونية للأطفال خلال يعني هذه العطلة الصيفية يحميهم من العزلة الاجتماعية والخمول البدني الضار، من الذكاء التربوي أي أن لا يكون المنع كليا، بل يعني عبر اتفاق مسبق يحدد ساعة واحدة فقط في اليوم بعد إنجاز بعض المهام الخفيفة. يعني ربط اللعب الرقمي بالنشاط الحركي يعزز لدى الصغار مهارة الانضباط الذاتي وتقدير الوقت الثمين، لذلك اجعلوا أيام الصيف هذه أيام العطلة مزيجا بين الترفيه التقني والألعاب التفاعلية الحقيقية لبناء شخصية يعني دائما تكون متوازنة ومرنة. يعني وفي كثير من الأشخاص للأسف يعني يتركون أولادهم هذه الفترة على الأجهزة اللوحية والتليفون وينسوهم، والله ساكت خليه ما نخلقه وهوسته وصياحة وطلبات اللي ما تخلص، فخلي يمسك التليفون ويعني يقلب ويلعب وهاي التفاصيل، فهذا مو صحيح تماما مستمعين الكرام. هذه دعوة لكم اليوم، إذا كان يعني طفل فعلا مدمن فالتخفيف يعني هو مو منع، قبل جيب الجهاز وخلص يعني ويصير مشكلة وهوسة وصاحة بالبيت وظل يطفر ومين ما تشيله يموع ما يلزم، فهذا يعني مو صحيح. بالتالي انه انت شوية شوية موضوع بالتقليل تنطي مثلا مهام يسويها، اذا سويتها كملت هذا الموضوع، مثلا اذا رتبت الغرفة او اذا سويت هذا شلت ألعابك من هذا المكان فراح ممكن نعطيك الآيباد ساعة وهكذا يعني. فبالتالي أنه يكون شوية شوية الموضوع تدريجي، وفي كثير من الأشخاص يعني غادروا هذا الموضوع وراحوا باتجاه مثلا يخلونا بهذه المخيمات الصيفية. يعني صح هو شوية راد للموضوع يعني فلوس باشتراك أو لازم خاط واحد يودي ويجيبه، بس هذا بيه فائدة بصراحة للطفل، يعني انه ما يكون حبيس البيت ومتقوقع في الأجهزة اللوحية، فبالتالي ممكن انه يتعلم لآلة موسيقية يعزف عليها بتفيده ذهنيا، ممكن انه يتعلم رسم او يتعلم لفد مهنة معينة او لغة معينة يحب يطور نفسه في لغة معينة، او بعضها ايضا من الحرف اليدوية وغيرها أيضا من الأعمال اللي هي ممكن تكون فنية أو رياضية أو غيرها. فبالتالي هذا الموضوع من الأمور المهمة جدا على الأبوين الالتفات إلها. صح مشغولين شغل دوامات ما جاي تشوفون دربكم، لكن هذه من الأشياء الأهم أيضا هي تربية الأبناء بشكل صحيح.

نعم مستمعينا الكرام إلى فقرة التكنولوجيا والنسخ الاحتياطي السحابي. طبعا الاعتماد على أنظمة النسخ الاحتياطي السحابي لم يعد خيارا وخيارا ثانويا، بل هو الدرع الأول لحماية بياناتك المهنية والشخصية من الفقدان المفاجئ. لذلك يعني كثير من الأشخاص مرات مثلا الجهاز مالته يتعرض لأعطال تقنية أو يضربه فيروس، مثلا الفيروسات مثلا مثلا اللابتوبات أو للتليفونات اللي تكون قديمة. اليوم شوية التليفونات الحديثة هذا الموضوع يعني تغادر مع الموضوع الفيروسات وهالتفاصيل، لكن يعني قد يتسبب في ضياع مثلا ملفات تخص الشغل اللي صار لك أنت مثلا سنوات تشتغل بيها، كتابات عندك، إيميلات مهمة، غيرها أيضا من التفاصيل، أيضا مثلا الأعمال اللي هي ممكن تخص الدراسة وما شابه، صور ممكن عائلية أو صور خاصة وهكذا يعني. فبالتالي هذه المواضيع ممكن تنفقد بسرعة. فالحل هو تفعيل الميزة التلقائية للرفع السحابي اللي هي الآي كلاود إذا كان آيفون، وأيضا الجوجل درايف أعتقد إذا كان أندرويد، فيوفر عليك مشقة البحث ويضمن لك أيضا وصولا آمنا لمعلوماتك من أي مكان في العالم. لذلك دائما يعني استثمر قليلا من وقتك حتى تأمن حساباتك الرقمية. في كثير من الأشخاص أنه هو يتناسى هذا الموضوع ويبدي والله اليوم باكر أصفي، أسبوع الجاي أصفي، ها من تجي العطلة راح أصفيهن، راح اللي ما أريده راح أحذفه، واللي أريده راح أسوي له ملفات وهكذا، وهذا يوم بعد يوم بالتالي ممكن أنه يصيب الأجهزة مشاكل وقد نفقد هذه المعلومات والبيانات التي تخصنا يعني. لذلك استثمر قليلا من وقتك في تأمين حساباتك الرقمية، فالأمان التقني هو أساس الاستقرار في عصرنا الحديث.

هل تعلم يا صديقي المستمع أن الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في عالمنا، وتم اكتشافه بالصدفة في الصين القديمة قبل آلاف السنين، وتقول الأسطورة التاريخية أن أوراقا من شجرة الشاي البري سقطت في وعاء ماء مغلي كان يخص الإمبراطور الصيني، وأعجب الحاكم بالرائحة الزكية والطعم المنعش، ومن هنا بدأت رحلة انتشاره ليصبح رفيق الصباحات الأساسي وجزءا لا يتجزأ من طقوس الضيافة والترحيب في كل المنازل والثقافات العالمية. الجماعات اللي يحبون القهوة يزعلون علينا، ساي هالمرة للشاي شوية، خطية شاي.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية، معكم مصطفى نزار. مستمعينا ننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا نعاني من أزمة نسيان أسماء الأشخاص. تشوفه ما تنساه، ما تدري هذا وين كان، شكل مألوف، الاسم ماكو طار. فليش نعاني من هذه أزمة نسيان الأشخاص؟ رح نسمع لتفاصيلها بصوت شهلة محمد.
1: واجه الكثير منا على الأرجح موقفاً محرجاً بعدم تذكر اسم شخصاً ما، ورغم أن هذا قد يكون طبيعياً إذا قابلت هذا الشخص لفترة زمنية قصيرة، لكنه قد يصبح مشكلة عندما يتكرر طوال الوقت. وبالنسبة للشخص المقابل فقد يبدو الأمر كما لو أنه لا يستحق أن تتذكره، وهذا ليس هو الحال بالطبع، حيث كشفت إحدى الدراسات ما يعنيه حقاً عدم تذكر اسم شخص ما. وقال خبراء، إذا كنت تنسى باستمرار ولم تبذل أي جهد لحفظ الأسماء فقد تكون نرجسياً. والأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية عادة ما يكون لديهم شعور متضخم بالذات، وغالباً ما يخاف أولئك الذين يتمتعون بهذه السمة من أن يكونوا مخطئين أو يتم السخرية منهم، وغالباً ما يفتقرون إلى التعاطف ويركزون على أنفسهم، ما يجعلهم لا يولون اهتماماً كبيراً بالآخرين. وقال الخبراء إن هؤلاء الناس سيكافحون للتغلب على المواقف الاجتماعية. وشرح الخبراء إن عدم اهتمام النرجسيين بالآخرين يجعلهم أسوأ في معالجة المعلومات المهمة المتعلقة بهم مثل أسماءهم. ولفهم هذه النظرية أجرى علماء النفس عدداً من التجارب لمعرفة كيفية استجابة النرجسيين للبيئات المختلفة، وشمل ذلك مهام الذاكرة التي حثتهم على النظر إلى أشياء ووجوه مختلفة. وقام علماء النفس بتضمين أشياء مثل السيارات باهظة الثمن لمعرفة ما إذا كان ما يرتبط عادة بالنجاح مثل الثروة أحدث فرقاً للمشاركين. ووجدوا أن الذين يعانون من النرجسية العالية أظهروا مشاكل ذاكرة التعرف المتسقة في جميع المجالات. وأوضح الخبراء أنه لا يجب أن تأخذ الأمر على محمل شخصي عندما لا يتذكر شخص ما اسمك، لأنه يرجع إلى شخصيته وليس شخصيتك. قد تكون شخصاً يعاني من مشكلة في ربط الأسماء بالوجوه لأسباب لا علاقة لها بالنرجسية، وقد تطير الأسماء من رأسك في اللحظة التي تلتقي فيها بأشخاص جدد، لأنك تشعر بالتشويش أو القلق بشأن الانطباع الذي تتركه لدى الآخرين. وهذه دراسة تعزز المبدأ المعروف في علم النفس المعرفي أنه لتذكر شيئاً ما عليك الانتباه إليه في المقام الأول.

فعلا هذا الموقف المحرج اللي نتعرض له جميعا يعني، ومو دليل على ضعف الذاكرة أو خلاص أنت كبرت بالسن وبعد ما راح يعني تتذكر هذا الموضوع، فبالتالي ممكن أنه يأثر عليك بشكل سلبي، وظاهرة نفسية وعصبية شائعة جدا يعني. فالدماغ البشري يتعامل مع الأسماء بطريقة ممكن تكون مجردة، وأيضا تجعل تخزينها أصعب مقارنة بالأعمال الأخرى. ولذلك مستمعينا الكرام يعني احنا ليش ننسى او الدماغ ليش ينسى الاسماء تحديدا؟ وهذه واحده من اشهر تفسيرات علم النفس العصبي، وايضا غيرها يعني ممكن تكون الاشياء مرتبطه بالصور، بالروائح، بمثلا بعض التفاصيل المكان، فبالتالي يعني الموضوع هو شويه بكثير من التفاصيل. استمعنا لها بصوت شهلة، وعندما أيضا تلتقي بشخص جديد غالبا ما يكون دماغك مشغولا بالتحضير للخطوة التالية، أنه أنت شون راح تبدو ملامح وجهك، يعني أنت شون راح تجامله، شون راح تقله، شون راح تنهي الحديث وياه، هل مصافحة تكفي، يعني ممكن لازم تتباوس وياه، أو يعني ممكن يكون طريقة سلام مختلفة. فهذا التركيز الذاتي راح يخلي الدماغ في حالة إرسال وليس استقبال، بالتالي تمر الكلمة يعني الاسم عبر يعني أذنيك دون أن تدخل مرحلة المعالجة في ذاكرة قصيرة المدى. الدماغ البشري مستمعينا الكرام من ناحية تطورية، وتطور الدماغ البشري عبر آلاف السنين للتعرف على الوجوه حتى يميز الصديق من العدو، من الحيوان الأليف، من المفترس، هذا أمر حيوي للبقاء يعني. أما الأسماء فهي اختراع بشري حديث نسبيا في تاريخ التطور هذا، فلذلك يعني احنا يعني ممتازين في تذكر الوجوه، بس احنا مو كلش جيدين بتذكر يعني مثلا شيء العلاقة باللغة أو بالأسماء أو بهذا التفاصيل يعني. فالاسم يدخل أولا في الذاكرة العاملة، وهي تشبه أيضا المفكرة المؤقتة في الدماغ، ومساحتها كلش محدودة صغيرة، ولم يعني يتم نقل الاسم بسرعة إلى الذاكرة طويلة المدى عبر التكرار أو الربط الذهني، فهذا راح يتم مسحه فورا لإخلاء مساحة للمعلومات الجديدة، مثل موضوع الحديث، تستذكر بعض الأشياء تتذكرها هسه، يعني ممكن يكون كان وياك بالمدرسة مثلا، كان وياك بنفس المنطقة القديمة اللي كنتم قاعدين بيها مثلا، هذا مثلا كان وياك بالعمل القديم اللي انت كنت بيه طلعت منه، انتقلت لغير عمل ثاني، وهكذا يعني. ممكن انت تشوف ملتقي بهذا الشخص مثلا بسفر، ملتقي بيه بمكان معين بس اسمه ماكو، والاسم ما بس تتذكر القعدة وتتذكر المكان وتتذكر كل التفاصيل. فإنه حتى الشخص يدرب دماغه على حفظ الأسماء يعني يحاول إنه من يستذكر الاسم أو يعني فورا يكرره حتى ما ينسى، إذا كان اسمه اسم شخص معين فتبدي تكرر الاسم، شونك فلان، شخبارك فلان، يعني ظل تأكد عليه حتى هذا التكرار الصوتي يعيد توجيه الاسم للذاكرة العاملة، يعني يبدي يشغلها يعني يستحضرها. فتبحث أيضا عن رابط بصري، يعني حاول ربط الاسم بصفة في الشخص، يعني هذا الشخص كان مثلا يعني يقعد بفلان مكان، أو كان يعني دائما يحب هاي الأكلة، أو يعني تربطها بشيء معين حتى تبدي تتذكره يعني. وأيضا يعني إذا كان الاسم غريب فتسأله عن معناه وأصله، حتى هذا شوي يخلق سياقا حول الاسم ويحوله من كلمة مجردة إلى قصة يسهل أو يسهل عليك تذكرها فتبدي تتذكرها. فهذه ممكن بعض الأشياء أو التفاصيل، أما إذا كنهن ما اشتغلن هذن فراح تبقى يعني لحد ما تروح تنهي اللقاء وأنت ما متذكر اسمه، وهي مشكلة كبيرة تصير عند الكثير يعني للأسف.

الالتزام بأخلاقيات القيادة وأصول المرور خلال أوقات الذروة الصيفية الحارة يعكس صورة راقية عن الوعي المجتمعي الأصيل، وارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من تقلب المزاج والتوتر لدى السائقين، وهنا تظهر قيمة التسامح وإعطاء الأفضلية للآخرين في الشوارع وتجنب أيضا استخدام المنبه بشكل مزعج واحترام خطوط المشاة، وأيضا هذه يسهمان في تقليل الحوادث وتهدئة النفوس لنجعل من طرقنا يعني في البصرة مساحة للأمان والتعاون. فالسياقة الحضارية هي فن وذوق وأخلاق قبل كل شيء.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وأنا انتقل إلى موضوع يتحدث عن لا تترك نفسك فريسة الشعور بالوحدة. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت لبنى الفضل، نستمع معا ولنا عودة.
1: لا تترك نفسك فريسة الشعور بالوحدة. يكون الشعور بالوحدة عابرا في معظم الأوقات، فهو شعور مؤقت، أي أننا نعلم أنه سيمر مع الوقت، وتدفعنا الوحدة إلى محاولة التواصل مع الآخرين. ولكن بالنسبة للكثير من بيننا، فإن هذا الشعور هو أمر يصيبنا طوال الوقت، إذ يصير حالة قائمة أكثر من كونها مجرد مشكلة مؤقتة، ويمكن لهذه الوحدة المزمنة أن تؤذينا بمرور الوقت. كم مرة تشعر بالوحدة؟ ولا يعني هذا قضاء الوقت بمفردك، بل الشعور حقيقة بالوحدة والعزلة، ويحدث ذلك لنا جميعا من وقت لآخر، أو حين نعود إلى المنزل في عطلات نهاية الأسبوع ولا نجد شخصا لقضاء الوقت معه. وربما نشعر بالعزلة حين نرى كل الأزواج والأصدقاء السعداء وهم يمضون وقتا رائعا. يؤدي الشعور المزمن بالوحدة إلى تغيرات في داخلنا على المستوى الخلوي، مما يمكن أن يكبت نظامنا المناعي ويسبب ردود فعل التهابية، ويتركنا أكثر عرضة للعدوى والأمراض. فكيف نتغلب على الوحدة إذن؟ هذه النصائح قد تساعدك في التخلص من الشعور بالوحدة. الشعور بالوحدة لا يعني أنك بمفردك. إحدى المشكلات التي نقع فيها حين نشعر بالوحدة هي أننا نفترض أنه شعور نابع من كوننا بمفردنا. فالبشر كائنات اجتماعية بطبعها، ومن المنطقي أن نربط العزلة الجسدية بالعزلة الاجتماعية، لكن حين نحاول مواجهة العزلة نميل إلى محاولة ملء الفراغ في حياتنا عن طريق إحاطة أنفسنا بالبشر بمختلف الطرق والتي لا تجدي نفعا عادة. وبحسب المصابين بالعزلة المزمنة، فإنه من الممكن تماما أن تشعر بالوحدة حتى وأنت وسط الجموع. ومفتاح كسر الوحدة لا يتعلق بكم الأشخاص في حياتك، بل يتعلق بجودة علاقتك بالناس. والتمتع بمجموعة واسعة من العلاقات مع الناس لا يعني الكثير في غياب مضمون لتلك العلاقات. ويعد فيسبوك والشبكات الاجتماعية مثالا على كيفية قدرة التواصل على الدفع بك إلى النقيض لتصير أكثر وحدة والحصول على مئات أو آلاف الأصدقاء والمتابعين. ربما يصيبك بحيرة من كثرة الثروات، ولكنها لن تشعرك بأنها علاقات حقيقية، ولا يجدي الأمر حين تتضمن غالبية تفاعلاتنا الضغط على زر أعجبني أو تعليقات الضحك الفارغة على منشورات انستغرام. ولست بحاجة إلى مئات أو عشرات الأصدقاء، فكل ما تحتاج إليه هو حفنة قليلة من الأصدقاء المقربين الموثوقين، لدرجة أن ثلاث أو أربع علاقات اجتماعية قوية يمكنها أن تشكل الفارق بين أن تكون بمفردك وبين الوحدة. فكيف تفعل ذلك؟ بادر بالتواصل مع الآخرين. ربما تكون قد لاحظت فكرة رئيسية مشتركة بين هذه النصائح، وهي أنك ينبغي أن تكون سباقاً. فبقدر ما نود أن ندرك الآخرون شعورنا بالوحدة ويتواصلون معنا، لا يمكننا الاعتماد على أنهم سيدركون احتياجاتنا من تلقاء أنفسهم. فبصراحة معظمنا عالق في تفاهاته الخاصة، ونادرا ما نلاحظ احتياجات أصدقائنا لأننا منشغلون بحياتنا. وإذا كنت ترفض بادرات الآخرين تجاهك، فسيفترضون أن هذا هو ما تريده. خلاصة القول، إن الرغبة في التواصل مع الآخرين تعد واحدة من أبرز الرغبات الإنسانية البدائية، فابذل جهدا لتعزيز صداقاتك والشعور بالمودة التي تحتاج إليها، وستجد أن أيام شعورك بالوحدة ستذهب بلا رجعة، وهكذا ستتغلب عليها.

نعم مستمعينا الكرام، الشعور بالوحدة ليست وليس مجرد يعني تواجد الإنسان بمفرده، بل هو إحساس بالفجوة بين التواصل الاجتماعي اللي يعيش الفرد والتواصل الحقيقي الذي يطمح إليه ويرضيه، وشعور أيضا إنساني عميق قد يقع أي شخص فريسة إلى وفي مرحلة معينة من حياته، لكنه ليس حالة دائمية ودائمة، بل هي ممكن تكون إشارة تنبيه داخلية تدعو لإعادة الاتصال بالنفس وأيضا بالعالم المحيط. لذلك يعني فهم طبيعة الشعور هو الخطوة الأولى للحل، يعني قبل بدء في البحث يعني عن حلول خارجية من المهم إدراك إلى أن يعني الوحدة هي حالة ذهنية وليست حقيقة مطلقة. لذلك الاعتراف بالشعور دون جلد الذات، يعني حاول تقبل وجود هذا الإحساس كخطوة أولى، فمقاومته أو الشعور بالذنب بسبب هذا راح يزيد الأمر تعقيدا. بالإضافة لهذا مستمعينا الكرام، يعني ممكن يكون التمييز بين العزلة والوحدة. العزلة هي غياب مادي للآخرين يمكن استغلالها إيجابيا، أما الوحدة فهي الغياب العاطفي والفكري للتواصل. وهذه في كثير من الأشخاص مرات يخلط بين الوحدة والعزلة، والعزلة مرات هو شخص يعني يختار أنه ينعزل شوية عن العالم، عنده شغل، عنده شيء معين، يعني مرات يهرب من الوضع اللي ممكن يكون البائس في بعض الأحيان، فيعني ينعزل. أما الوحدة فبالتالي يكون موضوعها مختلف، موضوعها عاطفي وإلى كثير من يعني التفاصيل، وبالتالي أيضا يعني الاستغراق في الأنشطة الإبداعية، يعني بدلا من النظر إلى وقت الفراغ كعبء يمكن إعادة صياغته ليكون فرصة للنمو الشخصي. فالاستغراق في الأنشطة الإبداعية، القراءة، الكتابة، الاستماع إلى الفنون، الموسيقى مثلا، أو حتى تعلم مهارة جديدة عبر الأنترنت، هذا الإبداع راح يملأ الفراغ الداخلي في الإنسان وينطي شعور بالإنجاز أنه أنجز شيء معين. يعني فهذه كثيرا ممكن تفيد ويعني تقتل موضوع الوحدة، يعني أو يعني تقضي وقت جيد. يعني أيضا اكتشاف الذات وممارسة الهوايات التي تم تأجيلها سابقا، ها والله بس خلنا نفرغ، ها والله خلت تجي العطلة، ها مدري شنو. فالشخص أنه حاول يكتشف الذات وممارسة الهوايات اللي تم تأجيلها سابقا بسبب انشغالات الحياة والعمل وهذه التفاصيل. فالخروج من دائرة الوحدة ما يتطلب قفزة مفاجئة، بل خطوات تدريجية في التواصل المبادر، التواصل مع الأصدقاء القدامى أو أفراد العائلة بسؤال بسيط أو تحية طيبة مثلا. أحيانا ينتظر الطرف الآخر هذه المبادرة، فضروري جدا أنه الشخص يسويها بين فترة وأخرى يعني. وهذه من الأشياء الجيدة.

صحيح والله، يقولون هاي رسالة، يقولون تجي العطلة يقولونها بس نوم، يخلصونها بس نوم. وصحيح للأسف يعني البعض يروح والله، هاي مثلا البيت أهلي قرايبي وأرجع، ويعني البعض يخلصها نوم، وهذا مو صحيح تماما. يعني يفترض أنه الشخص يعني شوية التفت لنفسه، فيعني هناك مثلا يعني التواجد في البيئات الحية، مثلا الذهاب إلى أماكن مثل المقاهي الثقافية، المكتبات العامة، عندنا مكتبات موجودة في البصرة، أيضا الأسواق الشعبية لا بأس بمجرد يعني التواجد في وسط الحركة، هذا يقلل من شعور الوحدة بالانفصال عن العالم. يعني مثلا شلون تصير مباريات كرة قدم، تشوف الآلاف تجي تحجز حتى تشوف هذه المباراة في الملعب، يعني فلا بأس أنه الشخص يعني يشترك ويروح مثلا يشاهد مباراة

يشاركون الاهتمامات نفسها. أيضا العناية بالصحة، الجسد والحركة، المشي، ممارسة الرياضة خاصة يعني وقت الصبح. يعني احنا شوي للأسف ما عندنا صبح، عندنا قبل ظهر مباشرة تنزل الشمس زينة وتبدي تحرقك، فالفجر ممكن يكون زين أو بالليل يعني وقت اللي يعني شوية ما تغيب الشمس، وتساعد أيضا في تجديد الطاقة، تحسين مثلا المزاج، لأنه هذا راح يفرز هرمونات معينة خاصة بالسعادة. وتنظيم وقت النوم، وقت الغذاء، هذه من الأمور المهمة جدا. الاضطراب في النوم يزيد من الأفكار السلبية، تبقى تتقلب على يعني المخدة، فبالتالي راح ممكن تجيك الأفكار السلبية وتجيك البلاوي السوداء. فش تسوي أنت؟ لازم تضبط النوم وماتك مضبوط، وأيضا التغذية تكون زينة حتى ما تجيك الأفكار السلبية يعني. فالخروج من الوحدة ما يعني بالضرورة إحاطة نفسك بجمهور من الناس وهوسة وهاي التفاصيل، لا، يعني ممكن العثور على محتوى أو فكرة أو علاقة واحدة حقيقية تجعلك تشعر بأنك مفهوم ومتصل بهذا العالم.

0: شكرا لكل المستمعين اللي كانوا ويانا من بداية البرنامج من الساعة 8 لحد الآن. شكرا لكل المستمعين أيضا اللي كانوا يسمعونا وانضموا إلينا أيضا بالوقت اللاحق. أيضا تحياتنا لكم. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلانا حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن تفهة شيء أو شخص ما، يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعا لهم، يكتبون عنه ويفردون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة، والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية. والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لا سيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاء بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلاً على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكما إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتوائم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب، وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات، وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلاً. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه، ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن أن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصراً على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصاً له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقاً، وأيضاً فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاماً الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما لها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال. هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها

حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً. وأصبحت التحديثات متلاحقة، لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً، بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء، من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدا أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع،

قد يبدو الحق اليوم غائباً في حمى التقاتل البشري من أجل دوافع دنيوية عشائرية كانت أو سياسية. تؤكد الجهات الدينية على التوحد واحترام القانون والامتثال له في هذه الأمور، وأن الحق ممكن أن يؤخذ عبر القنوات القانونية، إذ أن أسلوب الثأر والتجاوز على القانون لا يخدم العراق والعراقيين. ويؤكد سكان البصرة في جنوب العراق وبوجع بالغ أن لغة الرصاص هي السائدة في المحافظة، حيث تنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر، وغالبا ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحيانا إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفا من الانتقام في مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحيانا بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف أو حتى مباريات كرة قدم. لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة بحسب ما يؤكد السكان.

0: يعني أنا كمواطن ما عندي بصراحة يعني أحكي لك إنه ماكو ذيك الأجهزة الأمنية اللي هي تقدر تحمي المواطن أو تحمي بيتي. بس أنا حتى أحمي بيتي شلون أحمي؟ يعني أكو منطقة أنا بينما بيتي بمنطقة الضباط بدور الضباط معسكر محمد القاسم.
1: يعني هاي فرض ظاهرة بأخير طلعت يعني ولا يجوز ولا يمكن السماح به. وهاي طبعا سبب القانون المفروض يوضع قانون يحد منه. لا بها عرف عشائر ولا عرف دين.
2: شفت نعم سلاح ورمي واي شيء يصير كل شيء يصير اصابات وهي وقتل.
3: اي منطقه هذا بشمال البصره ومركز مدينه
2: شمال البصره يعني الهارثه الدير من هناك الشافي ما شافي هاي كل هناك
4: عامل. اي والله عدي اي والله احتاج والله احتاج واحد يخاف على روحه. سيدي انا مان ماكو يعني اطلع اخاف على نفسي. ما تدري انت بالامور العشائر الامور الخطوف يعني هواي شغلات امور يعني طلعنا يعني مو تقول عشائر يعني ناس مستهترة ناس هواي مستهترة يعني ما عندها غير بس السلاح قوم على السلاح وقتل أخيك
0: يعني كمسدس كرشاشة خفيفة. أما هاي شغلات مالت هسه السلاح اللي قاعد يصير بالنزاعات العشائرية يعني هاي قاعد الأحزاب تنزع ولا هي منين يجيب الهاون منين يجيب البي كي سي منين يجيب الار بي كي منين وبعدين تجي هسه بالسيارة حمل سيارتك سلاح ويطلع وشي ما حد يكذبك.
5: ويؤكد الخبير الأمني في محافظة البصرة غانم حميد أن غياب السلطة القانونية هو سبب الانفلات الأمني وانتشار السلاح بيد العشائر، مشيرا في حديثه أن تعدد الأحزاب خلق نوعا من الفوضى لأن أغلب العشائر تستند على حزب سياسي ليشعروا بالقوة.
6: موضوع النزاعات العشائرية حقيقة موضوع ليس بجديد يعني هو حتى في أيام النظام السابق مع سطوة النظام السابق يعني تصرفاته تجاه العشائر كانت النزاعات العشائرية موجودة. وبنفس الوقت يعني بذاك الوقت الجزء كان أكو الوضع بعنوان المعارضة العراقية قد تدخل في هذا الجانب بحيث أنه شكل ورقة ضاغطة على الدولة. لكن اليوم بعد سقوط النظام وخلال هذه 15 سنة مرت يعني اليوم نلحظ أكو استفحال لهذا الموضوع في النزاعات العشائرية. أنا أتوقع يعني واحدة من جنبات المهمة اللي هي أنا أقدر أسميه أنه أحياناً غياب السلطة القانونية اللي هي كسلطة عسكرية المفروض تبسط ذراعها في كل منطقة من مناطقنا يعني كمناطق عشائرية. اليوم هو واقع البصرة كلها واقع عشائري مع العلم يعني المحافظات الجنوبية كلها حتى الوسطى تقريبا الطابع العشائري هو الأغلب اليوم في كل وضعنا للساحة العراقية. لكن هذا مو معناه أنه هو يكون فد باب لا سمح الله للإنفلات. بس أكو شيء يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. العشائرنا يعني ما صار أكو انضباط عندها أمام هذا الوضع. اليوم واحدة من المفردات أنا أعتبرها المهمة تعدد الحالة الحزبية اللي موجودة اليوم يعني بتعدد الأحزاب وانتماء أبناء العشائر للأحزاب كل واحد أحيانا يقوى بجهته. يعني تكون فرضا السلطة اللي موجودة عند الحزب يشعر أنه كأنما حال قوة له ودافع له مهما يكون أنه يسوي من عمل أو جريمة كأنما مسنود من حزبه. وهذه فقرة أنا أعتبرها مهمة لو كان أكو اتفاق وتنسيق أيضا بين كل أحزابنا المسيء المفروض يحاسب على إساءته وما نجي نلتزمه بعنوان أنه كحزب أو منظمة. أنا أتوقع راح يكون له مردودات كبيرة ويشعر أنه ماكو ساند إلى في أي مشكلة يريد يخلقها بين غياب القانون والحريات المتاحة بلا حدود خلقت هذه الأجواء الآن اللي موجودة فجعلت المشاكل العشائرية ما جاي تنتهي أو تقف عند حد حتى في مواجهة السلطات الأمنية. يعني لذلك حصلت بعض الاعتداءات والتجاوزات على نفس القيادات أو التشكيلات العسكرية.

0: ويدعو السكان أيضا إلى ضرورة ضبط الأسلحة فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة من دون القدرة على هزيمة الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر. وإن انتشار السلاح بهذه الطريقة في مدينة البصرة خلق العديد من القصص المؤلمة، منها من فقدت أولادها نتيجة الرصاص الطائش، وكذلك انتشار العصابات المتخصصة بالقتل والخطف والسرقة، على الرغم من انطلاق العديد من الحملات لنزع السلاح في مركز المدينة وفي الأقضية والنواحي.
1: الحادثة هو كان يمي وطلع على باب الله يعني بسيارته مأجرينه، يعني هم جماعة مأجرينه هذول الثنين. قال لي اريد المنطقة الأربع شوارع، بالأربع شوارع من واقفين، قال لي يلا انزل وسحبين علي سلاح، قال لي يلا عوف السيارة وهذا. فهو ركض، من ركض سحب سلاح ورماه، يعني كأنما يعني خبير مو هذا، لأن كان قتلته بدم بارد يعني من مسافة بعيدة، صوب عليه وقتله، قتله 5 طلقات بابني بسلاحه. ومع العلم يعني لو شوف اللقطه اصور شفتوها، واقف يعني هيك شفتر وحط السلاح بجيبه وشغل سياره وطلع. ومع العلم اكو قريب من عنده مسافه، اكو برلمانيه مع العلم عتها حمايه وعتها هاي، ولا واحد دخل ولا واحد وصل لابني. شنو ذن بابني قتل على شنو يعني؟ طبعا لو اكو امان وماكو سلاح، كل بيت بيع 10 20 سلاح زين، وهذول مستهترين اولاد شوارع وسحب السلاح على ابني. كان ما اقدر، انا ما اقدر احط بيد ابني سلاح هم، بس احنا تربيتنا تختلف، تربيه شوارع والمربع الشوارع يحط سلاح بيده زين. ولو ما اكو سلاح ولو اكو امان، لو اكو امان بالدوله ما انقتل ابني، على يا ما انقتل ابني، انا حتى هسه اقول على يا ما انقتل ابني. ابني لا هي عركه واقول تعارك وهذا، على شنو طالع على باب الله ينقتل من مجرمين محترف يعني زين؟ وثانيا وبعده هو من القرمة هم زين، وثانيا هذولك هم 3 سنوات ابني هسه 3 سنوات علاه جوا التراب وهم ياكلون ويشربون. هو شيء ليه؟ لان من العشائر هو كل من حط اسلحه عده وقاموا كل من يجي ياخذ الاسلاح مستهترين. انا اقول لك بيهن قلبت السياره وكضوهم، كضوهم والسلاح عده، السلاح عده يعني من كضوهم زين. واعترف قدام الحكومه قال لهم ايه انا اللي قتلت.
0: ان الخطوره في النزاعات العشائريه تتمثل في نفور الشركات والمستثمرين، خاصة العرب والأجانب من الاستثمار في السوق العراقية، وإضافة إلى أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة من كل النواحي. لكن الظرف الأمني سواء تمثل في الخروقات أو النزاعات العشائرية أو حتى مظاهر الابتزاز التي كثيراً ما تمارس ضد الشركات الأجنبية في مناطق مختلفة من الوسط والجنوب، يمكن أن يكون رادعاً أمام الشركات العالمية رغم استعدادها لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات. وتعد محافظات الوسط والجنوب خاصة محافظة البصرة أسواقاً استثمارية هامة في العراق، لا سيما بعد مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، لكن نزاعاتها العشائرية يمكن أن تحول دون تحقيق حلمها بالاستثمار. هذه النزاعات أصبحت مرفوضة من قبل الجميع، وهناك وقفة جادة من قبل أبناء العشائر والمسؤولين في المحافظة من أجل وضع حد لها. إن النزاعات العشائرية كثيراً ما تعطي بعداً إعلامياً وكأنها حالة جديدة، بينما هي في الواقع متوارثة من عهد النظام السابق، لكن كان يجري التعتيم عليها، بينما الآن أصبحت الحوادث تنتشر بسرعة. المستثمر ثائر عبد الزهرة بيّن أن مشاكل عديدة خلقتها النزاعات العشائرية، وأصبحت سبباً بنفور العديد من الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في تلك المناطق.
2: بلا شك أنه النزاعات العشائرية هي تحديات أمنية كبيرة تواجه المستثمرين، تواجه العمل وسوق العمل بشكل عام في المدينة. أي بيئة غير مستقرة أمنياً تكون مخيفة جدا إلى المستثمر، باعتبار أنه تهدد استثماراته وتهدد موظفيه فبالتالي نزاعات العشائرية تشكل حالة تحدي كبيرة جدا في مدينة البصرة بالتحديد إلى المستثمرين، وهذه مو كلام إنشائي، هذا نلمسه إحنا كمستثمرين، إضافة إلى أنه علاقاتنا مع مستثمرين دوليين أيضا. واحدة من أهم الأمور اللي يثيروها في مدينة البصرة هي نزاعات العشائرية، فبلا شك تأثيرها كبير على الاستثمار. بشكل يومي نشهد هاي الحالات، يعني سواء كان مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي، ولعله يعني بإمكانك أن تذهب إلى القطاع النفطي على سبيل المثال، راح تشاهد هذا القضية مستمرة، وهناك ابتزاز وتهديد مستمر من قبل بعض العشائر المنفلتة. بلا شك مو كل العشائر، يعني احنا اليوم عندنا كناس منضبطين، وحتى في نفس العشيرة احيانا يعني تجد ناس محترمة وما تحاول سبب أي إشكال للمستثمر، لكن تجد أيضا ناس منفلتة. طبعا هذا هو كل سبب ضعف القانون، لأن العشيرة احتلت مساحة أوسع من ما هو مقرر إلها. سابقا كانت العشيرة تدخل في الإصلاحات الشخصية، في لم الشمل، كانت في أغلب الأوقات هي مصدر للرضا، مصدر لإبداء نوع من التعاون والتكاتف. اليوم للأسف الشديد أصبحت العشيرة في كثير من الأحيان وفي أغلب الأحوال هي مصدر خطر على المستثمر.

0: لم نسمع نزاعات عشائرية دموية ومتواصلة وضاربة للقانون على مدى تاريخ العراق الحديث لغاية سقوط الدكتاتورية، لكنها برزت في العهد الجديد كنتيجة طبيعية لانتشار السلاح خارج المؤسسات الأمنية للدولة. ويقول الشيخ عباس الفضلي إن مقترحاً قدم إلى حكومة المركز بأن تكون البصرة خالية من المظاهر المسلحة، مشيراً إلى أن هناك إطلاق نار كثيف في كل المناسبات الاجتماعية.
1: قدمنا المقترح أن تكون البصرة خالية من المظاهر المسلحة. أكو فرق بين نزع السلاح وبين خالية من المظاهر المسلحة. اليوم عندك سلاح أنت تحمي به نفسك في بيتك، وإذا أنت مشترك مع أخواننا في الجبهات القتال خارج البصرة مو داخل البصرة، فما أكو داعي أن يكون يظهر السلاح داخل البصرة، خصوصا في العشائر. تشوف إذا توفى شخص تقوم الدنيا وتقعد من الرمي إطلاقات النار، إذا فاز المنتخب تحولت البصرة وكل المدن العراقية. طبعا أقل نزاع بسيط تشوف البيكيس والقاذفة والهاون والآربي ما تعرف، مختلف كأنما احنا امام حتى امام داعش ما يستخدمون هاي الأسلحة.

0: إن الحرب ضد الفساد تقتضي في واحدة من مفاصلها الرئيسية حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، ومن ضمنها الأسلحة المستخدمة في النزاعات العشائرية الشاغلة للقوى الأمنية عن واجباتها لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين. الباحث ياسر جاسم قاسم يشير إلى سلبية واضحة بحسب قوله في مشروع الدولة العراقية، لأنها تتدخل للتهدئة في حل النزاعات العشائرية وليس لفرض القانون.
1: يعني للأسف احنا اليوم بالقرن 21 واحنا ما زلنا نشهد صراعات عشائرية في شمال البصرة تودي بحياة المئات او العشرات من الاشخاص دون تدخل واضح المعالم من الدولة. وحتى عندما تتدخل الدولة فتتدخل للتهدئة وليس لفرض القانون، وهذه نقطة حقيقة اجدها سلبية جدا في مشروع الدولة العراقية. ولكن هي بشكل عام مشروع الدولة العراقية بعد 2003 قائم على أسس طائفية بعضها وأسس عرقية عشائرية قومية وغيرها من المفاهيم، فهي عززت هذه المفاهيم، يعني بمعنى آخر هي أعطت دور لسلطة العشيرة داخل المجتمع بدلا من أن تحد من هذا الدور، وبدلا من أن تضع له اشتراطات داخل المجتمع نراها مدت له اليد وساعدته وكونت كانتونات عشائرية إن صح التعبير.

إن العشيرة لغة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل، وسموا بذلك لأن الرجل يعاشرهم ويعاشرونه، والقبائل هي التي يقبل بعضها على بعض، وهي جمع قبيلة، والقبيلة جمع العمائر، والعمائر تجمع البطون، والبطون تجمع الأفخاذ، والأفخاذ تجمع الفصائل، والفصائل تجمع العشائر. وأخيراً، أخذ مصطلح العشيرة يطلق على اجتماع مجموعة من الناس والتزامهم بتقاليد معينة، حتى وإن لم يكونوا متعارفين من جهة النسب، بل يكفي التفاقم حول عشيرة معينة ليحسبوا عليها، وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد هو كبير العشيرة. وتأخذ العشيرة اسمها في الغالب من اسم جدها الأعلى الذي تنسب إليه. الشيخ محمد ماضي يؤكد أن من يتبع العرف العشائري لن يقع في الخطأ.

0: شيخ القبيلة بمثابة حاكم، هو اللي يصدر القوانين ويصدر الأوامر، ما حد يتخطى ولا واحد يتعدى، وكل قبيلة لها عادات خاصة، هذا يسمونه العرف العشائري، فاللي يتمسك بالعرف العشائري ما يخطأ.
1: ولابد لنا ونحن نناقش ظاهرة سلبية من الظواهر التي ابتليت بها العشائر العراقية وأصبحت كالبقع السوداء في ثوبها الناصع البياض، أن نبين في هذه المقدمة أهمية العشيرة كأساس في تركيبة المجتمع العراقي ودورها في تاريخ العراق قديما وحديثا. فلو تأملنا في التاريخ لوجدنا أن تاريخ العشائر قديم جدا، حتى أن تأسيسها سابق على ظهور الإسلام ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شيخ العشيرة في ذلك الوقت مطلعا إلى أبعد الحدود وهو يمارس صلاحياته من هذا المنطلق، واستمر الحال هكذا إلى ظهور الدين الإسلامي. ورغم أن الإسلام دين لكل البشر، إلا أنه يرى للعشيرة أهمية كبيرة في نشر الرسالة السماوية أو التبليغ بأي مشروع يخدم الإنسانية، فهي تعطي قوة للفرد وهو بحاجة إليها، ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذرهم ويعظهم، وهذا يكفي في أن الإسلام لا يراها ظاهرة سلبية منحرفة، فلو كانت العشائر ظاهرة منحرفة لنهى عنها الإسلام وأمر بتفكيكها ولنهى عن الانتماء إليها، وهذا يعني إقرار الشارع المقدس للعشائر ما عدا السلبيات، فهو لا يقرها بأي حال من الأحوال. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس شعوبا وقبائل وحافظ على الأنساق الاجتماعية التي تمنح العشيرة دورا أساسيا في التركيبة السكانية، فالتكافل مع العشيرة وهم في دائرة القرابة القريبة يغدو كضرورة اجتماعية تتطلبها الظروف التي تحيط بالفرد وحاجته الماسة للرعاية والحماية، وخاصة في أوقات الأزمات وغياب الأمن وعدم وجود مؤسسات راعية رسمية. وهذا ما يبينه رجل الدين في محافظة البصرة سيد مرتضى البطاط.
2: قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال أيضا: وفصيلته التي تؤويه وهي العشيرة، وهم أولو الأرحام وما كثروا وينتمون لنسب واحد، وشيخ العشيرة الذي يترأسهم وغالبا ما يمتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة. والعشائر بصورة عامة تمتاز بالضيافة والكرم والأصالة والغيرة والحمية، وأهل العشيرة بامتثالهم لكبيرهم وهو ما يعرف بشيخ العشيرة. وهذه العشائر تمتد إلى ما قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأيدها وأيد أحكامها الصالحة التي تتماشى مع التعاليم الرشيدة، ونبذ المخالف منها ونهى عنه. ويبرز وضوحا دور العشائر عند ضعف الحكومات أو تغيير الحكم لآخر أو سلطة لأخرى، مع أنه لم يخفى حتى مع قوة الحكم، وتجدها أكثر تأصلا. وابحث في التاريخ واستقرئ الثورات، تجدها جميعا للعشائر دور بارز فيها، وكثيرا ما اكتفت المحاكم والقضاة بدور العشائر. فمن هنا أدعوهم وهم أهل لذلك للحكم طبقا للتشريع الإلهي والمتمثل بالقرآن والسنة الشريفة للمعصومين عليهم السلام، ونبذ الخلاف إن وجد، والسير على النهج القويم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يمن على عراقنا وعشائرنا بالخير والسداد، إنه سميع الدعاء.

لقد تعامل الإسلام بما عرف عنه من واقعية في التعامل، ورغم مناقضة فكرته من حيث المبدأ للعصبية الجاهلية بإيجابية مع القبيلة والعشيرة، ووظفها لتحقيق أغراضه في نشر الدعوة وإزالة العوائق من أمامها أو تخفيف وتحييد العناصر الضاغطة، وصولا في النهاية إلى المجتمع المسلم الذي يتفاضل بالتقوى والناس فيه سواسية كأسنان المشط، والذي يدع التعصب الإثني للعرق أو للون أو للجنس أو للقبيلة أو للعشيرة، ويتخذ من العقيدة جنسية والإسلام هوية. فلن يكن التعامل الواقعي والإيجابي مع العشائرية تعاملا مؤقتا أو آنيا أو مصلحيا، بل كان تعاملا مبدئيا صادقا.

0: ولا يخفى على الجميع أن النظام العشائري في العراق يعد من الأنظمة الاجتماعية التي دأبت الجماعة البشرية على تطويره والتمسك به جيلا بعد جيل. فبعد استيلاء بريطانيا على العراق أصدر الجنرال فاشو القائم بأعمال قائد الحملة العسكرية في 27 من تموز عام 1918 نظام الدعاوى العشائر المدنية والجزائية. وقد قسم النظام الدعاوى العشائرية أي النزاعات والخصومات التي تحدث بين أبناء العشائر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينعقد فيها الاختصاص للقضاء حيث تتولى المحاكم الفصل فيها. القسم الثاني يتولى الحاكم البريطاني ومعاونوه سلطة الفصل فيها. أما القسم الثالث يتم النظر فيها من قبل المجلس العشائري، وهذا يعني أن المجلس يختص بالقليل من دعاوى العشائر. وفي عهد الحكم الملكي أحيلت الصلاحيات الواردة في نظام دعاوى العشائر إلى وزير الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية. وقد تم إلغاء نظام دعاوى العشائر بعد قيام النظام الجمهوري بالمرسوم الجمهوري 56 لسنة 1958 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في 3 آب من نفس العام. ومن ذلك نلاحظ أن هذا النظام تم تطبيقه في فترة الحكم البريطاني والحكم الملكي فقط. العشيرة في العراق الجديد بعد صدور الدستور الدائم لعام 2005 تضمن هذا الدستور قيوداً وشروطاً على الأعراف العشائرية، حيث نصت المادة 43 ثانياً منه تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمتها الإنسانية في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان. وبما أن الدستور الجديد منع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، وهي جميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1984 والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية عام 1966، وبالتالي ليس للعشائر والقبائل ممارسة الأعراف.
1: إن السيادة للقانون، ولا يجوز تبني العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وكذلك ضرورة احترام الالتزامات الدولية للعراق وعدم جواز القيام بأي تصرف يخالف الدستور كمنع الشركات الأجنبية من تنفيذ تعاقداتها مع الحكومة العراقية كشركات استخراج النفط مثلا، واحترام حق كل فرد في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن، فلا يجوز حرقها وهدمها من قبل العشائر أو كتابة عبارة مطلوب عشائريا وغير ذلك، لأن الملكية الخاصة مصونة وأن للأموال حرمة، وأنه ليس للعشيرة ممارسة كل أشكال العنف والتعسف مع الأسرة والمجتمع وكفالتها لحماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليها. كان لعشائر العراق في مختلف الأزمنة ولا زالت دور مهم، حيث حافظت على هوية الدولة فإذا هي عربية. عروبتها هذه شكلت جامعاً وحاضناً لإثنيات أخرى داخل الدولة. النزاعات العشائرية أثرت أيضاً على مستوى التعليم، خصوصاً في شمال محافظة البصرة بحسب ما وصفها التربوي حسين ضايف.
2: الحقيقة التأثير كبير، ولكن قبل أن نحكي بالتأثير نقول إحنا نحتاج من الدولة، الدولة اللي قدرت أن تقضي على داعش، والداعش نعرف في الدول اللي دعمتها هي الدول ومقدمت لها كل الإمكانيات والتسهيلات بما فيها بيع النفط. يعني داعش يبيع نفط ويعتاش عليه ويجهز نفسه به، ودول مو كثيرة بمئات الدول تجهز بمقاتل وغيره، والدولة قدرت عليه وقضت عليه. يعني الدولة عاجزة عن أن تكبح جماح، مو عشيرة وإنما شخصين ثلاثة في عشيرة يشلون حركة التربية في مكان ما، قادرة طبعا، ولكنه نقول مر الظروف بعد هي أكو مهم وأكو أهم. الأهم هو مكافحة الإرهاب والداعش وحفاظ على وحدة البلد، والمهم أيضا أن نحامي مناطقنا ونحل عملية التربوية والشير. مشاكل كثيرة عشائرية، لآلية التعاون ما بين هؤلاء جميعا وما بين المدرسة كمؤسسة مجتمعية. لذلك راح نحاول جميع المشاكل تبناها هؤلاء الخيرين من العشائر لحلها، حتى نخلق حالة تعاون ما بين الطرفين، وبالنتيجة من نخلق حالة تعاون أعتقد راح ننجح بتقليل المشاكل.
1: كما ساهمت العشيرة بشكل كبير في بناء الدولة وتأسيسها واستقرارها وأمانها من خلال قوتهم بالرجال والسلاح ووقوفهم بوجه العدو حفاظاً على الأرض والشعب من خلال العادات والمفاهيم التي توارثوها. ودافعت القبائل عن الدولة بكل ما أوتيت من قوة، وكان لها دور مهم في الحفاظ على النظام ومؤسسات الدولة كونها مركز ثقل لأسباب عديدة، إلا أن أعداء الوطن في بعض البلدان يحاولون التغلغل بين بعض القبائل والتأثير عليها واستغلالها في الوصول لمآربهم، لأنهم يدركون أن العشائر هي الملاذ للحكم والأمن والنظام والاستقرار، فيحاولون استغلال الخلافات داخل العشائر للإفساد، أو الخلافات بين القبائل المختلفة لخلق بلبلة وضوضاء وعدم استقرار، ويكون ذلك عبر التأثير على عقولهم أو تمييل قلوبهم بالتأثير على عواطفهم أحياناً. أسباب الصراعات العشائرية وتداعياتها. العنف بمفهومه العام هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وهو ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان، وينقسم إلى عنف مادي ويتمثل بالضرب والسجن والأذى الجسدي بأنواعه، وعنف معنوي ويتمثل باللفظي مثل التجريح بالكلام والسب والشتم أو الإهمال والتهميش والإيذاء النفسي والعاطفي. العنف العشائري هو العنف الذي تباشره مجموعة من الأفراد تنتمي لعشيرة ما ضد مجموعة أخرى من الأفراد تنتمي لعشيرة أخرى، وهو أكثر أنواع العنف المجتمعي خطورة، لأنه يستخدم فيه جميع أنواع الأسلحة والقوة والتي قد تودي بحياة الكثيرين وإصابات العديد، والتي أحياناً لا يمكن السيطرة عليه. والمؤسف أن العنف الذي انتشر في العراق بالفترة الأخيرة مثل العنف في الجامعات والمدارس وأماكن العمل ودوائر الدولة والمناطق المختلفة ومنها البصرة، والذي يرجعه البعض للطابع العشائري للمجتمع، وهو منتشر في مدن كثيرة ومحافظات عديدة. ومن هنا كان لابد لنا أن نعرف العوامل والأسباب التي أوصلتنا لهذا وإظهار دور الحكومة في ذلك، لأن معرفة الأسباب ستوصلنا لمعرفة علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها في مهدها والحد منها، حتى لا تستغل من أعدائنا في الداخل والخارج لإشعال نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

0: ويعود الباحث الاجتماعي سير جاسم قاسم في حديثه ليؤكد أن تفكك المجتمع يكمن في النزاعات والصراعات المتواصلة للعشائر كونها تخلق أزمات عديدة، ودعا إلى أن تكون هناك صيغة حل حقيقية من قبل الدولة.
1: أجد حقيقة من المشكلة الكبرى التي أو جزء من المشكلة الكبرى التي يعانيها العراق هو تدخل المؤسسة إن صحت التسمية العشائرية في داخل المجتمع وفرضها لقوانينها بدلاً من القانون وبدلاً من المفاهيم الأخرى. لذلك أجد أن دور الحكومة يجب أن يكون دور محوري وبارز بفرض القانون وبإيجاد صيغة حل حقيقية للتردي الذي نراه اليوم. تفكك ونزاعات بسبب العشائر، لأن العشائر دائما مع احتراماتي للناس الجيدة فيها، ولكن دائما تميل إلى طابع الصراع وليس حل الأزمات، هي تعتاش على الأزمات.
0: ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف العشائري في الفترة الأخيرة وبحسب تقارير دولية ومحلية نشير إلى بعضها.
2: أولاً، تردي الوضع الأمني في العراق، وهذا يرجع لعدة أمور لعل أبرزها عدم الاعتماد على القيادات الأمنية المهنية والمؤهلة بما لديها من خبرة في وضع خطط أمنية تتلائم مع طبيعة المكان والسكان، إذ لا يمكن أن تكون الخطط الأمنية موحدة أو متشابهة مع وجود الاختلافات في طبيعة المكان وطباع المجتمع العراقي ومحافظة العراق، فضلاً عن عدم وجود القدرة العالية لدى أجهزة الدولة على امتصاص زخم تلك المعارك والانتهاكات الأمنية من قبل العشائر. ثانياً، عدم احترام القانون لعدة أسباب، لعل أهمها ضعف تطبيق القانون من قبل القيادات الأمنية أو المجاملة في تطبيقه بسبب تفشي المحسوبية، وبالتالي فإن المواطن لا يشعر بوجود سلطة حقيقية للدولة أو هيبة لهذه السلطة، ويرى أن الاحتكام إلى العشيرة أضمن في استيفاء حقه أو تحقيق أهدافه. ثالثاً، غض النظر من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق عن الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع كالمشاجرات شبه اليومية في الدوائر الحكومية وغيرها. رابعاً، شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، ولعل عدم إحكام الحدود بين العراق وجيرانه سبب مهم لانتشار التهريب للأسلحة ولغيرها من الممنوعات. خامساً، ضعف الإعلام وقلة برامج الترويج لقيم السلم والمحبة والتآخي والتراحم ونبذ العنف من خلال النشاطات الثقافية والعلمية والإعلامية كالسينما والأعمال التلفزيونية والدرامية وغيرها من البرامج، والتحذير من تأثيرها على المجتمع وسلبياتها وإيذائها للناس واعتدائها على حرية الأفراد أحياناً أو كرامتهم أو إنسانيتهم أو سلبهم أرواحهم. الوضع الاقتصادي السيء للفرد تبعاً الأحوال الاقتصادية المتردية التي يمر بها البلد والبطالة أو فقدان العمل هي أسباب كلها تؤدي لحالات نفسية أولاً وفراغ ثانياً وحاجة ثالثاً، وقيام الفرد بالبحث عن طرق أخرى لتمويل نفسه وإعالة أسرته ربما يتخذ الطرق السيئة لفقد الوازع الأخلاقي والديني. سادساً، وجود أجندات خارجية وواجهات محلية تسعى لتنفيذ مخطط دولي يسعى لتفتيت بنية المجتمع العراقي.

0: وكان من جملة الوسائل التي يحاول بها البعض إيقاف تقدم الحشد الشعبي هو ضرب الحشد من خلال عناصره المنتمي للعشائر بأحداث فتن ونزاعات في مناطق سكناه لغرض ثنيهم عن الجهاد وترك جبهات المواجهة مع داعش ومن يقف خلفها. ولعل من أخطر التداعيات التي يمكن أن تبرز من جراء هذه النزاعات أن تتسرب إلى مناطق أخرى في العراق بسبب امتداد العشائر العراقية في كل أنحاء العراق وتواجد أفرادها في كل محافظة. فالنزاع الذي ينشأ في البصرة بين عشيرتين قد يتسبب بإحداث شرارة لا سمح الله في مدينة أخرى يسكنها أناس من نفس العشيرتين بدافع النصرة والانتقام وغير ذلك من أسباب، إضافة إلى خشية قيام البعض من استغلال الوضع المتأزم في إثارة الفتن وتأجيج فتيل الأزمات في المنطقة بين فترة وأخرى للحيلولة دون استقرارها أو للإضرار باقتصاد البلد من خلال شل الحركة في مدينة اقتصادية مثل مدينة البصرة التي تمثل رئة العراق.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع.
2: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
0: سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز، مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو 1 متر على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو الجسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون جسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران،

ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنىً بديعاً وفريداً من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل

إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كرون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كرون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كرون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الوحدة، الوجه الخفي للصمت القسري أو الاختياري. كانت الوحدة في الحكايات القديمة ترفاً وملاذاً، قوقعة يختارها الحكماء عن سابق تصور وتصميم للخلوء بكنوزهم الداخلية التي يعكرها المجتمع وضجيجه، أو هكذا كانوا يدعون في الأقل. صاحب كتاب 100 عام من العزلة جابرييل ماركيز عبر عنها فكتب: الوحدة هي الثمن الذي يدفعه أولئك الذين يجرؤون على أن يكونوا مختلفين. واعتبر ألبير كامو في كتابه الغريب أن العزلة هي المكان الذي يكتشف فيه الإنسان حقيقة نفسه، بينما عبر نيتشه عن أهمية الوحدة قائلاً: إن ما يميز الأفراد العظماء عن الصغار هو أنهم يحبون الوحدة، ورأى أن العزلة تجعل الإنسان أكثر قوة. أما جان جاك روسو فقال: الوحدة هي المكان الذي نجد فيه حريتنا الحقيقية. وقال شوبنهاور: كلما زاد وعي الإنسان ازداد شعوره بالوحدة. أما إريك فروم فاعتبر أن الوحدة هي العمق الأخير للشرط الإنساني، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بالوحدة والذي يبحث عن الآخر. وهذه الباقة من الآراء تكرس النظر إلى الوحدة بطريقة مبجلة، مسبيغة عليها صفات القوة والإبداع والحرية والجرأة والوعي والعظمة.

لكن قد تكون هناك مبالغة في تقدير الوحدة هذه، أو قد تكون هذه الأقوال لأدباء وفلاسفة عالميين نابعة من جرح ما في حياتهم. فإذا كانت الوحدة بهذه العظمة، لماذا نقضي عمرنا في البحث عن شريك وصديق ومجتمع ورفيق؟ ولماذا لا نكف عن نسج العلاقات الإنسانية من خيوط كثيرة من الانتماء والتشابه والفكر، مدعمة بدبابيس الإيغو والمعتقدات ورواسب الأجيال في حمضنا النووي؟ يقول جبران خليل جبران إن أسوأ أنواع الوحدة تلك التي تجتاحك وأنت بين أهلك وأصحابك، وقد تكون هذا حالنا اليوم. فعلى رغم الازدحام الحياتي الحقيقي والسوبر ازدحام الافتراضي، تحكم الوحدة المجتمعات وتتقطع أوصال اللقاء ليصبح كل كائن وحيداً على رغم وجود الناس حوله. فماذا حدث؟ تشبه الوحدة الآن بثاً حياً لا يسمعه سواك، إذ يمنحك العالم تواصلاً بارد المعالم وتفاعلات بلا ملامح. تبدو هذه المفارقة وكأنها تعيد طرح سؤال: ما إذا كانت الوحدة هي نتاج غياب الآخرين أم نتاج غياب ذواتنا وسط ضجيجهم؟

زمن يقاس بثواني الستوري واللايك، لم تعد الوحدة مرادفة للصمت والهدوء، إنما انعكاس لحال ضجيج كثيف لكنه يبدو فارغاً. فهناك عشرات الإشعارات ومئات الوجوه وآلاف القصص، لكن الوحدة سيدة الموقف، وعلى رغم الزحام فإن التأثير بات واهياً. متى تبدأ الوحدة؟ وكيف تتبدل مع الزمن؟ وكيف تقوم الحياة الافتراضية بدور الكاتم والمضخم لها في آن واحد؟ قد لا يستطيع الطفل نطق كلمة واحدة أو معرفة معناها، لكن سلوكه يصرخ بها، فيبدأ بالانسحاب من اللعب مع نظرات طويلة إلى الأرض، وربما يتعلق على نحو مفرط بالأجهزة الإلكترونية واللوحية. وترتبط الوحدة في الطفولة بمشكلات يشعر بها الطفل وسط العائلة، مكان أمانه الأول. هذا هو الخط الأول في رسم خريطة الوحدة الذي ينذر ببدء المشكلة إن لم يعالج، ليلقي بثقله لاحقاً على كامل سنوات العمر. وتأتي بعد ذلك المراهقة المرهقة بكل تفاصيلها، فيشكل الفرد هويته متنقلاً بين المثال والشبه والنسخ في رحلة بحث مضنية. لكن المفارقة أن المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة هم الأكثر عرضة للشعور بالوحدة. وإذا ما راقبنا حولنا من المراهقين، فنجد معظمهم ينشرون تفاصيل مشاعرهم في حالة يأس بحثاً عن اهتمام ما، ولكن الإشباع العاطفي لا يتحقق هنا، لأن كل ما يمكن أن يحصلوا عليه تفاعلات سطحية عبارة عن لايك أو قلب، فتزداد هوة الوحدة. وغالباً ما يصاب المراهقون بالاكتئاب بسبب فرط الاستخدام وخيبة الأمل في التوقعات، وما أن ينشغل الأفراد في سن الرشد بحياتهم العملية والعائلية والمسؤوليات حتى تقبع الوحدة في إحدى زوايا العقل الهادئة، ولكن مساحتها تزداد أيضاً مع كل خيبة مهما كانت بسيطة، للوصول إلى شعور بأن العالم يمضي من دونك. فأما أن تعتاد أو تقع في فخ الوحدة والاكتئاب، أو تغير من سلوكك لتجد دائرتك التي تشعرك بالأمان والوجود والأهمية. ونأتي إلى سن الشيخوخة، المرحلة الأكبر عمقاً في التعبير عن الوحدة، من فقدان الأصدقاء أو الشريك وتراجع الحركة وانطلاق الأبناء في حياتهم، فكلها عناصر تخلق عزلة لا يخففها اتصال هاتفي أسبوعي أو صورة حفيد على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

من أكثر وحدة، النساء أم الرجال؟ قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه في العمق يلامس منظومة معقدة من الأعراف والثقافات والأدوار الاجتماعية. وعلى رغم الصورة النمطية التي تلصق الوحدة بالنساء أو بكبار السن، فإن الواقع أكثر تناقضاً، وقد يكون الشعور بالوحدة هو ذاته لدى النساء والرجال. ولكن أبحاثاً متعددة تشير إلى أن النساء غالباً ما يشعرن بالوحدة على نحو مختلف عن الرجال، إذ تعبر النساء عنها على نحو أكثر انفتاحاً، بينما يعمل الرجال على كبتها. وضمن استطلاع نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2025، تبين أن 25% من الرجال الأمريكيين بين عمر 15 و34 سنة شعروا بالوحدة في اليوم السابق للاستطلاع، مقارنة ب 18% من النساء في الفئة العمرية ذاتها. وعلى رغم أن الفارق قد يبدو ضئيلاً، لكنه عميق في دلالاته. الطريقة التي يعيش بها كل جنس شعور الوحدة تختلف تماماً، فالنساء عادة يتحدثن ويطلبن الدعم، أما الرجال فيرجح أن يكبتوا وينعزلوا أو يحاولوا تجاوز الإحساس من دون الاعتراف به بسبب ضغوط التقاليد الاجتماعية. ربما نستطيع القول أن الوحدة لدى الرجال صامتة ولدى النساء حزينة، فالوحدة ليست حكراً على جنس أو عمر، هي نتيجة لخراب داخلي بطيء يبدأ حين نغيب عن أنفسنا حتى لو كنا محاطين بالناس.

متى تبدأ الوحدة؟ إن الوحدة لا تعني بالضرورة الابتعاد الجسدي من الآخرين، إذ قد تكون انفصالاً عاطفياً داخلياً حتى في وجودنا وسط التجمعات. وقد يكون الشخص محاطاً بكثير من الناس لكنه في الحقيقة منفصل عنهم عاطفياً. الوحدة تستخدم كسلوك دفاعي لدى من تعرضوا في طفولتهم للنقد واللوم المستمر، أو أولئك الذين طلب منهم أن يكونوا مثاليين على الدوام، فهؤلاء الأشخاص يفضلون عدم الكشف عن حقيقتهم خوفاً من الرفض أو الأذى، فيلجؤون إلى الوحدة على رغم وجودهم الظاهري مع الآخرين. أما أثناء المراهقة فتأخذ الوحدة صورة مختلفة، وتظهر عبر الاختلاف مع الآخرين أو التمرد على القواعد التي كان المراهق مجبراً على اتباعها خلال طفولته. وفي سن الرشد تتجذر الوحدة نتيجة شعور مزمن بعدم الأمان، غالباً بسبب صدمات متراكمة في العلاقات السابقة. أما مؤشرات الوحدة فهي الشعور بعدم الانتماء، وهو انعكاس مباشر للشعور بعدم الأمان وبناء علاقات سطحية خوفاً من إفشاء الأسرار بسبب تجارب سابقة في خيانة الثقة أو استغلال نقاط الضعف، والتعلق المرضي عند الإحساس بالأمان، إذ يحمل الشخص الآخر مسؤولية كبيرة في تعويض نقصه الداخلي، ما يؤدي إلى حساسية زائدة وخيبة أمل متكررة، إضافة إلى صعوبة طلب المساعدة نتيجة الاعتماد المفرط على الذات. وفي حال وجد من يمد يد العون تكون لديه توقعات عالية قد تنتهي بإحباط جديد.

كما أن لكل شيء في الحياة وجهين، فإن الوحدة أيضاً لها جانب مزدوج، أحدهما مؤلم والآخر مشرق. والوجه الأول هو الوحدة الجارحة التي تنشأ نتيجة الصدمات، بخاصة في العلاقات الإنسانية حين يخذل الإنسان أو يجرح مراراً فيتخذ من العزلة ملاذاً، لا حباً بها بل حماية لنفسه من الألم المتكرر، فيختار الانفصال عن الآخرين كآلية دفاعية تمنحه شعوراً زائفاً بالأمان. أما الوجه الآخر فهو الوحدة الواعية، تلك التي يختارها الإنسان بإرادته لا بهروبه، فيها يعود لذاته ويصغي إلى صوته الداخلي بعيداً عن ضجيج العالم. إنها العزلة التي قادت كثيراً من العظماء نحو النور.

وسائل التواصل ومرايا الوحدة. في ظاهرها تقرب وسائل التواصل الاجتماعي المسافات بين الناس، لكن في جوهرها قد تضعنا وسط غرفة مليئة بالمرايا نرى فيها الجميع، لكن لا نلمس أحداً. هي لا تصنع الوحدة، لكنها قد تكشف عنها وتضخمها أو تزخرفها حتى يصعب الكشف عنها. التواصل الحقيقي لا يصنعه الإنترنت، بل الأمان العاطفي. والعزلة تبدأ حين يمنع الطفل من أن يكون على طبيعته، وفي زمن تحكمه المنصات التي يفترض أن تكون منصات تواصل اجتماعي، فإننا نفتقر في العمق إلى العلاقات الحقيقية. صدقاً تلك المنصات لا تعوض التواصل العاطفي. الوحدة قد تبدو ملاذاً آمناً لمن يخشون الانكشاف، بخاصة أولئك الذين يعانون الخجل أو الخوف من إظهار حقيقتهم، فيلجؤون إلى العلاقات الافتراضية التي وإن منحتهم ممراً مؤقتاً إلا أنها لا تغنيهم عن العمق الحقيقي، وقد تزيد من شعورهم بالعزلة ودفعهم إلى العيش في الخيال.

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: عالم بلا نفط، كيف سيكون العراق؟ تخيل للحظة أن تستيقظ على عالم مختلف تماماً، عالم توقفت فيه عجلة الحضارة بالشكل الذي نعرفه، لا سيارات تسير ولا مصانع تعمل ولا طائرات تحلق. تخيل مدينة صامتة مظلمة بلا حرارة. هذا هو السيناريو الذي قد نواجهه إذا نفد النفط، الشريان الحي للاقتصاد العالمي. هل تتخيل حياتك اليومية بلا سيارات، بلا هاتف محمول، بلا بلاستيك؟ قد يبدو هذا السيناريو مستحيلاً، إلا أنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمر الاعتماد على النفط بالوتيرة الحالية نفسها، لأن 90% من الطاقة التي نستهلكها اليوم مشتقة من الوقود الأحفوري وعلى رأسها النفط. هذا الاعتماد الشديد على مصدر طاقة واحد يجعلنا عرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية. ماذا لو نفدت هذه المادة الثمينة؟ عندما حفر إدوين دريك إحدى آبار النفط التجارية الأولى في العالم في مدينة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1859، لم يتوقع بالتأكيد الأثر الهائل لهذا الاكتشاف في الاقتصاد العالمي والحضارة والحروب في السنوات اللاحقة. ومنذ ذلك الحين أصبح النفط عصب التقدم وشريان الحياة في العالم الصناعي. تعتمد منتجات الاستخدام اليومي التي لا تعد ولا تحصى، وتتفاوت من المواد الصيدلانية إلى الحواسيب على النفط، وعلى تكريره إلى مواد كيميائية وبلاستيكية معقدة. وستتوقف الزراعة الحديثة التي تغذي أغلبية العالم إذا حرمت من الجرارات التي تعمل بالديزل والأسمدة المستخلصة من النفط والغاز، بغية زراعة المحاصيل ومضاعفتها وجنيها. وإذا جرد العالم من الوقود الأحفوري ستتوقف معالجة الأغذية وتعبئتها وشحنها في جميع أنحاء الأرض لإطعام سكان العالم الذين ارتفع عددهم من 1.5 مليار مع بداية عهد النفط إلى 7.5 مليار الآن.
0: صحيح أن التاريخ الحديث للنفط بدأ في النصف الأخير من القرن 19، إلا أن القرن 20 هو الذي تغير خلاله الكوكب تماماً بظهور النفط، إذ أنه كان قرن النفط بامتياز، في حين أن القرن 21 قرن ذروة إنتاج النفط والحروب الناجمة عنها، ولم ترتبط أي سلعة أخرى ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العالمية والسلطة كالنفط، إذ أن العلاقة الوثيقة بين النفط والصراع تأتي من ثلاث سمات أساسية تميز النفط، وهي أهميته الحيوية لاقتصاد الدول وقوتها العسكرية، وتوزيعه الجغرافي غير المتكافئ، وذروة إنتاج النفط. ولا ينحصر تأثير النفط في النظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، بل يتسع حتى يشمل جميع مظاهر الحضارة المعاصرة التي يصعب تخيلها مجردة من النفط، إذ يقول دانيال يورجن، وهو أحد أبرز من كتب عن النفط، إن عصرنا هو عصر النفط، والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات نفطية، والإنسان المعاصر هو أساساً إنسان هيدروكربوني نسبة إلى المكونات الهيدروكربونية للنفط.

0: ولأسعار النفط تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ لم يتمكن الاقتصاد العالمي من تقبل انهيار أسعار النفط في حزيران عام 2014، لأن جميع المكونات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد العالمي، وهي الاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط، تأثرت. صحيح أن انخفاض أسعار النفط يقلل تكاليف التصنيع ومن ثم يساعد في النمو الاقتصادي العالمي، لكنها فائدة قصيرة الأجل، إذ يقابلها تراجع الاستثمار العالمي الذي يدفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى خفض الإنفاق وبيع الأصول وتسريح آلاف العاملين. ونتيجة لأسعار النفط المنخفضة والمتذبذبة في العقد الماضي، باعت صناعة النفط العالمية عدداً من أصولها الإنتاجية وألغت أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات النفط والغاز حتى الآن، وهو ما سيترجم في غضون بضع سنوات إلى حصة أصغر في الإنتاج العالمي للنفط. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المؤكد أن ينجم عن انخفاض أسعار النفط دفعة للانتعاش الاقتصادي، إذ على الرغم من أنه يؤدي حتما إلى تخفيض ضريبي كبير لصالح المستهلك الأمريكي، إلا أنه سيوجه ضربة إلى صناعة النفط الأمريكية التي تتنامى أهميتها، والتي يقدر بأنها توظف نحو 2% من القوى العاملة الأمريكية. وعزز خطر التخلف عن سداد قروض بقيمة 200 مليار دولار نالتها صناعة النفط الصخري المحلي، وارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين على نحو تصاعدي بعدما شهد عدد من المستثمرين انخفاضا شديدا في التصنيف الائتماني.
1: تقتسم البلدان التي تنتج وتصدر النفط وتلك التي تستورده التأثر بأسعاره، فالأولى غالباً ما تكون مصابة بلعنة هذا المورد وغارقة بريعه، ولا تريد الثانية أن تتعثر عجلات اقتصاداتها الضخمة. ثم من يحاجج بأن وجود النفط في بلدان قمعية تمزقها الصراعات مجرد مصادفة مزعجة. المشكلة أن العناية الإلهية لم ترى من المناسب وضع احتياطيات النفط والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية. هذه البلدان تعاني حكماً استبدادياً وصراعاً عنيفاً واقتصاداً فوضوياً مشوشاً لأنها تنتج النفط، ولأن المستهلكين في الدول المستوردة يشترون النفط منها. وفي الدول المعتمدة على النفط من الطبيعي أن يؤثر إنتاج النفط وأسعاره بقوة على الاقتصاد بأكمله، ولا يقتصر تأثيره على إيراداتها من التصدير فقط، لأن الدلائل تشير إلى أن الدول المعتمدة على النفط لم تكن قادرة على تحويل عائداته إلى نمو اقتصادي مستديم. وإذا ما نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط، فإن الأمر المدهش فيها هو تنوعها من حيث الجغرافية والسكان والتاريخ، ومع ذلك فإنها تشترك على العموم في فشلها في كسب النمو الاقتصادي طويل الأمد من سلعة ثمينة يتنامى الطلب عليها.

في شهر آذار من عام 1967 أراقت الناقلة توري كانيون 31 مليون برميل من النفط قبالة ساحل كورنيش في إنجلترا. ألحق ذلك الضرر بصخور وشواطئ تلك المنطقة الرائعة التي تعيش على الصيد والسياحة، ووصل الأذى إلى شواطئ النورماندي في فرنسا. وقد أظهرت الصورة التلفازية في ذلك الوقت للعديد من الأوروبيين ولأول مرة مخاطر اعتمادهم على النفط. البحار مغطاة بالنفط الخام وتختنق الحياة البرية وتتسمم ويتعرف سبيل العيش للخطر. وجاء دور أمريكا الشمالية بعد ذلك ب 22 عاما حين أراقت إكسون فالديز مئات الآلاف من براميل النفط الخام وتلوث 1300 ميل من الشريط الساحلي النظيف. وفي تشرين الثاني من عام 2002 انشطرت برستيج وغرقت على مسافة من شمال غرب إسبانيا، وكانت تحمل قرابة نصف مليون برميل من النفط الذي اندفع معظمه على طول 200 ميل من ساحل غاليسيان. وكانت تلك الكارثة مسماراً آخر في نعش صناعة الصيد المحلية. وفي العديد من المجتمعات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في دول العالم النامي، كانت عواقب إنتاج النفط أمراً ملازماً على الدوام، حيث قدر البنك الدولي حدوث 300 حادث كبير لتسرب النفط كل عام في أنهار ودلتا ولايات نيجيريا. وفي هذا البلد نفسه استمر إحراق نحو 90% من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط طيلة عقود من الزمن، مما خلف انبعاثات في الغلاف الجوي بمعدل يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الغازات الدفيئة في السنة. ولا يختلف الحال في بقية الدول المنتجة النامية وعلى رأسها العراق.

0: كان واضحاً تقرير الهيئة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة IPCC الصادر في عام 2001 بأن تراكم الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النترات وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي التي تتسبب في التسخين العالمي قد وصلت في التسعينيات إلى أعلى مستوياتها المسجلة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتراق الوقود الأحفوري وتحولات أنماط الزراعة وتغيرات استخدام الأرض. ويعد ثاني أكسيد الكربون غاز الدفيئة الأساسي، وتلك التركيزات المتزايدة منه من المؤكد أن سببها الأساسي انبعاثات الوقود الأحفوري. وكما أنه في كانون الأول من عام 1997 استجاب المجتمع الدولي للتغير المناخي بتبنيه بروتوكول مسودة اتفاقية كيوتو ضمن إطار عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وقد ضمت الوثيقة أهدافاً ملزمة قانونياً لتخفيض الانبعاثات الصادرة عن الدول المتقدمة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات تاريخياً وآنياً، إذ وفقاً لهذه الاتفاقية فإن الدول المتقدمة تلزم نفسها بتخفيض جماعي لانبعاثاتها الإجمالية بما لا يقل عن 5% وفقاً للأرقام الفعلية لعام 1990 أو 20% وفقاً للانبعاثات المتوقعة لعام 2010 إذا لم يتخذ أي إجراء. وفي الحقبة الممتدة بين عامي 1998 و2001 أي بعد مباحثات بروتوكول كيوتو لم يحدث أي تقدم بشكل عام في تخفيض الانبعاثات، على الرغم من أن العديد من الدول كانت قد بدأت بوضع سياسات مصممة لتحقيق هذا الأمر. وبالفعل كان نمو الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي أعلى من معدلاته في السنوات الثمانية السابقة.
1: ومن هنا ظهر ما يعرف بلوبيات الطاقة النظيفة، وهي مجموعات مؤثرة تعمل على دفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. وتتكون هذه اللوبيات من مجموعة متنوعة من الأطراف مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين الذين يرون في الطاقة النظيفة فرصة استثمارية واعدة. وتهدف هذه اللوبيات إلى التسريع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ووضع سياسات داعمة للطاقة النظيفة، تعمل على الضغط على الحكومات لوضع قوانين وحوافز تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومواجهة لوبيات الوقود الأحفوري، إذ تدخل هذه اللوبيات في صراع مع لوبيات الوقود الأحفوري التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على سوق الطاقة. وتستخدم هذه المجموعات أدوات متنوعة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها التواصل المباشر مع صناع القرار من خلال الاجتماعات والمراسلات واللقاءات والدعاوى القضائية من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تتسبب في التلوث، والتعاون مع المنظمات الدولية من خلال العمل مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
0: كيف ستبدو حياتنا في عالم بلا نفط؟ تخيل عالما بلا نفط، عالما نستغني فيه عن هذا المورد الذي سيطر على حياتنا لعقود طويلة. قد يبدو هذا السيناريو مستقبليا، ولكن مع مخاطر التغيرات المناخية والجهود المتزايدة للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة يصبح لهذا السيناريو بعض الحظوظ. لطالما كان النفط محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي والديناميات السياسية الدولية، كما تعتبر مسألة نفاد النفط من القضايا الجيوسياسية الأكثر أهمية في عصرنا الحالي. لكن كيف سيكون شكل هذه العلاقات الدولية في ظل غياب هذه المادة الأساسية؟ سيؤدي غياب النفط بافتراض غيابه إلى تغيير في توازن القوى بين الدول، حيث ستكتسب الدول التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة المتجددة نفوذاً أكبر، كما سيرافق غياب النفط تحول لوسائل نقل أخرى، إذ ستنتعش السيارات الكهربائية حيث ستصبح الخيار الأول للعديد من الناس، كما سيتم تطوير وتوسيع شبكات النقل العامة مثل الحافلات والقطارات لتلبية احتياجات التنقل الجديدة. وقد تشهد الدراجات الهوائية عودة قوية كوسيلة للتنقلات القصيرة، كما أن نمط الحياة سيكون هو الآخر مختلفاً أيضاً، إذ قد يضطر الناس إلى تقليل عدد الرحلات التي يقومون بها والاعتماد أكثر على العمل عن بعد. وسيتغير تصميم المدن لتكون أكثر ملائمة للمشي وركوب الدراجات مع تقليل الاعتماد على السيارات.

ولو كان النفط غائباً لما كانت التجارة الدولية بهذا الرواج الكبير، وإنما يتم الاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل تكاليف النقل، ولبقيت الزراعة في ظل عدم وجود النفط على شكلها البدائي، إذ تظهر الزراعة المستدامة التي تعتمد على الموارد الطبيعية في ظل غياب الآلات التي تعمل بالنفط، وستزداد شعبية الزراعة العضوية حيث توفر منتجات غذائية أكثر صحة وأكثر استدامة. ولو لم يكن النفط موجوداً في عالم اليوم لكان نمط حياة الإنسان مختلفاً بشكل تام، على الرغم من التحديات التي ستواجهه، إلا أن هذا التحول سيفتح الباب أمام فرص جديدة وابتكارات تقنية. قبل الحديث عن العراق ومورده الأوحد، من المهم أن نشير إلى التجربة النرويجية. وكما هو معلوم فإن النرويج من البلدان النفطية، وهنا يتم تعليم الأطفال في المدرسة أن بلادهم كانت واحدة من أكثر بلدان أوروبا فقراً في عام 1905، عندما قام النرويجيون بخطوة أحادية بحل اتحادهم الملكي مع السويد وإعلانهم الاستقلال التام، ولكنها اليوم تقف في مصاف أغنى دول العالم. وثمة سؤال حاسم هنا لابد من أن يطرح: هل النفط حقا هو سر نجاح النرويج؟ كيف كان سيبدو حاضر ومستقبل النرويج لو لم تعثر على النفط؟ يقول أستاذ التاريخ الاقتصادي النرويجي هيليغ ريجفيك: من المستحيل تقريبا معرفة كيف كان سيبدو شكل النرويج من دون أموال النفط، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن ثروة البلاد البشرية المتعلمة تعليما عالي الجودة كفيلة بوضع النرويج في مكانة متقدمة حتى بدون نفط.

ببساطة، كان رأس المال البشري هو القوة الأساسية وراء التحول الاقتصادي الذي شهدته النرويج، في حين كانت الموارد الطبيعية عاملاً ثانوياً. رأس المال البشري القوي يمكنه أن يصنع تنمية اقتصادية ترفع مستويات المعيشة حتى في غياب الموارد الطبيعية، كما هو الحال في بلدان مثل اليابان وسنغافورة. في المقابل، لا يمكن للموارد الطبيعية وحدها أن تخلق تنمية اقتصادية مستدامة من دون رأس المال البشري اللازم لتسخير تلك الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بل قد تتحول الموارد بغياب رأس المال البشري إلى لعنة، كما هو الحال في الكونغو. وفي العودة إلى العراق، تخيل لو أن هذا البلد الذي ارتبط اسمه بالنفط لسنوات طويلة لم يكتشف فيه هذا المورد الطبيعي الثمين، كيف كان سيبدو تاريخه ومجتمعه واقتصاده؟ هذا السيناريو وإن كان بعيداً عن الواقع الحالي، إلا أنه يفتح لنا نافذة واسعة على الاحتمالات والتحديات التي قد تواجه أي دولة تعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي واحد. وبدلاً من التركيز على استخراج النفط وتصديره، كان العراق قد توجه إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، مستفيداً من خصوبته الزراعية وموارده الطبيعية الأخرى. وربما كان اقتصاد العراق أكثر تنوعاً مما يجعله أقل عرضة للتقلبات في أسعار السلع الأساسية. وقد يكون التركيز على التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي قد أدى إلى بناء مجتمع مدني أقوى وأكثر مشاركة، إذ تتطلب التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي مشاركة واسعة من الأفراد والمجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا من شأنه أن يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المواطنين.

0: على صعيد العلاقات الدولية، لما كان العراق بهذه الجاذبية للقوى الدولية مما يقلل من التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، كما يمكن أن يكون لديه علاقات أكثر توازناً مع الدول الأخرى، حيث لا يكون هناك تركيز على النفط كعامل أساسي في العلاقات مع العالم. ولكن لا يخلو هذا النموذج التخيلي من تحديات قد يواجهها العراق، كاحتمالية التعثر بصعوبات في تحقيق التنمية الشاملة بسبب غياب التدفق المالي الكبير الذي يوفره النفط، وهو ما يدفع الشباب العراقي إلى الهجرة إلى الدول الغنية بحثاً عن فرص عمل أفضل، وعندها تتسع الفجوات الاجتماعية بين المناطق الغنية والفقيرة بشكل حاد بسبب عدم التوزيع العادل للموارد. يذكرنا السيناريو بأهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد مهما كان غنياً، كما يسلط الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لبناء اقتصاد مستدام.
1: وعند المقارنة مع الواقع الحالي، فإن اكتشاف النفط في العراق أدى إلى تركيز جهود الدولة على استخراجه وتصديره، مما أثر على التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أدت عائدات النفط الكبيرة إلى انتشار الفساد والمحسوبية فضعفت المؤسسات الحكومية في البلاد، إذ وفرت عائدات النفط أموالاً طائلة من السهل على المسؤولين الحكوميين اختلاسها وتوجيهها إلى مصالحهم الشخصية أو إلى مقربين. ومن هنا فقد المواطنون الثقة في الحكومة ومؤسساتها، مما أدى إلى ضعف الالتزام بالقوانين وتدهور الخدمات العامة. وكما أصبح البلد هدفاً للعديد من الصراعات والحروب بسبب أهمية نفطه، إذ تم استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي للضغط على العراق، كما أدى التركيز على النفط إلى خلق تباينات اجتماعية واقتصادية، حيث استفادت فئة قليلة من عائدات النفط، بينما عانى الغالبية من التهميش والفقر. ساهم هذا التفاوت في زيادة حدة الصراعات الداخلية، فتدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، كما ساهمت في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر سلباً على جميع مناحي الحياة. إن ارتباط العراق بالنفط بشكل وثيق كان له آثار عميقة وطويلة الأمد على تاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما كان ليعيش كل ما عاشه بلا نفط.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: المسميات الوظيفية عبودية أم التزام؟ هل تبادر إلى أذهانكم فهم طبيعة المسؤوليات التي يجب أن توكل إليكم في الأماكن التي تعملون بها؟ هل ثمة انسجام بين المسميات الوظيفية التي تضعها الشركات وواقع الأعمال ضمنها؟ واقع عمل مؤلم وأحلام تزول. تنمو أحلامنا منذ مراحل المراهقة الأولى بالحصول على عمل حقيقي يتناسب مع قدراتنا ويحقق رغباتنا الذاتية، وتتفاوت تلك الرغبات حسب الأسباب. فمن تحقيق الذات إلى تأمين لقمة العيش والسعي للتفوق والنجاح، وصولاً إلى بناء مستقبل آمن نستطيع من خلاله الاستمرار في الحياة مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية التي يستحقها جميع الناس. هنا تماماً وعندما نجد إعلاناً لوظيفة لا طالما طمحنا بها، نسارع للتقدم إليها محملين بأفكار وأمال تدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا كي نحصل على وظيفة العمر، ونبدأ بالعمل بكل طاقتنا محاولين إثبات مهاراتنا وكفاءتنا أمام المدراء والمسؤولين عن العمل. مع الوقت نغرق تدريجياً في تنفيذ مهمات غير واضحة المعالم، خاصة أن أغلب الشركات لا تقدم توصيفاً وظيفياً واضحاً في بداية العمل. وعموماً تختلف التسميات الوظيفية التي تستغل الموظفين وتحملهم أدواراً إضافية، مثل منسق إداري، مشرف، مساعد إداري، سكرتارية تنفيذية وغيرها من التسميات التي تنتشر اليوم في أغلب إعلانات الوظائف وتحمل في طياتها مهمات وظيفية لا نهاية لها، تصل إلى حد تسخير الموظف للقيام بأعمال تخص عائلة المدير بتكليف الموظف للقيام بأعمال إضافية تخص موظفين آخرين ولكن دون أي مردودية. تقول إحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر 27 عاماً: تقدمت إلى العمل أول مرة عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر الأنترنت إلى موقع شركة مختصة بمجال تدريب الجودة، وكان المسمى الوظيفي سكرتارية تنفيذية، وكانت لدي أحلام كبيرة جداً للتطور في مجال العمل، وحاولت رفع كفاءتي المهنية مراراً من خلال الدورات التدريبية التي تؤهلني للعمل لتكون الصدمة في واقع العمل بدءاً من عقد العمل الذي قمت بتوقيعه ولم يكن المسمى الوظيفي الخاص بي واضحاً فيه، حيث بدأ مديري في العمل بتكليفي بمهمات لا علاقة لها بطبيعة عملنا وتحت مسمى السكرتارية التنفيذية. بدأت بتنفيذ أعمال خاصة بمديري وأحياناً خاصة بعائلته، ولم تنتهي معاناتي حتى قررت ترك العمل بشكل نهائي باحث عن عمل آخر يحترم إنسانيتي بالدرجة الأولى. في الواقع ليس ما سبق غريباً عن الكثيرين ممن دخلوا عالم العمل، بل يمكننا القول بأن الأمر يتعدى ذلك إلى تفاصيل أكثر قسوة، إذ يقول أحد الموظفين الشباب بصفة لوجستي ضمن أحدى المؤسسات المختصة بمجال التدريبات إن طبيعة مهماته كانت تزداد تدريجياً، فقد كان الاتفاق في بداية العمل على أنه سيقوم بتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية للمؤسسة لتصبح طبيعة المهمات مع الوقت تتضمن تأمين احتياجات المنزل للمدير المباشر أو إصلاح سيارته الشخصية، وأحياناً يتم الاتصال به وتكليفه بمهمات خارج أوقات الدوام الرسمية. كل ذلك وغيره من الأمثلة يحول الموظف من إنسان حر إلى

يتلقى أجراً، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من القيود التي تدفعه في كثير من الأحيان لقبول هذه العبودية. أما رغبة في الوصول إلى مستوى وظيفي أعلى أو لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي قد يعاني منه وغيرها من الأسباب التي تجعل الموظف يقبل بنمط غير إنساني ضمن نطاق العمل. السينما وعبودية الموظف. اهتمت السينما منذ بدايات القرن العشرين بشكل مستمر في تسليط الضوء على الكثير من الحالات التي يعاني منها الموظفون ضمن أماكن عملهم، وكمثال على ذلك يبدو فيلم هوري بول بوسز، والذي تم إنتاجه في العام 2011 واحداً من أهم الأفلام التي عالجت التعامل السلبي من قبل المدراء واستغلالهم لمواقعهم الوظيفية في استعباد الموظفين. ورغم أن طابع الفيلم كان كوميدياً، إلا أنه سلط الضوء على معاناة الموظفين وتعاستهم في العمل عندما تكون الإدارة سلبية.

بالمقابل يسلط فيلم The Devil Wears Prada الضوء على معاناة الفتاة الطموحة أندريا التي تخرجت حديثاً من الجامعة وتستطيع الحصول على فرصة عمل تطمح لها العديد من الفتيات في إحدى مجلات الموضة كمساعدة ثانية لرئيسة التحرير، لتبدأ أندريا بالعمل الجاهد وتحاول جاهدة كي تكسب رضا مديرتها المتسلطة والتي تجعلها تنجرف للدخول في عالم لا يشبهها وللقيام بمهمات لا تسمح لها في تحقيق ذاتها، فتصل في نهاية الفيلم إلى مفترق طرق يدفعها للاختيار بين الشهرة الخادعة وبين رغبتها بتحقيق ذاتها والعيش ببساطة وفقاً لطبيعتها الحقيقية. وعموماً تبدو الأفلام التي سبق ذكرها أمثلة بسيطة عن ما قدمته السينما عبر تاريخها حول عبودية الموظف وتعرضه لكافة أشكال الإساءة في عالم فقد معايير التعامل الإنساني وحول الإنسان لمجرد أداة تسعى للترقي والوصول لدرجة ينسى معها هذا الموظف حالات البؤس التي مر بها. وربما تكون رواية الأديب نجيب محفوظ حضرة المحترم خير مثال على الموظف الذي جابه واقعه وقبل بالعمل بكافة الظروف فقط للوصول إلى درجة ينسى من خلالها ماضيه، ولكن هل يستطيع حقا أن يحقق ذلك؟ عبودية الموظف شعار القرن العشرين. كتب العقاد في العام 1907 مقالا بعنوان الاستخدام رق القرن العشرين، معتبرا أن الوظيفة هي عبودية من نوع جديد وأنها تحول البشر إلى رقيق مستأجرين. وبالرغم من أنه من الممكن اعتبار أن العقاد قد بالغ قليلا في اعتباراته وتوصيفاته حول طبيعة الوظيفة بحد ذاتها، لأنها في الحقيقة ضرورة ضمن المجتمعات الحديثة وتحتاج إلى الالتزام والتفاني، ولكن تبقى المشكلة الأساسية في عدم احترام إدارة الشركات لطبيعة المهمات التي يجب أن يلتزم بها الموظف. وهذا ما يدفعنا للبحث في إمكانية إيجاد حلول تجعل من الوظيفة أمراً إيجابياً في حياة الأفراد، تدفعهم للإبداع في أعمالهم بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ مطالب لا تجدي نفعاً في الحقيقة. تشير دراسة وضعتها وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة حول العلاقة بين الموظفين والإدارة في الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى نوعية العلاقات بين الموظفين والإدارة في الفترة من 2009 ولغاية 2011 كانت سيئة وتطرح تحديات خطيرة في بعض المؤسسات، خاصة أن العديد من العاملين لا يتم تسجيلهم بشكل رسمي، كما تتم معاملتهم بشكل سيء، ورغم ذلك يبدون غير قادرين على التعبير عما يحدث معهم نتيجة مخاوفهم من فقدان فرص عملهم. تظهر هذه المشكلات بشكل واسع لدى الموظفين غير الرسميين في المؤسسات، مما يشعرهم بالتهديد المستمر

الكثيرين لقبول شروط عمل غير إنسانية، لا بل قد يتعدى الأمر ذلك إلى تهديد للموظف بأنه وإن أراد الانفصال عن العمل فإنه لن يستطيع الحصول على فرصة عمل في مكان آخر نتيجة لعدم حصوله على كتاب توصية. وفي هذا المجال تقول إحدى الموظفات السابقات في جامعة خاصة أنها عملت بجد وإخلاص ولسنوات كانت مثال الموظف المتفاني لتكون المكافأة لها فصلها من العمل نتيجة رفضها لمحاولة تحرش من إحدى الإدارات، ولم تستطع أن تثبت الواقع مما جعلها تخسر عملها مع سيرة لم تساعدها في الحصول على عمل آخر لفترة طويلة من الزمن. هذا هو جزء من واقع يعيشه آلاف الموظفين اليوم في كل بقعة من العالم. تبدو عبودية الموظف تحت مسميات مبهمة أمراً يتجذر ويتفرع كشبكة عنكبوت يبدو الخلاص منها أحياناً شبه مستحيل.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم. الآية الكريمة جيت عيد إلى الأذهان حقيقة، وهاي الحقيقة هي أن البشر أكو عند طباع إن لم تكون متحدة هي متقاربة، يعني أكو نزعات إنسانية ولو يختلف المكان والزمان والجنس. نعم، يعني واحد أفرض من جنس عربي، واحد من جنس تركي مثلا، واحد من جنس فارسي، مهما تختلف الأجناس ومهما تختلف الأمكنة والبقاع والأزمان، الطباع أكو بيها شيء متقارب. إذا واحد جاي عنده دعوة، هاي الدعوة يريد يهدي الناس إليها، إذا اصطدمت بمصالحهم طبعا يلتوون، يصير عندهم التواء بالفكر، يعني ما يستقبلون الحقيقة، ما يتقبلون الحقيقة تقبل واحد باحث عن الحقيقة. يعني أنا عندما يجيني واحد يحمل دعوة، مرة أريد أفهم الحقيقة، أبحث عن الحقيقة، أشوف دعوة هذا إذا بيها شيء من الحقيقة ما عندي مانع، الحكمة ضالة المؤمن أأخذها، وإذا لا والله يعني أنا ما مو طالب حقيقة قطعا أقوم ألتوي ألف وأدور وأغالب. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن اللي قابل الدعوة أنواع، مرة يقابل الدعوة واحد عنده علم، وهذا إذا عنده علم تقدر تتفاهم وياه، إذا عنده علم تقول له مثلا هذا اللي تقوله كلامك ما يخضع للقواعد، لكن إذا بعير شو سوي لهذا؟ هذا البلاء. هذا يعني واقعا أكو أحيانا قضايا يعني ما تطيقها أنت، ما أكو لغة حوار، أنت لما تريد تتحاور وعندك إشكال ما في مانع، الحقيقة مهما تكون تفرض نفسها فرض الحقيقة، لكن لا تجي رأسا قاموس مال شباب وشتايم، يعني كأنك قابل لك فرد واحد مخلوق من قدر. اشتعول ليش الشكل الآن ناولوني فد منشور ما أفهم أنا لمصلحة من هذا؟ أنا هاي مرتين تعرضت بالعشرة اللي فاتت، تعرضت مرتين إلى أن الذين يذهبون إلى رمي عرض الأنبياء غيرنا، مو إحنا، إحنا ما عندنا واحد يقول أن عرض الأنبياء يمكن أن يتطرق إلى خلل، حاشا لله ما عندنا. واذكرت لكم ترى رواية واحدة، وهالرواية منشوبة إلى تفسير، هو التفسير مو معلوم صحيح، منشوب إلى علي بن إبراهيم القمي، نبه لي زين، وهذا التفسير يحملون عليه علماءنا كلهم، السيد الطباطبائي بالميزان يحمل عليه، السيد الخوئي يحمل عليه، مجموعة من الكتاب يحملون عليه. والرواية ذكرتها أنا وموجودة بوسعكم تأخذوها من الشرائط اللي موجودة هناك. ويجيك فرد واحد: يا من رميتم عرض الأنبياء، يا أقدر الناس، يا يا يا. وين انت؟ ما تقول لي وين احنا رمينا عرض الأنبياء، يجيب لي مصدر، جيب لي دليل. لكن شو بيدنا تدردح علينا؟ لأن ما بيدنا، شو نسوي لك؟ والله مصيبة يعني، واقعا فرد شيء يعني. دولة راح يخلون أولادنا يطفرون عن الدين كله، يقول لك دولتوا هذولتوا، لو موتوا هذولتوا أوادم، تعكم لغة حوار، هاي لغة بني آدم؟ هاي لغة إيش هاي اللغة؟ أرجوك أنا كمسلم فلأكن أحمل إلى المسلم احترام متبادل بيني وبينه، أكو أدب حوار، أكو أخلاق، أكو قضايا مسلمات أرجع إليها، أسلوب أكو للأداء. مع الأسف اللي صاير غير هذا. على كل حال، ما قد بعض الأشياء اللي ذاكريها قد أمر بها إن شاء الله خلال الليالي الآتية في البحث. خلينا نشوف الآية لنطلع عن صلب الموضوع. الآية تقول: قد مكر الذين من قبلهم، يعني ما واجهوا الحقيقة مواجهة سليمة، اجوا بالمكر وبالادعاء وبالدعايات الفاسدة والأهواء الباطلة لمواجهة دعوات الأنبياء. فش نستفيد من هالمقطع؟ قد مكر الذين من قبلهم. أولا نستفيد أن الشعوب مثل ما قلت لك دائما أكو بيها شرائح، إذا شافت شيء يهدد مصالحها ما تذعن إليه، لا تبدأ تستعمل المكر، تستعمل الدعايات. طبعا هذا وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس. ما تلقى واحد عنده استعداد يعترف بأن مخطئ أو أن على غلط أو على ضلال إلا أفراد نادرين قليلين جدا، هاي وحدة. اثنين، الآية لما تقول قد مكر الذين من قبلهم تريد تشلي النبي صلى الله عليه وآله، تقول له ترى مو بدع أنت أن جماعتك يقابلوك بهالشكل، لأن اللي قبلك من الأنبياء تعرضوا إلى نفس المصير، أم وقفوا لهم، رموهم بالحجارة، سخروا بيهم، جرحوهم، قتلوهم، آذوا أهلهم. يعني بتعبير آخر هذا هو منهج الأنبياء، كأن القرآن الكريم يريد يروض النبي على قبول المحنة، يريد يقول له ترى أنت هالمحنة اللي تشوفها لا تستصعبها، إذا جماعتك رموك بالحجارة أو كذبوك أو سموك ساحر أو مجنون، ترى الأنبياء اللي قبلك نفس الشيء تعرضوا إلى هذا المعنى. الأنبياء اللي قبلك لقوا عقبات أمامهم، ما لقوا طريق معبد، وتبقى الدنيا دائما بيها هذا العامل. قال له أنت مستعد تحمل دعوة السماء، روض نفسك على قبول الصعاب، ما مستعد وخر، لأنه اللي يريد الراحة ما يقدر يوصل إلى هدف أبدا، الأهداف ما تتحقق براحة، لا بد من عناء ومن أتعاب ومن معاناة، يلا تصل إلى الهدف. اثنين، تقول لأن هؤلاء اللي وقفوا وكذبوك هاي الظاهرة موجودة عند اللي قبلك هم نفس الشيء. الشيء الثالث، الآية أكو بيها وعيد، يعني تهديد ضمني علما للأمة، يريد يقولهم لهؤلاء اللي قابلوا النبي ترى أنتم معرضين إلى أن تلاقون نفس المصير اللي لاقوه الشعوب السابقة. شلون قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، الشعوب اللي قبلكم تعرضت إلى عذاب، إلى استئصال، إلى مشخ، ترى اتوقعوا أن تتعاقبون عينا مثل ما وقع على الأمم السابقة يوقع عليكم أنتم نفس الشيء. أنتم مو بدع من الأمم، ستتعرضون إلى نفس العقاب الذي تعرض له من كان قبلكم. نبه، قد مكر الذين من قبلهم. استعملوا المكر، استعملوا الدعاية، لكن اللي يبشر بخير أو بالأحرى اللي يريح البال أن الدعايات الكاذبة كلها تنحشر تنحشر، مفروض يريد لها زمن طويل، لكنه الدعايات الكاذبة تبقى تحتاج إلى زمن يا الله يتعرف عليها الناس. أغلب الناس خطية يعني يقودوهم من آذانهم من أسماعهم، يعني يفكر بأذنه. وهذا واحد يقول طبيت أنا مسجد حمص صليت لي ركعتين، لما فرغت من الصلاة شفت فت خطيب على المنبر لزم علي ابن أبي طالب بضعت بضيع قطعت قطيع، يقول تأذيت وايد تأذيت شفت هذا واحد بصفي، قلت له الدنيا وصلت لهالدرجة؟ آخر هذا أول القوم إسلام، هذا المجاهد عن عن حمى المسلمين، المدافع عن كلمة لا إله إلا الله، هذا أبو الشبطين، هذا ذكرته. قال لي والله اللي تقوله صحيح وبشع، قال لي لو واحد يسلم من ألسنة الناس، ألسنة الناس ما حد يسلم منها، لو يسلم واحد منهم كان سلم منهم أبو محمد. منو أبو محمد؟ قال لي الحجاج رحمه الله، تاريخ يعيد نفسه وحيد. مولانا هالنوع هذا موجود، موجود مقاييس ما موجودة أبدا، ماكو مقاييس. منو متصور عنده علم وعنده ثقافة وإذا سمع شيء يعرضه على المقاييس العلمية أو على المقاييس الثقافية أو يتصرف تصرف فكري موزون؟ أغلبهم مشير بعواطف أو بمصالحة ويندر، تلقى واحد طالب حقيقة جدا قليل جدا قليل، فيريد لزمن. هذا أرجوك إيش قد يريد لزمن يا الله يعرف من هو الحجاج ويا الله يعرف من هو علي بن أبي طالب، ومتصور أن الحجاج هذا متعرض إلى ظلم مظلوم هذا الرجل. ها على أي حال أعود للموضوع، الآية تقول قد مكر الذين من قبلهم، طيب فأتى الله بنيانهم من القواعد. شنو معنى أتى الله بنيانهم من القواعد؟ أولا القاعدة هي الأصل، لفظة القاعدة معناها الأصل، كل أصل يدور حول شيء نسميه قاعدة. زين ما أخذيها إحنا منين؟ ما أخذيها من الأساس اللي يقوم عليه البناء نسميه قاعدة. كذلك القواعد العلمية القواعد الفكرية هي أساس يقوم عليه الفكر. فأتى الله بنيانهم من القواعد بها رأيين، الرأي الأول أنها معنوي والرأي الثاني أنها مادي. الرأي المعنوي يعني يقول هذا بتعبير آخر أن القرآن يريد يقول أن إحنا انشفنا أدلتهم، مثل ما واحد يقول إجيت إلى واحد فندت آراء من قواعدها، يعني المقصود انشفنا دعواهم، يعني هاي ادعاءاتهم ومكرهم اللي إجوا به الله عز وجل أزاله عن الأذهان عن طريق الحجج. الله عز وجل نزل الحجج، يعني مثلا دول اللي يقولون ما أكو إله أو بالأحرى يقولون الآلهة متعددة، إجا لهم القرآن يقولهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان تتعدد الآلهة كان الإرادة تتعدد، إذا تعددت الإرادة هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، يتناجعون يصير تنازع يصير تقاتل يخرب الكون كله، ماكو إلا إله واحد، إذا ما يكون إله واحد الأوضاع كلها تلخبط. في الناحية مثلا من هالنوع دعاواهم، كل دعوة القرآن قابلها بدليل، أتى إلى ادعاءاتهم فقضى على ادعاءاتهم، كل ادعاءاتهم مثلا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنه الله لما يبعث لنبي النبي مو من الصحيح أنه ينزل للسوق يبيع ويشتري مثلا، لا ما يناسب النبوة. القرآن يقولهم لا مو هالشكل، يعني إحنا الأنبياء اللي شلفوا كانوا يأكلون من كدهم، وهذا شرف أن واحد هم يطلب العلم وهم يأكل من كده، هذا شرف. من هاي انتو نظريتكم نظرية خاطئة قائمة على عرف اجتماعي خاطئ، اتى الى نظريتهم من قاعدتها، وهكذا المقصود بأن الجانب المعنوي، فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني من ناحية معنوية، رأي آخر لا، فأتى الله بنيانهم من القواعد إشارة إلى نمرود، أن جاء الله عز وجل إلى بنائه البناء المادي فقضى عليه من قاعدته. نمرود شنو اللي شواه؟ نمرود يشوف الناس يتجهون إلى السماء، يدعون الله، يتوجهون إلى الله، يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي يدير الأمور، قلهم هذا الله وين؟ بالسماء. يا هامان ابني لي صرحة، ابني لي فرد صرح عالي حتى أصعد أقاتل دولة اللي بالسماء أقضي عليهم. طبعا هذا عنده نوع من الهوس كمان، يعني الآن مؤخرا علماء النفس يعبرون عن هذا اللي هو مرض، هذا نوع من أنواع المرض العقلي، هذا جنون العظمة. جنون العظمة عبارة عن مرض عقلي. لاندس أنا أتخطر من أكبر علماء النفس يقسم الأمراض ومن جملتها هذا جنون العظمة، يقول يخاف، هذا اللي عنده جنون العظمة يخاف أغراضه وأهدافه ما تتحقق بالحياة، هو يريد أشياء تخالف اللي عليه المجتمع. مثلا المجتمع يعبد الله، هو يريد المجتمع يعبده، المجتمع يريد التواضع، هو يريد المجتمع يشير إلى أن هذا العظيم، هذا الكذا، هذا الكذا، فخاف أغراضه ما تتحقق أهدافه. شو يصير عنده؟ يصير عنده شعور بالعظمة، يتصور نفسه أنه وحيد، يتصور نفسه أنه يوحى إليه أحيانا، يتصور نفسه أنه مثلا دون الله بمرتبة، أو أحيانا الله مثل فرعون، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. زين، فهذا جنون العظمة مرض، نمط من أنماط المرض العقلي. هذا كان عنده جنون عظمة، أكو واحد يحكم غيري، لا، هذا إذا كان يحكم غيري هو بالسماء خلا أروح لي أقاتله، أنا أريد أن أقاتله. قال لي هامان ابني لي صرح، أرد أعرف هذا إله موسى اللي يدعو إلى وين هو وجماعته حتى أتولى قتاله. فالله عز وجل أرسل ريحا عاصفة على هذا الصرح اللي بنوه، وقع رأس الصرح بالبحر، ومن بعد ما وقع رأس الصرح بالبحر أتى الله على البنيان من أساسه، أيضا تهدم، وقع كل بأجمعه هذا الصرح اللي بناه. هل الذي هسه الغريب، أنا أشوف القرطبي أو غيره من المفسرين يقول لما سقط هذا الصرح وقع تبلبلت الألسن في بابل، لذلك سميت بابل، وتبلبلت الألسن، بدال اللسان الواحد صارا 70 لسان. تفكير أبله، هذا تفكير، هذا كلش أبله وهي غريب في بابل. يعني أنا أستغرب أن يكون قمة. القرطبي مو شخص عادي، القرطبي مفسر رائع يعني، وعنده أداء علمي الرجل، لكن عجيب عنده إيمان بقضايا من هالنوع. هاي إسرائيليات شون تفوتهم؟ أنا أقول لك المصيبة منين جاية، المصيبة جاية من بعض الروايات، وهذا ما يريد يكذب اللي يرويها، مشر يعني شلون، هذا عبقري، أنا شلون أكذبه؟ هذا اللي يقول لي أن موسى نزل ملك الموت يريد يقبض روحه ضربه وفقش عينه ورجعه أعور، وما يمكن هيراويها هذا العبقري هذا العظيم، أنا أكذبه؟ مشر بلا مبرا يا أخي، أنا أكذب ديني، أشخف ديني من أجل فلان؟ ستبلبلت، شنو علاقة الألسن بناء يوقع؟ إذا وقع اللسان واحد يصير 70 لسان 70 لغة؟ ما فهمت شنو الإسرائيليات هذه، سواء كانت مدسوسة أو هي خرافية، شون تقبل إتها النظرية؟ هو اللسان اللغة شون يتعلمها الإنسان؟ ندرس 30 سنة لغة وبعدنا نتوجه، ما نعرف اللغة مثل أهلها. شلون بلحظة وقع الصرح وصارت 70 لغة؟ شلون يقبل هذا الرأي؟ شلون رأيه ورده؟ وفلان رواها الرواية، مثل ما قلت لك المسألة، المشكلة جاءتنا منها أن هذا اللي يراوي الرواية كانوا مو من السهل علينا أن نكذبه، وإن كانت الرواية إسرائيلية، ومع الأسف كتب التفسير تغلغلت بها الإسرائيليات. يعني مثلا تفسير الطبري أنت إذا تقرأه وتفاشير أكو من هالنوع إذا تقرأها تلقى أكو بيها النظريات والأخبار الإسرائيلية ما لأتها ملح. وأنا ما أنكر أن العلماء تعبوا كثير في تنظيف تفسيرنا من الإسرائيليات، لكن ما يزال أكو خزين كبير موجود من الروايات اللي هي لا يمكن أن تلتقي مع المقاييس بالمرة. الله عز وجل وضع لنا مقاييس، هاي ما تلتقي مع المقاييس. طيب إذن فخر عليهم السقف فأتى الله بنيانهم من القواعد. زين، يعني هل بناء اللي كان عدهم وأرادوا عن طريق يقاتلون الملائكة بالسماء أتاه الله من القواعد ذبة، ولما ذب سقط إلى الأرض وانتهى، فخر عليهم الشاقف من فوقهم. شو تنبأ لي هنا أكو بحث جيد شوية. الحقيقة الإنسان إذا ما يكون ابن الحضارة وابن اللغة ما يقدر يفسر لغة ما لم يكن ضليع بها. يعني أنا ما أنكر الآن أكو عندنا ناس مو عرب هم علماء لغة وعلماء تفسير، لكن دولة تدري شقد ذبوا جهد يالله قدروا يتعرفون على أبعاد الحضارة، حضارة القرآن، حضارة العرب مثلا. اللغة العربية لغة واسعة، وبنفس الوقت أكو بيها معاني ظاهرة وبيها معاني نسميها وراء السطور. شلون؟ خل أقرب لك المعنى. يعني هسا أنت لما تقول فخر عليهم السقف من فوقهم، قد واحد يسألك يقول لك يعني السقف شو يخر من تحت السقف لو من فوق؟ إذا يخر من فوق بعد شون الداعي من فوقهم؟ فخر عليهم السقف كافي. ليش فخر عليهم السقف من فوقهم؟ شنو هاي؟ شنو الغاية من هاي؟ يعني زايد هذا الكلام؟ القرآن ما بيه زايد. ليش القرآن يعبر هالتعبير هذا؟ طبعا هذا إذا مو ابن الحضارة نفسها ما يعرف الهدف. احنا شوف مرة الانسان لا سمح الله يقول وقع بيتي، لكن هو مو بي، هو مو بالبيت من وقع البيت. ومرة لا، هو بالبيت ووقع البيت عليه على راشه، ويتنبه. هو هذا هدف التعبير، فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني هم كانوا جوا السقف ما كانوا برا، مو طالعين. لما وقع، وقع على روسهم. تفت يعني اكو جو بشيء من الجي بنكبة. النكبة شنو هي؟ أن دولة ما كانوا خارج البيت عندما انتقب الله منهم فأوقع عليهم الشقف، كانوا داخل البيت، خر عليهم الشقف من فوقهم. أي ناحية؟ ناحية الثانية، أن أحيانا بعض الألفاظ تبطي معنى جائد على معناها الحرفي، إلها معنى آخر تشع معنى من وراء هذا. الجو كل جو إرهاب، مثل ما نقول الله وقع المصيبة على راشه. هذا القصد من التعبير. وإلا كل واحد يعرف أن السقف يخر من فوق ما يخر من تحت. إذن فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني وهم تحت السقف، يعني أن الله عز وجل حضر لهم فرد فرصة أو هيئ لهم وقت للانتقام بحيث يكونون تحت السقف. وفعلا ذولا كانوا تحت هذا الصرح، ووقع الصرح على رؤوسهم، وقع على رؤوسهم، كأنه انتقم الله عز وجل منهم بأن أوقع البناء على رؤوسهم. شنو يعني نمط العقاب؟ شنو وراء هذا؟ وراء هذا يريد يقول لهذا الرأس، هذا الرأس اللي طلع لأكبر من حجمه، مو أكو واحد رأس يوقف عند حجمه، وأكو رأس لا يطلع لأكثر من حجمه. يريد يقول له أنت شنو حجمك حتى تحارب الله؟ دخل أراويك هذا رأسك اللي يطلع لأكبر من حجمه، راح أرضخ الكياب حجارة. فخر عليهم الشق من فوقهم، يعني خلي حجمك الطبيعي عند حده، لا تروح إلى حجم أكبر من حجمك. فخر عليهم الشقف من فوقهم. طيب يا ريت الرؤوس الواقع اللي هي مخلوقة من قبل الله عز وجل، كون تكون مذعنة لله. ولذلك تلقى العظماء العظماء إذا أرادوا تقييم رؤوسهم يقيموها بالموقع بالتقييم الواقعي. مثل ليش الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يجي إلى المسجد النبوي الشريف، أصحابه يقولون انشمع رأسا من بعد ما يصلي ركعات يسجد، نشمع في سجوده، يقول إلهي سجد وجه الذليل لوجهك العزيز، سجد وجه الفاني لوجهك الباقي، سجد وجه الفقير لوجهك الغني. إذن تقييم حقيقي للإنسان، يقول له أنا الفقير وأنت الغني، وأنا البسيط وأنت العظيم، وأنا الميت وأنت الحي. إذن كلهن صفات رأسي، هذا التقييم الواقع لرأسه. بينما لا، واحد يتطلع برأسه يريد أن يحارب الله، يتأمل هذا إيش قد مغرور، هذا إيش كثر، هذا مريض عقليا اللي ما يعرف حجمه فيريد أن يحارب الله عز وجل. ومنه أنت حتى تحارب الله؟ مسكين ابن آدم، تؤلمه البقة، تنتنه العرق، تقتله الشرق، تقرص بقى ما يقدر ينام، يعرق جسمه يصير جايف في نفس الوقت، من أتفه المؤثرات يتأثر، فلازم يعرف حجم الواقعي. هذا المعنى اللي تريد الآية. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نبه لي شوي، أكو عندنا أنا نقطتين خلي أذكرهن إليك. الحادثة الأولى أو المعنى الأول، من حيث لا يشعرون، يعني إجاهم العذاب من جهة ما إلها ذيك الأهلية للعذاب، يعني جهة بسيطة تقابل جهة قوية وتعذبها ما تصير، يعني العذاب يصير من القوي للضعيف. أما إذا كان جهة ضعيفة بسيطة تيجي تعذب أعتى قوة وأعتى جهة، يعني واحد من الأتباع يعذب مثلا دولة. خلي أروي لك حادثة. زرافة الحاجب، زرافة هذا حاجب المتوكل، باصطلاحنا اليوم نسميه رئيس تشريفات. زرافة كان حاجب المتوكل. زرافة يقول قعد المتوكل هو وزير الفتح ابن خاقان يردون إذلال الإمام الهادي، يردون يذلوه. بأي معنى يذلوه؟ فقالوا نمشي، الدنيا حارة ونطلعه، ما نسمح له بأن يركب الراحلة. هو أكو عندهم يوم يسموه يوم السلاح أو يوم السلام، على روايتين، يجون يسلمون على الخليفة وبنفس الوقت الجيش يعرض أمامه. فبهاليوم قالوا راح ما نسمح إلا بأن يركب، نخليه يمشي على رجليه حتى نذله بذلك. الفتح قال للمتوكل، قال له هذا المعنى راح يجلب عليك نظر، يعني هذا عار راح يكون عليك مو عليه، لأن الناس هذا يعرفوا هذا ابن رسول الله ويعرفوا مثلا إلى مكانه، وبنفس الوقت أنت لما تطلع يعرفون هذا العمل مقصود، وإذا عرفوا هذا العمل مقصود الهدف اللي تريده ينعكس عليك. ولطيف هذا المعنى. عندك حل آخر. قال له شنو هو الحل الآخر؟ قال له أنت تعطي أمر عام، يعني القواد والوجهاء من يطلعون اليوم ويجون يسلمون عليك لا يكون واحد يجي راكب، كلهم يجون مشي على الأرجل وهو وياهم حال حالهم. هذا أبلغ بالتحقير. أنت تقدر تحقره بهذا المعنى، وتقدر تخليه يضطر أن يجي على رجليه ويجي يسلم. قال له زين، نعم الرأي. فأمر المنادي نادى أن لا يخرج أحد على راحلة، طلعون مشاة على أرجلكم. إجا الإمام الهادي سلام الله عليه، حتى صارت له حادثة بالدرب، صارت له حادثة بالطريق. واحد اسمه علي بن يقطين الأهواجي، هذا كان من الواقفية، هذا يقول أنا أريد أسأل الإمام عن عرق الجنب. الإنسان إذا مجنب ويعرق هذا عرق جسما نظيف لو نجس؟ يقول أنا كانت المسألة بذهني بس ما أقدر أحصل الإمام، شفت هاي خوش فرصة راح يمر علي أقدر أسأله. يقول لما مر يمشي صرت قريب من عنده، يقول بدون أن أبدأ قال لي إذا كان من حرام فهو نجس وإذا كان من حلال فهو طاهر. يقول هاي استدعت أن أؤمن بالإمام وأن أعرف أن هذا الرجل نعم من الأولياء الذين يلهمهم الله عز وجل. المسألة بهالحادثة هي صارت، مر الإمام بالطريق وأقبل يتصبب عرقا والدنيا حارة والشمس حارة كانت عليه والإمام بدين شوية كانت عنده شيء من البدانة، فإجا يتصبب عرقا. يقول زرافة الحاجب لما شفت وضعه ملت به إلى دهليز أحد الدور، فالدهليز بيفي وملت به أخذت بإيده جبت لهناك وطلعت منديل مسحت جبينه وقلت له سيدي ترى ابن عمك الخليفة وما عنده هدف سيء، لا يكون يصير في نفسك عليه شيء، ترى هو أراد أن يأكد اتباع الرعية للخليفة وترى مو مقصود أنت، المسألة مسألة عامة كل المراد من عدها إظهار هيمنة الخليفة على الأمة غير هاي ماكو. يقول التفت للإمام قال لي إيها عنك، قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول شفت الإمام متألم متأثر، شكتت أنا طلع الإمام وأنا طلعت. صار الليل، لما صار الليل يقول أكو عندي معلم يعلم أطفالي من الشيعة، هذا يقول أنا كنت أداعبة دائما أسوي ويا لطيفة أداعبة أقول له يا رافضي، هو يجيني يقول يقعد نحكي. يقول التفت إلى ذاك اليوم هو دخل علي قلت له هلم إلي يا رافضي لي إليك حديث، قال لي ما هو؟ قلت له اليوم إمامكم هذا الذي تقولون بإمامته صار عنده الشيء، ترى طلع يمشي ومتأثر وصرت يما أنا قرأ لي هالآية قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي إذا أنصحك تسمع نصيحتي؟ قلت له نعم. قال لي إذا كان هذا الكلام صدر عن الإمام أنت تلحق على روحك، إيش أكو عندك أشياء نعم احفظها ضمها، عندك قضايا في بيت المتوكل روح انقلها، بيتك أنت باعتبارك من أتباع المتوكل نظفه لا تخلي بيه شيء، وزع القضايا اللي عندك كلها بالخارج. قلت لك ما الخبر؟ قال لي إلى 3 أيام إما أن يموت المتوكل أو يقتل وحدة منهن، ما طول الإمام قال لك هذا المعنى. يقول غضبت شتمته وطردته وقلت له ما تظل تخرج، أخرجته. طلع لما طلع عودتني فكرة، يقول أنا بدأت أفكر أن هذا الآن الشيء اللي قاله ممكن أن يكون واقع راح يصير راح يحدث وممكن لا ما راح يحدث، شأن شي يضيرني ما عندي خشارة، خلي أروح إلى دار الخليفة. يقول جيت إلى دار المتوكل، عندي أشياء بالدار طلعتها، وجيت إلى داري شأكو عندي ذخائر بداري أخرجتها إلى أناس أثق بهم، جماعة اللي أثق بهم كلهم وديت لهم ما عندي من الأشياء وما أبقيت بداري إلا حصير. يقول نمت عليه في الليلة الثالثة بس غير هذا ما خليت. أصبح الصباح دخل منه باغر التركي، باغر مجرد قائد من القوات الأتراك، هذول الأتراك جابوهم على أساس شنو يكسرون بهم شوكة العرب، نبه جابوهم العباسيين حتى يكسرون بهم شوكة العرب اللي عدهم، لأن كان أكو عدهم بالبلاط عرب متنفذين وعدهم بالحكم أيضا عرب بالولاد وعدهم أيضا مؤثرين على الدولة، فيردون يشون تعادل توازن. جابوا الأتراك، سبحان الله صارت أغلب مصارعهم على أيدي الأتراك. هم كانوا يتصورون أنهم راح يعزون بمن؟ بالأتراك. وإذا بالأتراك يصيرون هم سبب ذلهم. شايف؟ والله رحمه أبو فراش في قصيدة تلميمية يقول: أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها، ملاكها العجم، أي المفاخر أضحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. المقصود بالعجم يعني غير العربي، وإلا مو لفئة خاصة، لا، كل من لا يتكلم العربية يسمى عجمي أو أعجم. هذا يقولهم أنتم يا خلافة أكوعدكم. الخلافة صارت بيد الأتراك، يلعبون بها الآن ويتقاذفون بها، والأمر والنهي إليهم. فهذا باغر جابوه من جملة الأتراك اللي إجوا إلى سامرة وكان يعتمد عليهم المعتصم، ومن بعد المعتصم الخلفاء اللي إجوا الواثق واللي بعده كلهم اعتمدوا عليهم. هذا واحد من عندهم باغر دخل. لما دخل ومن وياه؟ وياه المنتصر. المنتصر المؤرخين يقولون سبب تحرك المنتصر، سبب تحركه فد يوم المتوكل ثمل أكثر من شرب الخمرة، ومن أكثر من شرب الخمرة قال: بماذا يفخر علينا بنو فاطمة؟ يقعدهم غير فاطمة هاي مرة يفتخرون بها؟ شتم الزهرة. فابن منتصر وإن فعل قال له: هذه ابنة رسول الله، هسه أنت تجيب عبادة المخنث وتلبس ملابس وترقص وتستهزئ بعلي ابن أبي طالب، آخر إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرار. هذا على الأقل الرجل احفظوا له أيادي عليكم، وأنتوا الأربعة مو ولاكم، أنتوا أولاد العباس أربعتكم سواكم حملت ألوية، شنو ذنب علي ابن أبي طالب؟ ليش هالشتم هاي؟ ليش هالموقف من عنده؟ فانفعل، طلع منفعل، اتفاهم هو ويا باغر هذا. فهذا اجا وين؟ دخلوا على المتوكل قاعد هو ويا وزير الفتح ابن خاقان، هذا محي السنة مميت البدعة، لقوه يشرب بالخمرة هو ووزيره، قتلوهم الى ان وقع لحمهم بكؤوس الخمر. تروح بالله شوي لتاريخنا، اقرأ تاريخنا، شوف شكر عن المتوكل. اوه شوي لك يا عجيب. ليش؟ لانه يشتم عليه ابن ابي طالب، على محي السنة، هاي السنة اللي أحيا سنته. عجيب هذا علي بن أبي طالب، والله العجيب عجيب. يعني ما الدنيا صارعت فصرعها وسيبقى سيصرعها، لأن ما كان لله ينمو، حاشا الله عز وجل، هذا الرجل كله لله، ما يهم أن يشتم أو الشتم، كلما تكاثر عليه كلما تكاثر عليه هو يتكاثر على الناس عطاء ورحمة. اين موش يقول له احد الشعراء: سيدي كلما تلبد افق وتمادى بعتمه الديجور، لاح بالافق من رؤاك جبين بعض اوصافه الشذا والعبير، او الشنا والعبير، الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير، فحباهم عطفا ولطفا كما يفعل إن زج باللهيب البخور. وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شور. خلي يشتموك مهما يشتموك، أنت محاط بالفضائل. فالغرض أن الإمام سلام الله عليه، أعود إلى صلب الموضوع، هذا الرجل حفظ للسنة هي هاي، انقتل. فلما انقتل وتساقط لحمه، شوف أراد الله عز وجل أن يبرهن أن من أضعف المناطق يأتي شنو؟ يأتي الانتصار على أعتى القوى. هذا شقد كان قوي وشقد عنده جيوش خاصة وجيوش عامة، بالنتيجة طبوا إلى في داخل بيته، من هذا أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كان هذا يتصور أن واحد من أتباعه تابع واحد ابنه من دول أتباعه وابن الوسطاء يكون مصرعه على أيديهم، مو هذا رأي؟ أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أكو لا رأي آخر، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني أحيانا الإنسان يجيب له دواء يتصور أنه راح يطيبه هذا الدواء، هو الدواء يموته، نبه شلون؟ هو الدواء اللي يتصور أنه راح يطيب من عنده هو يموته. يعني أحيانا الإنسان يقوم بتدبير، هذا التدبير يقضي عليه، يعني يريد يحفظ نفسه بهذا التدبير، التدبير يقضي عليه. شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف بالتدبير. شلون؟ فمثلا أقرب لك به المعنى، مروان آخر خلفاء بني أمية، مروان طلع بجيشه وجيشه قوي جدا قوي، ويا الخزائن بأجمعها، فقال أنا هاي الخزائن اللي وياي، هذا مروان آخر خلفاء بني أمية، هاي الخزائن اللي وياي أنا أقدر ساعة الساعة أرشي بها من أريد. فطلع أمر مناديه نادى، شنادى؟ من جاء برأس جندي فله كذا درهم، إما 1000 درهم أو 100 درهم، أنا شايف روايات مختلفة، ومن جاء برأس قائد له كذا. وذب الأموال وين؟ على الإنطاع، حط إنطاعات فرش فرش أفرشة وذب عليها الأموال، يعني جاءوا شووا تل من الدراهم وتل من الدنانير، وقاموا اللي يجيب لرأس جندي مثلا يطوا كذا مبلغ، أو رأس قائد يطوا كذا مبلغ. هذول الجنود الجيش مشاف الأموال بالقاع بالشارع، هاي دنانير من الذهب، مالوا عليها، مالوا على الأموال. لما مالوا جيش العباسيين شو الصور؟ صور أن دولا هجموا، مال عليهم، ها، فطحنهم بسنابك الخيل. يعني المكان اللي هو توقع أنه راح ينتصر من عنده انخذل من عنده. التدبير اللي يتصور أن هذا تدبيره راح يوصل لوين؟ إلى الناصر، كان خذلانه بتدبيره. تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحد بالتدبير. فالآية الكريمة تقول فأتى بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم، أو فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. المكان اللي صوروا أنهم ينتصرون من عنده انخذلوا من عنده. زين، خلي ننقل هالحقيقة كلها، وين نجيبها؟ نجيبها إلى واقعة الطف، ننقل هذه الحقيقة إلى واقعة الطف. طيب واقعة الطف كان شنو الهدف من عدها؟ يعني ذول المجموعة من أهل بيت رسول الله والمجموعة من أصحابهم اللي انجزروا علي من؟ مو يجي عمر بن سعد والجماعة وياه يقول للحسين ضع يدك في يدي أبناء عمك، شو أبناء عمك ده، تعال اخضع لهم. معناه شنو؟ أن وخر عن الطريق، خلي الخلافة لهؤلاء، يعني أنت فد عقبة في طريقنا، وخر أنت كعقبة، تعال بايع، بايع هؤلاء. مو الوليد يقول له أيضا للحسين، يقول له أنا عندي كتاب يأمرني بأن أخذ منك البيعة، الإمام يقول له نحن أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، وهذا رجل فاسق شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. فشنو الهدف كان؟ الهدف أن يقضون على هالمعارضة اللي هي تقع في طريق حكمهم. شنو اللي صار بالدنيا؟ ودول خايفين على كرسي يروح من عندهم. اللي صار بالدنيا من بعد ما قتلوا الحسين وصور أن الكرسي راح يكون محفوظ، شو بيهم قتل الحسين؟ راحت انهارت الدولة الأموية، ما عاشت. تدش قد عاشت من بعد مصرع الحسين الدولة الأموية؟ عاشت بضع سنين، يعني مو أكثر، هو كل مجموع دولتهم إلى حد معاوية، 40 سنة أخذ منها معاوية، والباقي اللي عاشوها المجموعة من خلفاء الأمويين، كل مجموع دولتهم 80 سنة، 1000 شهر خير من 1000 شهر، الألف شهر دولة الأمويين. أرجوك، لولا هذه الدماء الطاهرة الدولة متجذرة ومتمكنة ومو سهلة. احنا جاي نشوف اكو دول ظالمة تعيش عشرات السنين، هاي دولة بجميع من بيها راحت انهارت، ورأسا بس انقتل الحسين بلشت الثورات. من بعد مصرع الحسين مباشرة ما استقر الوضع، الكرسي يهتز من تحت يزيد. زين، هو تمتع يزيد بشيء يعني من بعد مصرع الحسين؟ ماكو، عبارة عن فترة بسيطة جدا طالع يصيد، بأثناء ما هو يصيد محاول بعدت به فرسه، أقبلت به بعيدا عن المعسكر، سقط من الفرس، تعلقت رجله بالركاب، أقبل الفرس يسحبه، قطعه إربا إربا، ما قطع قطع، صار إربا إربا بأيام قلائل من بعد مصرع الحسين. هذاك البيت اللي كان بيت يتصورون بيه بمناعة، يتصورون بيه ما يمكن أن يصل إلى واحد لقوته، كله تداعى تهالك. والكرسي اللي صوروا أنه أخذوه من الحسين، الحسين أخذ من عنده، أخذ بداله كرسي من أضخم الكراسي. أرجوك شنو قيمة الكرسي إذا كان يقوم على بغض واحد على كرسي والقلوب تتوقد أحقاد عليه؟ هذا هو كرسي؟ هذا مو كرسي، لا، الكرسي اللي يصير بالقلوب هذا العرش الذي لا يذهب، العرش اللي يعيش به بالقلوب بالمشاعر. تقف اسمع الشيء، اقف على قبر الحسين اش تسمع شي خاطبه؟ وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فعلا أفئدة. أما الآن القلوب يطب كل واحد، يطب كل واحد يريد يشيل الحسين يخليه بين جوانحه. مو يقول الشاعر: لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهده بقلبي. وفعلا هو في قلب كل مؤمن ومؤمنة. سلام عليك أبا عبد الله، يا أيها القلب الكبير الذي أدماه الشهم عندما وقع بقلبه يوم 10 من المحرم. سيدي، أنت في قلوب محبيك، في قلوب شيعتك، لا تخرج عن هذه القلوب، أنت في مشاعرهم، الأبصار متوجهة إليك والمشاعر. فالحسين أخذ هذه المكانة، أخذ بعد وأخذ رضوان الله عز وجل.
0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا.

0: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط وقلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصرة يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الأورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
1: نسب الالتشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن عندنا فرق متميزة بالحقيقة من الأطباء المدربين أكثرهم في خارج الخطر، بالإضافة عندنا فريق جراحي دائما أورام السرطانية جراحية هنا يتم استئصالها داخل المستشفى. بالإضافة لهذه يعني احنا عندنا يعني وحدات تشخيصية عالية الكفاءة مثلا جهاز الانفراس والرنين، وهسه استحداث مركز الطب النووي. من نجي للمختبر عندنا وحدات التدفق الخلوي، هذه جديدة يعني هسه صارت موجودة عندنا قبل سنتين أو ثلاثة تم افتتاحها، ووحدات المختبر الثانية أيضا هم فعالة، وعندنا وحدات زرع نسيجي. في يعني هنا العلاج يصير يعني بعد التأكد 100% من التشخيص وأعطاء العلاج المناسب، وبالتالي بدنا نحقق يعني إن شاء الله نسب شفاء عالية.
0: لنعد إلى أبو عباس لنعرف من لسان الوالد الذي خاض غمار القلق، هل وجد ما كان يبحث عنه؟ هل أمسك أخيرا بغصن الأمل الذي طالما حل

0: تكلم به لابنه عباس لنستمع إليه مرة أخرى.
1: والله اليوم اللي شفتها بالبصرة، يعني شهادة لله، شفتها بالبصرة ما أحصلها بغير محافظة، شاهد الله. يعني شفت اعتناء بالبصرة، شفت العلاج يعني ما يصعب علينا علاج، حتى إذا ما أحصلنا هنا الدكتور يوفر لي، ما يخليني محتار. أنت هنا موجود بنص أهلك، يقول لي ما تحتاج أي شيء، تحتاجه أنا موجود، والحمد لله والشكر ما قصر ويانا وما قصر ويا المرضى كلها. شافة عباس على يد الدكتور حسام، بارك الله بيه، نعم الله عليه، ما قصر ويانا. وهذا عباس، هل جاي يشوفه وين عباس يلعب؟ طلع شعره، كان لا شعر عنده لا حواجب، الحمد لله والشكر. وبقينا احنا فحص كل 6 أشهر نجي نسوي بيت سكان، وهم على حساب المستشفى، يعني بيت سكان برا خارج المستشفى ب800 ب900، فاحنا ما عندنا قدره، الدكتور قال على حساب المستشفى، فنظل احنا كل 6 أشهر نسوي فحوصات على حساب المستشفى. وما قصرتوا أهل البصرة، أصحاب فضل والله، ما قصرتوا.
0: في جناح الصيدلية تقف الصيدلانية هند عماد، لا تتحدث عن صناديق وأرقام، بل تتحدث عن أرواح هي أمانة في عنقها، بصوت فيه حنان الأم وثقة العالمة، تخبرنا كيف أن الاستعداد لخدمة المريض وذويه هو شعيرة يومية.
2: أكيد يعني هذا مو شيء قليل، إحنا يعني نعرف الشغلة النفسية اللي جاي تمر بها العائلة بحد ذاتها، يعني سواء الأم سواء الأب سواء الطفل نفسه أو الكبير، حتى الكبير بالسن، أو يعني هو مرض مو قليل، فإحنا دعمنا إلهم بتوفير أبسط الاحتياجات اللي هو العلاج إلهم بصورة صحيحة ويوصل إلهم بصورة دقيقة، هو هذا يعني يعتبر جزء قليل إنه إحنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين إنه الدور الإنساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض، ويعني أي منتسب إلى دائرة صحة البصرة.
0: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
3: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا، أي علاج يكون ما متوفر يمنا الناقلة من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال أنه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحة ودائرة صحة البصرة متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. أكون نسبة تقدم كبيرة، يعني حاليا يعني أكثر العلاجات متوفرة، حتى علاجات أو بروتوكولات علاجية كانت أصلا ما متوفرة بالمركز من أساسه تقريبا في خلال سنة إلى سنتين كلها توفرت.
0: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها، وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة، وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.
4: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا الماء

0: الله كافأها على صبر أهاليها ملائكة من النور لكم مدت أياديها بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا ويا هلا بحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، رحلة في عالم الثقافة والأفكار، وهي تتداخل مع حياتنا اليومية أفرادا وجماعات وتصنع فرقا كبيرا. نقول دائما في مجاز كما إن للأبدان غذاء يقويها ويجعلها أفضل وأقوى وأكثر تحملا وصحتها جيدة، فللعقول أيضا غذاء يجعلها قادرة على أن تؤدي وتعيش وتعبر من صعوبات الحياة وعراقيلها بوعي وبحكمة وبمقدرة عالية. هذا هو ما تفعله الثقافة، وهذا ما يفعله العلم والمعرفة. خليني في البداية أسلم على كل يسمعنا، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM من الراديو، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الانترنت بكل أنواع. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم.

أحبتي، هذا الفصل الحار، يعني هذه بدأ شهر السابع وحرارة شهر السابع، ويا ربي الله يجعل أيامكم كلها صحة وعافية. نتمنى أنه نعرف أنه فصل الصيف فصل يحتاج إلى معرفة وإلى مدارات وإلى وعي. هذا الفصل فيه حقيقة درجات عالية، حار عالية جدا، فيه معدلات يوفي شمس أشعة فوق بنفسجية عالية جدا. اليوم كل واحد عندنا موبايل، وكل واحد عنده يستطيع أن يمر على الطقس ويشوف درجة، مو بس درجة الحرارة ولا بس درجة الرطوبة، أو شيء اسمه الأشعة فوق البنفسجية، هاي لها تأثير كبير على أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر. فيتجنب الخروج تحت الأشعة تحت الشمس المباشرة في ساعات، خاصة ما بين 11 إلى الساعة 3، هذا وقت كل الصعب، ويحتاج إلى معرفة بأنه يتجنب الأماكن المكشوفة. هناك أيضا شرب الماء، المرطبات الطبيعية، مسائل جدا ضرورية أصدقائي للعبور. إذا عندك شغلة حاول تأجلها بهذا الفترة، خاصة لكبار بالعمر، إذا والدك إذا والدتك ما منتبهين على هاي النقطة نبههم. وإن شاء الله يا رب تكون أيام خفيفة والكهرباء شوية تساعدنا بيها. خليني أبدأ بأول محور، والذي يتكلم عن الوعي بالكلمات، الكلام وتأثير الكلام على المقابل. وراح نبدأ بقصة ظريفة جدا ومعبرة وفيها حكمة للشاعر المصري الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي مع زوجته. فاصل أصدقائي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي أوصى زوجته في وصية مكتوبة بعدم إخبار شقيقته فاطمة بخبر وفاته. هو كان يعني مريض وحالته الصحية سيئة بس بالفترة الأخيرة، فكان خايف من وقع الصدمة على قلب أخته، وهو يعرف أنه قلبها رقيق، وبنفس الوقت هي متعلقة به وهو متعلق بها. فتخيلوا أنه من ضمن وصيته أنه إذا متت لا تقلون الفاطمة أختي أنه أنا توفيت، حتى لا يسر عليها الشيء. يقولون أنه إحساس الشاعر مرهف، لكن أن يفكر بمشاعر من حوله حتى بعد وفاته فهي قمة الرأفة والحنان والإنسانية. طبعا بطبيعة الحال فاطمة أخت الأبنودي توفيت قبله، ففجع هو برحيلها. وصية الأبنودي كتبها قبل بضعة أشهر من وفاته في أبريل 2015، وكان قد ذكر فيها طلبات دقيقة عن شؤونه وعن مكتبته وتفاصيل العزاء، وكأنه يرتب رحيله برقة لا يحملها سوى شاعر. في زمن السرعة أحبتي، في زمن الردود القصيرة، في زمن الانشغال بالتعبير المتسرع عن مواقفنا، تضاءلت ردود الفعل المحسوبة. يعني ما أن تنطلق الكلمات منا تخرج، أنا مرة قلت أنه الكلمات من تطلع من الإنسان وكأنه يعني رصاصات طائشة، صير ملك الآخرين يتصرفون بها كيفما شاءوا. والكلمة مثل السهم، مثل الطلقة، إذا انطلقت لا تعود، وممكن أن تكون جارحة، ممكن أن تكون بلسم. وش قد أكو كلمات أحدثت جروح لا تندمل. ولهذا قيل أنه رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الكلمة ما تطيق الإنسان. بطبيعة الحال لا يوجد مراعاة لمشاعر الآخرين من دون آذان صاغية أو مصغية. يعني هناك من يصغي لكن إصغاء في إطار المجاملة، يعني هو بالحقيقة غير مكترث لما يصل من كلام، لما يتناهى إلى أسماعه. وهناك من يصغي، لا يصغي بكل جوارح، فبالتالي لما يصغي بشكل قوي وعميق راح يحس ويكون كلامه بلسم لجراح محدثه. وبنفس الوقت ماكو مراعاة مع شدة النقد والتجريح. أنت تقول أنا أراعي المقابل، أراعي أهلي، أراعي صديقي، النقد الشديد غير مرغوب به، التجريح غير مرغوب به. أنت لا تتخيل أنت جاي تجرح بنتك أو ابنك وأنت معناها جاي تساعده، ما جاي تساعده، أنت جاي تسيء له، جاي تترك ذكرى سيئة في داخله عنك. العلماء اكتشفوا أنه عندما يعاني المرء أو الإنسان ألم عاطفي، فإن المناطق المسؤولة عن الألم البدني في الدماغ تنشط. يعني الألم العاطفي يصيب ويؤذي الإنسان مثل الألم الجسدي، نفس منطقة الدماغ تتنشط. هذا يعني أنه ما نتسبب به من ألم عاطفي في وجدان الآخرين يحدث ألم يشبه أوجاع البدن. أحيانا يقول الإنسان سويت أنا حاجيت حجاية قابل طقيته، لا، العلم أثبت أنه الكلمة السيئة تأثر بالدماغ وبالجسم الإنسان حالها حال اللكمة والضربة والكتلة.

واحدة من أهم المجلات العلمية متعددة التخصصات شمولاً واستشهاداً في العالم هي مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS. هذه مرة نشرت دراسة مهمة جداً سنة 2011 كشفت أن الأشخاص الذين مروا بانفصال عاطفي غير مرغوب فيه عرضت عليهم صور لشريكهم السابق، زين انفصلوا تجربة حب وانفصلوا فطلعوا لهم صورة حبيبهم السابق فطالبوهم باستشعار أو باستحضار مشاعر الرفض، فكانت المفاجأة أنه قد نشطت في أدمغتهم المناطق نفسها المسؤولة عن الشعور بالألم الجسدي. وهذا مصداق للحديث النبوي اللي يقول مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يعني الملاحظة أنه الرسائل إخواني، الرسائل اللي تبدي، أنا ملاحظ أي رسالة تبدي بكلام إيجابي بالبداية وتنتهي بتقدير صادق يتولد على إثرها قبول نفسي أكبر لدى متلقيها، حتى وإن كان فحواها أكو ملاحظات نقدية، وهذا

0: بأسلوب إيجابي، تقول لي أنا والله أعرف أنه أنت حريص وأعرف أنه أنت ابن مطيع، ولكن أكو كم ملاحظة شفتها أو وصلت لي كذا كذا، كنت تنتبه لها. وأنا متأكد يا حبيبي أو يا حبيبتي أنه أنت عندك العقل والعاطفة اللي تخليش تستجيبين لملاحظات الآخرين عنك وتعدلين من هذا سلوكك. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين شطيرة يعني الصمونة، برجراية صمونة، شلون البرجر؟ سندويش يسمونه الأجانب. كلمة إيجابية بالبداية، بعدين الملاحظات النقدية، بعدين كلمة إيجابية بالنهاية. جربوها، راح تشوفون أنه هي ناجحة إلى حد كبير، لأن الإنسان يحتفظ بالانطباع الأول والانطباع الأخير. فالانطباع الأول والانطباع الأخير خلوه زين، وخلوا ملاحظاتكم تدخل من بين السطور. وهذا طبعا هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في الدورات التدريبية الإدارية، وأقدر أعدد ركام كبير من أبحاث القيادة تؤكد أن القائد اللي يشعر بالآخرين ويرق قلبه لهم ينطون حب، وينطون الموظفين ينطون حب ويلطون التفاف ويفزعون له عند الحاجة. أكو كتاب مهم مرجعي اسمه كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، هو من أكثر كتب تأثيرا في علم النفس التطبيقي ومسائل تطوير الذات. يتكلم عن مسألة تأثير الكلام، تأثير فهم مشاعر الآخرين، ضبط انفعالاتهم، قراءة مشاعر الآخرين، وبناء علاقات صحية. كل شيء يفيد في تعزيز ما نذهب له في هذا المحور، محور الإحساس بالناس وفهم مشاعرهم والفهم بوعي الكلمات. نروح لهذا التقرير الذي يستعرض لنا هذا الكتاب وأهم مفاهيمه وقيمه وأفكاره، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: يبدو كتاب الذكاء العاطفي في بدايته قريبا من كتب تطوير الذات الشائعة، لكن صفحاته تكشف سريعا عن عمل يستند إلى علم النفس والأعصاب أكثر مما يستند إلى الخطابات التحفيزية. دانيال جولمان يحاول أن يلفت الانتباه إلى جانب مهمل في فهم الإنسان، وهو أن القدرات العقلية وحدها لا تكفي لبناء حياة مستقرة أو علاقات ناجحة، فالكثير من الإخفاقات اليومية ترتبط بطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ومع انفعالات الآخرين. يتناول الكتاب تأثير المشاعر في القرارات والسلوك والعلاقات الاجتماعية، ويشرح كيف ينعكس الغضب أو القلق أو التوتر على طريقة التفكير والتصرف حتى في المواقف التي تبدو عقلانية تماماً، كما يوضح أن مهارات مثل الإصغاء وفهم مشاعر الناس والقدرة على تهدئة النفس أثناء الانفعال يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. ما يمنح الكتاب حيوية هو اعتماده على أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ينتقل جولمان بين المدرسة والعمل والعائلة ليشرح كيف يترك التوتر أو القسوة أو الإهمال العاطفي آثاراً طويلة في الإنسان، ويتوقف عند تفاصيل صغيرة تحدث باستمرار بين الناس، مثل نبرة الصوت أثناء الحديث أو الطريقة التي يقال بها النقد أو أثر التجاهل المتكرر داخل العلاقات. الكتاب لا يقدم حلولاً سريعة بقدر محاولته تغيير زاوية النظر إلى السلوك البشري، وأثناء القراءة يشعر القارئ أنه يعيد التفكير في طريقته بالكلام وفي أسلوبه أثناء الخلاف وفي مقدار الانتباه الذي يمنحه للآخرين عندما يتحدثون عن مشاعرهم أو مشكلاتهم. ورغم أن الكتاب صدر في التسعينيات فإنه ما زال حاضراً بقوة، لأن موضوعه يلامس تفاصيل الحياة الحديثة حيث تزداد الضغوط اليومية وتصبح العلاقات أكثر هشاشة. جولمان يلفت الانتباه إلى أن التعاطف ليس مجرد سلوك مهذب، إنما هو عنصر أساسي في الاستقرار النفسي والاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب، لأنه يعيد التذكير بأن الإنسان يحتاج إلى فهم مشاعره بقدر حاجته إلى المعرفة والمهارة والخبرة.
0: حياكم الله أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا قبل أختم المحور أريد أذكر بألبرت مهرابيان، هذا العالم المشهور، واللي قال إنه كثير من مشاعرنا السلبية تأتينا عبر الطريقة اللي نوصل بها الرسائل للآخرين. وهو عنده نموذج سوى في تجربة علمية شهيرة 7-38-55، هذا اسم النموذج. شنو هذا باختصار؟ يقول تبين إلى أنه 7% من الرسالة اللي تؤثر فينا تنقل عبر الكلمات، و 38% يؤثر بنا عبر نبرة الصوت، و 55% عبر لغة الجسد. وهذا يعني أنه المشاعر تتأثر بطرق شتى أصدقائي، في مقدمتها إيماءات الجسد ونبرة الصوت، وبشكل أكبر بكثير من الكلمات نفسها. يعني شو الفائدة؟ أنا أقول كلام لطيف لكن شكلي ولغة جسدي تبين أنه أنا جاي أسخر من المقابل، بعيوني، بنبرة صوتي، بلغة الجسد مالتي. ولهذا أكو ناس يتلاعبون، يقدرون يتلاعبون بالنقاشات وبالحوارات وبالجدل بالآخرين، تلقاه هو يقول كلام جميل ولطيف وكذا، بس يقوله بأسلوب يعني مستفز، يعني بنوع من الاستثارة المقابل، تحفيزه، إغضابه. الأذى، أختم أنا، الأذى اللفظي أقسى وأدوم أثرا من الجرح البدني. ليش أصدقائي؟ لأن الكلمات الجارحة تبقى غائرة في الوجدان، أما الجراح الجسدية فقد تلتهم يعني. ولذلك قيل أن جرح اللسان أنكى من جرح السنان، وعليه لما تنتابك مشاعر جارحة تجاه الآخرين لا تخبر بها أحدا، مثل ما عبد الرحمن البنودي قال لا تخبروا فاطمة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هو راديو تايمز سكوير. عندي صديق عزيز وطبيب بصري واسم في مجاله، يقول هو من مستمعي البرنامج ونفتخر بهذا الشيء. يقول احنا انا اشوفك انت كله ويا المراه، ما اقول يعني كله نصره للمراه، وكله تقدم اشياء وتقارير ومعلومات تساند المراه. فانا اقول له انا اولا نعترف بهذا الشيء، لكن هذه وقائع. يعني احنا اذا لم نعترف او لم نعطي للمراه حقها، المرأة المتميزة، المرأة المتفردة، المرأة الذكية، المرأة هي المعول عليها، مثل ما الرجال أيضا هم طبقات، لا يوجد رجال كلهم متميزين، كلهم يعول عليهم، كلهم أذكياء. نحن نقول أن المرأة تستطيع أن تقوم بأشياء رائعة جدا إذا أعطيت الفرصة. لما يصير إحنا نساوي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كل واحد كل إنسان ياخذ استحقاقه بغض النظر ان كان رجلا او امراه. هاي القاعده الثابته لازم نؤمن بها جميعا. هسه انا الى اقول لمستمعينا، هاي دراسه قدامي، مو انا اقول يابا، دراسه نشرت في مجله هارفارد بزنس ريفيو، هاي المجله المرجعيه الكبرى، تقول اذا ضم فريق عمل، اذا فريق عمل عندك بعناصر نسائيه، ايش راح يصير؟ تخرب الدنيا؟ لا، راح يرتفع مستوى الذكاء الجماعي لدى هذا الفريق، لأنه كل ما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء. شنو بعد؟ اتخاذ القرارات المتوازنة والشاملة. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيكي ميلون، جامعة معروفة طبعا كادنيكي ميلون، ومعهد MIT في بوسطن أمريكا. المرأة أي فريق عمل به امرأة، هذا يكون كواليتي العمل مالته أفضل، وعنده قدرة على فهم المشاعر أكثر، لأن هو العمل مو بس نظريات، العمل مو بس أوراق وأرقام، لا، العمل بعاطفة وبتفهم وبجوانب المرأة تستطيع تحيط بها الرجل الغير قادر على الإحاطة بها. هذا مسألة يعني غير معيبة، لا تعيب الرجل، بالعكس، ولا هو ليش الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة، ولحكمة هو أيضا يعلمها، خلق البشر ذكر وأنثى، وانطل هذه صفات وسمات، وانطل الرجل صفات وسمات، إذا هم متشابهين هو واحد يستغني عن الآخر، ما يحتاج الآخر. هسه هذه الدراسة، نفس الدراسة نفت فيها الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناسا أذكياء يصبح أداؤهم ذكي. بس أخوة احنا كنا نعرف أنه فريق إذا بيه كل أذكياء، هل من المعقول 100% يصير أداؤهم ذكي؟ لا، هاي دراسة تقول غير حج. شلون؟ خلينا ورا الفاصل نعرف.

الدراسة التي أجراها معهد بوستن MIT بوستن أنه أكو درس العلماء معينات من الناس من المشاركين أعمار تتراوح من 18 إلى 60 سنة وجابوا لهم اختبارات ذكاء موحدة ووضعوهم عشوائيا في فرق عمل وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن العصف الذهني واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة. شنو توصلوا في نهاية المطاف؟ توصلوا في نهاية المطاف أنه ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة مو هو اللي يرفع مستوى ذكاء الفريق وحده، العامل النسوي. قل لك وجود النساء هو من يفعل ذلك لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهذا ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاته. المرأة بالعمل غالبا ما نقول كلهم تكون مرنة، ما تكون يعني مثلا أنا إذا أجيب فريق كله ولد وأنا مديرهم أقول ما بيشتغلون هذا الشيء، يصير بناتهم روح منافسة، يصير بناتهم روح غيرة، يصير من تخلي الفريق متنوع كبار وصغار ولد بنات تختفي هذا الشعور بالتنافس. حتى إذا أخلي كله بنات يصير أكو تعاون، المرأة قابلة وقادرة على عندها مرونة التعاون، وهذا جاي أقولكم مو كلامي، كلام هؤلاء العلماء. ولهذا قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة. مو بس هاي، المرأة أصدقائي عندها قدرات عقلية عديدة ممكن أن تثري بها فريق العمل وتثري بها آلية التفكير. شنو هاي السمات؟ أولا تمتعها بقوة الملاحظة، سرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة. هسه هم الرياجيل المتزوجين اللي يسمعوني خوي يعرفون ذكاء المرأة بمراقبة رياجيلهم، يعني أي واحد هسه تلزمه تقول شو أنا مرتك من تريد تراقبك من تريد تشك بيك، يقول لك والله ولا أقدع ضابط استخبارات أو ضابط أمن. مرأة قادرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة والذاكرة الجيدة اللي قد تغيب عن أذهان الرجال، وهذا الأمر يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباه مستمر. وربما هذا أحد الأسباب اللي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء يراقبن حقائب المسافرين. شايفين هاي اللي تمر من تحت أجهزة الكشف الآلي، ملاحظين دائما يخلون رجال ومرأة، بس هم برا يعرفون ليش يختارون هاي الأشياء. يعني لك المرأة عندها انتباه، مو مجرد أخلي بنية حلوة أو كيرفي أو كذا.

في هذا الصدد أصدقائي كعلماء آخرين وجدوا أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو عندما تتخذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعد على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش. ولهذا شفت كثير من الدول تكون في مثلا في أجهزتها، في لجان التفاوض معتها، في مفاصل الحكومة المهمة والأساسية موجودة المرأة، لأن المرأة بس بتعريف العلم تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، وبالتالي يمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، مثل الاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهاي مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه. طبعا احنا ما ننكر أن المجتمعات اللي أتاحت للمرأة فرصة متكافئة شفنا بيها تطور ملموس بالأداء المؤسسي والأداء الأساسي الإبداعي. يعني بعصرنا صارت المرأة حقيقة تتبوأ أعلى المناصب القيادية. مستشارة ألمانيا كانت مرأة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيسة وزراء بريطانيا أيام الثمانينات، هناك سفيرة، رئيس وزراء، حاكمة، وحتى في سالف الأزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله حقيقة يستشير المرأة لرجاحة عقلها. كثير من الرجال اليوم يستشير نسائهم، ما بيها خطأ ولا بيها عيب ولا تقلل من رجولته. الشعوب مو كانت تقول سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لكن أنا أقول التمكين الحقيقي للمرأة لا يكون فقط بشعارات الجوفاء، لازم نختار عناصر تتحلى بالكفاءة بدون تمييز، بدون تحيز لجنس أو لغيره. وحتى نكون صريحين أصدقائي، معشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام الكوتا النسائية. أنا أعتقد أن الكوتا خطأ، مسألة الحصة الواجبة في فرق العمل، كأنه نحرص على أن نحشر امرأة ربما تكون غير موهوبة، غير متخصصة في مجال عملها، لمجرد أنه كل مؤهلاتها أنه هي امرأة. هذا النظام يسيء إلى فريق العمل ويسيء إلى المرأة أيضا، لأنه الناس راح تأخذ انطباع سلبي عن المرأة، وربما يصرف البعض النظر كلية عن فكرة ضم النساء مستقبلا في فرق العمل وغيرها.

0: أنا مو أريد أحقق كوتا، أنا أريد أجيب شخص مناسب يقوم بهذه المهمة. وتشوفون هسه الاختيارات، والله فلان حطوا وزيرة بيئة، يا بها وزيرة بيئة هي مشتغلة متدرجة عندها شهادات عندها معرفة بالبيئة، حتى حياتنا لست سروة، وها يعني هي مثال. وهكذا عضوة اللجنة الفلانية بمجلس المحافظة، فلا رئيسة لجنة كذا، رئيسة لجنة، يابا مو هي مو قضية اعتباطا، وانتو هيك جاي تسيئون للمرأة حتى النسويات. طبعا أنا أعتقد أنه أكثر من أساء للمرأة بعد الرجل هي النسويات، لأن هم أخذوا الطريقة بطريقة أصولية بطريقة متطرفة تسيء للمرأة وتجعلها بشكل متساوية مع الرجل بشكل مبتذل بدون ما ندقق بالتفاصيل، أنه هي مو لا متساوية، هي قد تكون أفضل من الرجل، بس كون أنه أنا أخليها بالمكان اللي تستطيع أن تعمل فيه، مو مجرد أنه أنا أعطيها منصب فقط وأعطيها اسم وأخليها وهي رئيسة مؤسسة ثقافية، هاي يابا على عيني وراسي، هاي رئيسة مؤسسة لجنة هندسية أو لجنة بيئية أو لجنة، احكي لي عن المهارات، احكي لي عن السي في، احكي لي عن الإنجازات. تلقى أنت مثلا مؤسسة ثقافية تقودها امرأة، هي ما عندها، ما تقدر تكتب نص ثقافي واحد، حتى النصوص اللي عندها تلقاها مثلا فلان كاتب لها علان كاتب لها، مصيبة حقيقة. احنا مصيبة يعني مصيبتنا، يعني من تشوف التواقع العراق سيء تقول ليش، هو هذا ليش، وهذا السبب اخوان، هو ليش هذا، انه احنا بكيفنا نحط هذا هنا وهذا نجيبه هنا وهذا نجيبه، لين مزاج، لان احنا عندنا مزاج، هذا ابن عمي وهاي صديقتي وهذا صاحبتي وهذا من العشيرة وهذا من الحزب، بعيدا عن مفهوم الكفاءة والمهارة والمعرفة. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن فكرة العقول الراجح، ولهذا أكو كتاب لتوماس مالون اللي هو المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الاجتماعي في معهد MIT، والناس من يخلوها بمكانها الصحيح، عنده كتاب مرجعي مهم اسمه العقول الفائقة، هذا يطرح به فكرة مركزية وحدة تقلب ما نظن أنه إحنا نعرفه عن الذكاء، أنه ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، لكن المجموعة البشرية هي الأذكى. أنا مو أخلي لي واحد بس يفتهم، مجموعة جروب متنوع رجل وامرأة، واحد يكمل الآخر. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: توماس مالون المؤسس والمدير الأول لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT يطرح في كتاب العقول الفائقة فكرة مركزية واحدة تقلب ما نظننا نعرفه عن الذكاء. ليس الإنسان أذكى كائن على الأرض، وإنما المجموعات البشرية، ما يسميه مالون سوبر مايندز، العقول الفائقة، هي الأشكال التي تعمل فيها المجموعات البشرية معا، التسلسل الهرمي، السوق، الديمقراطية، المجتمع، وكلها أنتجت تقريبا كل ما يعد إنجازا بشريا في الأعمال والحكومة والعلم. الكتاب يبدأ بسؤال مقلق في بساطته: لماذا تفشل فرق العمل المؤلفة من أذكى الأفراد أحيانا، بينما تنجح فرق أخرى أقل في معدلات الذكاء الفردي؟ الجواب الذي يبنيه مالون على مدار الكتاب: الذكاء الجماعي لا يقاس بمجموع ذكاء أعضائه، وإنما بطريقة تفاعلهم. باستخدام عشرات الأمثلة ودراسات الحالة، يثبت مالون أن الحواسيب لا تهدد الذكاء البشري، بل تضعفه حين تتصل البشر ببعضهم بطرق أكثر ثراءً وتنوعاً. أحد أجمل ما في الكتاب أنه يفكك وهم الفردية الذكية. نحن نبجل العبقري الفذ نيوتن، داروين، أينشتاين، لكن مالون يثبت أن كل اكتشاف كبير كان في جوهره نتاج شبكة من الأسئلة والمراسلات والتنافسات والتعاونات. الفرد كان واجهة لعقل جماعي أعمق. الكتاب يلمس أيضا السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا: كيف يبدو الذكاء الجماعي حين يتشابك البشر مع الذكاء الاصطناعي؟ طموحه أن واحدا زائد واحد إنسان وآلة ينتج أكثر من اثنين منفردين، ما يجعل الكتاب استثنائيا. أنه لا يقف عند التشخيص، يقدم أدوات عملية لبناء مجموعات أذكى، ويطرح سؤالا يستحق التأمل طويلا: إذا كانت المجموعات أذكى، من أذكى أفرادها؟ فلماذا لا تزال معظم مؤسساتنا مبنية على عكس ذلك؟
0: إذن أصدقائي، التجارب العلمية أظهرت أنه انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية، سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري. ولهذا إذا أردنا أنه نخدم النساء فنختار أفضل النساء حتى تذكي المرأة فريق العمل، وتذكي روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق مثل ما شفنا بالتقرير، وحتى تخلي هاي يعني تضع مساهماتها المتميزة تسوي صورة ذهنية إيجابية عن المرأة في أذهاننا نحن معاشر الرجال، لأن ما زال بعضنا مع الأسف الشديد يفكر ألف مرة قبل أن يضم يخلي أنثى في صفوف فريق عمله.

حياكم الله أصدقائي من جديد في حديقة الشعر والشعراء. أقرأ لكم من كتاب لأستاذنا هاشم تايه الشاعر العراقي البصري الكبير، كتاب ديوان شعر اسمه ضماد الأوقات من إصدارات الاتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، صدر سنة 2024. كتاب مميز حقيقة، وفيه قصائد حياتية وقصائد ذهنية، فيها فلسفة، فيها جمال لغة، فيها فن شعري خاص بأستاذ هاشم تايه. أقرأ من قصيدة البيت. تطلع الشمس فيستفيق روح البيت، وبوجه خطفه الضوء من آخر الأحلام، تخرج امرأة بإبريق ماء تقف على العتبة وتسقي بذور الأقدام التي نثرتها الريح، في المساء تستقبل الأشباح.

قصيدة أخرى بعنوان الحجر. لا بأس أن يصيبك الحجر أيتها الروح، فالحجر خلق ليرجم الروح، والروح خلقت لتهز الحجر. وقصيدة أمهات يقول: وماذا تنجب الأمهات غير هذا الندم، يرين حريقه على رؤوسنا من نوافذ قطارهن الراحل كذبابة على سكة الأفق.

0: أختم أصدقائي بهذه هذا الخبر الظريف أنه 70% من مستخدمي فيسبوك لا يقرؤون سوى عنوان المقال الذي يستفزهم قبل التعليق عليه، بمعنى أنه إحنا كثير من ردات فعلنا جاية من العناوين، والعنوان هواي بي لعب، هواي بي ذول المحررين وطلايبهم يسوون بي نوع من الإثارة ويخلقون ربما شيء ضد مضمون الخبر. لذلك من الضروري جدا أنه إحنا نعرف أنه علينا أن نحيط تمام الإحاطة بكل تفاصيل الموضوع اللي نريد نعلق عليه قبل أن نعلق. اليوم اللي يشوف بوستات التواصل الاجتماعي يشوفها دائما هي حفلة من الشتائم وقلة القيمة والتنمر والتجاوز على الآخر. قبل شوي أنا أشوف لأحد النقاد المصريين مادة ينتقد أو يقول فيها رأيه عن أغنية لحماقي وشيرين، خطيب تلا على عمره، يعني المعلقين ماكو واحد بيهم أو أغلبيتهم 90% منهم ما يقولون رأيهم باحترام، لازم يعشق رأيه، لازم يلمع رأيه بعبارات إساءة، وهي مصيبة حقيقة. ولهذا صارت التواصل الاجتماعي مكانات للتكاره، مكان للتوتر العصبي والنفسي، والناس اللي تحترم نفسها وتحافظ على مشاعرها هجرته. أنا بس أذكر أنا يمكن صار لي 6 أشهر ما كاتب بوست، يعني لأن مثل ما قلنا 70% من الناس يهاجم ويعلق بشكل سلبي وهو ما قارئ إلا سطر واحد من المادة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال، لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم، ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
1: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
0: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
2: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه إطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل إخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
0: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
3: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
0: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
4: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
0: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات. تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبين ما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف، مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرماته حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو الترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية راح نتيجة لها الملايين من الضحايا، ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تصبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر وما شاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

0: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
2: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
3: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكلها يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
2: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
4: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
2: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
5: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير، اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا. هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
2: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
6: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار، عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم، في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر، ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
2: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
7: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
8: لنتكلم عن عبرة التاريخ، تعليق عبد الخالق كريم، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
9: كان القدماء يرون إن العدالة الاجتماعية تنشأ عن فكرة مجردة تخطر ببال الحكام فيندفعون بها في طريق العدل، وهذا الرأي لا يستسيغه المنطق الاجتماعي الحديث، فالفكر المجرد عاجز عن توجيه سلوك الإنسان، وما الإنسان في الغالب إلا آلة بيد ظروفه النفسية والاجتماعية والحضارية، إذ لا يستطيع الفكر أن يؤثر في سلوك الإنسان إلا ضمن نطاق محدود جدا. إن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها بمجرد أن تعظ الحاكم أو تخوفه من عذاب الله، فالحاكم قد يخاف الله أكثر منك، وهو قد يعظك كما تعظه، ويتضرع بين يدي ربه مثلما تتضرع، وأنت لو وعظته 1000 مرة لبقي كما كان يظلم الناس ويقول ساعدني يا رب. العدالة ظاهرة اجتماعية لا تتأتى في مجتمع إلا بعد تنازع الحاكم والمحكوم فيه. إن الحاكم لا يستطيع أن يكون عادلا من تلقاء نفسه، إذ هو قبل كل شيء إنسان فيه من نقائص الطبيعة البشرية ما في غيره، وهو مهما كان تقيا في أعماق نفسه فإنه لا يفهم العدل كما يفهمه رعاياه القابعون في الأكواخ البعيدة. الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وصديقك الذي تستعذب حديثه وتستطيب مظهره وأدبه قد يكون من أظلم الناس إذا تولى زمام الحكم. هو الآن طيب لأنه بعيد عن مباهج الحكم، وأنت لا تدري ماذا سوف يفعل إذا جلس على الكرسي وحف به الجلاوز والجلادون من كل جانب. يقول المثل الإنجليزي: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان فأعطه مالا أو سلطة.

إن صلاح الحكم على كل حال أمر نسبي، فما يرضى عنه قوم قد لا يرضى عنه آخرون، والحاكم مهما كان صالحا في ذاته فإنه لا يدري ماذا يقوم به الأصهار والأعوان والأحبة حوله من مكايدات ومؤامرات في سبيل الاستغلال والترف، فهؤلاء ينهبون الناس من ورائه وهو لا يشعر. إنه يرى مظهرهم الوديع وابتسامتهم العذبة، فلا يدري ماذا يختفي وراء ذلك من كوارث ومظالم. كل حاكم محاط بحاشية تحجب الناس عنه، وهو قد يخادع نفسه فيخرج إلى الناس يستمع إلى شكواهم، ولكنه لا يستطيع رغم ذلك أن يفهم عن حقائق المجتمع أكثر مما يستسيغه إطاره الفكري الذي صنعته له حاشيته والحافون به. إنه قد يريد الخير للناس، ولكنه لا يدري بما يجري في أرجاء الأرض من شر خفي لا يعرفه إلا أولئك الواقعون بين أنيابه وهم ساكتون. إن الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع أن تجعل الأسود في عينه أبيض، فإذا هاج الناس يريدون خبزا قالت الحاشية عنهم إنهم يريدون البقلاوة، وإذ جاءهم متظلم يشكو قالت عنه إنه زنديق يريد أن يهدم دين الإسلام. ويعم البلاء حين يحف بالحاكم مرتزق من رجال الدين، فهؤلاء يجعلونه ظل الله في أرضه، ويأتون بالملائكة والأنبياء ليؤيدوه في حكمه الخبيث، وبهذا يمسي الحاكم ذئبا في صورة حمل وديع.

ظهرت الدولة لأول مرة في التاريخ بظهور المدنية، فهي بهذا الاعتبار حديثة المنشأ، إذ لم يتجاوز عمرها 6000 سنة تقريبا. وكان المجتمع البشري قبل ظهور المدنية يعيش في نظام قبلي لا دولة فيه ولا سلطان يحكم بأمره. ظهرت المدنية فظهر معها الحكام المستبدون، وأخذ البشر يذوقون من مظالمهم ما يذوقون. أما قبل ذلك فكانوا يخضعون لزعيم يقودهم في أوقات المحنة، إذ لا يستطيع أن يستبد بأمورهم إلا بما يشاءون. نشأت الدولة فنشأ معها الظلم الاجتماعي، ولا نكران إن الدولة قد أفادت البشرية على وجه من الوجوه، فهي قد عمرت المدن وشيدت المعابد وشجعت العلوم والفنون، ولكنها استعبدت الناس ونهبت أموالهم في الوقت ذاته. وبعبارة أخرى، إن الدولة أنمت المدينة وأنمت الاستغلال في آن واحد.

يعجب بعض السخفاء بآثار المدنيات القديمة وقد يتباهون بها ويعدونها من علامات المجد التليد، وليس هي في حقيقة أمرها إلا دلائل على الظلم الشنيع. فهذه الآثار الضخمة التي يعجب بها أولئك السخفاء أقيمت بدموع البائسين وعجنت بدمائهم، ولم يقم أثر واحد منها إلا بعد أن انهالت السياط على آلاف المستعبدين وتمزقت بها جلودهم. مدح حافظ إبراهيم مصر الفرعونية وتحدث بلسانها فقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. ولو أنصف هذا الشعر لقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد الظلم وحدي. كلفت المدنيات القديمة البشر ثمنا غاليا، فهي كانت تقدما ماديا يصاحبه تأخر اجتماعي، وكلما ازداد مجد السلطان اشتدت وطأته على رعاياه. وهؤلاء البلداء الذين يفرحون بآثار مجدهم القديم لا يدرون إن آباءهم ربما كانوا أثناء ذلك عبيدا عند السلطان، وأمهاتهم جواري في قصوره العامرة. ليس من العجيب أن يفرح أبناء الجلاوز بآثار آبائهم، ولكن العجب كل العجب أن يفرح أبناء الصعاليك بها، كأنهم يريدون اليوم أن يكونوا عبيدا كما كان آباؤهم من قبل.

شهد التاريخ القديم نوعين من الأفكار، نوع يدعو إلى المجد والفتح والترف، وآخر يدعو إلى العدالة الاجتماعية. وعلى هذا فقد كان الناس قسمين، أرباب الدولة وأرباب الثورة. وتاريخ المدنيات القديمة هو عبارة عن تفاعل مرير بين هذين النوعين من الأفكار، ولذا كان التاريخ مملوءا بنوعين من الحروب، فتوح في الخارج وثورات في الداخل. وكلما ازداد توسع الدولة الخارجي ازداد انقسامها الداخلي. ومما تجدر الإشارة إليه إن قادة الثورات في الأزمنة القديمة كانوا من طراز الأنبياء الذين يأتون بدين جديد، فالعقيدة الدينية كانت مسيطرة على عقول الناس آنذاك، وكان الحكام يستأجرون لهم أعواناً من رجال الدين القديم، فيظهر تجاه ذلك أنبياء يهدمون ذلك الدين الذي استأجره الحكام ويأتون بدلاً عنه بدين ثائر. يقول القرآن: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فالقرآن بهذا يصنف قادة الناس في الأزمنة القديمة إلى صنفين متضادين، منذرين ومترفين. فالمنذرون كانوا بهذا الاعتبار زعماء شعبيين ثاروا ضد المترفين من أرباب المجد التليد. ولو درسنا سيرة الأنبياء القدامى لوجدناهم ثوارا يتبعهم الفقراء والمساكين من أبناء الشعب المظلوم، فنوح وإبراهيم وزارة وموسى وسقراط وأشعية وبوذا وعيسى ومحمد وغيرهم كانوا من مثيري الفتن وزعماء الحركات الشعبية. يحدثنا القرآن عن المترفين في أيام نوح إنهم كانوا يسخرون منه ويقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والواقع إن أتباع الأنبياء كانوا في معظم الأحيان من نوع هؤلاء الأراذل. يرى البعض في هذا العصر أن الدين يدعو الشعوب إلى الخضوع والاستسلام لحكامهم الظالمين، وهذا الرأي ينطبق على الدين المستأجر الذي يستخدمه الطغاة. أما الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة بأحلى معانيها. إننا يجب أن نفرق بين الدين والكهانة، وكل دين يصير كهانة إذا استأجره السلاطين وجعلوا أربابه وعاظا لهم.

إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا إذا أراد أن يسير في طريق الفناء. فمنذ ظهر نظام الدولة ظهرت إزاءه نزعة الثورة، وظلت هذه النزعة العارمة تواصل ضرباتها جيلا بعد جيل لا تهدأ ولا تفتر. والديمقراطية لم تنشأ في الأمم الحديثة من جراء أفكار صبيانية تحدلق بها الواعظون، إنما هي في الواقع نتيجة معارك طاحنة قامت بها الشعوب في وجه حكامهم المستبدين. والديمقراطية لم تفتر عن الثورة حتى يومنا هذا، فتأريخها عبارة عن سلسلة متلاحقة من الثورات لا نهاية لها. إن نظام التصويت الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة ليس هو في معناه الاجتماعي إلا ثورة مقنعة، والانتخاب هو في الواقع ثورة هادئة، حيث يذهب الناس اليوم إلى صناديق الانتخاب كما كان أسلافهم يذهبون إلى ساحة الثورة، فيخلعون حكامهم ويستبدلون بهم حكاما آخرين. يقول المستر ليمان الكاتب الأمريكي المعروف إن ثوار الأمم الديمقراطية يستخدمون أوراق التصويت بدلا من رصاص البنادق. كان القدماء لا يعرفون نظام الانتخاب والتصويت، أو لعلهم كانوا يعرفونه ولا يستطيعون تطبيقه، ولذا كانوا يرجعون إلى السيف في ثوراتهم على الحكام. أما في هذا العصر فقد اعتادوا على استعمال أوراق التصويت، وبهذا سار التاريخ بهم سيرا هادئا مطمئنا. إن الحكومة الرشيدة في العصر الحديث هي تلك التي تقود الثورة الشعبية لا تقاومها، فمقاومة الثورة عبث، إذ أن التاريخ يسير سيرته المحتومة رغم أنف المقاومين له، فالقافلة تسير والكلاب تنبح كما يقول المثل البدوي. والثورة المسلحة لا تحدث في أمة تلتزم طريق الديمقراطية الصحيحة، ذلك لأن الحكومة الديمقراطية تنبعث من صميم الشعب، فهي عبارة عن صورة ظاهرة لرغبة الشعب الباطنة، إنها من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، كما قال إبراهام لينكولن.

إن من النادر أن نسمع بحدوث ثورة مسلحة في بلد من بلاد الديمقراطية الحقة، وليس معنى هذا إن أهالي تلك البلاد من طراز الخرفان الذين لا يشعرون، إنهم لا يثورون، لأن في ميسورهم أن يجدوا للثورة طريقا آخر، هو طريق التصويت الهادئ الذي لا يتلاعب به الحكام الأدنياء، فهم يبدلون حكامهم حينا بعد آخر، فلا تحدث فتنة ولا تسيل دماء، والحكومة التي لا تدرب رعاياها على اتباع طريق الثورة السلمية الهادئة سوف تجابه من غير شك ثورة دموية عنيفة في يوم من الأيام.

استقرأنا حوادث التاريخ الإسلامي في ضوء المنطق الاجتماعي الحديث، فوجدنا فيه فريقين يتنازعان البقاء، فريق السلاطين من جانب وفريق الثوار من الجانب الآخر. أسس معاوية الملك الوراثي في الإسلام، وأسس علي إزاءه الثورة الجامحة، وأخذت هاتان النزعتان المتضادتان تتفاعلان جيلا بعد جيل. كان السلطان المسلم يأتي إلى العرش عن طريق المرحوم أبيه، فهو لا يعرف من أمور الدولة سوى أن يتمتع بميراث أبيه ويداري الجلاوز والجلادين الذين يؤيدونه في تدعيم هذا الميراث. فإذا مات سلطان تهافت الجلاوز على ورثته يبايعونه بالخلافة. لقد كانت البيعة في عهد الراشدين انتخابا، فأمست بعد ذلك تمثيلا مسرحيا يقوم الجلاوز فيه بأدوارهم المفروضة عليهم. فأحدهم يبايع الخليفة على كتاب الله وسنة رسوله، والثاني يرتل آيات من الذكر الحكيم، والثالث يرفع يديه نحو السماء داعيا أن ينصر الله الدين والدولة، والرابع يقرأ الفاتحة، والخامس يقول آمين. على هذا المنوال جرى تاريخ الخلافة في الإسلام، فنهض إزاء ذلك ثوار متمردون حاربوا الدولة وحاربوا الدين الذي كان يعشعش في أوكارها. وانقسم المسلمون بهذا إلى جبهتين، إحداهما تدعو إلى المجد والفتح، وأخرى تدعو إلى العدالة الاجتماعية. وكانت كل جبهة تدعو الله أن ينصرها على أعدائها، ولا ندري من كان الله يريد أن ينصر من هاتين الجبهتين المتنازعتين.

يقول الدكتور أحمد أمين: وظني أن لو اجتمعت كلمة المسلمين وقدرت جهد الذي بذل في إخضاع العلويين لبني أمية وبني العباس أو إخضاع الأمويين والعباسيين للعلويين لكان جهدا يكفي لفتح أكثر العالم وإخضاعه للمسلمين، ولكان يتغير وجه التاريخ تغييرا تاما ويكتب كله من جديد على نمط آخر. ولكن شهوة الحكم دائما في كل عصر تفرق الكلمة وتضيع وحدة الأمة وتحل قوتها. يبدو أن هذا الدكتور يعيش ببدنه في القرن العشرين ويعيش بفكره في القرن العاشر، فهو يريد أن ينتصر المسلمون ويفتح العالم، ولا يبالي أن يكون ذلك من طراز الفتح الذي قام به صاحب الجلالة تيمور لينغ خان. لقد نسي الدكتور إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن، فإذا كان الحكم استبداديا فلابد أن يكون ظالما، ولا مناص إذاك من قيام الثورة عليه عاجلا أو آجلا. فلو لم يثر العلويون ضد الظلم لثار عوضا عنهم أناس آخرون. التاريخ لا يسير على أساس التفكير المنطقي، إنه بالأحرى يسير على أساس ما في طبيعة الإنسان من نزعات أصيلة لا تقبل التبديل. شوه وعاظ السلاطين سمعة العلويين واتهموهم بتهمة الطمع والتكالب على مناصب الحكم، والواقع إن العلويين كانوا بشراً لا يختلفون عن غيرهم من الناس في ميولهم ونزعاتهم البشرية. إن المنطق الاجتماعي الحديث لا يميز بين الناس حسب مطامعهم وأغراضهم، إنما هو يميز بينهم حسب الجبهة التي ينتمون إليها في تأييد الوضع القائم أو في معارضته. وتاريخ المدينة ليس إلا تاريخ النزاع بين المؤيدين والمعارضين، أولئك محافظون وهؤلاء مجددون، والظاهر إن النصر النهائي هو من نصيب المجددين، إذ إن على أكتافهم تقوم الديمقراطية الحديثة.

من المؤسف حقا أن نرى العراق الحديث تسوده أفكار من نوع تلك الأفكار السلطانية، فلقد أصبح كثير من المتعلمين فيه لا يكترثون بما يصب على رؤوس الفقراء من بلاء، جل همهم منصب على إعادة المجد التليد، وهم لم يقتنعوا بمجد الرشيد وحده، فجاءونا علاوة على ذلك بمجد حمورابي وآشور بانيبال، ولو كانوا من أهالي سمرقند لأضافوا إلى ذلك مجد تيمورلينغ خان. دأبهم أن يشيدوا المتاحف ويعمروا القصور لكي يستحسن منظرها الأجانب ويرتفع بها اسم الوطن عاليا في سماء الخلود كما يظنون. ولو أصغينا إلى الأناشيد التي يترنمون بها كل حين لوجدناها تردد ذكر الوطن الوطن، ولسنا ندري ماذا يقصدون بهذا الوطن الذي يتغنون باسمه. إنه في الواقع وطن الجلاوزة والمترفين وأبناء الذوات، أما الفقير فقد بقي كما كان في أيام السلاطين، يفترش الأرض ويرتحف السماء. فلو أنهم باعوا هذه المتاحف التي يفتخرون بها إلى المترفين من أبناء الأمم الأخرى، ثم شيدوا بأثمانها خزانات يدرؤون بها هذا الفيضان الخبيث، لخدموا بذلك السواد الأعظم من المواطنين. والمصيبة إنهم يريدون أن يفتحوا العالم، ولا يريدون أن يفتحوا بلادهم أو ينقذوها من براثن المرض والجهل والفاقة. مر على العراق يوم كان أولياء الأمر فيه لا يبالون بحالة الفلاح مثلما يبالون بالرايات والطبول والأناشيد، إذ بحت أصواتهم وهم يهتفون إلى الأمام إلى الأمام، ولا ندري ما هو هذا الأمام الذي يريدون.

ضعف نفوذ وعاظ التدين، فحل محله نفوذ وعاظ التمدن من دعاة المجد التجديد. والغريب أن الوعاظ الغربيين لا يختلفون عن الوعاظ رجال الدين إلا بمظاهرهم الخارجية ومصطلحاتهم التي يتمجدقون بها. هؤلاء يصيحون الدين الدين يا عباد الله، وأولئك يصيحون التمدن التمدن يا أبناء الفاتحين. أولئك يهتفون إلى الأمام، وهؤلاء يهتفون إلى الوراء، ولعلهم يفعلون ذلك لكي يخدروا الناس ويشغلوا أذهانهم عن النظر في مشاكلهم الراهنة التي هي ليست إلى الأمام ولا إلى الوراء. وتجد الواعظ الغربي قد صعر خده على الناس وشمخ بأنفه، فإذا مر بزقاق قذر من أزقة الأحياء الفقيرة أمسك أنفه بيده وأخذ يتأفف، وربما أغمي عليه. إنه يحسب الفقراء الذين يمر بهم وحوشا قذرين، فهو لا يتقرب منهم ولا يدرس مشاكلهم التي يعانونها، ثم يصيح إلى الأمام. مر فقير على أحد الوعاظ الغربيين وأخذ يشكو إليه حاله، فانتهره الواعظ قائلا: ما لك لا تعمل؟ من جد وجد. فهؤلاء لا يهيئون سبل الرزق للفقير ثم يقولون له: اسعى في سبيل الرزق. فمثلهم في ذلك كمثل الأستاذة ماري أنطوانيت حين قالت لأولئك الجياع الذين جاءوا يطلبون منها الخبز: كلوا الكعك. والوعاظ الغربيون لا يقلون عن رجال الدين في ولعهم بالنصائح الفارغة، فلا يكاد أحدهم يذهب إلى بلد من بلاد الغرب حتى يرجع وقد انتفخت أوداجه غرورا وتحدلقا، ويأخذ عند ذلك بتمجيد سجايا الغربيين وسمو أخلاقهم، ثم ينظر إلى من حوله من البؤساء فيرمقهم بنظرة ازدراء ويقول: ما لكم لا تتخلقون بأخلاقهم. يفتخر رجال الدين بأخلاق السلف الصالح، ويفتخر المتفرجون بأخلاق الغربيين.

إن الأخلاق ما هي إلا نتيجة من نتائج الظروف الاجتماعية، فالغربيون لم تتحسن أخلاقهم بمجرد أنهم أرادوا ذلك، لقد تحسنت ظروفهم الحضارية والاقتصادية فتحسنت أخلاقهم تبعا لذلك. ومن الظلم أن نطلب من الكادح الذي يعيش في كوخ حقير أن يكون مهذبا أو نظيفا أو صادقا، إنه مضطر أن يكذب وأن يداجي وأن يسرق لكي يداري معاشه العسير، وليس بمستطاعه أن يكون نظيفا، لأن النظافة بين أبناء الأكواخ تعد دلالا ليس له معنى. يريد الوعاظ من الفقراء أن يكونوا أولي أخلاق فاضلة، ولعلهم يقصدون بذلك تغطية ما يقوم به أسيادهم من ظلم وتسفل، فهم يضعون أمام الناس هدفا مستحيلا لكي يلقوا عليهم الحجة فيما يعانون من بؤس، ثم يقولون لهم لقد جرت أخلاقكم عليكم البلاء.

والمشكلة أنهم يتحدلقون في معظم خطبهم ومقالاتهم، فإذا نطق أحدهم ملأ شدقيه بألفاظ الشنفري وتأبط شراً، وتراه يضيف إلى ذلك شيئاً من المصطلحات الغربية التي لا يفهمها العامة، وهو يمطط كلماته ليجعلها أكثر غموضاً وترويعاً، وهذا دليل على أنه يريد أن يصعق بها نفوس الناس ويخلب ألبابهم، وربما أراد بها أن يضر الناس لا أن ينفعهم، ومن يدري فلعله قد استؤجر من أجل ذلك المرمى البعيد. كان السلاطين في عهودهم الغابرة يستخدمون نوعين من الجلاوزة، جلاوزة السيف وجلاوزة القلم، وهم كانوا يبذلون من الأموال في رعاية جلاوزة القلم مثلما يبذلون في رعاية جلاوزة السيف، فهم يبنون الثكنات والقلاع ومرابط الخيل في نفس الوقت الذي يبنون فيه المدارس والمساجد ورباطات الدراويش. والواقع إن حكم الظالم لا يستتب بقوة السيف وحدها، إنه يحتاج إلى القصائد والفتاوى والكتب والمواعظ كذلك، والسلطان الذي يعتمد على السيف وحده في تدعيم حكمه لا يستقيم أمره أمدا طويلاً.

لقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا، فقد ذهب زمان السلاطين وحل محله زمان الشعوب، وليس من الجدير بنا ونحن نعيش في القرن 21 أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا من وعاظ السلاطين. آن لنا أن نفهم الطبيعة البشرية كما هي في الواقع، ونعترف بما فيها من نقائص غريزية لا يمكن التخلص منها، ثم نضع على أساس ذلك خطة الإصلاح المشهود. أما أن نعتبر الإنسان ملاكا ونطلب منه أن يسير في حياته سيرة الأنبياء والقديسين، فمعنى هذا إننا نطلب منه المستحيل ونجعله كالخنفساء الملتاثة في صوف تسعى من غير طائل، ويبقى الطغاة حينئذ

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعبالي.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك، من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل بنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

ألف كانون، ألف كانون بجروحي دولها، أعجزت كل الخلق توصف دولها. الديار القبل، الديار القبل كنت اسمع دوئ الها، أذب برصداها يرد عليها.

إذن دخلنا إلى الهواء مباشرة ودخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، صلاح التميمي في الإخراج الصوري، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

أكيد مجموعة من الفقرات وموضوع، والموضوع أكيد راح يأخذنا إلى فقرات الحلقة ويتمحور حول الموضوع نفسه حتى نعطي الموضوع حقه. أنا اليوم أردحتي عن الهوسة العراقية، الهوسة الهزوجة، أهلنا كانوا يسمونها قبل الهضلة. الهوسة امتداد حقيقي للمواقف المشرفة للعراقيين. الهوسة دائما ارتبطت بمواقف حقيقية، هسه بعيدا عن المفاخرة ومواقف الشرف أيضا، يعني كل المواقف الحقيقية، يعني الهوسة ما ارتبطت بشيء هزلي أو ما ارتبطت بشيء غير مهم. يعني مثلا نادرا ما تلقى، ما عندنا يعني إلا واحد يريد يتحرش هكذا يخالف المألوف، مثلا يكتب هوسة بالغزل أو بالأشياء البسيطة، لا، يعني دائما الهوسة لها علاقة بالجدية، لها علاقة بالتراجيديا، لها علاقة بالمواقف الاجتماعية المهمة، لها علاقة بالأزمات، لها علاقة حتى بفكرة الأفراح والأتراح أيضا يتناولونها بطريقة جدية، أنه أنا جيتك، أنه أنا وصلتك، لأن أنت تستحق، فبها الكثير من المفاخرة وبها الكثير من المديح. ما يميز يعني الهزوجة أو الهوسة أيضا ارتبطت بالمواقف البطولية، يعني عندما تمتدح شخص يستحق المديح أو تمتدح واقعة تستحق المديح، لذلك كان لها الأثر البالغ. مثلا مباشرة تقودنا الذاكرة إلى ثورة العشرين، يعني ثورة العشرين أنا برأيي توثقت بشكل صحيح بسبب الهضلة أو الهزوجة أو الهوسة، توثقت، لأن تعرفون أنتم التاريخ مرات تكتب أيادي يعني متسخة وأيادي مزورة وأيادي متلونة، الشاعر والمهوال ما عنده مصلحة ربما في ذلك الوقت، ما عنده مصلحة سوى أنه يؤرشف للحالة، فتوثقت ثورة العشرين بكل تفصيلة، كل تفصيلة شرناها وعيت باهيزة كذا، وش اسمه أرجف ما أرجف ذا كان، هاي مواقف. هذا ظل الشيخ عنده رعشة، فهذا البريطاني القائد البريطاني ضحك عليه قال له أرعش ما أرعش ذا كان، وطقه وموته في مكانه. وأيضا بس لا قلت لهم موشانة، هاي الامرأة اللي يحطون ابنها بحلق المدفع ويهددونه حتى يعترف على أصدقائه ورموه، فهي تهوس بس لا قلت لهم موشانة، يقول حطوني بحلقه وصحتانه فيسمعها. وعموما هذا ما يعني ما اجانا من هذا الامتداد العظيم على مستوى الارث الشعبي العراقي. انا اشعر اليوم ايضا نحتاج، يعني مو اعتباطا استدعيت هالهوسه، ما يمر به العراق السياسي الان يستحق الهوسه، لان اكو مواقف حقيقيه، مواقف اكو ترند سياسي العراقيين ملتفين حوله، وبنفس الوقت مثير للجدل، اكو نهضة واكو ثورة ضد الفساد في العراق. هذا الكلام كلش حلو ومضيء وايجابي، بس بيها الناس ما متفقين تماما، يعني الناس شقد فرحانة بهذه الثورة وهذه الفزعة ضد الفساد، بس ما مصدقين كلش، على اعتبار انه يردون الفساد الناس شايفته، يعني من بعد 2003 لحد اليوم شفنا الفساد بكل عيوننا، احنا تحولنا الى عيون ونشوفه بشكل يومي مع كل الاسف بكل مفاصل الدولة، وهذه حقيقة اللي يحكي بيها، يعني اللي يحكي بيها ومو يتجرأ ويحكي بيها، وانما اصبحت شكل من اشكال مع الاسف العراق المعاصر، يعني مو شيء خارج عن المألوف، إلى درجة، وهذا المؤسف بالموضوع، أنه بتنا نألف الفساد الإداري، يعني فكرة أنه الصفقات والكوميشنات والبوق وتداخل السياسة بالاقتصاد وتداخل حتى الدين، مو الدين بوصف الدين، لا، رجال، بعض رجال الدين للمنظومة السياسية والمنظومة الاقتصادية، وصارت الموضوع بها مافيات وعصابات وأحزاب و إلى درجة أنه أي واحد يسأله بالعراق تقول له وين فلوس العراقيين، يقول لك منهوبة رايحة، يعني موسر. المفارقة
اللي أرد أحكي بيها، إحنا وصلنا إلى درجة من اليأس، إحنا كعراقيين ما نصدق إنه يجي يوم الفساد يروح، ما نصدق. أنا أتذكر الله يرحم الوالد المربي الفاضل والتربوي الأستاذ عبد المحسن حسن أبويا، كان عنده أمنية يقول أريد أشهد نهاية البعثيين. هيك أمنية يعني من قد ما ضاقت يعني بي الدنيا من عندهم وما حاب إنه يكمل حياته وهم موجودين، راحوا البعثيين والله راحوا. فيا سبحان الله، في يوم من الأيام كنت أحكي وياه قلت له أنت كنت تتمنى يروحون وراحوا؟ قلت له أنا أتمنى إنه هذا الفساد في العراق والأحزاب وهاي المنظومة السياسية الفاسدة تروح في يوم من الأيام. من راح الوالد بديت أيس، يعني خلاص يعني ذيك السالفة راحت والناس بدت تألف حالة الفساد المستشري والبوق والنهب إلى درجة تشكلت حالة من الطبقية في المحافظات كلها، خصوص في مدينة البصرة بوصفها مدينة اقتصادية، أكو ناس عدها كلش وأكو ناس ما عدها كلش، ناس محتارة وين تدفل الفلوس وناس تريد تعيش بالدين ما تقدر، أكو تفاوت طبقي، ناس تلهث وناس إلى درجة من قد ما جاعوا وتعبوا ويريدون يشتغلون ويردون وظيفة أي شيء يطونهم يصفقون. صارت عندنا حالة من الهوس بالمسؤول، بدأ المسؤول يلعب بينا، بدأ يشكلنا وكأنما صرنا عجينة بإيده. صدام حسين منطاح صورة جديدة شفنا ما كنا شايفينها، طبت الناس للقصور طلعونا بلوكات مال فلوس، بلوكات وبلوكات مال ذهب، وإحنا جوعانين وحصار وماكلين أجلكم الله كل شيء، طلعوهن شفنا الشكل جديد. هسه يا سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، كضوا مو حيتان كضوا لا ذن الزوري الصغار، لقيناهم ماكلين الدنيا كلها، فطلعت وكأنما فلوس ما تعبانين بيها، فلوس هاي نعمة الله اللي يكضها، ما كل فقير يحسبهن ثلاث مرات واربع مرات وهن كم ورقة، لا هذا وين يخزنهن بتواليت بحمام بحيطان بمسبح، يضمهن بالتبن، ماكو احترام لهذه النعمة، يعني فلوس حرام ما متعوب بيهن، محتارين وين يضمونهن. أيضا شفنا الصورة من جديد، العراقيين عندهم صوت واحد الآن أنه الزوري أوكي نعم الله عليكم شفناه وطلع الزوري ماكل منا ومنا وماكل الصوبين، يعني الزوري عده مليارات، قال الحيتان شعده، الحيتان شعده، تريد تجيب حق لا تعاين بتكعين. تريد تجيب حق لا تعاين بتكعين وتكتر صاحبك وتقول لي هذا زوين، تريد تجيب حق لا تعاين بتكعين وتكتر صاحبك وتقول لي هذا زوين، السمكه خايسه من الراس للرجلين، إذا الزور اللي زمت بالع الصوبين شاحيتانكم شمسة ويا صار سنين، بس هم بيها بس، وهذا شهر حسين يجي يوم ونمرغل روسكم بالطين، مكيف تقطع ذيل الحية وراس الحية يظل مامون.

0: حتى نلزم العصا من الوسط ونتمسك بصوت الحياة، احنا كعراقيين مع اي توجه ضد الفساد، لان نال من عندنا الفساد هواي وخلانا نتحسر على ابسط الاشياء. يعني مدينة مثل مدينة البصرة غرقانة بالنفط والخير. انا جيت اسوق قبل كم يوم، يا سبحان الله، فتت على العراق كله، انا وين ما اروح ما القى نار، ماكو شعلات مال نار، لحد ما اوصل لمدينة البصرة لقيتها مغبرة دخان ونار ومال النفط بعد، بس لان واقف كل شيء واقف، بس هنا ما مستمر، اكو لقيت هواي نار مشتعل. فهذه المدينة اللي تعبت من من من الأوبئة وتعبت من من هذه التركة الثقيلة، من لان هاي الخيرات اللي موجودة اللي جاي يتم إهدارها كنفط وكغاز وك، يعني دفعنا هواي ثمن من عدها، أو أمراض كل إحنا حافظين هذه الفكرة إنه البصرة البقرة الحلوب، البصرة هي سلة العراق، البصرة 90% من ميزانية العراق. بالتالي كشكل إذا تروح لأي دولة مجاورة، دول بسيطة بميزانيات بسيطة، هي أحلى من عدنا وأرتب من عدنا اقتصاديا وصحيا وإلى آخره. وحتى مرات من احنا لهاي البحبوحة اللي عايشينها، التبليط والجسور والكذا، مركز المدينة هو هذا ما يرتقي الى الميزانيات العظيمة اللي جاي تنصرف على مدينة البصرة. واذا تروح للطب للأقضية والنواحي راح تلقى صورة مخالفة تماما. وهاي دعوة لكل المسؤولين العراقيين، مو فقط المسؤولين بالبصرة، انه هاي المدينة اللي جاي تطعم كل العراق واللي جاي تغدق عليها بالخير، انه تستحق الافضل، تستحق الأفضل. يعني المفروض تسوونها قلادة العراق وبعدين تتوجهون للمحافظات الأخرى. وهذا مو تقليل، مو انتقاص، لا بالعكس، بس أنت هذه المدينة جاي تدفع ثمن. مدينة حارة، مدينة عانت من الحرب، مدينة جوارها صعب، مدينة هواي بيها تفاصيل. عموما والبصرة الطيبين الحبابين يستاهلون كل الخير. عموما أرجع على صفقات الفساد اللي صارت بالعراق والنهضة اللي الآن ضد الفاسدين. هذه النهضة احنا كل احنا وياها ونريد ندعمها ونريدها تصير واقع حال، يعني تشمل أصغر موظف، يعني تشمل الموظفين، المدراء، المستشارين، ما أعرف شو يسمونهم، توصل للوزراء، لوكلائهم كذا، خلص تصير ثورة حقيقية. الشعب كلها راح تدعم هذا الموضوع وتستعد تضحي بدمها وبأرواحها، لأن هاي بلدنا عزيز علينا، احنا ودنا ترجع الحقوق لأصحابها، لأبناء هذا الشعب، لأن مال أموال الشعب تروح بجيوب فلان وفلان والشعب كله تعبان، لا هاي ما تصير، يعني منطقيا مو صحيحة. وين علامات الاستفهام الجاي يخلونها الناس؟ البيت الهوسل اللي قلتها هو هنا علامات الاستفهام، انه انت لا تشلبولي بالخط الثاني والثالث والرابع والخط الاول. الناس ما تقتنع، اكو خط اول للفساد. اذا ما نشوفهم يوقعون، اذا ما نشوفهم يتهددون، اذا ما نشوف قصورهم البرة وإيراداتهم ومصادرهم تبدي طالها الاتهامات، وفلان دولة جاي التابعة والجهة الرقابية التابعة، هذا ذا يتحقق، لا احنا كلش راح نكون فرحانين ومسرورين ونحلم، نرجع نحلم بعراق جديد وما نأيس. اثنين، ايضا ما نريد هذه الفلوس اللي تطلع تروح لأماكن اخرى، احنا ما ندري منو داعمها هذه الحملة، نريدها حملة عراقية حقيقية. احنا مو ناخذهن منا ونوديهن اللي هناك، مو نحطهن أكو حيتان أكبر تطلع برا العراق وهي قايدة النهاية الحملة. ها كل علامات استفهام، وأنا أقولها، أنا إعلامي، أنا صوتكم، أنا جاي أنقل ما أقرأ هنا وهناك، والناس جاي تقول هاي المخاوف. هذه المخاوف أتمنى تتبدد وتصير حقيقية، والعراق يعيش ثورة بيضاء يطرد بيها كل الفاسدين.
1: محل يعقاب وقتك والشكاير بور، محل يعقاب وقتك والشكاير بور، والناعور يصفر والدلو خالي، عطش وتل المواسم صوهد بتشرين، لا بشر الديم ولا نحر شالي، زيزايه حماد وشح عليها الغيم، شاش الحق عليها شينفع وشالي، ابتبنها ولا توفوا ولا تصد طلاب، حاصل ما أريد أن بس في الحالي أو تعللني ونوالك مثل وصل سهيل تعللني ونوالك مثل وصل سهيل يبط سهيل وأنا بحضن شتالي نوالك جود منحر والوقت حدار ما يلحق بعد ما بالعمر تالي وتساوت ما بعد بالروح مجمل للحزن خالي ولو شح الرفيج وطول المطراش شاياهلي وصل ليك مرسالي أنا بعازت فزعتك يل فزعتك غير وذراع القصير بعازت الوالي عفاني وكاددت والعافيات ثقال عفاني وكاددت والعافيات ثقال ما خففن وزني وخفن ثقالي بعمره لا شكيت الغير شخصك حال ولا انت بكلمة المنقود ترضالي إذا نوبات غيظي جاوز المعقول واثقب واشتعل لا تنقذ أفعالي أشوم مثل الرطينة وعد مدري شلون شيغل للرخيص ويرخص الغالي أشوم مثل الرطينة وعد مدري شلون شيغل للرخيص أو يرخص الغالي أو تقل اسكت وأشوف المال هم بالضول صار لهم مكان وقدر من تالي عاد ازهق وكتل بالخرج مضموم والحج بالقباح الراح والحالي ما نزهق وكتل بالخرج مضموم والحج بالقباح الراح والحالي مه ساعة وزو مطلوب بيها الغير دخن والعتب خلي العتب تالي مه ساعة وزا ومطلوب بيها الغيظ دخن والعتب خلي العتب.
0: الثورة ضد الفساد وعلاقتها بالأدب الشعبي العراقي، هذا الموضوع اليوم جاي نناقشه، ونناقشه بكلام الآباء والأجداد. أنا على يقين أن العراقيين ينتظرون رئيس عراقي حقيقي يخلصهم من هاي الغمة ويخلصهم من الفساد اللي استشرى واللي أصبح ظاهرة كبيرة في العراق. القاصي والداني يدري بينا كيف جاي ينهك، يعني جاي يفتك بينا الفساد. أنهكنا حرفيا، لأن خلقنا تفاوت طبقي وخلقنا جهات وخلقنا عصابات ومافيات وخلقنا ناس فقراء وناس الجدي في بلد غني جدا غني وناس تعبانة وناس عايشة بالدين وناس بعدهم يعني وده يموت وده يخلص. لذلك أنا أقول أكو، إذا حظينا بهذه الرئاسة حظينا بقائد يشبهنا بملامحنا وده يطرد الفساد وده يغدق على العراقيين بخيراتهم وما يبديها بجيوب الأحزاب وبجيوب الجوار وبجيوب الفلان وفلان، هذا يصفقوا للأحياء والأموات. ليش الأموات؟ لأن هذا الموضوع مو جديد، من العشرينيات المهوال العراقي من العشرينيات بالضبط يعاني من هذه الظاهرة مالت الفساد. هسه راح أثبت لكم. بال53 فيصل الثاني اجى للمشخاب، اجى هو والوصي عبد الإله، هذا الكلام عام 1953، يطلع المهوال من بني حتشيم، المهوال المهم اللي هو مقطوف الظالمي، يطلع قباله. طبعا الحادثة معروفة عند العراقيين، والمن جاي وليش كان جاي للمشخاب، وعد من نازل، عد واحد من مشايخة العراق الكبار، فيوقف ويهوس يقول له يا منادي الشعب لبيك من نادية ذبحته للفرات عليك ما بقيت. يا منادي الشعب لبيك من ناديت ذبحته للفرات عليك ما بقيت، سويتك حكومة وسلميتك بيت، شلون تعوف البيت المطرة ومطرة الصاوغ بيه؟ كانت شلون تخلي مطرة هالشكل تتصرف بالبيت وظلت تهدي بيه صوغات منا ومنا؟ تاريخ يعيد نفسه. بعد هوسة الظالمي بشكل مباشر، بعد ما قال هاي الهوسة مقطوف الظالمي، اكو مهوال ثاني اسمه عبد السادة قصاد. عبد السعد يحيل الموضوع مو للخمسينات، لا يقول الموضوع قديم ويضع حل، يضع حل المطرة يوقفها عد حدها. يقول مطرة البيت وأهل البيت وحقها من تصاوغ بيه، كم مرة تجي للبيت مطرة وخاله تلقيه، من 20 لـ30 لـ50 مطرة تبوق والضمبير رايد يحفظ هذا البيت، يطلق مطرة وذاك الحايف ما يدناه.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا بما أنه احنا على الهواء مباشرة، ورجعت أجواء برنامج البنفسج. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم برنامج البنفسج. ناخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مباركين طبعا، احنا نبارك الشعب العراقي. هاي مو الآفات على قولتك، لا قلل من الآفات اللي اعتقلوهم، إن شاء الله الآفات جاية من الطريق.
0: يا رب يا رب، والله صدق تصير فرحة كبيرة يعني.
1: هسه أهلنا قبل أنفالهم حلوة،
0: ايه؟
1: يقولون طق الواوي خاف الدين.
0: مو خاف هو هسه هنا، أنا أقول لك مو خاف هو الذيب طق الواوي، إحنا ما ندري هي الناس ليش خايفة، مو كلش مصدقين.
1: لا لا، إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء العراق، شوف العراق يشور على مر التاريخ.
0: أحسنت يعني. والله أحسنت،
1: يعني الشعب العراقي خصوصا والأرض العراقية يشور.
0: احنا ايد بيد وندعم اي مسؤولي.
1: التسعينيات نسمع بهارون ونسمع فرعون، سمع حتى علقه الهراوي مو
0: ايه.
1: لكن احنا فرعون شفناه وهم شافوه، يعني
0: صح،
1: شافوا صدام حسين بعينهم، وهذا فرعون العصر.
0: والله صح،
1: وما استعبوا.
0: والله صح،
1: فعقاب ربك اشد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. منو وياي عفوا؟
1: وظل البيت المطيره طارت فيه فر الطيره مقطوف.
0: أيوة.
1: مطلوب الظالمي،
0: الله يرحمه،
1: هذا المثل إلى الظاهر.
0: اي الله يرحمه. ما دريت منو وياي على الهواء.
1: اركان الخفاج وياك دكتور.
0: هلا واركان، شلونك شخبارك؟
1: شلونك يا حبيبي؟ شلونك؟
0: مشتاق لك، انا مشتاق لك هواي يا قلبي.
1: والله مشتاق لك هواي.
0: خليك متواصل اركان ومية هلبي.
1: شرفت
0: والله. والله شوف الناس ايش قد فرحانه هسه من خلال اركان. الناس انا مثل ما قلت في بداية الحلقة، مع اي مسؤول يقود حمله باتجاه تصحيح الاوضاع، يعني احنا في في في زمن جاي نشوف التطور في البلدان الاخرى، وجاي نشوف الرقي، وجاي نشوف التصاعد المستمر على المستوى الاقتصادي والمستوى الصحي والقضاء والاقتصاد وكل مفاصل الدوله، يعني حتى فيما يتعلق بالسياحه، ما يتعلق بالنظافه، التعليم، اكو بلدان رايحه باتجاه الامان. احنا عندنا علامات استفهام هواي وعندنا ملاحظات هواي، فكيف اذا نلقى مسؤول سواء كان صغير او كبير رايح بهذا الاتجاه؟ فاكيد كل احنا نكون وياه وداعمينه ونفرح. علامات الاستفهام تبقى علامات الاستفهام، مخاوفنا تبقى مخاوفنا، لان احنا طالعين من بتالة الموت او من فتالة الموت مثل ما يقول الشاعر.

0: شكرا للصديق المبدع كاروان جبار على هاي المقطوعات الموسيقية الرائعة بصراحة، اللي عزز بيها برنامجنا وعزز بيها الفواصل الإذاعية الموجودة في إذاعتنا. هذا الفاصل أيضا يتعلق بأغنية، أغنيتنا أو نشيدنا اللي في الإذاعة يسمونها السلة من قد ما توزع خير، هو محاكيها موسيقيا من خلال الذكاء الاصطناعي. عموما خلونا نكمل فقراتنا الآن. خلوا نروح إلى قصيدة تجسد الواقع العراقي المؤلم، ونشوف صورة الأمس واليوم. هذه الصورة يجسدها الصديق الحبيب الشاعر محسن الدخيلي، والله مشتاق له هواي، وصار لي عمر ما شايفه هذا الرجل الشاعر جدا والإنسان جدا من مدينة الناصرية العظيمة. أنا محسن عرفته في كركوك، كان ساكن أيضا وخذهم الجوع والتعب العراقيين، وأغلب الناس اللي ما كان حتى يقدر يحصل بيت فيروحون يسكنون في كركوك، لأن في الزمان ذاك طهم شقق وكذا وبيوت، وراحوا عاشوا هناك العراقيين، وبعدين رجعوا بعد رجعوا لعراق جديد يردون يعيشون بحبوحة بي، بس ما ندري البحبوحة صارت له لا. عموما فمحسن يجسد الحصار في زمن الحصار في ذلك الوقت. عن حميد، حميد عامل يشتغل بالطحين، عامل بسيط، وكيف تعاملت ويا السلطة السياسية آنذاك، وكيف عاش فقر ومات فقر.
1: كان حامد عندنا سيد بالطرف كلش فقير، حميد نسمي من قد ما فقير، أبو محمد رغم عوز السنين تحط عدي هناك هيبة بلمة الديوان والقعدة الكبيرة. بات ذيك الليلة ابن اللاعش بغبشة العمال، قام اتحزم حزامه بعباته، حميد ما طلعت عليه الشمس يوم بصلاته، قام صلى بلا وضوء، يخاف حامد ما يوجهه يطيح وي ما يلوضوء، وما توضى، اجرة السيارة قرضة، ودرهم رغيف الخبز لو جاع بعد شوية قرضة، مو مهم جيرانه كلها الطلبة دين، وبسط بروحه حميد على الرصيف وقعدت قبال السنين، وفرج الله فرج الله، واشتغل حمال حامد بالطحين، وشقق ثياب الكبارة، يا كبارة الساعة بالعشرة الصبح، خدرة ايديه، وجاع حامد من كثر ما جاع، شاف الناس من تمشي سكارة، مد ديه بجيوبة سكتة يشتري خبيزة قفار، يغمس الخبزة بجكارة، إيش قد قدر ذاك الزمان اللي كان بي قرصة خبز مو نعمة الله، إيش قد قدر ذاك الزمان اللي كانت قطوف الجقاير نعمة الله، إيش قد قدر ذاك الزمان، وما علينا إحنا حتى جيوبنا بذاك الوقت ما كانت مددية بجيوبة حامد. صاحت الوادم حرام، صاح واحد، صاح ثاني، صاح ثالث، صاح رابع، صاح شارع، صاحت الشرطة حرامي، وطاح حامد وجهه طين وظهره طين ثيابه طين، وباقت الشرطة الطحين، وصار ابو محمد يسمونه حرامي. وباختصار السيد من الضيم قرر يعترف غصبا عليه، وقرر الحاكم وقتها يقص لي شلون بالله، هاي يا سيد اي يا سيد، انت شو عدلات ديك، وخبزة تاكلها دين، واجرة السيارة دين، شلون من تبقى فقير بلا دين. وقرر يسب الحكومة حتى ما يبقى عدل وبلا دين، وحتى حامد يوقف يشب الحكومة. صاح حامد يا حسين، صار ابو محمد يسمونه عميل، وراح حامد مدري وين، ومات حامد، مات رميًا مو شتايم، مات رميًا بالرصاص، وطلبوا فلوس الرصاص وحسبوا فلوسه بسترته تساوي طلقات القصاص، كان من جيرانه قرضه وكان رايدها الخبسته، صادره وكل شي بسترته، ومات حامد، مات وتراب الطحين من الحمل ظل على ظهره، وما ترس بطن رغيف، مات حامد بس ترس بطن رصاص. شوف ايش قد الشريف البطن جاعت بتشرب ما مد ديه، يبوق من ظهره رغيف، ومات حامد لا قضاء ولا قدر، حميد على العوز صلى، وغنى داخل حميد يا مصايب الله. داخل من الضيم غنى، وحسبت الوادم طرب، يلا فدوة، كل زمان معلم الفقرة تموت على الرصيف بلا سبب، تبت يدا كل من كتب، يبقى الشعب جوعان ومحمل محب، تبت يدا تبت يدا كل من كتب باسم الشعب قررنا اعدام الشعب. تبت يدا كل من وتب صاحت ولايتنا سكت يما سكت فدوى سكتوا بذاعت الحبوب سكتوا ونعمة الله على السلامة. اش قد قدر ذاك الرصاص اللي دفعته فلوس اليتامى هو غنى داخل محمد بويا محمد ويربالك على الكرامة.

0: هذا العراق الممتد بالتاريخ وشعبه الأصيل اللي عانى هواي واللي مر بحقب أغلبها سوداء وطلع من عدها دائما يطلع معافى، دائما يطلع من عدها جديد، دائما يطلع من عدها بأصالته وكبرياء وعاداته وتقاليده. ايش قد مرت بيه ظروف، يعني أنا أتوقع أكو ظروف لو مر بغير بلدان ممكن تسحقهم للأبد. الحمد لله طلعنا من عدها ولليوم ديواننا عامر ولليوم الشعوب تحكي بينا، والشعب العراقي في كل مواقف يسجل مواقف عظيمة. شوفوا الآن هسه احنا مقبلين على أربعينية الإمام الحسين، وشوفوا العالم شي يسولف عن العراقيين، يتغنون بينا وبمواقفنا وبكرمنا وبعطانا. كذلك في دورة الخليج وغيرها الشعب العراقي دائما يرسم صورة رائعة وجميلة لكل بلدان العالم. احنا نريد هذه الصورة اللي يعني ملتصقة بسمات الشعب العراقي أيضا نخلق صورة عن النظام العراقي، الاقتصاد العراقي، منهجية العراق، وضع العراق، اقتصاده، خيراته. أيضا خلي تصير صورة وتتناولها الأخبار والناس ونصير نموذج. احنا غير بلد نموذجي وحضاري، احنا المنطقة كلها ما عندها تاريخنا ولا عندهم امتدادنا الحضاري وامتدادنا الجغرافي، ولا عندهم نهرين يطبن ويطلعن من راس الحدرج لين العراق، وهي خيراته كلها اللي تصنف دائما هي في المقدمة اللي نخاف عليها من النهب ومن الفساد وإلى آخره. لذلك يا رب تكون هذه الصولة ضد الفساد صولة حقيقية والناس كلها تلتف حولها وتكون بداية جديدة رغم كل اليأس اللي مر بينا في السنوات الماضية. اتصال. ألو. ألو يا مرحبا
1: حبيبي الكتاب، شلون صحتك؟
0: أهلا وسهلا، مية هلا.
1: الله يحفظك حبيبي.
0: هلا هلا بسيد حيدر، شلونك؟
1: الله يرضى على روحك. شلونك؟
0: مشتاقين.
1: الله يسلمك. بعتذر من سنين مواكب
0: والله، حتى احنا التهينا ناس، احنا اغلب يعني كادرنا ناس بالزياره وناس عندهم الحمد لله على كل حال
1: الزياره وناس التهينا مواكب،
0: ردينا هسه ردينا والبنفسج راح يرد
1: ان شاء الله. ان شاء الله مجمعين
0: حبيبي. الله يسلمك. الله
1: والله يسلمك. انا اسمع الناس تتصل علي عن هاي، هذا الراي انا اتحمل يعني شخصي وبالموضوع مال الفساد. والله اشوف يعني دكتور كراي خاص بي، اشوف الجماعه بعد ما عندهم شيء يظلوا يبقون، قاموا يبقون جماعتهم.
0: انت من جماعه علامات يعني الاستفهام، ما مقتنع كلش.
1: اي ما مقتنع يعني مو هرمز مسدود، الموانع مسدوده، النفط وخلقه طوان داروا على ربعهم اللي عندهم يذوب يوم عندهم سوى. اقول لك احنا خلينا ناخذ عندهم سوى الشغالي.
0: هذا رايي، هذا رايي.
1: وعلي ابو روان يتعلموا يبوقون، ما يقدرون هذا، قاموا يبوقون روحهم. بس
0: هذا رايي، هذا رايي الناس تقوله.
1: كم واحد انتهت احترقت ورقته مثل هاي اللي طلعت من فلان من الناس وحولت ويا فلان من الناس، باعها نطاها قلها لو ظل ويا واحد تعرفت منه ما راح بالرجليات.
0: هي هاي آراء، هي آراء الناس يعني، هي جديرة بالاستماع وجديرة بالاهتمام.
1: اي يعني على العموم يعني هو الموضوع يحتاج لهذا الدارمي يقول لي يا دار نار اشطفت، يا دار نار اشطفت والسعد عن جغاب، والفرح شال ورحل وهلال عيدج غاب، معتم نهارج غدا بالحزن والهم غاب، يا دار بيت الفرح من كم سنة ماتم، كل يوم عندك عزة وكل فرح وكل فرع
0: ماتم
1: بماتم راحة وغوالي القلب. وعزازنا ماتم وما ظل أمان وثقة وصرت شريعة غاب. ولك الماتم الله يعطيك.
0: ممنون، حلو هذا الزهيري. شكرا لك، شكرا لك حبيبي سيدنا الغالي، ممتن جدا، ممتن يا حبيبي.

0: من قد ما توزع خير يسمونها السلة حلوة مناغم الأغنية. طبعا هاي كلماتي وألحان الصديق الحبيب حسين عبد الباقي، وكاروان هنا أنا جاي ترجمها بموسيقى بالذكاء الاصطناعي. شكرا للأصدقاء في الاستوديو، شكرا لعمار مشتاق وصلاح التميمي، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، وشكر موصول لأصدقاء البرنامج اللي استمعونا طيلة الساعة الماضية. احنا رجعنا من جديد واستأنفنا برنامج البنفسج، وإن شاء الله مستمرين وياكم دائما وأبدا. كنت وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام مع عمار مشتاق.
1: هواي بي حزن، هواي بي حزن، هواي بي حزن، وعد على قد ربع وشلون بيهم طبع، وبكت الفرح عن نسي وانذكر وقت الدمع، ثارع لني تشنت كل همه ازرع وفة، بعدين قلت النفع، هواي بي حزن وعد على قد ربع وشلون بيهم طبع، وبكت الفرح عن نسي وانذكر وقت الدمع، ثارع لني تشنت كل همه ازرع وفة، بعدين قلت النفع، سنون ووقتهم حلو وللسوس بلا خجل افضل علاج الشلل، وما نادم على المضي، ما نادم على المضي، بس خايف على اللي يجي ومدفون يبقى النبع، شد برقبتي حبل التعبون ما اختنق، انا رقبتي جذع بنفس الجفوف الجلد من البيرة جرها قبل بيهن البيرة اندفع، بنفس الجفوف الجنب من البيرة جرها قبل بيهن البيرة اندفع، وشراي عمر الردي، شراي عمر الردي، مر على شروة حزن كلها شراها شدع.
2: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعبالي،
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر،
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بك

0: الكوادر الوطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.

نظر بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
9: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
10: في السماء ام على الارض، الاماكن الخفية في التخيل الديني

عرفت الأساطير والقصص القديمة حضوراً مكثفاً لبعض المناطق المجهولة، تلك التي لطالما ارتبطت بشكل وثيق بالمتخيل الإنساني الخصب، والذي اعتاد أن يلتمس نوعاً من أنواع الغموض والرهبة في الأماكن الخفية المسحورة التي تقف على العتبة الفاصلة بين الواقع والخيال. عرفت الأديان الإبراهيمية الثلاث الكبرى اليهودية المسيحية والإسلام العديد من نماذج تلك الأماكن، إذ نجدها أسهبت في الحديث عن جنة عدن التي عاش فيها آدم قبل أن يأكل من الشجرة المحرمة، وسد المنيع الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج، وجزيرة المسيح الدجال التي وصلها الصحابي تميم الداري بالمصادفة، وغيرها الكثير من هذه المناطق المجهولة والتي بالغت تلك الأديان بوصفها وشرحها. سحر التاريخ وبهجة الزمن ينسجان سوياً أروع القصص والأساطير. ندعوكم لمواصلة الاستماع، حيث نأخذكم إلى رحلة استثنائية عبر عبور أروقة العصور الماضية، نجمع بين الأساطير والأحداث التاريخية لنقدم لكم لمحة مختلفة من تراث الإنسانية، لحظات رائعة من ماض بعيد.

جنة عدن في السماء أم على الأرض؟ بحسب ما هو معروف في الأديان الإبراهيمية، فإن جنة عدن كانت المكان الذي عاش فيه آدم أبو البشر في الفترة الأولى من حياته، وذلك قبل أن يقدم على الأكل من الشجرة المحرمة فيهبط إلى الأرض مع زوجته. ذكر العهد القديم جنة عدن لأكثر من مرة، ومن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم. وهناك اتفاق بين اليهود والمسيح على أن تلك الجنة قد وجدت على الأرض في ناحية غير معلومة لنا على وجه اليقين. بعض الآراء المسيحية مالت لتحديد مكان جنة عدن، وذلك بناء على ما ورد في سفر التكوين: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، واسم النهر الثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، والنهر الرابع الفرات. فعلى الرغم من عدم التعرف على نهري فيشون وجيحون المذكورين في النص، إلا أن بعض الباحثين قد ذهبوا إلى أن عدن تقع في العراق، وذلك اعتمادا على ما ورد من ارتباطها بنهري الفرات وحداقل أي دجلة، فيما ذهب البعض الآخر إلى وقوعها في أرمينيا أو أثيوبيا أو اليمن.

فيما يخص الاعتقاد الإسلامي، فقد ورد اسم جنة عدن في الكثير من الآيات القرآنية، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الآية من سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في الحقيقة يوجد خلاف واسع بين المسلمين حول مكان جنة عدن، وإذا كانت قد وجدت على الأرض أم إنها هي نفسها جنة الخلد التي وعد الله بها المؤمنين الصالحين في الآخرة. الفريق الأول من علماء المسلمين أكد على أن الجنة التي عاش فيها آدم في بداية حياته هي نفسها جنة الخلد المأوى، واحتج بما ورد في الآية من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، القول الذي فهموا منه أن آدم لم يكن في الأرض وإنما كان في السماء قبل أن يعصي أمر الله فيهبط إلى الأرض ويتعرض للتكليف. أما الفريق الثاني من علماء المسلمين فقد ذهب إلى أن جنة آدم كانت في الأرض، وأن كلمة الجنة هنا تأتي بمعنى البستان الذي يحتوي على الكثير من الثمار. وبحسب هذا الرأي فقد تم تفسير الهبوط الوارد في الآيات القرآنية بأنه نوع من أنواع التدني في المكانة، وأن الله لو كان يريد أن يوصل إلينا أنه قد أخرج آدم من السماء إلى الأرض لكان قد استخدم لفظ نزول بدلا من هبوط، لكونه اللفظ الأكثر تعبيرا عن معنى الانتقال المادي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

سد يأجوج ومأجوج في آسيا الوسطى. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في عدد من المواضيع في الكتاب المقدس، وكان من المعتاد الاعتقاد بأن الكلمتين قد أطلقتا على بعض الشعوب القديمة التي حاربت بني إسرائيل، أو إنهما الاسم العبري لأحد الملوك الذين سيهاجمون إسرائيل في المستقبل. فيما يخص المعتقد الإسلامي، فقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وهيئتهم تختلف عن هيئة باقي البشر، إذ كانوا مقسمين إلى ثلاثة أصناف: صنف طولهم كطول الأرز، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى فتغطي سائر جسده. وقيل بأنهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون خشاخش الأرض كلها من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض. بحسب ما ذكر في القرآن، فإن ذا القرنين قد مر في رحلته على قوم استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج، فاستجاب لمناشدتهم وأقام سداً عظيماً ليفصل بينهم وبين تلك القبائل المتوحشة. وقد صنع هذا السد من خليط من القطر، وهو النحاس المذاب والحديد، وأقامه بين جبلين عظيمين. بعض الروايات المنسوبة إلى النبي أشارت للعذاب السيزيفي نسبة لسيزيف المعروف في الميثولوجيا اليونانية، والذي حكم عليه بأن يرفع صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، حتى إذا ما وصل إلى القمة وقعت الصخرة فبدأ رحلة العذاب مرة أخرى في اليوم التالي، وهو العذاب الذي تعيش فيه قبائل يأجوج ومأجوج منذ بني السد حتى الآن. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد. رغم أن القرآن لم يحدد مكان هذا السد، إلا أن الكثير من المؤرخين والرحالة قد روجوا لوجوده في ناحية من نواحي بلاد تركستان، أي البلاد التي يعيش فيها العنصر التركي والتي يمتد من غرب الصين إلى شرق أوروبا. وكان السبب في ذلك الاعتقاد بوجود صلة قرابة بين قبائل يأجوج ومأجوج من جهة، وقبائل الترك من جهة أخرى، وأنهم إنما ينحدرون جميعاً من نسل يافذ بن نوح. في هذا السياق كتب الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ومنهم الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عن رحلة سلام الترجمان إلى السد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. بحسب ما ذكره الأدريسي، فإن الخليفة العباسي هارون الواثق بالله قد رأى في منامه ذات ليلة أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من فتح السد، فاستيقظ خائفا مهموما وأمر بعدها بإيفاد بعثة مكونة من 60 رجلا لتبحث عن السد، وعين سلام الترجمان الذي يتقن 30 لغة كقائد لهذه البعثة. بحسب القصة، فإن البعثة قد توغلت في بلاد الترك حتى وجدت السد، ووجدت عنده آلات صناعة الحديد، كما أن سلاماً قد لقي مجموعة من المسلمين المكلفين بحماية السد، والذين اعتادوا على قرع باب السد بشكل أسبوعي حتى يعرف يأجوج ومأجوج أن هناك من يحرس الباب. بحسب الأدريسي، فإن سلاماً قد رجع إلى الخليفة وأخبره بما رأى، وذلك بعد بضع سنين من بدء الرحلة، وبعدما فقد الأغلبية الغالبة من رجاله 60 الذين خرجوا معه من العراق. قصة سلام الترجمان والغموض المحيط بمكان السد دفع بالكثير من الباحثين المعاصرين لدراسة هذا الموضوع، ومن هؤلاء الباحث الأردني عبد الله محمد شربجي، والذي نشر كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، وأكد فيه أن سد يأجوج ومأجوج موجود على الحدود بين قيرغستان وأوزبكستان.

جزيرة المسيح الدجال في الشرق أم في بحر الروم؟ من المعروف أن هناك اختلافاً كبيراً في نظرة الأديان الإبراهيمية الثلاثة للمسيح الدجال، ففيما يكاد يغيب اسم الدجال بشكل كامل عن نصوص العهد القديم، وبينما وردت الإشارة إليه بشكل رمزي في العهد الجديد تحت مسمى ضد المسيح، فإننا نجده قد حظي بقدر كبير من الأهمية في الثقافة الإسلامية، ولا سيما فيما يخص قصص الفتن والملاحم المرتبطة بنهاية الزمان. بحسب الكثير من الروايات والأحاديث الشائعة عند المسلمين، فإن المسيح الدجال يعيش الآن وينتظر لحظة معينة للخروج ليدعو الناس إلى الكفر. بحسب ما ورد في الروايات، فإن الرسول قد جمع المسلمين ذات يوم وقال لهم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم مع المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. وبعدها تحدثت الرواية عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين هؤلاء الرجال والدجال، ثم اختتمت بأن الرسول قد ذكر المكان الذي تقع فيه تلك الجزيرة فقال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. على الرغم من ظهور بعض الآراء الحديثة التي يميل أصحابها للقول بأن الجزيرة المشار إليها في الحديث تقع في بحر الصين أو في المحيط الأطلنطي، وتحديداً في منطقة مثلث برمودا الذي لطالما ارتبط اسمه بالغموض في العصر الحديث، إلا أن الرأي الغالب على الثقافة الإسلامية منذ القدم، والذي يتمثل في الاعتقاد بأن الدجال يعيش في إحدى الجزر الواقعة في شرقي شبه الجزيرة العربية، يتوافق بشكل كبير مع بعض الأحاديث النبوية الأخرى التي جاء فيها أن الدجال سيخرج من بلاد فارس، وبالتحديد من أرض خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. من المهم هنا أن نشير إلى أن هناك روايات أخرى تحدثت عن وجود الدجال في اليمن أو أصفهان أو في بلدة صغيرة على الحدود بين الشام والعراق، أو حتى في منطقة نجد التي يطلع بها قرن الشيطان.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخبر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: رائحة الخوف المتسللة من الجسم إلى حواس الآخرين، نحن أبناء هذه الأرض التي أنهكتها الحروب وسرق منها السلام، كما يسرق الضوء من عيون الحالمين. في العراق لا يأتي الخوف من العدم، بل ينهال علينا كالمطر من كل جهات، من رصاصة طائشة لا تعرف وجها ولا اسما، من قرار سياسي مرتجل يحول المدن إلى خرائط للفقر والتيه، من سلاح منفلت لا يعرف القانون، ومن سلطة تصم آذانها عن صراخ المظلومين. نعيش الخوف لا كطارئ، بل كظل دائم، كضيف لا يرحل، كطعم في فم الروح. ألفنا الخوف حتى صرنا نربي أبناءنا على الحذر لا على الأمل، نزرع فيهم الترقب بدل الحلم. في العراق لا نسأل متى ينتهي الخوف، بل كيف نواصل الحياة برغم حضوره. الطفل الذي ينشأ في حي شعبي يسمع فيه صوت الانفجارات وصوت الدقات العشائرية والفصول والطلايب أكثر من صوت ضحك الأطفال، يتعلم منذ الصغر كيف يميز بين دوي الرصاص وأصوات الألعاب النارية. الشاب الذي لا يثق بأن رجوعه إلى المنزل بعد منتصف الليل مضمون، يحمل في جيبه دعاء لا بطاقة هوية. والأم التي لا تعرف إن كانت قبلة الصباح لولدها ستكون الأخيرة، تعيش بين الصلاة والخوف وتكتب وصيتها في قلبها كل يوم.

الخوف هنا ليس فقط من الموت، بل من غياب المعنى. نخاف من السياسة حين تكون عبثية، وحين تدار الأقدار بقرارات مرتجلة لا تبنى على رؤية بل على مزاج وتوازنات، قرارات تغير مصير شعب بأكمله دون أن تعني شيئاً لصاحب الكرسي. المواطن البسيط لا يفهم كيف أن صوتاً في البرلمان يمكنه أن يسلبه حقه في الصحة أو التعليم أو السكن، لكنه يعرف تماماً أن صمته عن هذا الظلم يزيده اتساعاً. يخاف من الاحتجاج كما يخاف من السكوت، يخاف أن يحرم من راتبه كما يخاف أن يستغل غضبه، وعالق في دوامة لا خروج منها، وكل الخيارات فيها مفزعة. كيف لا نخاف ونحن نعلم أن لا قانون يحمي الضعفاء وأن السلاح لا ينام؟ هنا يمكن لرصاصة أن تسبق العدالة، ولطلقة غدر أن تخرس صوت الحق، حين يصبح حمل السلاح أقرب من حمل كتاب، فإن البلاد تسير نحو الظلام لا النور. الجهل ليس فقط عدو التقدم، بل صانع الخوف. حين يغيب الوعي تسود الخرافة، ويتحول القوي إلى طاغية، والضعيف إلى تابع بلا صوت. يخاف الناس من السؤال، من التفكير، من المطالبة بحقوقهم. المدارس تنهار، والمناهج تعيد إنتاج الكارثة، أما العدالة فهي الغائب الأعظم. كم من مظلوم يقبع خلف القضبان، بينما المجرم يجلس في صدارة المشهد. كم من شاب تلاشى حلمه لأنه لا يملك واسطة أو لا ينتمي إلى جهة نافذة. في هذه البلاد لا يكافأ الكادح ولا يحاسب السارق، بل يحاط كل شيء بغبار النسيان. صار لكل عراقي أنف يدرك الخطر قبل أن يصل، وقلب ينبض بحذر، وعقل يخطط للنجاة لا للنجاح.

هذا الخوف الذي عشناه وتعايشنا معه له أثر في الجسد، في السلوك، في الرائحة حتى. نعم، لرائحة الخوف قصة أخرى، قصة توثق كيف يتحول الخوف من عاطفة داخلية إلى أثر فيزيائي يمكن أن تلتقطه حتى الحيوانات. حين يخاف الإنسان لا يختبئ فقط خلف صمته، بل يفرز جسده إشارات كيميائية تفضحه. تقول الدراسات إن الخوف له رائحة، وإن الكائنات حتى غير البشرية يمكنها أن تشمه. الحيوانات على اختلاف أنواعها قادرة على التمييز بين من يشعر بالخوف ومن لا، من خلال مواد كيميائية تفرز في العرق واللعاب والدموع. العلماء أثبتوا أن الكلاب على سبيل المثال تميز بين الإنسان الخائف والواثق حتى وإن لم ينطق بكلمة، وأن بعض الحيوانات تصبح أكثر عدوانية عند التقاطها رائحة الخوف، بينما أخرى تنفر أو تختبئ. وفي أبحاث أجريت على البشر وجد أن من يشم رائحة شخص خائف يمكن أن تنتقل إليه مشاعر التوتر دون أن يدرك السبب، في ظاهرة تعرف بالعدوى العاطفية عبر الرائحة. كأن الخوف لا يقال فقط بل يستنشق. وهذا يطرح سؤالا مؤلما: إذا كانت الأرض العراقية مشبعة بخوفنا، فهل يمكن أن تكون قد حفظت رائحته في هوائها، في ترابها، في جدران بيوتنا؟

لطالما استنشقنا رائحة الخوف في بلد حربه تسلم الراية لحرب أخرى، وأمنه يتوسل أمنا، وبعد كل فجيعة يتغير الهواء ويتكهرب الجو وتنطوي النفوس انطواء الخوف المعتاد. تشعر الحيوانات أيضا بخوف، تشم رائحة خوفنا فتدرك إننا نهابها فتسيطر علينا، ولكن الرائحة الخوف تعبير مجازي أم أنه بالفعل رائحة فيزيائية تدركها حاسة الشم عبر الأنف، أم أنها تدرك بحواس أخرى وتسمى شعورا؟ علميا يبدأ الخوف في الدماغ باستقبال اللوزة الدماغية لمعلومات حسية تشير إلى خطر محتمل، فتقيم هذه المعلومات بسرعة، وإذا اعتبر تهديدا ترسل اللوزة الدماغية إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ، بما في ذلك تحت المهاد الذي يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى استجابة الكر أو الفر وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتوتر العضلات وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف استعداداً للقتال أو للهروب.

رائحة الخوف لا، ليست عطراً جذاباً ولا تشبه الورود ولا الفواكه ولا العفن ولا النفايات. فرائحة الخوف ليست رائحة كيميائية محددة تنبعث من الشخص الخائف، ولكن المصطلح يشير إلى التغيرات في رائحة الجسم الناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف الذي يسبب تنشيط الجهاز العصبي الودي وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى عدة تغيرات في الجسم بما في ذلك زيادة التعرق. والتعرق الناتج من الخوف يختلف في تركيبه عن التعرق الناتج من ممارسة الرياضة أو ارتفاع درجة الحرارة. يحتوي عرق الخوف على نسبة أعلى من مركب كيميائي يسمى اندروستيرون ومشتقاته، إضافة إلى أحماض دهنية أخرى. هذه المركبات على الرغم أنها قد لا تكون لها رائحة واضحة بحد ذاتها، يمكن أن تتفكك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد لتنتج مركبات ذات رائحة مميزة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في الرائحة يمكن أن تؤثر في الآخرين بشكل لاواعٍ، إذ إن هناك أدلة متزايدة على أن الإنسان لديه القدرة على استشعار الإشارات الكيميائية التي تنقل معلومات حول الحالة العاطفية للآخرين، بما في ذلك الشعور بالخوف. رائحة الخوف فعلياً ليست مركباً واحداً، بل هي مجموعة من التغيرات في رائحة الجسم ناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف، بخاصة في تركيب العرق. ويمكن للآخرين استشعار هذه التغيرات على مستوى اللاوعي، وقد تؤثر في نشاطهم الدماغي وسلوكهم الاجتماعي ومشاعرهم العامة.

إن الخوف يمكن أن يدفعنا إلى مسارين مختلفين، أما بشكل إيجابي يحفزنا لكسر المعتقدات المقيدة والاندفاع نحو الفعل، أو بشكل سلبي يستنزفنا وبالتالي يؤثر في الجسد أيضا. ففي الحالة السلبية يفرز الكورتيزول والأدرينالين ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، وقد يتغير تدفق الدم ويستثار الخوف نتيجة الشعور بالتهديد بالأذى سواء كان حقيقيا أو متخيلا، وقد يطال سلامتنا الجسدية أو العاطفية أو النفسية. وعلى رغم وجود محفزات شائعة للخوف، فإن الإنسان قادر أن يتعلم الخوف من أي شيء تقريبا. يمكن تصنيف الخوف إلى ثلاثة مجالات مختلفة، هي الخوف المعيش الذي تمت تجربته في موقف معين لحماية النفس، والخوف الذي نتذكره من خلال ذكرى ما، والخوف المتوقع أو خوف مما قد يحدث أو ما يمكن أن يفعله الناس، والخوف استجابة عاطفية طبيعية للتهديدات وهو متجذر بيولوجيا فينا. لكن من منظور طاقي ينظر إلى الخوف كمشاعر تعرقل تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى انسدادات على المستوى الجسدي والعاطفي والذهني. وغالبا ما يرتبط الخوف بالمجهول أو فقدان السيطرة، وقد يظهر على شكل قلق أو هلع أو توتر مزمن فحسب الطاقة. يؤثر الخوف على مراكز عدة في الجسم ويستقر عادة في شاكرة الجذر المسؤولة عن الأمان والبقاء، وشاكرة الضفيرة الشمسية المرتبطة بالقوة الشخصية والثقة، وشاكرة القلب المعنية بالحب والثقة والتوازن العاطفي. وعندما لا يعالج الخوف أو لا يحرر ويفرغ، يؤدي إلى انسدادات طاقية تمنعنا من الوصول إلى ذواتنا العليا والعيش في الحاضر بالكامل.

من منظور طاقي يصدر الخوف تردداً أو ذبذبة خاصة قد تؤثر في المجال الطاقي أو الأجواء المحيطة بالشخص. ويلتقط بعض الأشخاص بخاصة الذين يتمتعون بحساسية عالية تجاه الطاقة، يلتقط هؤلاء الأشخاص هذا التغيير الطاقي ويربطونه برائحة معينة حتى وإن لم يكن هناك أي رائحة فعلية. فالشعور بالخوف قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجسم مثل إفراز الأدرينالين أو الفيرمونات، ما ينعكس أيضا على حاسة الشم، إلا أن هذا التأثير في الشم يكون غير مباشر تماما ويعتمد على حساسية الشخص للطاقة أكثر من كونه نتيجة لتأثير كيميائي مباشر. بعض الأفراد يمتلكون حساسية أعلى تجاه المجالات الطاقية، هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأشخاص المتعاطفين أو الحساسين للطاقة. يمكنهم التقاط التحولات الدقيقة في الطاقة بما في ذلك الحالات العاطفية للآخرين، بينما قد لا يشمون الخوف بالمعنى التقليدي. يمكنهم الإحساس بتوقيع الخوف العاطفي والطاقي الذي قد يشعر وكأنه رائحة أو جو غير مريح. هذا هو شكل من أشكال الإدراك الطاقي بدلاً من حاسة الشم المادية. الفرق بين رائحة الخوف من الناحية الكيميائية والشعور بها طاقياً يكمن في المصدر وآلية الإدراك. رائحة الخوف كيميائياً تشير إلى مواد مثل الفيرمونات التي يفرزها الجسم عند التوتر أو الخوف، وقد تثير استجابة غريزية لدى الآخرين حتى من دون إدراكهم الواعي. أما الإحساس بالخوف من منظور طاقي فيعني التقاط الذبذبات أو الترددات الدقيقة التي يصدرها الشخص الخائف. الأشخاص الحساسون طاقياً قد يشعرون بالخوف كتغير في المجال الطاقي المحيط بالشخص حتى لو لم تكن هناك أي رائحة فعلية. إنه إدراك حدسي قائم على ترددات الطاقة لا على الرائحة الفيزيائية.

الحيوانات تستطيع أن تستشعر خوف الإنسان، وغالبا ما تفعل ذلك من خلال مزيج من الإشارات الحسية والسلوك الفطري. فالحيوانات تملك حسا عاليا بالتواصل غير اللفظي، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يظهر ذلك من خلال شد العضلات أو الحركات السريعة أو التعرق أو حتى تغير في الوقفة الجسدية. هذه الإشارات الدقيقة يمكن أن تلتقطها الحيوانات، بخاصة تلك التي تتمتع بحواس قوية مثل البصر والشم والسمع. على سبيل المثال، قد تلاحظ الكلاب تيبس جسدك أو ارتجاف يديك، ومن المعروف أن الخيول حساسة جدا لمشاعر البشر، وقد أظهرت الدراسات أنها تلتقط مزاج الإنسان من حالته الطاقية. فإذا كنت متوترا قد يبدو حقل طاقتك مختلفا للحيوان، وقد يتفاعل معه بناء على ذلك. وإذا أظهر الشخص علامات خوف فقد تفسره الحيوانات على أنه إشارة لوجود خطر أو اضطراب، ما يدفعها إما إلى تجنب الشخص أو إلى التصرف بعدوانية بحسب الموقف. الخوف طاقة متحركة، وعندما نتعلم قبوله ومعالجته من دون مقاومة يمكننا إطلاق قبضته علينا. كلما مارسنا تقنيات شفاء الطاقة زاد تعلمنا كيف نعيش بشجاعة وثقة أكبر في أنفسنا وحدسنا وتدفق الحياة نفسها.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: بنات الله آلهة العرب الإناث قبل الإسلام. وسط حياة تصورها لنا المصادر العربية التراثية على أنها كانت ذكورية ومعادية للنساء، من المدهش أن نجد أن أشهر الآلهة عند العرب كانوا إناثاً، وقد عظمتهن قريش وزوائر مكة من الحجاج والتجار، في ظل سيادة عقيدة تصف هؤلاء المعبودات الإناث بأنهن بنات الله. ورغم ورود تسمية بنات الله في المصادر التاريخية الأولى، فإن تعبيرات أخرى وردت، ولعل ذلك بتأثير من الثقافة الإسلامية التي كتبت في ظلها، وهي أن بعض هذه المعبودات كنا مسكونات بشيطانات. عن عبادة الأصنام بين العرب، تنسب المصادر التاريخية بدايتها إلى أحد وجهاء مكة، فقد روى أبو المنذر هشام في كتابه الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي مرض مرضاً شديداً، فقيل له إن بالبلقاء من الشام بئراً للاستشفاء، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. اتسعت مكة لأصنام شتى، وذلك لأسباب سياحية وتجارية واقتصادية. كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان لتشجيع عبادها على زيارة مكة، مما أحدث حراكاً دينياً واجتماعياً واقتصادياً. وهكذا تحول الفضاء المكي إلى معرض للأصنام والأوثان بلغت 360 صنماً. فضاء مكة عبر عن حياة دينية متنوعة، ضمت معبودات من الإناث، نسجت لها العرب عدة تصورات خيالية عن روابطها فيما بينها، وفضلت بعضها على بعض، وسردت عن كل صنم حكايات ضاع الكثير منها، واحتفظت المصادر ببعضها.

نائلة معبودة ذات سمعة سيئة. تتميز نائلة بكونها معبودة أصيلة غير وافدة، لم تأتي مع عمرو بن لحي من الشام، ولم تكن ضمن الأصنام الخمس المنسوبة إلى قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، والتي يروى أن موج الطوفان قذفها على شاطئ جدة، وتطوع أحد الجن فأرشد عمرو بن لحي إلى مكانها. وعن قصة نائلة يحكى أن اسمها نائلة بنت زيد من جرهم، وجاءت من اليمن في وفد الحجاج مع عشيق لها من نفس قبيلتها يسمى إساف بن يعلي، فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجرا بها في البيت فمسخا، فأصبحوا فوجدوهما مسخين. ورغم تحولهما إلى مسخين أدخلهما العرب وسط الآلهة، وذلك باعتباره نوعا من تلبس المقدس بالدنيوي أو العقاب من أجل الفطري والغريزي فينا، أو قد يكون إقصاء المادي والطبيعي، أو هو امتزاج الأسطوري بالحقيقي. إنه درس ترهيبي لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز المقدس. وفي مصيرهما تروى قصة من صنف الخوارق، مفادها أنه لما كسرت الأصنام كسراً خرج من أحدهما امرأة سوداء شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل، فقيل لرسول الله في ذلك فقال: تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً. منات صاحبة سيف ذو الفقار هي واحدة من أقدم المعبودات عند العرب قبل الإسلام، إنها كانت للأوس والخزرج وغسان من الأزد، ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على ساحل البحر من ناحية قديد، وقديد اسم موضع في مكة. يروى أن هذيل وخزاعة عظمتها، وأن ملك غسان الحارث بن أبي شمر الغساني أهدى لها سيفين، الأول اسمه مخذم بمعنى القاطع، والثاني رسوب بمعنى النافذ. منات إله من الثالوث العربي المكي، سميت بالغرنوق، والغرنوق طائر مائي أبيض، فلعلها آلهة في شكل طائر، مما يفسر لنا مرة أخرى هذا العمق التوطمي في ديانة عرب الجاهلية. ويقصد بالتوطم ارتباط بعض القبائل بتقديس طائر أو حيوان وإرجاع نسب القبيلة إليه. انتهت منات إلى تحطيمها على يد علي بن أبي طالب الذي جمع قلائدها وهداياها واستولى على سيفيها الشهيرين، ووفق الروايات وهبهما النبي لعلي، فيقال إن ذا الفقار سيف علي أحدهما.

العزة السعيدة أم اليائسة لارتباط مكانها بالشجر، وأصبحت العزة إلهة الخضرة حينما قامت على ثلاث سمرات وهن شجر الطلح في وادي نخلة، وصعدت إلى السماء في صورة امرأة حسناء وعرفت بالزهرة. احتلت المرتبة الثانية بعد منات، عظمتها قريش وخصتها بالزيارة والهدايا، وأقسم بها الشاعر درهم بن زيد الأوسي بقوله: إني ورب العزة السعيدة، والله الذي دون بيته سرف. خوفا من ضياع مكانتها، روي أن أبا لهب زار أبا أحيحة سعيد بن العاص في مرضه الذي مات فيه، فوجده يبكي فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. ويشير المختصون إلى اختلاف المصادر حول طبيعة صنم العزة بالقول إن صورتها تتأرجح بين الصنم والشيطان والطائر، فهي واحدة من الغرانيق العلا أي الطيور البيض، وقيل كانت شجرة أو ثلاث سمرات، وقد جعلوها بيتاً فوق مرتفع.

بعد فتح مكة بعث النبي إلى صنمها خالد بن الوليد في 30 فارساً، فقطع أشجارها وهدم بيتها. وبحسب الرواية الواردة بكتاب الأصنام، بعد أن قطع خالد شجرتها عاد إلى النبي فسأله: هل رأيت شيئاً؟ ولما كانت إجابته بالسلب أمره النبي أن يرجع للعزة فيتأكد من هدمها تماماً وقطع أشجارها. خالد انتهى إليها وجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل الساد وهو خادمها يصيح بها. قال خالد: فأخذني قشعرار في ظهري، فجعل يصيح بها ويقول: أعز شدي لا تكذبي، أعز ألقي القناع وشمري، أعز إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوي بإثم عاجل وتنصري. وأقبل خالد بن الوليد بالسيف إليها وهو يقول: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها بالسيف فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره فقال: نعم، تلك العزة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً.

آلات. الصخرة المقدسة يعود اسمها إلى قصة رجل كان يلت، أي يعجن السويق، وهو نوع من الطعام عند صخرتها، فسميت صخرة اللات. عظمتها قريش، وكان سدنتها من ثقيف، وتم تحديد موقعها بأنها كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى لهم. هذه القصة ينفيها بعض المختصين بالقول ما يراه العرب من أن اللات نسبة إلى صخرة كان يهودي يلت عندها السويق، فسميت صخرة اللات، فلا يخرج عن كون

هذه حديث خرافة وضعوا لعجزهم عن معرفة أصلها وكيفية دخولها بينهم وتوغلها في الجزيرة حتى وجدت لها مكاناً في نواحي الطائف، ولرغبتهم في إيجاد تعليل لوجودها. كانت نهاية العزة على يد المغيرة بن شعبة الذي خرج لتحطيمها أمام جمهورها من الطائف، وتظاهر بالسقوط أمامها، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب، أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا على حجر حتى سووها بالأرض. الغرانيق العلا. ثلاثة آلهة عبدتها قريش وسمتها بالغرانيق العلا، وهي اللات والعزى ومنات، وضمتها مع الملائكة ووصفتها ببنات الله. ويروى أن قريش كانت تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. كانوا يقولون بنات الله وهن يشفعن إليه. هذه العقيدة أثارت دهشة الزمخشري، إذ جمعت العرب بين عبادة الأنثى ووأدها. وفي تفسيره لقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، قال: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات، وفقا لتفسيره الكشاف. وبحسب الزمخشري في تفسيره لآيات سورة النجم، فإن اللات والعزى ومنات أصنام كانت لهم وهي مؤنثات، وحول أنوثتها ذكر. يجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ تحطيم الأصنام. في العام الثامن للهجرة عاد النبي لفتح مكة وأمر بهدم أصنام العرب. في مشهد أبرزته مؤلفات السيرة، دخل الرسول مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. ورغم توفر مثل هذه المعلومات عن الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، فإن هناك عدة عوامل تؤكد أن الضائع أكثر من المتوفر. ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة ووفية عن مفهوم الدين والتدين عند عرب الجاهلية، وكيفية عباداتهم لآلهتهم، وكيفية تصورهم لها، لعدة اعتبارات، لعل أهمها عزوف المؤرخين الإسلاميين والرواة والإخباريين عن الخوض في أمور وقضايا حاربها الإسلام.

0: كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تعلق لوحة على جدار قد يتأملها الناس لثوان قليلة ثم يمضون، لكن بعض اللوحات لا تبقى حبيسة إطار خشبي أبدا، بل تتحول إلى ذاكرة تسكن الوجدان، وإلى ألم يقاوم النسيان، وإلى حياة كاملة تروى جيلا بعد جيل. فخلف كل لون متقد كان هناك إنسان يحلم ويخاف ويكابد، وخلف كل ضربة فرشاة حكاية لم تروى كاملة، وسر لا تبوح به الألوان. والسينما ذلك الفن العاشق للحكايات لم تستطع يوما أن تقاوم سحر الرسامين، فلعل حياة الفنانين بما فيها من شغف وعزلة وانكسارات وانتصارات تبدو وكأنها كتبت منذ البداية لتصبح أفلاما على الشاشة. الفقر والحب، النجاح المؤجل، البحث الدائم عن الجمال، ثم ذلك السؤال الإنساني العتيق الذي يرافق كل مبدع: هل سيأتي يوم يفهم فيه أحد ما أحاول أن أقول؟ مساءكم فن وجمال مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، حلقة نقترب فيها من فنان لم تكتفي أعماله بتزيين المتاحف، بل امتد إثرها إلى شاشة السينما، حيث تحولت حياته إلى قصص إنسانية آسرة لا تقل جمالا وتأثيرا عن لوحاته. نتوقف اليوم عند واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الفن العالمي، فنان هولندي جعل السماء تبدو وكأنها تنبض بالحركة. كيف رأته السينما؟ وكيف استطاعت أن تحول اللوحة الصامتة إلى دراما نابضة بالحياة؟ في هذه الرحلة يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

قبل البدء بالمحور الأول من حلقتنا اليوم، عندي فد مقدمة أحب أشاركها ويا مستمعينا الأكارم. بما أن السينما مرآة للحياة بكل تفاصيلها، فمن الطبيعي أن نحاول بهذا البرنامج نمشي بنفس هذا التنوع والنسق.

سق. مرة نخصص حديثنا عن الفن، مرة عن الحرب والنجاة، أحيانا عن الرياضة أو التاريخ أو السياسة أو الدين أو الفضاء والتكنولوجيا، وكل موضوع يحمل قصة أو حكاية مختلفة تستحق أن تروى. وطبعا ما نتوقع أن يكون كل المستمعين مهتمين بكل هاي المواضيع بنفس القدر. يمكن حلقة تلامس اهتمامك وتبقى ببالك، وحلقة غيرها ما تشدك بنفس الطريقة، وهذا شيء طبيعي جدا. لكن يبقى من واجبنا أن نقدم بكل مرة قصة جديدة وفكرة تستحق التأمل وزاوية مختلفة ننظر منها إلى العالم. وأنا ممتن لكل شخص يخصص جزء من وقته للاستماع لهذا البرنامج ويمنحنا هذا الاهتمام والثقة والمتابعة، وأتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم وأن تجدوا بعض الحلقات ما يضيف لكم متعة أو معرفة أو حتى لحظة تفكير جميلة ترافقكم بعد انتهاء الحلقة.

محورنا الأول هو لماذا تنجذب السينما إلى الفنانين؟ ربما بسبب أن الفنانين يشبهون أبطال الأفلام بطبيعتهم، شخصيات قلقة حساسة تعيش دائما بين النجاح والانكسار، فالسينما تحب الشخصيات اللي تبحث عن شيء معين، والفنان غالبا بيقضي حياته كلها بالبحث، يا أما يبحث عن الجمال، عن الاعتراف، عن معنى لفنه، للأمور اللي يقدمها، بالإضافة لأنه حياة الرسامين تحديدا، يعني الفن كلمة أوسع من الرسم، لكن حلقتنا اليوم راح تقتصر على فن الرسم بالتحديد. حياة الرسامين تحديدا مليانة صور بصرية قوية، الألوان، المرسم، اللوحات، العزلة، كل هاي العناصر تبدو سينمائية بطبيعتها. لكن أكو جانب آخر أيضا، أحيانا السينما تميل إلى تضخيم فكرة الفنان المعذب، كأنه الإبداع ما ينولد إلا من رحم المعاناة. لذلك نشوف كثير من الأفلام تركز على الاكتئاب، الانهيار النفسي، الوحدة، لأن هاي عناصر درامية مؤثرة تكون على الشاشة، لكن بالحقيقة ممكن تكون أكثر تعقيد. مثلا الرسام فان كوخ ما كان مجرد رجل مكتئب، لكن يمتلك رؤية فنية حقيقية وقدرة نادرة على تحويل المشاعر الإنسانية إلى صورة تبقى العقود طويلة من الزمن. وهنا تحديدا تلتقي السينما بالفن التشكيلي، اثنينهم يحاولون الإمساك بالإنسان ولو للحظة واحدة.

سؤال ثاني انطرح بهذا السياق: هل تجمل السينما معاناة الفنان أحيانا؟ الجواب نعم أحيانا، لأنه مثل ما ذكرنا السينما بطبيعتها تبحث عن الدراما، لذلك تميل بعض الأفلام لتقديم معاناة الفنان بوصفها جزء من عبقريته، وكأنه الألم هو الثمن الضروري اللي يحتاج دفعه حتى يكون مبدع. مثلا من تم تصوير حياة فانكوخ أو فريدا كولو أو سيلفيا بلاث، المشاهد يشعر أحيانا أن المعاناة منحت هؤلاء قيمة خاصة وخلت حياتهم أكثر شاعرية وإثارة. لكن الواقع غالبا أكثر قسوة من الصورة السينمائية: الاكتئاب، العزلة، الفقر، الاضطرابات النفسية. هي مو تجارب جميلة وملهمة بالضرورة لأصحابها، لكن كانت مصدر ألم حقيقي أثرت بحياتهم اليومية وعلاقاتهم الإنسانية وقدراتهم على الاستمرار والتحمل. فالسينما تحاول تخلينا نفهم معاناة الفنان، وأحيانا تكون وسيلتها للفهم ولتوصيل الفكرة للمشاهد بتحويل المعاناة إلى مشهد رومانسي جذاب، فيطلع المشاهد من الفيلم معجب بالمأساة أكثر مما راح يتعاطف ويا الإنسان اللي عاش هاي المأساة. لو نسأل سؤال للمستمعين افتراضي: هل كان فانكوخ رسام عظيم بسبب معاناته؟ لو هو رسام عظيم رغم معاناته، الفرق بين السؤالين هواية كبير، لأن السؤال الأول يمجد الألم، لكن السؤال الثاني يعترف أن الإبداع ممكن يزدهر رغم العقبات مو بسببها.

ربما يكون الفنان الأكثر تناولاً من قبل السينما العالمية هو الرسام فان كوخ، لذلك نشوف أعمال كثيرة جداً بعقود مختلفة كانت عن هذا الفنان أو رسمه أو معاناته، مثل فيلم Last of Life 1956، Vincent and Theo 1990، فان كوخ 1991، Loving Vincent 2017، At Eternity's Gate 2018. مع ذلك من الصعب أنه نجزم عمليا بأنه الأكثر على الإطلاق، لأنه هاي المقارنة تعتمد على طريقة العد والمقارنة مع الشخصيات الفنية الأخرى اللي تم تناولها بالسينما، مثل بيكاسو، ليوناردو دافنشي، فريدا كاولو ومايكل أنجلو. لكن إذا تحدثنا عن الرسام اللي تحولت حياته الشخصية إلى مادة سينمائية متكررة ومستمرة عبر أجيال مختلفة، ففان كوخ يتصدر القائمة أو يكون بمقدمتها بلا شك. والمثير للاهتمام أن كثير من الناس يعرفون قصة فان كوخ أكثر مما يعرفون لوحاته نفسها، وهذا بصراحة شيء نادر جداً بتاريخ الفن. من الممكن أن يفسرنا ليش السينما تعود له مراراً وتكراراً، بسبب معرفة شريحة واسعة من الناس بقصة فان كوخ وأعماله وتفاصيل حياته.

لازلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج سينما تايم. بعد الفاصل سننتقل إلى المحور الثاني عن الفنان والرسام فينسنت فان كوخ، فكونوا معنا.

مثل ما ذكرنا أنه فان كوخ واحد من أكثر الرسامين اللي تم تناوله من قبل السينما العالمية، وهو الأكثر حضور إذا جمعنا الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات اللي تناولت حياته وفنه. والسبب هو مو فقط أهمية لوحاته، لكن حياته نفسها تحمل عناصر درامية تصلح أن تكون مواضيع سينمائية جذابة، مثلا الفقر وعدم الاعتراف بموهبته بحياته، علاقته المتميزة والمؤثرة بأخو ثيو، أزماته النفسية، حادثة قطع الإذن الشهيرة، موته الغامض، تحوله من فنان مجهول بحياته إلى واحد من أشهر الفنانين بالتاريخ. واحد من أهم الأفلام اللي تناولت قصة الرسام فان كوخ هو فيلم عند بوابة الخلود At Eternity's Gate. سماء تدور، نجوم ترتجف، ومدينة صغيرة تنام تحت لون أزرق حزين. هكذا لا تبدأ لوحة لفان كوخ فقط، بل يبدأ فيلم كامل مرسوم بالزيت.

فيلم على بوابة الخلود هو فيلم درامي سيرة ذاتية من إنتاج عام 2018 من إخراج جوليان شنيبل. يتناول الفيلم السنوات الأخيرة بحياة فانكوخ، بما في ذلك تجسيد نظرية القتل غير العمد بدل من الانتحار، لأن أكو روايتين لوفاته، واحدة منهن انتحار واحدة قتل غير عمد. الفنان ويليام دافو قام بدور فانكوخ إلى جانب نخبة من الممثلين. اتلقى الفيلم مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد، ونال أداء دافو استحسان واسع، وترشح العدد من الجوائز السينمائية المهمة، من ضمنها جائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب الأفضل ممثل بفيلم درامي.

0: نقاط سريعة ممكن نشير لها تخص فيلم عند بوابة الخلود. عمر ويليام دافو اللي أدى دور فانكوخ كان بذاك الوقت 62 عام، يعني أكبر ب 25 سنة من عمر فانكوخ لحظة وفاته. هذا ما أريد أقول يعاب على الفيلم لأنه كلمة ثقيلة، خصوصا مع الأداء العظيم لويليام دافو اللي استحق الإشادة، لكن أنه يؤخذ بنظر الاعتبار لأن الصورة تنطبع بذهن المشاهد ويا فارق زمني بهذا العدد من السنين راح يكون التجسيد مو دقيق إلى أبعد الحدود مثل ما نتوقعه ونتمناه من السينما. اللوحات اللي ظهرت بالفيلم يرسمها البطل قام برسمها بالحقيقة الفنان ويليام دافو، يعني الممثل كان هاوي رسم ومحترف، والمخرج جوليان شنيبل يعني هو هم رسام وهم مخرج، بالإضافة إلى الرسامة المختصة أديث بودرانت رسامة قسم الفنون بهذا الفيلم وهي فنانة مستقلة. يعد ويليام دافو ثاني ممثل يرشح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيد الشخصية فانكوخ بعد الممثل كيرك دوغلاس في فيلم شهوة الحياة عام 56. تم تصوير الفيلم بمواقع مختلفة في فرنسا، وكانت هاي المواقع فعليا عاش بيها فانكوخ بالسنوات الأخيرة من حياته. أكو نص انتشر بعنوان فانكوخ يكتب رسالته الأخيرة. هذا بالحقيقة نص تخيلي أدبي للكاتب السوري نبيل صالح، كتبه عام 1990 ونشره بجريدة تشرين السورية، وما كان وثيقة أصلية أو مترجمة لفانكوخ، لكن قوة النص وصدقه العاطفي خلوا الناس يعتقدون أنه حقيقي. اللي يميز كتابة نبيل صالح بهذا النص تحديداً هو محاول يقلد سيرة فانكوخ بس، لكن حاول يكتب بروحه، لذلك من تسمع أو تقرأ تحس كأنه الرسالة فعلا صادرة من شخص عاش هذا الألم والوحدة والمعاناة. نستمع المقطع من هذا النص الأدبي بصوت المعلق الصوتي خالد عبد العزيز.
1: عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي، هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكامنة فيها. في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة، أريد لألواني أن تظهرها. في حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها الملوية، وحتى حذاء الفلاح الذي يرشح بؤسا، ثمة فرح ما أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة. للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة، وعين الفنان لا تخطئ ذلك.
0: كذلك يوجد كتاب بعنوان عزيزي ثيو، هو واحد من أكثر الكتب الإنسانية تأثير بتاريخ الفن، لأنه مو رواية أو سيرة مكتوبة لاحقا، لكن مجموعة رسائل حقيقية كتبها فانكوخ بنفسه إلى شقيقه الأصغر ثيو بين عام 1872 و1890. الكتاب يكشف الجانب الداخلي لشخصية فانكوخ بعيد عن صورته الشهيرة كفنان مجنون أو مأساوي فقط. بهاي الرسائل نشوف إنسان حساس جدا، قلق، فقير، لكن يمتلك شغف هائل بالفن والحياة. الرسائل تدور حول عدة محاور. أولها الفن والرسم. كان يشرح برسائل الأخو شلون يفكر باللون والضوء بالطبيعة، وشلون يتخيل اللوحة قبل أن يرسمها. يتحدث عن تأثير الرسامين الآخرين عليه وعلى محاولاته لإيجاد أسلوبه الخاص به.

0: أحيانا يوصف لوحة كاملة بالكلمات قبل أن يرسمها. كذلك الرسائل تدور عن محاور أو مواضيع الوحدة والفقر، تكشف معاناة فانكوخ النفسية والمادية، شون كان يعتمد ماديا على أخوه بشكل شبه كامل، لأنه للأسف لوحاته ما كانت تنباع وما حد كان مقيم فنه، بحيث هو طول عمره لحد ما توفى باع بس لوحة واحدة بحياته وثمن بسيط جدا. فكان يشعر بالذنب تجاه اعتماده على أخوه بالكامل، وأخوه ما نقول إنه وأخوه ما كان من طبقة الأغنياء، لكن دخله متوسط يأمن معيشته ويدز مبلغ شهري شبه الراتب الأخوه. لذلك نقرأ بالرسائل خوفه من الفشل وعزلته وشعوره بأنه ما مفهوم من جميع الناس الحواليه. المحور الأساسي بهذا الكتاب هو العلاقة بين فانكوخ وأخوه، تعتبر قلب الكتاب. ثيو ما كان مجرد أخ بالنسبة لفانكوخ، كان صديق الأقرب، داعم المالي، أول من آمن بموهبته. وأتذكر عنده مقولة يتنبأ بها الفانكوخ: أتوقعك تكون بيتهوفن عالم الرسم. كذلك يتحدث فانكوخ بهاي رسالة عن رؤيته للحياة، مو فقط عن الرسم، يتحدث عن الدين، الحب، الطبيعة، معنى المعاناة، الإنسان البسيط، وتظهر حتى فلسفته الخاصة وشلون ممكن الفن ينقذ الإنسان من القسوة والوحدة. ليش يعتبر هذا الكتاب مهم؟ لأنه من خلاله نقدر نفهم شلون كان يفكر رسامنا المبدع، وشلون انولدت لوحاته الشهيرة. يرسم لنا كذلك حجم المعاناة اللي عاشها قبل أن يصبح رمز عالمي، والمفارقة المؤلمة أنه ما حقق أي شهرة حقيقية بحياته، بينما أصبحت أعماله لاحقا بعد وفاته من أشهر الأعمال الفنية بالعالم، تساوي قيمتها ملايين الدولارات. هذا الشخص اللي أمضى حياته يعاني من الفقر وعايش على الكفاف، وتقريبا نقول عايش على الصدقة والمساعدة من أخوه، ترك إرث كبير جدا يحمل هاي القيمة المادية والمعنوية، واللي هو ما شاف أي شيء منها بحياته. الكتاب مو أكاديمي معقد، لكن حميمي جدا، تحس وكأنما تقرأ يوميات رجل يحاول النجاة بالفن. لذلك كثير من القراء يعتبرون عزيزي ثيو أقرب إلى سيرة روحية لفانكوخ أكثر من كونه مجرد مجموعة رسائل.
1: اليوم رسمت صورة الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فانسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرج. واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد، لا كما أرادته الطبيعة، بل كما أريده أن يكون. لقد شاخ العالم، لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح؟ الفرشاة، الألوان، وبسرعة أتداركه، ضربات مستقيمة وقصيرة، حادة ورشيقة، ألواني واضحة وبدائية، أصفر، أزرق، أحمر. أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى. ما زلت أذكر، كان الوقت غسقا أو ما بعد الغسق وقبل الفجر، اللون الليلكي يبلل خط الأفق. من رعشة الليلكي عندما كنا نخرج إلى البستان لنسرق التوت البري، كنت مستقرا في جوف الشجرة أراقب دودة خضراء وصفراء، بينما أورسولا الأكثر شقاوة تقفز بابتهاج بين الأغصان، وفجأة اختل توازنها وهوت. ارتعش صدري قبل أن تتعلق بعنقي مستنجدة. ضممتها إلي وهي تتنفس مثل ظبي مذعور، ولما تناءت عني كانت حبة توت قد تركت رحيقها الليلكي على بياض قميصي. منذ ذلك اليوم عندما كنت في 12 وأنا أحس رحيقها الليلكي على بياض قميصي، منذ ذلك اليوم عندما كنت في 12 وأنا أحس بأن سعادة ستغمرني لو أن ثقبا ليلكيا انفتح في صدري ليتدفق البياض. يا لرعشة الليلكي.
0: عودة إلى الفيلم. الفيلم مو من النوع اللي يعتمد على الحبكة التقليدية، الإيقاع السريع، التشويق المعتاد، لكن هو أقرب إلى تجربة شعورية تحاول تخلي المشاهد داخل ذهن الرسام فان كوخ. لذلك نلاحظ بالفيلم استخدام الكاميرا المحمولة المهتزة أحيانا كأنه عين شخص يمشي ويتأمل الطبيعة. لقطات قريبة جدا من الأشجار، الحقول، السماء، هاي العناصر اللي كان فان كوخ مفتون بيها. استخدام زوايا تصوير مو مألوفة وأحيانا مائلة حتى تعكس حالته الذهنية وانفعالاته أكثر مما هي لقطات وصف موضوعي للواقع والمكان. الاعتماد على الضوء الطبيعي، الألوان الدافئة اللي تذكر بلوحاته. كذلك يحتوي الفيلم على فترات طويلة من الصمت والتأمل. ما يصير أي حدث درامي كبير خلال الفيلم، لكن المشاهد يعيش لحظة الرؤية نفسها.

وهنا مخرج الفيلم مصرح اللي هو بالأصل رسام قبل أن يكون مخرج، يقول ردت من هذا الإخراج أن أخلي المشاهد داخل تجربة فانكوخ، ما أخليه يراقبها من الخارج. أنت تنظر بعين فانكوخ شون جاي ينظر للمشهد، شون حالته من تضطرب وتدهور، تكون الصورة غير واضحة أو مائلة أو مشوشة. لذلك الفيلم ما أتوقع راح يعجب شريحة واسعة من المشاهدين. أتوقع أنه الناس اللي عندهم ميل للفن والرسم راح يكونون معجبين أكثر من باقي الناس، والسبب أنه أحداثه بطيئة وما يتبع البناء الدرامي التقليدي للسيرة الذاتية، لكن يحاول يكون قصيدة بصرية أو لوحة متحركة تستكشف إحساس الفنان بالعالم. لذلك الاستمتاع بالفيلم غالبا يرتبط بأشياء مثل الاهتمام بالفن التشكيلي أو سيرة فانكوخ. الأشخاص اللي يحبون الأفلام التأملية البطيئة، القدرة على التفاعل مع العزلة، الاضطراب النفسي، الهشاشة الإنسانية اللي يعرضها الفيلم، الانتباه للتفاصيل البصرية أكثر من انتظار أحداث مهمة. فلذلك هواي من المشاهدين اللي نعتبرهم ما عندهم ميول فنية ممكن يعتبرون الفيلم ثقيل أو بطيء، لأن المخرج متقصد ما صنع عنا فيلم سيرة ذاتية تقليدي قدر ما هي محاولة للدخول إلى العالم الداخلي، الشخص فانكوخ شلون كان يشوف الضوء، الطبيعة، الوحدة وحتى الألم.

والفنان ويليام دافو أبدع بهذا الأداء وقدم مو فقط نسخة تاريخية دقيقة، لكن قدم إنسان متعب يبحث عن معنى وطمأنينة وسط هذا الاضطراب اللي عايشه. وهذا ما نعتبره أنه مشكلة بالفيلم بقدر ما هي طبيعة هذا النوع من السينما، النوع اللي يخاطب الإحساس أكثر من الترفيه. وممكن لهذا السبب يجد بعض المشاهدين اللي مروا بتجارب نفسية قاسية أو شعور دائم بعدم الانتماء ممكن يشوفون نفسهم قريبين من الفيلم أكثر من غيرهم، حتى لو ما كانوا مهتمين بالرسم أصلاً.

أثر الحرمان العاطفي. من نتأمل حياة فان كوخ ما راح نلقى قصة رسام عظيم فقط، لكن إنسان أمضى جزء كبير من عمره يبحث عن القبول والمحبة من الآخرين. ولد بأسرة محافظة، والده كان قسيس بروتستانتي ووالدته كانت تميل للرسم، وكأنه حياته من البداية هي بين هذين العالمين، عالم الدين وعالم الفن. رغم أنه طفولته ما كانت مأساوية بالمعنى التقليدي، لكن من خلال رسائله تكشف الكثير من الشعور بالوحدة، شعور عميق وحاجة مستمرة إلى التفهم والاحتواء الإنساني. وممكن هذا يقودنا إلى سؤال يتجاوز فان كوخ نفسه: شنو يصير للإنسان من يكبر ويتربى ببيئة خالية من الدفء العاطفي أو التعبير الصريح عن الحب؟ بعلم نفس الأطفال يذكر أنه الطفل ما يحتاج للطعام والتعليم فقط، لكن يحتاج إلى الشعور بأنه محبوب ومقبول مثل ما هو. ومن يغيب هذا الشعور يبقى بالداخل فراغ يحاول يمليه الإنسان بطرق مختلفة طوال حياته. فإذا صادف أنه هذا الطفل وهذا الشخص المجروح هو إنسان مرهف الحس، شديد التأثر بالمشاعر، فممكن يقضي سنوات عمره الجاية يبحث عن الحب والاهتمام والتقدير والاعتراف من الآخرين، وهذا راح يربط قيمته الشخصية بمدى قبول الآخرين إليه. وحياة فان كوخ تقدم مثال مؤلم للأسف على هاي الشخصية.

فالرجل ما بدأ من طفولته المبكرة يتخصص بالرسم، لكن حاول يكون رجل دين وفشل بهاي محاولته وما التجأ للرسم إلا من صار عمره 27 سنة. خلال 10 سنوات فقط رسم أكثر من 2000 عمل فني، منها 900 لوحة وكتب 900 رسالة، كانت معظمها مثل ما ذكرنا موجهة إلى شقيق ثيو اللي مثل السند الأقرب والفهم اللي كان يبحث عنه. مع ذلك ما لقى التقدير اللي كان يستحقه بحياته. لوحاته ما انباع منها بس لوحة واحدة خلال 10 سنين، وانتهت حياته بعد سنوات من المعاناة النفسية والعزلة ودخوله مصحة نفسية، وبقت حالته النفسية موضع نقاش بين الباحثين والأطباء حتى السنين الأخيرة من عصرنا هذا. لكن المؤكد أنه وراء هاي اللوحات الخالدة يقف عبقري فني وإنسان كان يحاول بكل ما أوتي من موهبة أن يجد قدر من الحب والطمأنينة ما لقاه بحياته للأسف.

وهنا أقتبس من فان كوخ قوله: هناك الكثير من الدمار والفشل في طريق اللوحة الناجحة، أجد السعادة في الحزن، وأرى الحزن أعظم من الضحك. وكما تعلمون فإن الملك ليس بعيدا عن الحزانة، وقد يكون المرض أحيانا سببا في الشفاء. كذلك يقول: أحيانا يقولون إني مجنون، ولكن قليلا من الجنون هو أروع الفنون.

يوجد فيلم آخر تناول قصة فانكوخ اسمه لوفينج فينسنت. فينسنت هو الاسم الأول لفانكوخ. هو فيلم رسوم متحركة تاريخي درامي للكبار، صدر عام 2017، وهو أول فيلم رسوم متحركة طويل مرسوم بالكامل. الفيلم كان إنتاج مشترك بين بولندا والمملكة المتحدة بتمويل من معهد الفيلم البولندي، وجزء منه عبر حملة تمويل جماعي على موقع كيكستارتر. بدأت فكرة الفيلم كفيلم قصير مدة 7 دقائق عام 2008، وقامت المخرجة كوبيلا وهي رسامة أيضا بتحويل الفيلم بعد دراسة تقنيات الفنان وقصته من خلال رسائله باستخدام تقنية الرسوم المتحركة بالتتبع. كل لقطة من لقطات الفيلم البالغ عددها 65,000 لقطة هي لوحة زيتية على قماش أبدعت باستخدام التقنيات نفسها اللي استخدمها فانكوخ، وتم رسمها على يد فريق مكون من 125 فنان من مختلف أنحاء العالم. حظي الفيلم بإشادة نقدية واسعة، وفاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي ببرلين. كذلك رشح لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الأوسكار 90. هذا الفيلم ما كان مجرد فيلم عن فانكوخ، لكن تجربة فنية غير مسبوقة. كل مشهد بير رسم يدويا بأسلوب اللوحات الزيتية، تماما مثل ما كان يرسمها فانكوخ بنفسه. يعني تتخيلون شلون مستمعين الكرام فيلم كامل مكون من آلاف اللوحات المرسومة بالزيت، والنتيجة كانت مدهشة بصريا. كأن المشاهد ما جاي يشوف فيلم، لكن يصير داخل لوحة حية. الفيلم ما يحاول فقط سرد حياة فانكوخ، لكن يحاول الدخول إلى روحه من خلال الألوان المضطربة، السماء المتحركة، الوجوه الحزينة، وكل شيء يبدو وكأنه ينبض بمشاعره. والجميل أنه الفيلم ما قدم فانكوخ كعبقري مثالي، لكن كإنسان هش، شخص يحاول فهم العالم لكن يفشل العالم.

أنا من الأشخاص الذين يحبون ويجلون كل من يضيف جمالا إلى قساوة هذه الحياة الصلبة، من يكتب شعرا أو يعزف لحنا أو يرسم منظرا أو يصنع أي إضافة جميلة مهما كانت صغيرة، من يعد باقة ورد أو يهتم برف كتب أو بمنضدة تحتوي تحفا وتفاصيل دافئة، أحييهم دائما وأعبر لهم عن إعجابي واحترامي واعتزازي. أعتبر هؤلاء صناع طعم الحياة وراسمي ألوانها، هم الفسحة التي نلجأ إليها من جد العمل ومشقته ومن وهج شمس الحياة ولاهب ريحها، هم الاستراحة التي تحتاجها النفس في طريقها الطويل. ولذلك فإني أكتب لهم رسالة حب وامتنان، شكرا لأنكم تجعلون الحياة أقل قسوة وأكثر إنسانية وجمالا. ربما لم يكن فينسنت فان كوخ يتخيل أن السماء التي رسمها في ليلة مضطربة من لياليه ستمضي بالحركة يوما على شاشة سينما ويتأملها ملايين البشر في أنحاء العالم، وربما لم يتخيل أنه بعد سنوات طويلة ستتحول أعماله إلى أفلام وكتب ومعارض وأغاني، لكن الفن يفعل ذلك دائما، يمنح الأشياء عمرا أطول من أصحابها. فالرسام يرحل وتبقى لوحته شاهدة على ما أحب وما حلم وما عانى، ثم تأتي السينما فتمنح تلك الألوان صوتا وتمنح تلك الحكايات حياة جديدة، وهكذا لا تنتهي القصص الجميلة بل تنتقل من لوحة إلى شاشة ومن جيل إلى جيل، لتظل حية ما دام هناك من يتأمل الجمال ويبحث عن المعنى. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
2: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها، أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
3: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم ماشي أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
2: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
4: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للأوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش الغرامة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها. نعم. تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده يثق في روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
5: صحيح.
4: هذا الحكي احنا نريده. تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة، ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
2: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
6: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة، ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
2: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة، الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بابي، أنت ليش مني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني بالبلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامة تلتزم رسمي يلتزم.
2: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
7: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في شيء مكانه يجوز إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحه وانا مواطن بصفحة بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ يكون الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد به، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا اللي قاعدين اخواتنا، احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
2: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
8: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين. والله العظيم
2: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
0: كودو كودو
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة

0: مئنال.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تحدي القرآن، سأنزل مثل ما أنزل الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام، والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعيا للنبوة من قبيل أنه يردد أوهاما تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فناً أدبياً عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فناً أدبياً، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين فإن أساطير الأولين كانت جنساً أدبياً شائعاً بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشاً اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقا للنبي.

النضر بن الحارث آخر القصاصين. إن النضر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن النضر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن النضر هو من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال عنه ابن عباس بن عم النبي: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن، كما وصف النضر بأنه كان من شياطين قريش، وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن النضر أنه قدم الحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثا في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذانا بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصا يروي أخبارا ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتمادا على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس. فهو لا يكتفي بالقصص العربية، وإنما يجلب قصصا من أقوام أخرى، وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك، فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة، وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس، ممتلكاً وعياً بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النضر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام. فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب، مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده الناظر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما أنذاك. كان لدى النظر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولا منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان، مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناة ويكسبها أداء تمثيليا في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استنادا إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، بل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديما، وكان مشهورا بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النضر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير، ولكن جواب النضر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول، ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأولين. ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون، فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين وهما: أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً، الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين الناظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في كل الأحوال سرد لغوي غير تقليدي، اعتبره القريشيون أقرب إلى أساطير الأولين، ولذلك تحداهم النبي فيه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما عزز من موقف النبي أنه كان أمي القراءة والكتابة، وبالتالي ليس لديه سلاح الناظر بن الحارث، فلم يشتري الكتب الأجنبية ليحيك منها قصصه القرآنية، وبالتالي كان الزعم بأخذه لقصصه عن أساطير الأولين أمر غير منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأنا في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم، له سمات وميزات فارقة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش، وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية، المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
1: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
8: عندما أصبح كل مواطن صحفياً، قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوات من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة. فإنما حضرت الجريدة خلقت عالماً وحالاً فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها وهو التلفزيون لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقاً الإعلام التقليدي. لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالا هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة. ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضا وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟ يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الإنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة. وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعاً ملحوظاً، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريباً انخفاضاً حاداً، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الإنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً، يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الإلكترونية. وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الإنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور. وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد. وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شهدنا واحداً من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث التي انهارت معها تقريباً فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثاً مهماً عندما يكون كل مواطن صحفياً يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل السلطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشارع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغناثيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت معارف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة. إذا انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي، وأخرى لمتابعي الكيبوب، وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثر المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا ذلك الإحساس بالانتماء إلى سردية ثقافية واحدة تجمعنا.

وخلال كلمة له في مهرجان كان للإعلام، صرح ريد هاستينجز المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لنتفليكس بأن عصر القناة التلفزيونية الواحدة للجميع انتهى، إذ أن مستقبل الترفيه يكمن في خدمة آلاف الأسواق المتخصصة في وقت واحد، فنحن لم نعد نقدم ثقافة جماهيرية، بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقا على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية، فالمنصات الرقمية خلقت جمهوراً عالمياً.

0: من زاوية أخرى.
1: رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني، موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول، تصول تجول، تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل، أتضرب فيه

أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزلت الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ظامئة إلى غد عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

0: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض. من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير،
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

عصر الشاشات الذي نعيشه ولا نعلم ما هي التفاصيل التي تأتي بعده، يعني عصر الشرائح ممكن، حيث يرى الإنسان كل شيء عبر شريحة تزرع تحت جلده أو في دماغه بطريقة خاصة. هذا العصر بات يشل التفكير في ما عدا الشاشات، يعني ما بات للورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء. حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا بدوافع أكثر.

طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيا

0: إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأن هو يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4، ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة. الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية، هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا والآخر، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل له كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب. سواء كنت دارسا، باحثا، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده. طبعا ما زالت، هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، أنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي، وعلى رأسها مصر، ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق وتبيع وتصدر، وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد عندنا لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها، ما زالت في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات، ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة، ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق. هاي مشكلة، يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة، هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة هنالك مجلة علمية مهمة ورصينة، هي مجلة ناشونال جيوغرافيك، ما زالت حتى اللحظة تصدر باللغة العربية وتصدر إلى كل الأقاليم في المنطقة، بل حتى شمال أفريقيا، وتوزع هناك. هذا نجاح يعني ينبغي الإشارة له وبشكل جلي وواضح. كذلك مجلات مهمة في دولة الكويت، ومنها مجلة مهمة اسمها الثقافة العالمية، مجلة تتابع آخر الترجمات العالمية، الآخر عفوا الدراسات العلمية العالمية، وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكرا عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءاً لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحد مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الإلكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي، خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة، لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة. كما أن أجهزة الحبر الإلكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداءً أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي. وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف، فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

وفي محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكيبلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات، في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، الكوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركات رصينة، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كلياً بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثاً اقتصادياً يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الإنترنت في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة نت بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حالياً بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620,000,000 دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4,500,000 دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألاف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

وفي محورنا الثالث دراسة جديدة تبين أن حيتان العنبر لها طابع خاص يختلف عن البقية.

0: طبعا يعني بمعنى آخر هذه الدراسات تبين أن بعض أنواع الحيوانات مثل حيتان العنبر، مثل غزال المسك، مثل الحصان العربي الأصيل، هذه لم تتطور بشكل اعتيادي، يعني ما اختلطت بقية الحيوانات من جنسها، إنما كان لها طابعها الفريد في التطور لأنها بقيت داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا. يعني بمعنى آخر، يعني حوت العنبر لا يتزوج من حوت آخر من فصيلة أخرى، لذلك يبقى محافظ على خصائصه الوراثية الأصيلة. وطبعا هو يعد من أكثر الكائنات المحيطية في المحيط إثارة للاهتمام، يعد من أمهر الغواصين بين الثدييات، إذ يمكنه الغوص إلى أعماق تتجاوز 2 كيلومتر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعة في بعض الحالات. طبعا حوت العنبر هو سمي بهذا الاسم بسبب المادة الشمعية الموجودة في رأسه، والتي يعني ارتبط اسمه كذلك بمادة العنبر التي قد ينتجها جهازه الهضمي، وتستخدم أحيانا في صناعة العطور الفاخرة، عطور العنبرية يسموها. كثير من العطور الشركات العالمية التي تستخدم هذه المادة وهي غالية جدا، يعني طبعا يكتشفها بعض الناس على سواحل المحيطات ويبيعونها بملايين الدولارات. وبعض شركات العطور استخدمت المادة العنبر ولكن بشكل صناعي، يعني عرفت أنه من ماذا تتركب، ركبتها بشكل نوتة صناعية واستخدمتها في عطورها. وهنالك عطور مشهورة جدا تحمل نوتة العنبر الصناعية، يعني مشهورة جدا هذه العطور. الامتداد الثقافي لهذه الحيتان، وهذه عبارة احنا نركز عليها، تدلل على ان هذه الكائنات الفريدة تطور حالة بالمعنى الحرفي ثقافية فيما بينها، لأنها تنعزل وراثيا عن محيطها. يعني بمعنى آخر، حوت العنبر لا يتزوج من بقية الحيتان، ولا يعني لا يتزوج منهم ولا يزوجهم، يعني بالتحديد مثل بعض القبائل البشرية، بعض العشائر، بعض التكوينات البشرية ما تقبل الزواج لتكوينات أخرى ولا تتزوج منها، مجتمعات مغلقة. كذلك حوت العنبر هو مجتمع مغلق، وهذا يدلل على التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عنه الماء وتعطي ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلر هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرقي نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل ل8 نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريبا، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخيا، وأن الشرقية ظهرت لاحقا مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة، إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة بعد. ومع ذلك فإن فهم هذه الأصوات يعد خطوة حاسمة لكشف البنية الاجتماعية للحيتان وحمايتها في بحر يزداد صخبا وازدحاما بالسفن والمخاطر.
0: إذن هذا أو هذه الاختلافات بين الحيتان هي وبين بقية الحيوانات هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري، أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورجانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضاً مرتبطاً بالبالغين فقط سابقاً. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلاً كاملاً يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
3: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
4: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا، ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة، لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة، ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدما، أو تفتك بجسد، أو تطفئ حلم مزارع، أو تحرم طفلا من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
5: بس أكو كانت مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني ينبتر على اليوم ثاني يوم نطلع بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو. نروح على مود بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدنا صغير نبترت يعني عمري باثنين وعشرين هيك، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير همه. منطق عليه شفت اللغم ما وايت ما حبالي اللغم ما حسيت باللغم بس سمعت الصوت. أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو وياي واحد وليد صغير قطيه وباوع اللي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقة همه من هذا اللغم. طيب قام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف انا ايش لابس شماغ. فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود دم على مود النزيف، صعدت على الفرسك وسياره مقلوبه عسكريه قديمه صعدت فوق وصعدت طوقتهم عليها وصعدت. هو
4: في اي مكان اخر قد تبدو مهنه مثل تفكيك الالغام وظيفه تخص متخصصين مزودين باحدث التقنيات، لكن مع ماجد الامر مختلف. يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
5: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق وصار يعني صار حفر مع الصواريخ. طبعاً ندور بهلني بالحفر مع الصواريخ هذا مو يطيح أكوين دفن، فمن تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بي وزن هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلم احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني. وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها يا يعني صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمع الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها. هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفها والسحقة كضحنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبه نقول خاف يجي واحد ما يشوفها لو يندفن ويسحق واحد لها لا بعد بطلت ما بعد ما بيها ولو بيها رحت ما بيها لأن دلينا حفظنا البكالات البيها الغام.
4: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور

0: للحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
1: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربيه ما يقرب مليار. اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات الماليه، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص ازاله هذه الالغام. احنا كلجنه مختصه بهذا العمل عقدنا اجتماع اولي، كان عندنا احصائيه بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحيه من جراء المخلفات الحربيه، عدد غير طبيعي. واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكله انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطيه عندما انه تكون عندها فرصه عمل في بقعه من بقاع الارض تقوم بالبحث او تقوم باحصائيه او بمسح هذه الارض. احنا عقد اجتماع قبل فترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذ فد آلية. كان عندنا اجتماع ثاني، أعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما أجتنا الجهات الرسمية وننتظر أنه حضورهم حتى أنه نتفق على آلية جديدة. أول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة أنه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل أنه ترجع للحكومة.
0: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات أن تفتح بابا للأمل. أحد أبرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي، حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً:
2: الحقيقة مؤخراً تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخراً أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية، من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع، إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
0: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
3: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتم من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية.

0: أي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: الزلازل في التراث العربي. يقول أسامة بن منقذ: لا ألتقي الدهر من بعد الزلازل ما حييت إلا كسير القلب حيرانا. يعود أول مقياس للزلازل إلى الصين عام 132 للميلاد، وكان يسمى جرة التنين، وهو عبارة عن جرة اسطوانية يخرج منها 8 أذرع على شكل رؤوس التنانين، وفي كل فم كرة، وتسقط الكرات تباعاً حسب شدة الزلزال إلى أفواه 8 ضفادع. أما العرب فقد ذهبوا في تحديد شدة الزلزال إلى قياس مدته الزمنية، فيذكر الدواداري بأنه في العام 702 للهجرة قامت الأرض تهتز ربع ساعة فلكية، أي ما يعادل 20 دقيقة، فيقولون وقعت في القاهرة زلزلة نصف درجة ولو دامت لأفسدت. أما عن قوة الزلزلة فكانت توصف بالكلمات من قبيل شديدة، هائلة، متوسطة، خفيفة. وفي زمننا الحالي يعد مقياس ريختر الأشهر في قياس شدة الزلزال. يذهب علماء الجيولوجيا في الكشف عن آثار الزلازل إلى التنقيب في طبقات الكرة الأرضية، ويدعمهم في هذا البحث ما جاء في كتب التاريخ من ذكر عنها، وتعد رسالة السيوطي كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة من أهم المجاميع التراثية التي تذكر الزلازل في منطقتنا العربية. ولقد تنوعت هذه المصادر ما بين ما يختص بالزلازل، حيث أورد ابن النديم في فهرسه كتابا بعنوان علم حدوث الرياح في باطن الأرض المحدثة كثير الزلازل، وهو للكندي، ويعد أقدم مصدر عربي اختص بذكر الزلازل. وذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء أن ابن عساكر كتب كتابا من 3 أجزاء بعنوان الإنذار بحدوث الزلازل. وهناك العديد من الكتب التي تناولت الزلازل بجانبه الفقهي والديني. وفي جانب آخر تناول الكتاب العرب القدماء الزلازل ضمن كتبهم، كما فعل الطبري في تأريخ الرسل والملوك، والكامل في التأريخ لابن كثير. هذا الاهتمام بالزلازل من العرب قادهم إلى البحث في أسبابها، فمنهم من أرجعها إلى أسباب دينية وعقابية، ووضعها آخرون ضمن مخيال خرافي، أما البقية فقد نحوا منحا طبيعيا في تفسيرها. ولقد بدأوا التسجيل من العام 20 للهجرة، في حين ربطوا الزلازل قبل البعثة النبوية بأحداث دينية متعلقة بولادة الأنبياء أو اضطهادهم. يقول السيوطي بأن أول زلزلة في الأرض حدثت يوم قتل قابيل أخاه هابيل واستمرت 7 أيام، وأورد بأن أرض الشام قد اهتزت بعد المسيح 81 مرة. ويذكر أن الأرض قد رجعت يوم مولد الرسول، وفيها سقطت 14 شرفة من إيواء

ابني كسرى. وحاول الفلكيون أن يتنبؤوا بالزلازل، ويذكر العسقلاني ذلك بأنه عام 801 للهجرة ذكر أهل الهيئة بأنه يقع في هذه السنة زلزال عظيم في أول جمعة منها، وشاع بين الناس ذلك، لكن لم يقع شيء من ذلك وكذبهم الله. وجاء في كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب نقلا عن القزويني بأن سبب الزلزلة بعوضة خلقها الله وسلطها على الثور الذي عليه الأرض، فهي تطير أبدا بين عينيه، فإذا دخلت أنفه حرك الثور رأسه فيتحرك جانب من جوانب الأرض. ويضيف سببا آخر بأن عروق جبل قاف المحيط بالدنيا تمتد في أصول بلاد الأرض، فإذا أراد الله أن يعذب بلدة أمر ملكا بتحريك ذلك العرق الذي هو راسخ تحتها فتتزلزل تلك البلدة. ويقال بأن سبب الزلزلة بأن الله تجلى للأرض فترتجف خشية منه.

مسببات الزلزال عند العرب. تعني الزلزلة في كلام العرب تحريك الشيء، وفي القرآن إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت حركة شديدة، وتسمى الزلزلة الرجفة. وقد جمع الدكتور عبد الله يوسف الغنيم في كتابه أسباب الزلازل وأحداثها في التراث العربي أهم آراء المؤرخين والجغرافيين وعلماء العرب عن أسباب نشوء الزلازل، والتي تكاد تجمع على عدة أسباب. يرى إخوان الصفا بأن الكهوف والمغارات التي في جوف الأرض والجبال إذا لم يكن لها منافذ تخرج المياه منها وبقيت تلك المياه محبوسة، فإنها تحمى نتيجة سخونة باطن الأرض فتتحول إلى بخار، وإن لم تجد مكانا تنفذ منه تشق الأرض وتخسفها، ويسمع لذلك صوت قوي. ويذهب ابن سينا إلى تعريف الزلزلة بأنها حركة تعرض جزء من الأرض نتيجة بخار ريحي أو ناري في باطن الأرض، ولا شيء يحرك الأرض تلك الحركة السريعة غير الريح أو مياه تسيل بقوة. وهو بذلك يستند إلى رأي ديمقريطس، ولا يبتعد ابن حيان في تحليله عن ما سبق، وكذلك القزويني. واعتبر العرب بأن البلاد التي تكثر فيها الآبار والأقنية تخفف من احتباس الريح والماء مما يحد من الزلازل. وتعود آراء العلماء العرب إلى آراء أرسطو في كتابه الآثار العلوية. هل عرف العرب ظاهرة التسونامي والهزات الارتدادية؟ ربط العلماء العرب القدامى بين الزلازل وانحسار البحر، ففي عام 460 للهجرة انحسر البحر عن ساحل الشام مسافة يوم، فنزل الناس يلتقطون ثمار البحر، وما كشف عن سفن غارقة، فرجع البحر عليهم وأغرق خلقا كثيرا. وفي عكا عام 702 للهجرة رجع البحر مقدار فرسخين، وأدى نفس الزلزال الذي حدث في عكا إلى هيجان البحر في الإسكندرية وتهدمت أبراجها. وقد سجل العرب في تاريخهم للزلازل الهزات الارتدادية، ويذكر السيوطي عن زلزال بغداد الموافق 551 للهجرة بالحرف، وتلا ذلك ردفات متوالية أخف من غيرها. لم يكتفي التراث العربي بالتاريخ للزلازل ووصف ما تحدثه من دمار كبير وموت عميم وتحليل أسباب حدوثها، بل كان الأدب مرآة تعكس هول الكارثة. ولربما يكون الأمير أسامة بن منقذ الذي دمر الزلزال قلعته شيزر وأفنى أهله خير من عبر عن عمق المصاب وقسوته. يقول ابن العديم: ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة 552 للهجرة بالشام، فخربت حمات وشيزر وكفر طاب وأفامية ومعرة النعمان وحمص وغير ذلك من بلاد الفرنجة، وتهدمت أسوار هذه البلاد.

وأما شيزر فانقلبت القلعة على صاحبها وأهله فهلكوا كلهم، وقد هلك تاج الدولة ابن منقذ وأولاده، ولم يسلم منهم إلا الخاتون أخت شمس الملوك زوجة تاج الدولة، ونبشت من تحت الردم سالمة، وسلم أسامة إذ كان يومئذ بعيدا عن شيزر. كتب الأمير أسامة بن منقذ ديوانه المنازل والديار حنينا للوطن والأهل والأحباب، وتخليدا لذكرهم الذي طواه الزلزال، ويقول في سبب تأليفه هذا الكتاب: إني دعاني إلى جمع هذا الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب، فإن الزمان جر عليها ذيله، فأصبحت كأن لم تغن بالأمس، موحشة العرصات بعد الأنس، قد دثر عمرانها وهلك سكانها، فعادت مغانيها رسما، والمسرات بها حسرات وهموم، ولقد وقفت عليها بعدما أصابها من الزلازل ما أصابها، وهي أول أرض مس جلدي ترابها، فما عرفت داري ولا دور والدي وإخوتي ولا دور أعمامي وبني عمي وأسرتي، فبهدت متحيرا مستعيذا من عظيم بلائه وانتزاع ما خوله من نعمائه. يقول أسامة بن منقذ باكيا ومتأسيا ومعتبرا وشاهدا على ما فعله الزلزال: نمنا عن الموت والمعاد فأصبحنا نظن اليقين أحلاما، فحركتنا هذه الزلازل أن تيقظوا كم ينام من ناما. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية قول أحدهم في الزلزال الذي أصاب الحجاز وما رافقه من تفجر بعض البراكين: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا أحقاء، زلزال تخشع السم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماؤه.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: كلنا لصوص، يوم عالمي للحب، يوم عالمي للصداقة، للأب، للأم، ويوم عالمي للصوص أيضا. 13 من شبراط فبراير هو اليوم العالمي لسرقة البنوك، وتم اختيار هذا اليوم بالتحديد نسبة إلى اللص الأمريكي الشهير جيسي جيمس، حيث نجح هذا الأخير في سرقة أول بنك في تاريخ العالم، وذلك عام 1866. تحول جيسي جيمس إلى بطل في نظر الكثيرين، ولقب باللص الأسطوري واللص الشريف، رغم أنه قتل ونهب وسط وسرق، فهو وعصابته لا يسرقون صديقا أو فقيرا أو أرملة أو رجل دين، بل ويوزعون ما يسرقونه على الفقراء والمحتاجين. بتلك المبادئ قلب جيمس وغيره الكثير من لصوص العالم الموازين، وجعلوا من أفعال المفترض أنها مرفوضة في كل زمان ومكان فكرة، والأفكار لا تموت. إذن هم اللصوص الرافضون للظلم، الذين يحاولون موازنة كفتي الميزان، يسرقون بيد ويعطون بيد أخرى، لكن حربهم مع من؟ بالطبع حربهم مع لصوص آخرين يجلسون في الطرف الآخر من الحكاية، على الكرسي تحديدا، وكأن كرسي صراع باختصار هو صراع لصوص مع لصوص.

البداية ربما كانت مع قابيل الذي لم يقتنع بنصيبه، ورأى أن من حقه أن يظفر بالأجمل، وأن هابيل يسرق حقه فقتله. وتتمت الحكاية فيها الكثير من السرقة، لكننا لسنا بصدد الحديث عنها هنا. يقول خالد الحسيني في روايته عداء الطيارة الورقية: هناك ذنب واحد، ذنب واحد في الوجود، إنه السرقة. كل الذنوب الأخرى هي مجرد أشكال أخرى لهذا الذنب. حين تقتل شخصاً فأنت تسرق حياته، وحين تكذب تسرق الحق في معرفة الحقيقة، وحين تخدع تسرق الحق في العدالة. كل شيء إذن يتعلق بالسرقة، لكن من يستطيع تمييز السارق عن المسروق؟ الفعل عن رد الفعل، الخطيئة عن الفضيلة. ومن يستطيع أن ينظر دائما باتجاه واحد؟ امتهان الغزو والسرقة والسلب والنهب مثلا لم يسقط صفات الشجاعة والنبل والشرف عند صخر أخي الخنساء الذي مات متأثرا بجراحه بعد عودته من غزو لإحدى القبائل. الخنساء التي رثت أخاها بقصيدة ما زلنا حتى الآن نرددها، لأننا لم نرى صخرا كما هو، رأيناه كما رأته الخنساء. ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا. عند العرب ألف كلمة سارق ولا كلمة جبان واحدة، فكما سرقنا سنسرق، وكما سلبنا سنسلب، والبادئ أظلم.

متلازمة ستوكهولم. في أغسطس عام 1973 جرت محاولة سطو فاشلة على بنك في ستوكهولم في السويد، وتم أثناء العملية اختطاف 4 موظفين كرهائن. وفي مكالمة هاتفية أجرتها إحدى الرهائن مع رئيس الوزراء السويدي عبرت عن ثقتها التامة بالخاطفين، في حين أنها تخشى من الشرطة. هذه الحالة وغيرها تظهر تعاطف الضحايا والرهائن مع الخاطفين والمجرمين واللصوص بسبب العلاقات الإيجابية التي تنشأ بين الطرفين. فغالباً ما يغير الدافع وراء السرقة والهدف منها نظرتنا للص. الكثيرون منا يظهرون تعاطفاً مع اللصوص وقطاع الطرق عندما يظهرون هدفاً نبيلاً لأفعالهم أو حتى أسباباً منطقية. روبن هود، علي الزيابق وغيرهم مما يصح إطلاق لقب الصعاليك عليهم. هم الذين امتهنوا السرقة ورغم ذلك كانوا أبطالاً، لأن صعلكتهم لم تكن بطراً، كانت احتجاجاً على السرقة أساساً. السرقة التي يشرعها أصحاب السلطة لأنفسهم، فيأخذون الحقوق ويسرقون علناً دون رادع، رفضاً لغياب العدالة وسيادة الظلم وسطوة الباطل. فأصبح هؤلاء اللصوص رمزاً للعدالة واحتلوا مكانة كبيرة في قلوب الناس، فقد رأوا فيهم اليد التي تصفع السلطة وتحاسبها على طغيانها وجشعها.

ابحث عن اللص. عرض عام 1991 فيلم بوينت بريك، وهو فيلم أمريكي يحكي قصة مجموعة من اللصوص الذين قاموا بسرقة بنك، مرتدين أقنعة تمثل وجوه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة التي تبدو أمامنا واضحة جدا قد تكون مزورة وغير كاملة، فالجزء الأهم من الحكاية يبقى مفقودا دائما. فمن منا يستطيع أن ينسى مشهد سرقة رغيف الخبز في فيلم البؤساء؟ ويبقى السؤال الأهم، من كان اللص الحقيقي؟ ففي وقت تعتبر السلطة ومن يمثلها من مسؤولين البشر عبيدا لهم، وعلى هؤلاء العبيد العمل صخرة ودون أجر، ستكون مشاهد السرقة اليومية مشاهد اعتيادية، وستصبح استباحة حبال الغسيل لسرقة حتى الجوارب والملابس الداخلية حدثا روتينيا عاديا. القضية بالطبع ستسجل ضد مجهول، فلا عاقل على وجه الأرض سيصدق أن حاكما سيمد يده ليسرق جوارب أو ملابس داخلية عن حبل الغسيل، لكن الواقع يقول إن مثل هذه الأمور تحدث، وإن الأمر لا يتطلب منك أكثر من ذهن صاف ونظرة ثاقبة، فالكثير من الأمور تحدث بحكم العهد.

إن لم تكن لصاً أكلك اللصوص. قد تعتقد أنه من الممكن أن لا تكون لصاً، ربما لم يسعفك الوقت لتطالع أدب اللصوص وتقرأ أشعارهم وتكتشف مدى ظرافتهم، وربما لا تستخدم الحيل النفسية الدفاعية لتثبت حقك في أن تكون لصاً، ولربما فعلت كل ذلك ولكن لا تريد أن تكون لصاً، فهل تستطيع؟ جميعنا في الحقيقة لصوص حتى تثبت براءتنا، وتعديل هذه العادة يتطلب منا الكثير من التدريب والصبر والإرادة. جميعاً نمتلك خبرات جماعية لم يتم تطويرها بصورة فردية، بل موروثة جماعياً من أسلافنا. العقل اللاواعي يعمل وفقاً لنموذج مؤلف من مجموعة كبيرة من العادات والتقاليد والأفكار الموجودة خارج إدراكنا، ولكنها رغم ذلك موجودة وتظهر في سلوكاتنا. السرقة عادة من تلك العادات التي ورثناها عن أجدادنا، وربما وبمجرد أن تتوافر لشخص ما من الظروف المشجعة والعوامل المساندة حتى يخرج السارق الصغير الذي يعيش داخله.

في المسلسل السوري الشهير قانون ولكن، المدير العام ناظم لا يسرق ولا يريد أن يكون لصا، فتبعا للقيم والمبادئ والمثل والأخلاق وما إلى ذلك من معايير وقيم اجتماعية، الناس لا تحترم السارق. ولكننا في المسلسل نجد العكس تماما، المدير العام منبوذ محتقر حتى من قبل زوجته والمحيطين به، لأنه ليس لصا، هو غشيم وبسيط بنظرهم. الأداة الأهم للسرقة لديه موجودة ورغم ذلك لا يسرق. معك قرش تسوى قرش، والقرش لا يأتي هكذا، القرش يحتاج هز كتاف. بالفعل تغلب ناظم أخيرا على خوفه وأخرج اللص الصغير الذي يعيش داخله وبدأ بالسرقة. ومن يبدأ ويتوقف، لا شك أن السرقة بمعنى استباحة أشياء الآخرين والرغبة في الاستيلاء عليها وأخذها عنوة أمر مرفوض. وبالطبع لسنا هنا لإصدار الأحكام أو للتشجيع على ارتكاب فعل أي فعل وتبريره، فالسرقة في نهاية المطاف لا تتوقف على الأمور المادية، فسرقة الأفكار وسرقة الإبداعات والإنجازات وحتى التراث والوثائق التاريخية والآثار باب آخر، باب أوسع من قدرتنا على فتحه أو التنظير بشأنه.

إن السرقة ليست هي فقط أن تحول أموال الآخرين على حسابك، فإن ذلك هو أصغر السرقات للناس. إن أقبح السرقات وأكبرها هو أن تحول كل جهود البشر، كل أموالهم، إلى بنوك الدعاية لك، إلى الوجوه التي تثبت سلطانك وتعطيك القوة والبقاء والاستعلاء. ما حاجة الذين يملكون حرية الامتلاك المطلقة إلى السرقة؟ إن السرقة نوع من العجز والتحديد. أنت قد تسرق إذا كنت لا تملك كل شيء، فالعاجزون والمحتاجون قد يسرقون، أما القادرون على كل شيء فلماذا يسرقون؟ قد يكون الترفع عن سرقة المال ضربا من التأله. إن الإله لا يتواضع ليملك مالا ليكون سارقا، إن السرقة تواضع. الحاكم الفاسد يسرق، أما الحاكم الإله فهو فوق السرقة، لأن السرقة تحديد وهو مطلق. الحاكم الفاسد يسرق لنفسه، أما الحاكم الإله فيسرق لمجده، يسرق لمغامراته، لمؤامراته، لطموحه، لحروبه، لدعاياته، يسرق لأحزانه، لمخاوفه، لأحقاده، لعداواته، يسرق ويسرق دون أن يمتلئ أو يجد أو يملك. إذن لابد أن يظل يسرق بلا حدود، بلا اكتفاء، مع تعاظم جوعه وفقره.

إن الفرق بين من يسرق لنفسه ومن يسرق لمجده كالفرق بين من يدخل حربا عالمية ومن يقتل إنسانا واحدا. إن ضلال الإنسان قد يرى في من يعلن حربا عالمية بطلا، بينما يرى من يقتل إنسانا واحدا مجرما وعدوا للمجتمع. إن ضلال الإنسان قد يرى في الحاكم الذي يسرق كل شيء لمجده، لشفاء أحقاده، للاستجابة لجنون طموحه، للإعلان عن كبريائه، وطنية أو مذهبية أو فدائية يستحق عليها كل العبادة والموت تحت أقدامه. الحاكم الفاسد يحرم على الشعب أن يقاوم، أما الحاكم الإله فإنه يعجز الشعب عن المقاومة. الحاكم الفاسد قد يسلب الشعب حريته، أما الحاكم الإله فإنه يسلب الشعب رغبته بالحرية. الحاكم الفاسد يكذب، أما الحاكم الإله فإنه يعاقبنا إذا لم نحول كذبه إلى صلوات وشعارات وطنية. الحاكم الفاسد يعاملنا كخصوم، أما الحاكم الإله فإنه يتعامل بنا كأننا أشياء. الحاكم الفاسد يعادي من يعارضون، أما الحاكم الإله فإنه يصلب من يفكرون. الحاكم الفاسد يفقر ويذل البعض، أما الحاكم الإله فإنه يفقرنا ويذلنا جميعاً.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

ملاحم نهاية الزمان. أعادت حالة الخوف والهلع التي تحققت إثر انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، والزلازل والفيضانات والحرائق، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتوترة والتي قد تنذر بحرب عالمية ثالثة، وطروحات العلماء بأننا نعيش الانقراض السادس، كلها أعادت إلى الأذهان الرؤية الدينية المتخيلة لأحداث النهاية. ليشعر أغلبية البشر في شتى أنحاء المعمورة بهشاشة وضعف الحضارة الإنسانية وبإمكانية هزيمتها على يد هذه السيناريوهات التي ذكرناها. الأمر المثير للدهشة أن ثمة حافزاً كامناً باللاوعي الجمعي الإنساني دفع كل ثقافة بأن تولي اهتماماً ملحوظاً بمسألة نهاية البشرية ووضع سيناريوهات متخيلة لتلك النهاية، وكأنما كان المشترك الإنساني دائماً يتوقع لحظة النهاية ويعتبرها قدراً مقدوراً أوشك على الوقوع. بحسب أغلبية السيناريوهات الدينية المتخيلة لأحداث آخر الزمان، فإن نهاية البشرية سوف تتحقق بعد وصول لحالة كاملة من الفوضى والفساد الأخلاقي والديني وما يتوافق مع ذلك من ظلم وجور، ولكن قدرة الله سوف تتدخل بشكل من الأشكال في الاتجاه المضاد لسير الأحداث لتحيل هذا الواقع المريع على مثالية طوباوية تتحقق فيها العدالة الإلهية، فتنتصر قوى الحق على جماعات الشر وتنتظر البقية الباقية من البشر محاكمتهم النهائية أمام محكمة السماء. هذا الانتقال المفاجئ من الديستوبيا إلى اليوتوبيا أخذ صوراً متعددة في الأدبيات الدينية الإبراهيمية، والتي جاءت كل منها متسقة بشكل كامل مع مبادئ وأصول كل دين أو مذهب.

نهاية البشرية، قصة مكملة لنسق أديني. من بين الملاحظات المهمة على السيناريوهات الدينية المتخيلة عن نهاية العالم، إنها في الغالب تأتي متسقة مع السيناريوهات المتخيلة لبدء الخليقة وللمبادئ المؤسسة لكل دين أو مذهب. فإذا كانت الأديان الإبراهيمية قد اعتمدت قصة آدم وحواء وخروجهما من جنة عدن إلى الأرض كقصة مفسرة لبدء البشرية على هذا الكوكب، فإن الأديان نفسها قد جعلت نهاية البشرية مرتبطة بشخصيات محددة منحتهم مجموعة من السمات الخاصة والقدرات المميزة، وذكرتهم في العديد من النبوءات المتناثرة في متون نصوصهم المقدسة. مشهد النهاية إذن كان مشهداً مكملاً ومتمماً للمعتقد العام في كل نسق عقائدي. ومن هنا يمكن فهم سبب ارتباط النهاية عند اليهود غير المؤمنين بالبعث والمعتقدين بأفكار هي بالأساس مزيج من القومية والدين بشخصية المسيا الملك الذي سيقيم مملكة يهودية على الأرض ينهى فيها اليهود على وجه التحديد دوناً عن باقي الشعوب. وفي السياق نفسه يمكن تفهم ارتباط يوم الدينونة عند المسيحيين الذين يربطون خلاص جميع شعوب الدنيا بإيمانهم بالمسيح بيسوع ابن الرب الذي يأتي مع السحاب وستنظره كل عين وينوح عليه جميع قبائل الأرض بحسب ما ورد في رؤيا يوحنا. وأيضا تتسق الصورة الإسلامية النمطية لأحداث النهاية مع معتقداتها التاريخية التي تشكلت على مر القرون والتي تذهب إلى تقسيم العالم لفسطاطين أو دارين، دار الإسلام ودار الكفر، وهي المعتقدات التي تأسست من خلال صراع مرير وطويل مع الآخر المسيحي في الشرق الأدنى القديم الأناضول والسواحل الشمالية للبحر المتوسط.

استجابة لتلك المعتقدات، ارتبطت لحظة النهاية الوشيكة للإنسانية في المتخيل الإسلامي بتحقيق اعتراف صريح بعالمية الإسلام وهيمنته على جميع الأديان، وذلك مصداقاً لما ورد في الآية من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، والتي فسرها ابن كثير الدمشقي في كتابه تفسير القرآن العظيم بقوله: إنها بمثابة إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد النبي. فمن لقي الله بعد بعثته محمداً بدين على غير شريعته فليس بمتقبل. إغلاق هذا النسق الديني الدعوي ظهر في مشهد النهاية من خلال الروايات الكثيرة التي ذكرت نزول النبي عيسى ابن مريم إلى الأرض، وأنه سوف يعلن هيمنة الشريعة الإسلامية ونسخ جميع الشرائع السابقة عليها، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، بحسب ما يذكر البخاري في صحيحه عن الرسول. كما أن النبي عيسى بحسب تلك الصورة المتخيلة سوف يعبر عن أتباعه لنبي الإسلام وانقياده له عندما يصلي وراء المهدي المنتظر المنحدر من نسل الرسول، وذلك على اعتبار أن المسيح هو الشخص الذي يؤمن به الأعداء المتنافسون مع المسلمين، فكان في اختياره هو بالذات دعوة مفتوحة لجميع المسيحيين لترك دينهم والدخول إلى الإسلام، لكونه الدين الذي اختاره الله وارتضاه لكافة البشر. وفي السياق نفسه يمكن تفهم العلاقة الوثيقة بين الاعتقاد برجوع الأئمة وأحداث النهاية في المتخيل الشيعي، ذلك أنه لما كانت مسألة الإمامة هي المبدأ الأساسي الذي بني عليه التشيع، فقد كان من الطبيعي أن يكون ذلك المبدأ حاضراً في المشهد الختامي للبشرية، وذلك لتنسيق مقدمات القصة مع خواتمها.

هرمزدون، النهاية أم بداية النهاية؟ هرمزدون هي الترجمة اليونانية لتل مجيدو الذي يقع شمال فلسطين، والذي جرت فيه مجموعة من المعارك العظيمة في العالم القديم، أهمها التي شهدت انتصار الملك المصري تحتمس الثالث في 1468 قبل الميلاد على تحالف من المدن السورية والفلسطينية التي حاولت الخروج عن سلطته، وأيضاً المعركة التي دارت في 609 قبل الميلاد، وذكرها التناخ في سفر أخبار الأيام الثاني بين نخاو الثاني ملك مصر ويوشيا ملك يهوذا، وانتهت بانتصار الأول ومقتل الثاني. على الرغم من أن اسم هرمزدون قد ورد كثيراً في أدبيات الأديان الإبراهيمية، لا سيما في أدبيات الجماعات والفرق الطوائف الأكثر تشدداً، باعتباره اسماً لمعركة النهاية التي ستضع خاتمة للحياة الأرضية، والتي ستسبق يوم القيامة مباشرة. إلا أن التدقيق في روايات الواردة في ذكر تفاصيل تلك المعركة من شأنه أن يقدم صورة مختلفة بعض الشيء، إذ أن بعض النصوص الدينية التي تحدثت عن معركة النهاية تؤكد على أن المؤمنين الذين سوف ينتصرون في تلك المعركة سوف يعيشون لفترة طويلة بعدها، وسيتمتعون بالسلام والقوة والتمكين. بحسب المعتقد اليهودي التقليدي، فإن هرمزدون سوف تشهد ظهور الميسيا المخلص المنحدر من نسل داود، والذي سيقود جيش اليهود ضد أعدائهم ويحقق الانتصار لهم، وبعدها يعيش اليهود في أمان. وبحسب وصف الحاخام اليهودي روبن فايرستون لذلك المشهد في كتابه ذرية إبراهيم، فإن المسيح الذي يؤمن به اليهود سيظهر كملك سينقذ وسيحكم إسرائيل في ذروة التاريخ البشري، وسيكون الأداة التي ستؤسس المملكة الإلهية العادلة على الأرض في آخر الأيام، وسيعيد فترة السعادة الفيزيقية والروحية معا. فيما يخص المعتقد المسيحي، فسوف يسبق هرمزدون فترة من الألم والضيق والمعاناة التي ستصيب المؤمنين، والتي سماها المسيح بحسب ما ورد في الإصحاح 24 من إنجيل متى بمبتدأ الأوجاع، إذ وصفها لتلاميذه بقوله: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا ولا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. بحسب ما يذكر الأنبا بيشاوي في كتابه المسيح مشتهى الأجيال، فإنه في تلك الفترة تحديداً سينتشر الإنجيل في العالم، وسيؤمن اليهود بالمسيح بعد قرون من الإنكار والتعنت، وستحدث نهضة روحية بين المؤمنين بالمسيح. ولكن في الوقت نفسه سيظهر الوحش الذي يسميه العهد الجديد في بعض المواضع ضد المسيح، وفي مواضع أخرى يسميه إنسان الخطيئة، وسيقوم هذا الوحش بإظهار بعض الآيات الإعجازية الخارقة، فيرتد العديد من المؤمنين بعد أن يظنوا أنه هو المسيح نفسه. وفي سياق هذا القتال المحتدم بين قوى الحق وقوى الباطل، ينزل من السماء النبيان أخنوخ وإيليا، وهما بحسب المعتقد المسيحي قد رفعا إلى السماء ولم يموتا، فيساعدان الكنيسة في قتال الوحش ويستشهدان أثناء هذا القتال، ثم تأتي كلمة النهاية ويزدى الستار على تلك المعركة. بعدها تتحقق الباروسيا والتي تعني المجيء الثاني للمسيح على الأرض، وذلك عندما يأتي المسيح ويقضي على الوحش ويحين موعد يوم الدينونة. وفي حين تؤمن أغلبية الطوائف
المسيحية بأن الدينونة ستشهد قيامة الأموات ومحاسبتهم، فإن شهود يهوى يؤمنون بأنها سوف تستمر لمدة 1000 عام كاملة على الأرض، وفيها سيعيش الأبرار في سلام كامل. النقطة المهمة في ذلك السيناريو المتخيل إنه استعان بإثنين من الآباء المقدمين في الثقافة اليهودية ليكونا محاربين في صف الكنيسة ضد قوى الشر، وهو الأمر الذي يتشابه كثيراً مع استدعاء عيسى بن مريم ليحارب في صف المهدي في الرؤية الإسلامية، وكأن كل نسق عقائدي يحتاج إلى دعم من النسق السابق عليه، ليس فقط لتدعيم موقفه وترجيح كفته في المعركة، بل أيضاً لإسباق صفة الخيرية المطلقة على معركة هذا النسق وإلزام الخارجين عليه بالاعتراف بتفوقه وهيمنته.

في الإسلام دابق وليس هرمجدون. إذا كانت كلمة هرمجدون قد ذكرت صراحة في الكتاب المقدس في كل من عهدي القديم والجديد، فإنها لم ترد على الإطلاق في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ويمكن القول أن تلك الكلمة غريبة كلياً عن الثقافة الإسلامية الجماعية. مع ذلك فإن الثقافة الإسلامية قد قدمت رؤيتها الخاصة للمعارك والأحداث التي ستسبق النهاية، وذلك من خلال الأحاديث التي تحكي عن ملحمة آخر الزمان، وهي معركة كبرى سيخوض فيها المسلمون الحرب ضد النصارى، وسينتصر المسلمون، ويعقب ذلك نزول المسيح عيسى بن مريم وقتله للمسيح الدجال بحربته. فعلى سبيل المثال ينقل أبو داود في سننه عن الرسول قوله: عمران بيت المقدس، خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. بحسب ما ورد في صحيح مسلم فإن تلك الملحمة ستندلع في موقع يعرف بالأعماق أو بدابق، وتذهب أغلب التفسيرات إلى أنهما موضعان في بلاد الشام، وأنهما قريبان من مدينة حلب، وذلك بحسب ما يذكره الإمام يحيى بن شرف النووي في كتابه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. ما سبق يفسر تسمية داعش لمجلته الدعائية الأهم باسم دابق، واحتفائه الكبير بالسيطرة على تلك المدينة السورية في 2013، والتي لطالما عدها المتشددون الإسلاميون مكاناً للملحمة النهائية في آخر الزمان. مع ذلك فإن دابق ليست نهاية العالم في المتخيل الإسلامي السني، إذ سيتبعها معارك أخرى مع المسيح الدجال وشعوب يأجوج ومأجوج، وستتعاقب بعدها مجموعة من علامات الساعة الكبرى، ومنها طلوع الشمس من الغرب، هدم الكعبة، رفع القرآن من السطور والصدور، خروج دابة تكلم الناس وتفتنهم، خروج نار عظيمة من أرض اليمن، وغير ذلك من العلامات التي يوجد خلاف كبير بين المفسرين المسلمين في ترتيبها وتفسير معانيها.

أما في المخيال الشيعي فتوجد العديد من المعارك التي سيخوضها المهدي محمد بن الحسن العسكري بعد ظهوره ضد أعدائه من المسلمين المعادين لآل البيت، هذا بالإضافة إلى العديد من الروايات التي تؤكد على أن المهدي لن يكتفي بالانتصار للحق فحسب، بل أنه سيقيم مملكة عالمية ويحكمها بنفسه لعشرات الأعوام، ثم يحكمها من بعده مجموعة من أبنائه. فعلى سبيل المثال نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الغيبة عن الإمام جعفر الصادق قوله: إن منا بعد القائم أي المهدي المنتظر 11 مهدياً من ولد الحسين عليه السلام. الشعور العام بالمظلومية والذي يسيطر على العقل الشيعي الجمعي منذ ما يقرب من 1400 عام وتحديداً بعد فاجعة كربلاء سيلقي بظلاله الوخيمة على التصور الشيعي لأحداث النهاية، وذلك في صورة العقيدة الشيعية المعروفة باسم الرجعة، إذ وردت بعض الأخبار التي تؤكد على أن الأئمة سوف يعودون إلى الحياة مرة أخرى، كما سيعود الأشرار الذين ظلموهم وغصبوهم حقهم في الحكم والسلطة، وأن الأئمة سينتقمون من ظالميهم قبل أن يحين موعد يوم

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

0: طبعا هذه الحياة غريبة جدا. شلون غريبة؟ غريبة لأن أنت مهما كنت إنسان جيد، مهما كنت إنسان صالح، مهما أديت المهام التي يفترض أن تؤديها، داومت، درست، تعبت، عندك حقوق وواجبات، وهذا كلهم جاي يمشي بشكل صحيح. تعامل زوجتك بشكل صحيح، تعامل أولادك بشكل صحيح، تعمل بشكل صحيح، تفكر وتحاول أنه أنت تستثمر وقتك بالشكل اللازم. كل هذه الأمور يفترض أن يصنع منك إنسان نموذجي. الطريقة التي تتعامل بها مع العالم، الطريقة التي تتعامل بها مع الناس، الطريقة التي تفكر بها، هاي أمور يفترض أن تجعلك إنسان نموذجي. لكن هو الإنسان نموذجي نفسه هل يعيش حياة نموذجية؟ يعني أنت تصير خوش إنسان، هذا أمر يفرض على الآخرين أن يعاملونك بشكل جيد فعلا؟ هذا السؤال، وهو سؤال يعني مفضوح وتتم الإجابة عنه بشكل دائم. أصلا هناك من يقول، وهذا طبعا كلامنا واقعي، لا يفترض أن يكون يعني كلاما صحيحا، هذا الكلام الواقع. الواقع بهواي ظلم، بهواي كذب، بهواي تزوير، بهواي أمور مو حقيقية، بهواي أمور تمشي يعني تمشي على الترابة على قولتهم، مو على الطريق الواضح البين الصحيح. مو الواقع شي يقول لا، أنه كثير من الناس هم لين خوش ناس، لين أوادهم، لين يصرفون بشكل صحيح، لين يأخذون الأمور بجدية ويفكرون، لين يراعون الآخرين. هذول ناس يتعبون في حياتهم، يعني بالعكس، يعني هو لين خوش إنسان تلاص عليه الأمور كلش، يعني صعبة حياته، لين هو يعني يفكر في الكلمات التي يتكلم بها، يختار الكلمات بعناية. وتعرفون يعني هذا الموضوع مو هين أنه واحد يختار كلماته أمام الآخرين. هواي ناس ما يشعرون بالحرج من استخدام أي كلمة أمام أي أحد، مو لكل مقام مقال، مو المفروض أكو ناس يعني أكو حديث تتحدث أمام فلان، لا، لكن لا يجوز أن تتحدث أمام شخص آخر. لكن خلينا نرجع للسؤال الأول، هو فعلا الإنسان النموذجي؟ إذا صار نموذجي، إذا صار زين قدر الإمكان، راح تكون حياته نموذجية؟ هذا السؤال قد يكون يتداخل بما هو حياتي، ما هو دنيوي، وما هو يعني حتى متعلق بما وراء الطبيعة، بالحياة الآخرة، بالتفكير الخيالي الديني، التفكير اللي داوم عليه الإنسان يعني من فجر التاريخ، اللي كان يفكر دائما مو بس بالحياة، مو بس بالواقع، وإنما يفكر أيضا بما هو خلف الموت، بما هو بعد الموت، بهذه الأشياء التي يعني هي جزء من أنسة أصلا في الحياة الدنيا، أن يفكر بالخلود على طريقة أخرى. لكن خلينا نتوقف عند هذا السؤال ونسأل المرة الأخيرة، أنه هذا الإنسان النموذجي اللي يعتقد أنه حياته راح تكون نموذجية، ربما هذا يرتكب خطأ كبيرا فعليا، يعني لأنه ما راح يكون قادر على التعامل بشكل واقعي مع الحياة، وكأنما هو ينتظر أن تكافئ الحياة دائما. وهذا نمط من العيش موجود ونشوفه بكثرة ونحس أيضا، أنه هناك كثير من الناس يشتكون، دائما يشتكون أنه غياب الحياة ما أنصفتنا، الحياة ما كانت ويانا بالشكل اللي لا يعني اللي يفترض أن تكون عليه. وهذا نوع من الشكوى ربما غائر في شخصيات البعض، يعني تشوفه ما مرتاح، وصل عمر يعني كبير جدا، ويتذكر اللي جرى وياه بالستينات، بالسبعينيات، بالثمانينيات، يذكر بنوع من الأسى، وتحس انه هذا الأسى هو أسى حاضر وموجود للآن. ومرات تقول هاي طبيعة إنسانية، لكن بعدين من تتوغل بمعرفته راح تكتشف انه هذا يعني فوق الطبيعي. هناك ألم، هناك مأساة، هناك طريقة للتصرف، هناك نوع من الشكوى الدائمة. ليش؟ لأن هو كان ينتظر كثيرا بشكل غير معقول أشياء ربما تكافئه بها الدنيا، فحاول أن يجد هذه الأشياء ولم يجدها. طبعا تعرفون أنه الإنسان حتى في العمل عندنا، في الشغلات البسيطة اليومية اللي يعمل بيها، إذا ما شعر بلحظة ما أنه سيكافئ، راح ربما يشعر أنه هو جاي يعمل بلا طائل. يعني هناك البعض، ولذلك نظام المكافآت نظام موجود في أغلب الدوائر، في أغلب الأعمال الخاصة خصوصا، وما يعاب على الشركات العامة أنه تعامل الموظف أحيانا اللي يعمل واللي لا يعمل بشكل واحد. هذا موجود وأنتم تعرفونه كل زين. وهذا نظام المكافأة ونظام المعاقبة موجود حتى دينيا، يعني أنه الإنسان يعمل أعمال معينة وهذه الأعمال تسجل، وبعدين لا يروح يعني للنعيم لا يروح للجحيم. مو فهذا هذا التصور هو تصور موجود، وبالتالي أحيانا عندما تفكر في السماء، عندما يفكر الإنسان في السماء يفكر على أنها هي سماء عادلة، وبالتالي كل ما يعمله في الدنيا يحصله بالآخرة. لكن هذا الوعد الأخروي، لكن الوعد فيما يخص الدنيا مو دائما يجري بهذه الطريقة حتى دينيا، أنه الدنيا دار يعني مو دار مستقر، العفو، فهي دار ممر يعني، فالإنسان مو دائما يحصل بها الأشياء اللي يريدها. هذا ما يتعلق بالأديان والطريقة اللي تفكر بها حيال الإنسان، لكن إحنا ملزومين دائما أن نفكر بطريقة أخرى، بطريقة يعني تنسجم مع الواقع، تنسجم مع الطريقة اللي أنا عجبني. والله قبل يومين كنت أقلب بالإنستغرام وشفت مقطع لممثل مصري معروف تعرفونه أنتم أكيد، اللي هو الراحل توفيق الدقن، وكان توفيق يتكلم بواقعية شديدة. طبعا أنت غالبا من تشوف الممثلين بالتلفزيون تشوفهم يتكلمون بنوع من المثالية، وهذه المثالية طبعا أيضا مطلوبة، يعني مو مثالية سيئة، ما هو مثالي أحيانا إلى موقعه وإلى مكانه. يعني الإنسان دائما أكو مواضيع لازم يتكلم بها بمثالية مهما يكون هذا مطلوب منه يعني بدرجة معينة، لكن القصد أنه كان توفيق الدقن يتكلم بواقعية شديدة، واقعية أيضا مطلوبة مع ما فيها من أخطاء طبعا. لكن توفيق ليش صار حديثه مغاير ومميز وشدني؟ لأن كان يتكلم بواقعية ربما هذه الواقعية يتجنبها عديد من الفنانين. ليش يتجنبونها؟ يتجنبونها لأن قد تضر بصورتهم الفنية أمام المتابعين، أمام المعجبين. لكن توفيق تحدث بها بشكل واضح وصريح. شنو قال؟ خلينا نسمع.
1: أنا عامل 400 فيلم، 400 فيلم فيهم 300 فيلم أنا غير راضي عنه، خدتهم عشان لقمة عيش. 100 فيلم اللي أنا خدتهم وجوني نتيجة عمل خدت فيهم جوائز بتاع 50، ففي فعلا اعمال انا خدتها رديئه نتيجه ان انا عاوز اعيش، مش يا فرحتي اتمسك بقيم وانا قاعد جعان، لا ما دام في ايدي اعمل ايه؟ وبعدين ما خدتهاش انا بالعشرة ساغ دول هيجي غير ياخدهم تالت تعريف، فانا اولى بدل ما اقعد بطال واعمل حجتي ان انا عاطل وان انا ما ليه، ما فيش رفض، انا اسف ده مبدئي.
0: أكو فيلم جميل للممثل الأمريكي الكوميدي جيم كيري، تحدث به جيم كيري يعني خلال الفيلم كأنما المخرج أراد أن يوصل للمشاهد أنه حياة جيم كيري حياة تعيسة، حياة صعبة. وجيم كيري كان دائما ما يعترض على السماء، يعني يرفع رأسه للسماء بنبرة أو بنظرة بها نوع من الاعتراض على الأشياء اللي تصير بحياته. يعني دائما حتى من يطلع يريد يمشي بالشارع دائما يطيح في مطب، يطيح في كذا، يتلف هدومة، تروح تخرب طلعة كلها، دائما حظه واقف حتى بالمكان اللي يشتغل به، دائما مثلا يتأخر عن الاجتماع المهم، يصير حادث بالطريق، يصير كذا، فدائما الأمور تمشي وياه بالعكس. يريد يتطور على صعيد العمل ما يقدر لأن الأمور تمشي بالعكس، يريد يتطور على الصعيد الشخصي هو يرتاح بالبيت ما يقدر، دائما الأمور تمشي بشكل صعب وبشكل وعر، وهو تعب من هذا الموضوع جدا، فصار دائم الشكوى والاعتراف. هاي الشكوى من يوجهها هو للسماء، لفكرة الإله إلى آخره، بنوع من العتاب. طبعا الفيلم بنوع من الخيال، الفيلم يفترض أنه هذه السماء، هذه فكرة الإله تستدعي هذه الشخصية المعترضة، تدز عليه، فيصير اللقاء بيها، فتقول له أوكي راح نطيك هاي، يعني هاي المكان اللي أنت قاعد بيه راح نطيك قدرة أنه أنت تصير الإله لهذا المكان، جرب شعور الألوهة، أنت مو معترض فراح نطيك هذا المنصب، أنت أخذه صير إله لهذه المنطقة. فهذا يصير إله ويبدي يحقق كل الأمور اللي يحلم بها، هو يحققها لنفسه
2: لشخصه يعني
0: ما عليه بالعالم، يحقق الأشياء اللي يريدها، ينتقم من أعدائه اللي زعجوه بالعمل كذا إلى آخره، يتصرف بهذه الألوهة بشكل شخصي، بعدين يتفطن إلى أنه هو ما ساعد الناس، ما ساعد الناس المحتاجة، ما ساعد الناس اللي تدعي، ما ساعد الناس اللي محتاجين في شيء معين إلى آخره، ويكتشف أنه هو ما مسوي شيء بالحقيقة. يبدي يتلائم، ينسجم مع فكرة أنه هو لازم يساعد الناس إلى آخره، ويظل ينصت إلى الأدعية. طبعا يطلعونه هو نايم، شلون الأدعية تدخل بدماغه، الناس كلها تدعو كلها تريد. فمرة جاء له كذا دعاء بالآلاف أدعية، فهو قال خلنا نوافق عليها كلها مباشرة، سوالها نقلها هذه الأدعية من دماغه إلى الحاسبة أو كذا أو هيك شيء، ووافق عليها جميعها. صارت هناك اضطرابات في المدينة. ليش؟ لأن أنت من تلبي رغبات الجميع، ها؟ من تلبي رغبات الجميع راح يصير هناك مشكلة. ليش؟ لأن هي رغبات الجميع تتعارض فيما بينها، هناك تعارض بين الرغبات، مو؟ فأنت تريد تحقق رغبات الجميع، هذا أمر مستحيل. هو من بدأ يحقق رغبات الجميع صارت هناك مشاكل، وبالأخير صارت ضجة بالمدينة. مثلا كل اللي مقدمين على اليانصيب فازوا، يعني هواي داعين، رب فوزني، رب كذا، فهم كلهم فازوا. مو شيء غريب؟ غريب، بحيث بالأخير اللي فازوا ما استلموا شيء، يعني تقسمت المبالغ بيناتهم. فهذا الأمر مثلا، هذا كمثال، هذا الأمر يتيح إلى أنه مرات إحنا نشتكي من أشياء قد يعني من تتحقق، أو إحنا غير قادرين على تحقيقها، أو ننتظر من الآخر أن يحققها، أنه هي غير قابلة لأن تتحقق بالطريقة اللي نريدها إحنا فعليا. مشهد ثاني صادفني، وهذا المشهد يتحدث عن نعمة، اللي هي نعمة البنين مثلا، نعمة أنه الإنسان يصير عنده يعني جهال، أطفال كذا يونسونه متعته من الدنيا، هؤلاء الأطفال اللي يعني بعدين يخضعهم لهذا التفسير الشائع أنه من الكبار يساعدونه، يودونه للطبيب، يوقفون وياه، هم مظهر جزء من هويته أمام الآخرين، وبالتالي هم منكسر، هو قوي بأولاده، موقفه الاجتماعي جيد، موقفه الاقتصادي قد يكون جيد بمساعدة أولاده، ذولي راعونه، ذولي يحبونه، مو؟ فهذا الموضوع موجود. لكن أحيانا أيضا ما يصير مثل أشياء كثيرة، أكو واي نعم الناس تفقدها، أكو واحد يفقد البصر، أكو واحد يفقد السمع، أكو واحد يفقد صحته، يصير عليل في فترة ما، وهذه الفترة قد تطول وقد تلازمك في حياته. فالنعم شتى ومختلفة جدا، وبالتالي من المستحيل أو من الصعب جدا أنه أنت تهنأ بكل هذه النعم. ليش؟ لأن هناك نوع من التقسيم الخفي. هذا المشهد بهذه الإشارة اللطيفة إلى الطريقة التي تدار بها الأمور، التي توزع بها هذه النعم. خلينا نسمع ونستمتع.
3: دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وما فيش داعي للمجازفة دي.
4: انت بتقول كده لانك ما دوتش طعم الحرمان من الخلفة،
3: لكن دوت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما اتحرمتش منها.
4: مفيش امر من الحرمان من الظلم،
3: كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد.
4: ازاي بقى؟
3: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ربنا علينا كتير، وكلها أرزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك وراجع حسبتك، هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل.
4: واخد حقي بالكامل؟
3: أيوه. لو فرضنا أن نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 إيراد، هتلاقي كل إنسان واخد ال 24 إيراد بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين.
4: مشكلين إزاي؟
3: تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة، زائد زوجة صالحة، على 2 علم، و4 راحت بال، يبقوا كام؟
4: يبقى 24.
3: وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال و1 صحة.
4: ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره.
3: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
4: حكمته كده يا أخي، يعني ما سعاش.
3: اسعى فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة مش بقطع لحم غيرك.
4: امرك غريب يا اخي، هو انا هضرب حد على ايده؟ ما الدنيا مليانه ناس عماله تبيع في كلاويها وفي شاشه.
3: بيع باطل ضد الشرع والقانون.
4: ليه بقى يا سيدي؟
3: جسم الإنسان له حرمته لأنه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجملة ولا بالقطاع.
0: أكو ناس فعليا تحسها أنه هي مستعدة للمشاكل، أنه هي متهيئة دائما لأي مشكلة وجاهزة بس تريد تعارك، وهذا شايفين احنا بالأسواق، شايفينه بالشوارع، أنه مرات العركة تصير على شيء بسيط جدا. ليش؟ لأن الناس عندهم استعداد للعراك، ونشوف حتى بالكاميرا الخفية العراقية دائما هناك معركة، يعني كاميرا خفية يعني عركة، انت تشوف عركة وانت قاعد انت والجهال والمرأة وتباعون على عركة راح تصير بالتلفزيون كاميرا خفية، بينما اذا تنظر او تشاهد للكاميرا الخفية الغربية راح تفاجئ انه الناس هناك يضحكون، يعني اللي يسوون بين مقلب يضحك يبتسم يشعر بالحرج هيك قليلا وتمر الامور بشكل طبيعي ومنساب. ليش؟ لان هناك مو متوتر، هو غير مستعد لان يدخل في معركه، هو دائما ما يشعر هنا اكو شعور بالمظلوميه عندنا، دائما الانسان يشعر بانه هو مظلوم، وهذا المظلوم هذا الكبت هذا الالم هذا التراكم الموجود في داخله في اي لحظه ينفجر، وتشوفه ينفجر في الشارع بالكاميرا الخفيه، ينفجر في شتى المناسبات. لكن الغربي عنده غالبا شنو عنده؟ عنده مؤسسات تحميه، عنده قانون يحميه، عنده مؤسسات ترعاه، وبالتالي شعور المظلوميه هو همنا موجود لكن بنسبه قليله. يعني تعرفون هذا الشعور من المستحيل او من الصعب انه ينفقد، شعور انه الانسان يشعر بانه مظلوم. مرات الانسان يشعر بانه مظلوم من الدوله من الحكومه، مرات يشعر بانه مظلوم من الوجود ومن فكره الانسان ككل ومن المجتمع والى اخره، فدائما هي موجوده لكن بنسب مختلفه. طبعا اللي خلاني احكي بهذا الموضوع هو الطريقه اللي نتصرف بيها حيال الاشياء. مرات انت تشعر بانه فلان اخطا بحقه، مباشره من تروح له تفاجئ بالطريقه اللي يعاملك بيها، انه هي طريقه مثلا هي طريقة مناسبة جدا، يبتسم بوجهك ويقول لك حقك علي وفعلا أنا غلطان وأنا أعتذر وكان هيك قصدي وكان كذا. ومرات واحد يفاجئك بأنه هو شنو، هو يعني يحاول يتهجم عليك باعتبار أنه أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، يحاول أنه ينال منك يخوفك كذا إلى آخره، وهذا صار جزء من التربية. يعني شلون؟ يعني كثير من الناس يوصونك دائما انه يابا انت اذا صارت عندك مشكله لا تنطيها برتش، صيح كذا، استخدم بين انه الحق لك، لا تسكت لا تخنع لا كذا. اصلا طفل يربى احيانا اذا واحد عارك وياك لا تخليه يطقش، طقه باي شيء يمك، بطابوقه بحجاره بعصب توثيه باي شيء، المهم انت الضربه لا تخلي واحد ينال منك. هذا صار جزء من التربيه اللي مبنيه على فكره القوه، بعيدا عن ما هو انساني، عن ما هو صحيح، عن ما هو منطقي، عن ما هو اخلاقي الى اخره. هذا صار بالحقيقه جزء من التربيه، وهذا ايضا هو نوع من انواع التطرف. التطرف مو بس حركات متشدده، مو بس حركات ارهابيه، وإنما التطرف موجود عند الإنسان وقد يتصرف به بشكل شخصي حيال الآخرين، حيال الأسرة، حيال المجتمع إلى آخره. وهذا الموضوع راح نناقشه بعد هذا الفاصل.

هناك حديث موجود في الأثر يقول هذا الحديث: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهو حديث جميل. ليش؟ لأن بمفارقة غالبا الإنسان يتعامل مع الناس بطريقة اللي يعاملون بها، أو يريد من الآخر أن يعامله بطريقة اللي هو يعامل بها بنفس الطريقة. لكن هناك يعني ما هو إنساني أحيانا يلزم الإنسان أن يتصرف بطريقة مغايرة، أن يحسن مهما أساء الطرف الآخر أو مهما أسرف في الإساءة. وربما هذا المبنى الأخلاقي هو جزء من المبنى الديني، اللي جزء من المعاملات الدينية اللي تحث عليها الأديان السماوية خصوصا، يعني وحتى يعني مثلا هناك بعض الأديان الوضعية أيضا تحاول أن تقول للإنسان أنه أنت تصرف بطريقة جيدة مهما أساء إليك الآخرون. يعني هذا المبنى موجود مثلا بالإسلام، موجود بالمسيحية، موجود بأديان كثيرة سماوية وضعية، يعني موجود مثلا بالبوذية. البوذية تقول لك مثلا أنت أعمل بشكل جيد، كن إنسانا صالحا، مو حتى بالآخرة تحصل الجنة، لا، حتى ترتاح بالدنيا. يعني عندهم الأثر مباشر بالدنيا، الأثر لأعمالك الصالحة أنه أنت ترتاح، أنه أنت تعيش في جنة الرضا. هذه الجنة اللي هي جنة ثمينة جدا، حتى يعني هناك نظريات إسلامية تتحدث عن أنه الجنة بعد الحياة الدنيا، أنه الجنة الحقيقية هي جنة الرضوان، باعتبار أنه الإنسان من يشعر بالرضا هي هاي لوحدها هي الجنة الحقيقية، مو جنة أنهار وكذا ويعني حور عين إلى آخره. هناك نظريات دينية تحدث بهذه الطريقة، منها مثلا حتى يعني على ما أذكر إخوان الصفا اللي نشأوا بالبصرة يتكلمون بهذه الطريقة. المهم، فموضوعنا أنه الإنسان أحيانا لازم يتصرف بطريقة مغايرة، أنه ما يعامل الناس بالطريقة اللي يعاملونه بها. ليش؟ لأنه راح يخسر نفسه، راح يتحول إلى نسخة منهم. وهذا هاي الفكرة البسيطة، شد بسيطة هاي الفكرة، أنه أنت تصير نفس اللي عاملك، تعامله بنفس الطريقة. هذه فكرة سيئة ببساطة، هي فكرة خطرة جدا. شلون؟ يعني جزء من مفهوم الثورة مثلا، ها، العلماء الاجتماع أو علماء التاريخ يتحدثون عن أنه الثورات تفشل في كثير من الأحيان، لأن الثائرين يتعاملون بنفس الطريقة اللي كانت السلطة تتعامل بها وياهم. ليش؟ إن هو متربي في ظل تلك السلطة، السلطة كانت تقسو عليه، تقسو تقسو تقسو إلى آخره. هذه القسوة صارت جزء من نسيجه هو كثائر، بالتالي حتى من يسوي الثورة وينجح بالثورة راح يتعامل بنفس المبادئ القديمة. هذا جزء من خطورة الثورات. هسا هذا ايش دخل بحديثنا الموجود بالأثر: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك؟ لا، إلى دخل، إلى دخل كبير، باعتبار أنه هاي المغاير مفروض موجودة، أنه ما نتخلق إحنا بأخلاق الإنسان اللي يتعامل ويانا، لأن هذا ممكن يكون سيء، ممكن يكون إنسان غير جيد إلى آخره. وهذا اللي واجه الإنسان في كثير من الأحيان. مثلا اللي صار قبل يعني أيام بحرق القرآن في السويد، تعرفون هذا الموضوع مستفز للمشاعر المسلمين. هذا الموضوع شنو دخله بموضوعنا؟ راح نعرف بعد الفاصل.

تعرفون بعد حادثة حرق القرآن اللي صارت بالسويد اللي قام بها شخص عراقي وصارت مشاعر استياء كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي العراق خصوصا باعتبار أنه هذا الشخص عراقي وقد يسيء الهوية الدينية العراقية الموجودة في هذا المجتمع وقد يسيء للعراقيين جميعا اللي ما يريدون يطلعون بهذا الوجه. هم دائما تعودوا في الميديا أنه العراقي كريم، العراقي ماكو منه، العراقي كذا، الأغاني العراقية جميلة، الشعر العراقي جميل، الثقافة العراقية جميلة. لو بيطلع لهم واحد مثل سلمان مومك يسيء لسمعتهم فما يريدون هذه السمعة، خصوصا بعد أن احنا تجاوزنا في فترة سابقة الإرهاب وكذا إلى آخره والتفجيرات اللي كانت سمة علامة موجودة على العراقيين أنه عراقي إذن قصف وطائرات وحرب إلى آخره ومجاعة، يعني هاي الأمور اللي كانت ملازمة للشخصية العراقية اللي بفضل الميديا وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي تم تخفيفها بشيء آخر. هسه ذاك الشيء الآخر جيد سيء هذا محل نقاش. المهم تعرفون هذه الحادثة وما نتج عنها، حادثة حرق القرآن الكريم اللي تكررت في السويد اللي يفترض أنه تكون هي راعية لحقوق الإنسان وراعية لما هو يعني للاختلافات الموجودة إلى آخره، لكن هي بهذا العمل قبلت بداعي أو تحت عنوان حرية التعبير، وإحنا حكينا في حلقة سابقة أنه هذا العنوان خطر حرية التعبير. ليش؟ لأن تاريخيا حرية التعبير هذا المصطلح ناس ماتت على موده، ناس تعبت على موده، ناس يعني بذلت حياتها على موده، بالأخير أنه يستغل هذا المصطلح حرية التعبير بهذه الطريقة المشينة، حرق كتاب، يعني هو حرق أي كتاب هو أمر غريب، كيف إذا كان الحرق لكتاب مقدس يعني يلامس مشاعر الآخرين؟ هذا أمر يعني غريب وعجيب بصراحة أنه تقوم أو أن يكون ضمن أو تحت حراسة دولة مثل السويد اللي هي تدعي أنه حقوق إنسان إلى آخره. المهم تعرفون هذا الحدث، تعرفون شنو صار بعدها بمدة، أقدم شاب سوري وأحرج السلطات السويدية. طبعا من الآن راح أنقل لكم ما كتبه أحد الصحفيين في مقال عن شاب سوري قدم طلب أيضا وأحرج السلطات السويدية. ليش؟ لأن قدم طلب بحرق التوراة أسوة بحرق نسخة من القرآن الكريم. هو مسلم، قال أنتم مو تحرقون تقبلون أنه يتم حرق القرآن، أنا أريد أحرق التوراة بهذه الطريقة. طبعا الحكومة السويدية وقعت بحرج كبير يعني قدام العالم قدام الجمهور إلى آخره، لأن إذا رفضت راح تظهر بأنه هي منحازة لأحد الطرفين. فسمحت الشرطة السويدية لهذا السوري فعلا أن يحرق التوراة. طبعا هناك اعتراضات كبيرة جرت في إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد الديني، إدانات كبيرة من منظمات دينية مختلفة، لكن السلطات السويدية سمحت لهذا الشاب بأن يتقدم فعلا وينفذ ما هدد به. هو إجا فعلا، إجا بيد التوراة وبيد باليد الثانية ولاعة، يريد يحرق جاهز. طبعا إجا مصحوب بمناصرة من عدد من المسلمين السويديين، والمشهد خطير، وسائل إعلام إلى آخره. وفي اللحظة المنتظرة أنه هو يحرق التوراة هو قرر أن يتراجع عن حرق هذا الكتاب، وتبين بعد حين أنه هو ما كان ينوي أصلا أن يحرق كتاب التوراة، وإنما أراد أن يوصل للحكومة السويدية وللعالم بشكل من الأشكال أنه كمسلم يريد احترام متبادل، يريد أن تكون للحرية حدود يجب أخذها بالاعتبار، حدود إنسانية، أن تكون الحرية حرية إنسان مو حرية غابة. وبالتالي وصل فكرته بغض النظر أنه أنت تتفق وياه ما تتفق وياه، هذا التهديد بالحرق خلى الانتباه يكون عليه كبير، وبالتالي وصل رسالته الإنسانية بشكل من الأشكال. طبعا كاتب هذا المقال يتحدث أنه هذا الشاب السوري ما نفذ الانتقام، وإنما هو نفذ أو وصل رسالته اللي يريد يقولها، منجر للتعاملات. احنا مو قلنا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا حديث موجود في أثرنا الديني، فهو هنا منجر إلى الآخر اللي تصرف بسوء وتصرف أيضا بسوء، وإنما عامل بأخلاقه.

طبعا تدرون انه هناك من يتحدث انه هاي الاعمال اللي تحاول ان تستفز المسلمين كلها مدروسة بطريقة ما، وهذه الرؤية تتحدث عن انه يعني يريدون من الجالية المسلمة او يريدون من الاقلية المسلمة الموجودة في البلدان الأوروبية أن تتصرف بشكل عدائي، حتى شنو؟ حتى يرجعون يسوون قوانينهم اللي تضطهد الفكر الديني الإسلامي، يعني بيها إسلاموفوبيا، اللي بيها نوع من التشديد، اللي بيها نوع من دمج صفة التطرف دائما بما هو ديني إسلامي بشكل أو بآخر. فهذا كأنما هذا التصرف لهذا الشاب السوري حرمهم من هذا المنزلق نحو الفوضى والعنف اللي ممكن يتم النيل من خلاله بالأخير من بعض المسلمين اللي هناك عايشين هناك مكيفين حياتهم، واللي يفترض أن يعيشون بسلام ومودة ويعيشون براحة. يعني احنا احيانا واحنا هنا نطالب الآخر المسلم اللي عايش هناك أن يتصرف بطريقة عدوانية، بطريقة بها نوع من الأذى اللي ممكن يلحقه بشكل من الأشكال، وإحنا عايشين هنا في ظل توافق اجتماعي ديني حتى سياسي شدري يسمي هذا التوافق الموجود هنا واللي يمنحنا نوع من الحماية قد ما يكون متوفر هناك، خصوصا في الإطار الديني جاي أحكي مو بالإطار الإنساني. طبعا يعني تعرفون هناك عندهم يمين وعندهم يسار، اليمين الغربي المتشدد اللي بجانب عرقي وجانب ديني كأنما هو يحاول دائما بطريقة من الطرق أن يستفز الأقليات المسلمة للقيام بردود أفعال. هذا موجود سياسيا، موجود اجتماعيا في أي بلد في أي مكان، لا تتصورون هو موجود هناك فقط، وإنما موجود إحنا حتى على الصعيد الفردي موجودك. واحد مرات هو يستفزك حتى تغلط، واحد يضوج منك بالعمل، يضوج منك بالمنطقة، يضوج منك بالفيسبوك، يعلق لك تعليق يريدك تحكي، يريد أنه يكشف بعض الأشياء اللي موجودة بداخلك، وإذا أنت حكيتها راح تضرك، هو يريد يضرك بشكل من الأشكال فيستفزك. الاستفزاز مرات يقود الإنسان إلى أن يخسر الكثير.

هناك من يقول أنه ماكو دعاية سيئة، هي دعاية بكل الأحوال، ووصلت الفكرة وخلت الناس تنتبه إلى الفكرة الفلانية أو إلى المنتج الفلاني أو إلى الآلة الفلانية إلى آخره، وبالتالي ماكو دعاية سيئة، هي دعاية الناس شافتها إلى آخره. هناك من يعترض أحيانا على أنه بعض الدعايات يجب أن تكون جيدة، بها محتوى جميل، بها محتوى أخلاقي، وهناك من يقول أنه لا، خلينا عمليين، المهم الدعاية توصل للناس والمهم تأثر بيهم، وبالتالي أبو الشركة أو أبو المنتج يريد المنتج يوصل للناس بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها طريقة التوصيل. المهم في إطار متصل، ماكو أيضا مزاح هو مزاح صافي تماما، يعني ماكو شقة هو شقة تماما، يعني هناك دائما حتى باللحظات اللي نضحك بيها نشاق بيها هناك خيط من الحقيقة موجود. هذا الخيط طبعا الذكي والنبه ينتبه له، لأن أحيانا أنت تفتهم صديقك أو تفتهم أخوك أو تفتهم زميلك بالعمل بالشقة مو بالصدق، بالصدق ما تأخذ منه حق وباطل، لكن بالشقة بالمزاح تكتشف فد خفايا، تكتشف الطريقة اللي هو يفكر بيها بيك أو يفكر من خلالها بيك، فهنا أنت تصير يعني عارف بخفايا هذا الإنسان المقابل من خلال من؟ من خلال المزاح، مو من خلال الجد. الجد ما يوصلك للطريقة الحقيقية اللي هو يفكر بيها أو يفكر من خلالها بيك. المهم فالمزاح الثقيل هو غالبا ينطينا وصف عن الشخص المقابل، وأحيانا لا، ينطينا وصف أصلا عن مجتمعات كاملة. هاي المجتمعات شلون تشاقة، شلون تضحك، ينطينا وصف عن أخلاقياتها، ينطينا وصف عن ثقافتها، ينطينا وصف عن التزامها بالقانون لولا مو الطريقة اللي تشاقة بها المجموعة الفلانية. الطريقة أكو واحد يشاقة من يشاقة، يعني لازم يغلط، يعني لازم يتجاوز أخلاقيا، يعني لازم ينحدر أخلاقيا، فهي تعطينا مؤشر أنه هذا الشخص بالشقة بالمزاح تصرف بهذه الطريقة، هذا مؤشر على من؟ على أخلاقياته مو؟ هذا مؤشر على الطريقة التي يفكر بها.

هناك صحفي سعودي يتكلم عن المزاح الثقيل، عن الاستعراض، اللي يصف أنه يصل أحيانا إلى الفشخرة الخطيرة. طبعا يقول أنا أتذكر في أعوام مضت أنه جلست مع مجموعة رجال

أو يجي واحد يصوب يضرب التفاح على أساس هو شنو، على أساس هو قناص. فيقول إحنا يعني هاي الحادثة الاستعراضية انتهت بهذه الطريقة، لكن ما تبقى كثير أيضا، لأن أنت نظرتك بالأشخاص، نظرتك عن الأشخاص تتغير، حتى لو كان بعض التصرفات يسوونها على سبيل المزاح، على سبيل الشقة إلى آخره، فأنت نظرتك تتغير تجاههم. هذا الصحفي يتكلم عن واحد كان يعد من أهم الناس أنه يتصرف بهذه الطريقة، وبالتالي مكانته راحت، مكانته فعليا راحت، وكثير من الناس فعليا مكانتهم تروح بالشقة وبالمزاح، وهيبتهم تروح تنرضي نهائيا ولا سبيل لاسترجاعها بسبب تصرفاتهم في وقت هم يعتقدون أنه هذا وقت ملكهم الشخصي ولازم يتصرفون بأريحية. هذه الأريحية أيضا لها ضوابط، لها شروط، لها أخلاقيات، وبالتالي يفترض أنه الإنسان ينتبه لهذه التفاصيل.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس،
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: ينام العراقيون ويصحون على واقع متشابك يرسم ألوان الظلم والتناقضات في كل شارع وزاوية. يمر الناس كأنهم أشباح تائهة في متاهة لا نهاية لها، يبحثون عن قطرة من العدالة تروي عطشهم القديم في هذا البلد. وفي تقريرنا العدالة الاجتماعية، الفرض المعطل في العراق، والذي كتبه للإذاعة الزميل حسين عبد الباقي، نتحدث عن غياب العدالة الاجتماعية وآثارها الكارثية التي تفتك بالمجتمعات.
3: تعد العدالة الاجتماعية عمودًا أساسيًا في بناء مجتمعات مزدهرة ومتوازنة، يتمتع أفرادها بالمساواة والعدالة والفرص المتساوية، ما يساهم في تحقيق التقدم والازدهار للأمم، كما تتجلى مخاطر جمة في غيابها للتفاوت الكبير بفرص النجاح والتقدم بين أفراد المجتمع، إذ يكون البعض محروما من الفرص الضرورية للتعليم والرعاية الصحية والعمل، بينما يتمتع البعض الآخر بامتيازات واسعة دون جهد يذكر. تتفاوت مصائر العراقيين بحسب انتمائهم الحزبي وولاءاتهم، فمن ينتمي لجهة سياسية معينة يجد نفسه محظوظا بضمانات معيشية، بينما يبقى المواطن اللامنتمي مهملا وخارج دائرة الامتيازات، تفوته الفرص لتصبح حلما بعيد المنال. وفي هذا السياق يرى الدكتور عادل هاشم أستاذ التاريخ في جامعة البصرة أن هذا التفاوت يؤدي بطبيعة الحال إلى تشكل طبقات اجتماعية ويعزز من ظواهر الفقر والبطالة والجريمة.
4: يوفر الحزب لأبنائه أو للمنتمين إليه مجموعة من الامتيازات الاقتصادية والمنافع التي من خلالها تكون هناك فائدة متبادلة، وهذا الأمر ينعكس على المواطنين، ينعكس على الأفراد في المجتمع غير المنتمين إلى الأحزاب. فلذلك تولدت لدينا حالة من التفاوت المجتمعي الطبقي بلغت حد الثراء عند مجموعة من المنتمين للأحزاب، والتي لها مناصب سيادية ولها أماكن مفصلية في الدولة، بلغت حد الثراء على حساب الفقر والعوز للأشخاص أو الأفراد أو المواطنين غير المنتمين لهذه الأحزاب. طبعا هذا الأمر يتعارض أساسا مع الدستور ومع أحكام الدستور. طبعا من أحكام الدستور مبدأ المساواة واعتماد تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو عند تقديم الخدمات أو تقديم المزايا التي تمنح من الدولة للأفراد.
3: وبحسب الدكتور عمار خالد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة البصرة، فإن غياب العدالة الاجتماعية من شأنه أن يثير موجات من السخط والاحتقان بين أفراد المجتمع، ما يزيد من فرص اندلاع النزاعات والاضطرابات الاجتماعية، ويعرض الاستقرار والسلم الاجتماعيين لخطر الانهيار.
5: نرى اليوم في أغلب المجتمعات الفاقدة للعدالة الاجتماعية صراعات داخلية بين أطراف ممسكة بالسلطة تلوح بالشرعية وتنادي بالاستقرار، وأخرى خارج السلطة ترفع شعارات المظلومية وتنادي بالعدالة. وفي ضوء عدم تحقيق العدالة الاجتماعية تنخرط المكونات السياسية والاجتماعية والإثنية والدينية والأيديولوجية في عدة بلدان بالنضال السياسي أو الكفاح الثوري، سعيا منها إلى بناء الدولة العادلة وفق تصورات المثالية الخاصة وسردياتها الثقافية والفئوية، في حين تطالبها السلطة الحاكمة أو الجهة المتغلبة بالانصياع لها والاندماج في مشروعها السياسي. والاجتماعي والقبول بشروطه وبالأمر الواقع.
3: يبرز دور النخب المثقفة التي تتسم بفهمها العلاقة بين النخب المثقفة وبين الحكومة ذات الانحياز الطائفي، فعندما تختار هذه النخب نخب المواجهة تجد نفسها متهمة بالانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية، ما يفتح عليها بابا لموجة من التكفير والاضطهاد. من ناحية أخرى تواجه هذه الطبقة انتقادات الضعف والخيانة في حال تهاونها وسكوتها، فيستمر الصراع الداخلي بين مبادئ الحرية والعدالة وبين حسابات السلطة والسلامة الشخصية، كما يرى الدكتور محمد عطوان أستاذ الفكر السياسي بجامعة البصرة.
6: لغة المثقف يتصب في شأن يتعلق بالصالح العام، ولغة السياسي دائما تسترشد بالمصلحة التي ينتمي إليها هذا السياسي، وهي مصلحة الحزب أو مصلحته الذاتية، فيحصل التقاطع ما بين لغة المثقف ولغة السياسي. على سبيل المثال، حينما يشير المثقف إلى أن السياسي حينما يفلس في برنامجه السياسي يستعمل لغة دينية، وهذه اللغة استعمالية مغرضة تضليلية لسد النقص الموجود في برنامجه السياسي، يعمل السياسي بما يتملكه من أدوات قهر بأدوات السلطة، ليشير إلى أن المثقف حينما ينتقد هذا الخطاب إنما ينتقد الأطروحة الدينية وينتقد الخطاب الديني، ويستعمل لغة علمانية بديلا عن اللغة الدينية التي يتبناها السياسي. إذن لا مصالحة ما بين اللغتين، لغة المثقف التي ترمي إلى ما هو عام، ولغة السياسي التي ترمي إلى ما هو حصري زبائني يتعلق بالحزب السياسي وبالمصالح الذاتية.
3: يقول الكاتب والباحث أحمد صحن إنه في البصرة على وجه الخصوص يتجلى الفارق الطبقي الكبير بين الأثرياء والفقراء بشكل واضح، فترزح الطبقة الفقيرة والمهمشة تحت وطأة العوز والحاجة، بينما يسود الثراء الفاحش فئة معينة من المجتمع دون رحمة.
7: عن البصرة وشؤونها وشجونها أرى من الصعب اختزال الحديث في غضون ثواني، في الأضرار النفسية والاجتماعية وانعكاساتها على أفراد البيئة المجتمعية البصرية كبيرة، خصوصا في جو ارتبكت فيه الحركة الاقتصادية على نحو فوضوي. صراحة نحتاج إلى مؤلفات، فلقد تبدلت الأسماء الفقر والثراء، وصار المفلس غنيا بماله وفقيرا بسلوكه، وهذا اللون من التباين الطبقي في البصرة ينذر بمخاطر مستقبلية ما لم نجد العدالة الاجتماعية تنشط في المدينة. المدينة التي نتحدث عنها هي البصرة، البصرة أم النفط وأم الشركات، التي نشاهد عمليات اقتصادية ضخمة تنثر أموالا ونشاط اقتصادي له علاقة بثراء أناس وفقر آخرين. الحقيقة أن مدينة البصرة متخمة بالمال لكنها تعاني من فقر العدالة الاجتماعية.
3: ومن خلال هذا المنظار يلاحظ الرأي أن قسما من أبناء الطبقة العامة التي استغلت شكل الحكم والسلطة أصبحت تتمتع بالثراء، ولكن ممارساتها وتصرفاتها ما تزال داخل نطاق بيئة الفقر، ما أدى إلى نشر رؤية مشوهة حتى للثراء والبرجوازية، إذ يبدو الغني الحديث كمن أصبح برجوازيا بلمحة عين من بعد فترة من الفقر والحاجة، كما يصفها الباحث والكاتب أحمد صحن.
7: الحقيقة أننا شهدنا في العراق ما بعد 2003 حيث تراجعت العدالة الاجتماعية بشكل مفجر، فمحدثو النعمة عملوا على تجريف الحدود الفاصلة بين الطبقات الاجتماعية، فنراهم قد بالغوا كثيرا في الخلع أو النزع بين ثوبي الفقر والثراء، ومرد ذلك معروف وبكل تأكيد هو ثراءهم المفاجئ غير المتراكم أو غير الأصيل. نجد ممارساتهم الصبيانية قد عبروا عن أعراض ترسبات فقرهم الماضي، فمن المعروف أن طبقات المجتمع تتصل وفقا لأفرادها وعلاقتهم بعوامل الإنتاج. الأمر طبيعي أن نجد أن

0: التاجر يملك الروز رايس او البينتلي او الرانج او اي علامات الثراء، لكن من غير طبيعي ان نجد ابن العامل يملك الروز رايس بشكل مفاجئ.
1: وفي هذا الصدد تتوارد في ذهن الناس العديد من الأسئلة التي لا تجد إجابة. متى ستشرق شمس العدالة على أرض العراق؟ متى ستبتعد أصوات الظلم وتتلاشى صور الاستبداد؟
2: كل مقومات العدالة بالمجتمع العراقي معدمة. تلقى شخص عنده ثراء فاحش، تلقى شخص ما يمتلك بوت يومه. ما أشوف أنه أكو عدالة اجتماعية بالعراق.
3: أي عدالة اجتماعية بهالبلد ماكو. بأبسط الحالات هسه اليوم إذا شخص فقير الحال أو ما عنده مسنود من أحزابه وكذا، ممكن يكذونه يرمى بالسجن يعني ينتهي. وأكو أشخاص اللي هم مسنودين من أحزاب ومن مسؤولين بالدولة، يكضوهم تهمة أنه هي تصير رأي عام، بالتالي وراء 3 أشهر هذه يكفل ويطلع. ولكن شيء صاير،
4: لا يوجد عدالة اجتماعية في العراق، وذلك لأسباب عديدة، منها الطبقة السياسية الحاكمة والمحاصصة الموجودة التي ينعم بها أبناء المسؤولين في العموم العراق، إضافة لوجود نفوذ وهيمنة مسيطرة على أغلب مفاصل الدولة. بالتالي اليوم المواطن البسيط يفتقر للحماية القانونية، للعدالة الاجتماعية، لتطبيق سلم رواتب عادل.
1: في نهاية المطاف تبقى العدالة الاجتماعية هدفا بعيد المنال في ظل هذه الظروف، إلا أنها تظل رمزا للنضال والتطلعات الإنسانية.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان. واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.

0: كان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
1: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
2: قصة بدايات الأبجدية العربية. إن شغف العرب باللغة العربية منحها مكانة عالية على الساحة الدولية، فحالياً هي واحدة من لغات الأمم المتحدة الرسمية وواحدة من لغات العالم التي دخلت عالم الإنترنت بقوة. 5% من لغات العالم فقط حققت هذا الحضور الإلكتروني. واليوم مع نصيب اللغة العربية في العوالم الإلكترونية، من المفيد معرفة أيامها الأولى وبدايتها التاريخية، إذ إنها زبدة ما أنجزه تاريخ مديد من الإبداع الأدبي والتبادل الثقافي والعلمي مع حضارات العالم لقرون طويلة. ولكن دراسة تاريخ اللغة العربية مهمة صعبة وإشكالية، لأنها طالما كانت جزءاً من الهوية الدينية والقومية للشعوب العربية، تاريخها الذي لا يدعم مفاهيم العروبة الحديثة وكذلك أصولها قبل الإسلام لم يلقى اهتماماً كافياً ولا يدرس في مناهج التعليم اليوم. ماذا تقول لنا دراسات علم اللغة والآثار عن أصول الأبجدية العربية؟

من بلاد الشام. البدايات كانت قبل 3000 سنة، أقدم الأدلة للأبجديات التي كشفت عنها أبحاث علم الآثار تأتي من القرن 14 قبل الميلاد، وتحديداً من المنطقة الممتدة بين بلاد الرافدين ومصر. وقد أطلق علماء تاريخ اللغة على الأشكال الأولية من تلك الفترة اصطلاح الأبجدية الكنعانية، التي يعتقد اليوم بأنها أم معظم أبجديات العالم القديم. كما أن أبحاث علم الآثار تشير إلى أن سكان المنطقة استخدموا أبجدية ثانية هي أبجدية أوغاريت، التي اكتشفت في رأس شمرة في الشمال الغربي السوري. مع حلول القرنين 10 و9 قبل الميلاد، بدأت أبجدية ثالثة هي الآرامية بالانتشار. ومن أهم الممالك التي تبنت الآرامية لغة رسمية لها هي مملكة الأنباط في جنوب بلاد الشام، التي اشتهرت بعاصمتها البتراء بين القرنين 4 و2 قبل الميلاد. وقد وصلت إلينا نقوش بالأبجدية الآرامية التي كانت اللغة الرسمية للمملكة، وهناك ما يشير إلى أنها ربما قد حلت محل الفينيقية في بلاد الشام. ومن الآرامية ولدت أبجديات جديدة هي السريانية والبنطية. من الجزيرة العربية. مع القرنين 10 و9 قبل الميلاد، يعتقد علماء الآثار أن الجزيرة العربية عرفت أبجديتين. الأولى هي الأبجدية الفينيقية التي يعتقد أنها انحدرت من الأبجدية الكنعانية، وتترتب حروف هذه الأبجدية 22 على نسق أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت، الذي يستعمل في بعض الأحيان حتى اليوم لترتيب الأبجدية العربية. الثانية هي أبجدية المسند العربية ومركزها اليمن، وهي أبجدية متطورة وشبيهة بالأبجدية الكنعانية، وما يميزها هو إمكانية الكتابة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، أما الفينيقية فكانت حصراً من اليمين إلى اليسار. الفينيقية والمسند العربي، أيهما انحدر من الآخر؟ سؤال ينقسم حوله علماء تاريخ اللغة. ما هو أصل هاتين الأبجديتين؟ وأيهما كانت أصلاً للأخرى؟ لأن طرق التجارة وصلت بين اليمن وشبه الجزيرة العربية جنوباً مع شواطئ المتوسط الشرقية. يعتقد البعض بأن الفينيقية قد تكون تأثرت بالمسند العربي، ويذهب آخرون أبعد من ذلك، فيزعمون أن الأبجدية اليونانية القديمة الإغريقية نفسها تأثرت بالمسند العربي، وهو رأي ناتج من تشابه أشكال بعض الحروف للأبجديتين، والرأي المعاكس له أنصاره. فهل كانت الفينيقية هي الأصل، أو على الأقل صاحبة التأثير الأعمق؟ ما يبدو جلياً من الأدلة الأثرية نقطتان: الأولى أن الأبجديتين وصلتا إلى مراحل متطورة في الفترة نفسها، القرنين 10 و9 قبل الميلاد، وثانية أن بينهما تشابهاً أو أصلاً مشتركاً.

ولادة الأبجدية العربية في بداية الألفية الأولى، مع ازدهار حضارتي الفرس في الشرق والروم في الشمال الغربي، أصبحت بلاد الشام تحت تأثير ثقافي واقتصادي خارجيين، ولكن في الوقت نفسه أصبح لدى سكان منطقة بلاد الشام والجزيرة كنوز هاتين الحضارتين. وفي هذه الظروف التاريخية للتبادل والتنافس الثقافي بين الفرس والروم، باتت أبجديات متنوعة في متناول العرب، الآرامية ومنها السريانية والنبطية واليونانية، وأبجديات بلاد ما بين النهرين البهلوية والأفستية، والمسند العربي في جنوب وشمال الجزيرة العربية. في هذه الفترة الغنية ثقافياً ولدت الأبجدية العربية الأولى المعروفة بالجزم. تنقسم نظريات أصل الجزم، فيذهب فريق إلى أن الأبجدية العربية الأولى تطورت من النبطية الآرامية، والثاني يعتقد أنها تطورت محلياً من المسند مع قبائل الجزيرة العربية المستقرة شمالاً والتي كانت على اطلاع على النبطية والمسند.

ولكن ما يبقى من دون إجابة حتى الآن هو: كيف وصل الشعر الجاهلي إلى هذه الذروة من النضج والكمال الفني في هذه الفترة القصيرة قبل الإسلام؟ وهل يعقل أن تبدع لغة بهذا البذخ وهذه الوفرة في المفردات وإقامة الفروق بين الاسم والمسمى في مدة وجيزة كالتي يحددها علماء اللغة؟ وفي غياب براهين قاطعة يبقى السؤال مفتوحاً: الشعر الجاهلي الذي يتمتع بمستوى رفيع من التصوير الفني والنثر والأمثال والحكمة والأقوال المأثورة وحتى المعتقدات الميتافيزيقية، عوامل تشير كلها إلى وجود حاضنة ثقافية فكرية ولغوية متطورة أيام الجاهلية. ما يتفق عليه معظم الدارسين هو أن الجزم تطور على مدى عقود واستقر عندما تبناه العرب مع بداية الإسلام. لقد تطورت الأبجدية العربية سريعاً واغتنت مع ازدهار ثقافة الإسلام، وتطور الخط العربي حتى غدا فناً له جمهوره وفنانوه حتى اليوم، إلا أن حقيقة نجاحها تكمن في الثقافة التي غذتها. ولتستمر في ازدهارها تحتاج الشعوب العربية إلى تكثيف وجودها في مجال الإبداع والأبحاث. اللافت أن بدايات الأبجدية العربية تخبرنا عن تاريخ التعددية وغنى التأثيرات التي قدمتها الثقافات المحلية والمجاورة لتخلق بيئة مميزة ولدت العربية فيها وتطورت حتى باتت من أغنى لغة العالم في أصواتها وانفتاح آفاق الاشتقاق فيها، ومن أكثرها اتساعاً ومطاوعة في التعبير عن الفن والأدب والفكر والعلوم. لكن من أين تأتي اللهجات العربية المختلفة؟ ربما تبادرت إلى أذهان الكثير منا تساؤلات حول كيف أننا كدولة عربية يفترض أننا نتحدث لغة واحدة لا يفهم بعضنا على بعض، بل أن معاني مفرداتنا تختلف وتتضاد في بعض الأحيان. فكيف ومتى أصبح لكل دولة عربية لهجة تكاد تصبح لغة منفصلة؟ يصل الاختلاف بين ألسنة الدول العربية المختلفة من مجرد تغير معنى اللفظ الواحد إلى وجود مفردات كاملة للغة مصغرة أو لنقل لهجة منفصلة. فنجد المصري يقول ماشي، والعراقي يقول صار، والمغربي يقول واخ للتعبير عن الموافقة، والمصري يقول أوي، والجزائري يقول ياسر، والمغربي يقول بزاف، والتونسي يقول برشا للتعبير عن الكثرة، وغيرها الكثير من الأمثلة. ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل امتد إلى تنوع الألسن أو اللهجات داخل المجتمع الواحد. وقد وثق الباحثون اللغويون نحو 23 لهجة داخل السعودية وحدها، لكل منها خصائصها ومفرداتها المميزة. الأمر نفسه ينطبق على الدول العربية المختلفة. في مصر هناك اللهجة الريفية واللهجة الأسكندرانية واللهجة الصعيدية، ويصل الأمر إلى اختلاف نطق الشعوب العربية المختلفة للغة الفصحى نفسها. قديماً كان هناك مستويان من اللغة العربية: اللغة الفصحى وهي أصل اللغة وفيها الكثير من التقعر والصعوبة في المفردات، وتلك التي نظم بها شعراء الجاهلية أشعارهم واستخدمت في أوقات محددة وكانت علامة تنافس وتميز بين القبائل العربية. واللهجات المحكية وهي أكثر ملائمة لمعطيات الحياة وتعبر عن الأفراد ويتحدثونها في أنشطتهم الحياتية المختلفة، وهي بسيطة ويفهمها الجميع وتستخدم باستمرار في جدهم وهزلهم.
أصبح لدينا الآن مع تطور اللغة والزمن مستوى ثالث وسطي بين اللغة الفصحى المقعرة التي اندثر الكثير من مفرداتها واللهجة العامية المحكية وهي مستوى اللغة الفصيحة، وتلك تتميز بسلامة مفرداتها مع البساطة والوضوح، وهي اللغة التي نظم بها شعراء كبار مثل أحمد شوقي ونزار أشعارهم.

لم يعد مرعبا. كيف تسببت كوارث 2009؟ منذ بداية عام 2020 تزايد شعور أننا معرضون للخطر، خاصة بعدما جاء هذا العام بأحداث غير سارة للبشرية من كوارث ومصائب وسقوط طائرات وجوائح وأمراض وانفجارات وحرائق قضت على أعداد غير قليلة من البشر وأعاد فكرة الموت والخوف منه. فالبشر بطبيعتهم يخشون الموت ويبحثون عن السلام، والوعي بالموت هو أحد محركات النشاط البشري وواحد من الأسباب الرئيسية التي تعطي معنى للحياة، وأحياناً ما يعمل كدافع لبذل جهود من أجل الآخرين، بل ويحفز على كيفية خدمة الصالح العام وإحداث التغيير. بنيت فلسفة الموت على أساس الفلسفة الوجودية، وتعد المعتقدات المتعلقة بالموت من بين أكثر المعتقدات معالجة في العلوم الإنسانية مثل علم النفس والفلسفة والتاريخ والاجتماع والدين. باختصار يمكن القول إن ظاهرة الموت مؤثرة على حياتنا ومعتقداتنا وقيمنا وخياراتنا. لقد جعلنا عام 2020 أكثر تفكيراً في الموت عند مواجهة كل القصص الإخبارية والعناوين الكبيرة العاجلة التي تتحدث عن أعداد الجثث أو الضحايا أو المنكوبين. أصبح الموت في أذهاننا أكثر من أي وقت مضى. فهل الوعي بالموت ينحصر في الإيمان بالجنة أو النار؟ وهل الموت هو النهاية المطلقة للوجود البشري؟ هل يتبعه وجود أو تناسخ آخر؟ هل الموت له أثر حتمي على حياتنا اليومية؟ نسعى هنا للإحاطة بهذه المفاهيم والإجابة عن بعض الاستفهامات. واصلوا الاستماع، فثمة ما هو خليق باهتمامكم. لدى البشر تاريخ في إبراز وعيهم بالموت كطريقة لتقدير الوقت المتاح لهم أحياء. حاول الفراعنة توسيع تراثهم الثقافي بعد الموت، ونجد تجسيداً رائعاً في فكرة الوعي بالموت لديهم، حيث كلف الفرعون ببناء هرم أكبر كمقبرة له وانعكاساته المحتملة على الأهمية المتصورة لفكرة الموت. كذلك رمسيس الثاني صور نفسه بتماثيل أضعاف حجمه الحقيقي، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الوعي بالموت قد يدفع الناس إلى زيادة تصورهم للحجم النسبي الخاص بذواتهم. نجد هذا التمثيل المضاعف للذات في نظرية وضعها عالم الأنثروبولوجيا الثقافية أرنست بيكر في كتابه إنكار الموت، وهي نظرية إدارة الإرهاب، حيث يعتقد أن فكرة الوعي بالموت هي قدرة إنسانية ولعنة فريدة في الوقت نفسه. ويرى بيكر أن قدرتنا على التفكير في أنفسنا تمثل دافعاً جزئياً وراء تضخيم الناس لذواتهم، أي احترام الذات ضمن نظامهم الثقافي، وأن الوعي بوجود الذات يعني أنها ستزول يوماً ما من الوجود، ما يدفع معه الأفراد لإدارة رهاب الموت الذي يقع إلى حد كبير خارج الانتباه الواعي. حيث تفترض النظرية أن البشر مثل الكائنات الحية الأخرى لديها غريزة للحفاظ على الذات والبقاء، لكن على عكس الكائنات الحية فإن قدرتهم الفكرية تجعلهم يدركون بشكل مؤلم أنهم سيموتون يوما ما. التفكير في الموت مؤلم، لكنه أيضا يساعدنا على إيجاد طرق عيش أفضل. فمعرفة أن لدينا سنوات محدودة يجعلها ثمينة للغاية. في العصور الوسطى كانت فكرة الوعي بالموت واحدة من أخطر القضايا، حيث احتفظ الرهبان بجماجم بشرية على مكاتبهم لمساعدتهم على التفكير في الموت. كذلك أبرزت اللوحات التي تعود إلى القرن 17 الوعي بالموت من خلال تصوير ساعة الجيب الذهبية بجوار باقة الزهور الذابلة، أو الفاكهة الناضجة بجوار الجمجمة البشرية،
والسماح لفكرة الموت بالدخول إلى الوعي لتشكيل فهم أعمق للحياة ودافعًا لمساعدة الآخرين.

يمكن اعتبار أفكار الإنسان الحديث تمرداً ضد أفكار ما قبل عصر النهضة، حيث اتخذ البشر موقف الإنكار من الموت بطريقة متعمدة. تحدث نيتشا عن عدم التفكير في الموت وأعرب عن سعادته لذلك، واعتبر أن أفكار الحياة أكثر جاذبية عن أفكار الموت، وكان أحد أسباب ذلك هو غرق الإنسان المعاصر في الرفاهية التي ولدت في هذه الحقبة، بجانب غياب التفكير المجرد وتأملات الميتافيزيقية. لذلك اعتبر الموت تهديداً يمكن أن يحرم الإنسان من رفاهيته، وأصبحت فكرة الموت أحد قضايا العلم وليست الفلسفة. لذلك فنمط الحياة الطبيعي والانسجام مع الطبيعة يحقق وعي الشخص بالموت، فالعشب يتحول إلى اللون الأصفر، وتذبل الأشجار، وتفترس الكائنات بعضها البعض. في هذا النمط من الحياة يرى الشخص الموت من حوله باستمرار حدثاً طبيعياً. مع الحربين العالميتين الأولى والثانية والمذابح الإنسانية، عادت فكرة الموت لوعي الناس. فحينما كان الإنسان في ذروة الحضارة، تم دفع ملايين آخرين إلى الموت، ولم يوفر العلم الحديث الأمن منه. وبدأ أن أحداث مثل المذابح والحروب تغير المواقف البشرية حول الموت. وبفضل الفلاسفة الوجوديين أمثال مارتن هايدغر الذي ألهم عمله جان بول سارتر والمفكرين الوجوديين الآخرين، عادت فكرة الموت إلى الفلسفة مرة أخرى، حيث كرس جهوده نحو الانتباه إلى الوجود، لكن ليس على ما يمكننا فهمه. فكانت العلاقة بين الوعي بالموت والرضا بالحياة مصدر قلق له. وكان هايدغر يأسف من أن الكثيرين يضيعون حياتهم وهم يركضون مع القطيع بدلاً من أن يكونوا مع أنفسهم. فالوجود هو الطريقة لفهم حقيقة الإنسان وما يشكل وجوده. لذلك يفترض هايدغر أن الوعي بالموت يؤدي إلى فهم الوجود، وأن فهم الوجود سيؤدي لمعرفة الكون. وفقاً لهايدغر، فإن الوعي لزوالنا الحتمي يجعلنا على عكس الكائنات الأخرى كالأشجار والصخور، متلهفين لجعل حياتنا جديرة بالاهتمام وإعطائها معنى وقيمة.

لا يمكن تنحية الموت في أذهاننا، ومن خلال استجابات الحماية الذاتية يدافع الناس عن القلق الوجودي فيتواصلون مع أولئك الذين يشاركونهم وجهات نظرهم العالمية، وتظهر العداوة تجاه الأشخاص والمجموعات الذين لديهم آراء بديلة تتحدى إيمانهم. بل وظهر أنه من خلال التلاعب في الوعي بالموت مع مجموعة من الإشارات الظرفية كمشاهدة المذابح والأحداث المميتة والمرور بالمقابر الجماعية والقراءة عن وفاة الأشخاص والضحايا يخلق تساؤلات عما سيحدث أثناء الموت وبعده، بل يزيد من تفضيل الناس للقادة الكاريزميين وقبول الأنظمة الدكتاتورية. نجد أمثلة عديدة لذلك، فبعد أحداث 11 من سبتمبر تم تقبل فكرة احتلال العراق بل ودعم الرئيس جورج بوش في قرار الغزو على خلفية محاربة الإرهاب، كما أن الوعي بالموت يرفع نسب التبرعات للمؤسسات الخيرية كما يحدث في الموسم الرمضاني من حملات إعلامية للتبرع على أساس فكرة الوعي بالموت وتقبل عقاب المجرمين والتنكيل بهم والارتياح لرؤية المجرمين بعد أن ينالوا عقابهم. كذلك يؤدي الوعي بالموت إلى تقبل سياسات مالية مستقبلية تتخذها السلطة، ويزيد الهوس بالصحة والجمال والعروض البدنية. وإجمالاً فإن الوعي بالموت له آثار سلوكية ونفسية على الأفراد ودافع هام لتقدير الذات، فالاقتراب من الموت يسمح لكثير من الناس بالابتعاد عن الروتين اليومي والعمل بجد لتقديم أفضل مساهماتهم، ويضعف الأثر الاجتماعي للأفراد عندما يكونوا على استعداد لتقديم العطاء للآخرين. فالتذكير المتكرر بالموت يقوي الرغبة في استثمار جوهر المرء في أشكال الحياة والعمل الذي سيخلد بعد تلاشي الذات.

في كتابها أهم خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت، كتبت الأسترالية بروني وير التي عملت ممرضة رعاية للمرضى على فراش الموت عن أكثر الأشياء التي يندم عليها الأشخاص الذين على وشك الموت. كان الندم الأكثر شيوعاً، أتمنى لو كانت لدي الشجاعة لأعيش حياة حقيقية لنفسي وليس لما يتوقعه مني الآخرون. أتمنى لو لم أعمل بجد. أتمنى لو كانت لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري. أتمنى لو سمحت لنفسي أن أكون أكثر سعادة. أتمنى لو بقيت على اتصال مع أصدقائي. إنها تطرح صوت أولئك الذين يواجهون الموت. فالموت له سلطة خاصة في تذكيرنا بأننا ليس لدينا إلا وقت محدد لنعيش الحياة التي نختارها لأنفسنا. والأهم من ذلك، هل سننتظر مواجهة الموت حتى نفيق؟ هل ننتظر عبور العتبة الأخلاقية لإيقاظ الوعي وتغيير المسار؟ لأنه حتى حين الندم فهو لا يعبر فقط إلا عن الجانب الآخر من عملة الوعي بالموت. عندما تنتقل ردود أفعالنا من التفكير إلى الندم تصبح سلوكياتنا أكثر حماية للذات. لكن متى تحين العتبة الأخلاقية؟ إن بعض المصالح الإنسانية أساسية جداً، بحيث تجب حمايتها بواسطة الحقوق والتي تمثل بشكل مباشر العتبات الأخلاقية، حيث لا ينبغي أن يستمر الناس دونها، مثل الحق في الحياة والصحة. فما مقدار ما يجب أن يحدث من دمار وقتل حتى نستفز وجدانياً وإنسانياً ونعي بالموت؟ هل يجب أن يكون الموت جماعياً مفاجئاً سريعاً لإيقاظ وعينا بالموت؟ هل اعتدنا على الموت البطيء الممهج والمتوقع؟

0: في صباح يوم الأربعاء 31 من آب أغسطس من عام 2005، توجه الآلاف من المسلمين لأداء مراسم الزيارة الكاظمية في بغداد، ونصب الكثير منهم سرادق ومخيمات لاستقبال الزائرين وتقديم الطعام والشراب لهم. وفي أثناء ذلك أطلقت جماعات إرهابية تابعة للقاعدة 7 قذائف هاون على عدة مناطق في بغداد وبالقرب من مرقد الإمامين الكاظمين في الكاظمية، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وجرح 37. وبعد ساعات قليلة من هذا الهجوم أطلق شخص مجهول شائعة كاذبة عن وجود شخص يرتدي حزاما ناسفا يوشك على تفجيره وسط الجموع الموجودة على جسر الأئمة، ما أثار الذعر والهلع بين الزائرين، وحدث تدافع شديد فوق الجسر، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الزائرين مع سقوط البعض منهم تحت الأرجل على الجسر أو الطرق المؤدية إليه، بينما قام البعض برمي نفسه في نهر دجلة أو سقط في النهر نتيجة التدافع. أدت هذه الكارثة إلى وفاة ما يقرب 1000 شخص وسقوط 388 جريحاً، كأنها العثرة الأخلاقية لإنكار الموت. وعلى الرغم من اعتيادنا على مشاهد المذابح والموت والدم والقتل الجماعي وغيره، إلا أن التبلد الشعوري واعتياد اللامعتاد وانتظار الأسوأ للتفاعل مع الحدث الأصلي يورث اللامبالاة، بل وصلنا لعتبة نقارن فيها أي الحالتين أفضل، موت فرد واحد أو موت 1000 فرد. وتهى منطق الرفض للفكرة الكلية، وكأن الجزء الوعي معطل في وعينا أو يكاد يكون اختفى. مسألة الوجود تكمن في المسكن الآمن الذي ينقل معنى البقاء آمناً وخالياً من القلق في مواجهة الموت. ففي عصر الحداثة قد يختار الإنسان الهروب والإنكار الذي قد يشعره بالأمان المؤقت تجاه الموت، كأن يدمن الإنسان العمل ليتغلب مؤقتاً على قلقه من الموت، لكنه ليس السبيل لتجاوز الموت ذاته. الأكيد أن الموت لم يعد مرعباً، لأن الحياة أصبحت أكثر رعباً في خضم الكوارث والمصائب التي حلت، وأصبح الكثير منا يدرك أن الساعة تدق في العد التنازلي لحياتنا، لكن ما زال لدينا جميعاً الخيار بشأن التعامل مع الموت وتجنب الندم عندما نتمكن من التفكير في الموت دون استسلام للقلق بشأنه. فمن المحتمل أن نتخذ خيارات تساعدنا على تقديم أفضل مساهماتنا وتحسين العالم بدلاً من التبلد أو الإنكار.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

الإنترنت عيب عن الأميات رقمياً وما يفوتهن في العراق. تعاني أغلب العراقيات من صعوبة الحصول على وظائف أو النهوض بمهنهن بسبب انتشار الأمية الرقمية والمعلوماتية بينهن، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر سلباً على فرصهن، منها الاجتماعية والسياسية والدينية والعرفية والمؤسساتية التي تمعن في التمييز الجندري. هذه العوائق تمنعهن من تأمين حياة كريمة واستقرار مالي ومعنوي لأنفسهن ولأطفالهن. ثمة لبس في فهم المعرفة الرقمية في العراق، بالذات إذا ما عرفنا أن عدد مستخدمي السوشيال ميديا في البلاد بلغ نحو 30 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان عام 2022. مع ذلك تنتشر الأمية الرقمية بين حوالي 60% من الجيل الشاب الذي يشكل غالبية المجتمع عندنا. أما المعرفة الرقمية فتعرفها اليونسكو على أنها القدرة على الوصول إلى المعلومات من خلال التقنيات الرقمية وإدارتها وفهمها ودمجها وتوصيلها وتقييمها وإنتاجها بأمان وبشكل مناسب للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال. ولضمان محو الأمية الرقمية يتوجب على الفرد أن يتعلم المهارات اللازمة وظيفياً للقدرة على استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى معرفة كيفية القيام بذلك بصورة آمنة وبمعلومات موثوقة وبيانات محمية. يتطلب هذا أكثر من مجرد استخدام الإنترنت ووجود هاتف ذكي أو حتى حاسوب.

لا يبدو غريبا انتشار الأمية الرقمية بين الجيل الشاب في العراق إذا ما عرفنا أن مادة تعليم الحاسوب ضمن مناهج المدارس العراقية وهي إلزامية. عادة ما تكون نظرية وتدرس من دون حواسيب، كما أن قلة من المدارس الثانوية تتوفر لديها أجهزة حاسوب وتكاد لا تكفي لجميع الطلبة والطالبات، وحتى هذه الموجودة غير موصولة بالأنترنت بسبب الاعتقاد السائد في المدارس بأن الأنترنت سيفسد أخلاق الفتيات. ورغم تضمينها في الدروس المقررة، فإن ثمة مدارس لا تقوم بتدريس المادة على الإطلاق، لأن غالبية المعلمات لا يدخل الحاسوب في إطار اهتمامهن ولا يعلمن الفتيات كيفية استخدامه، وإهمالهن هذا يشير إلى أنهن يعانين أيضاً من الأمية الرقمية والمعلوماتية نفسها. كون دروس الحاسوب في المدارس لا تؤخذ على محمل الجد هي تجربة ليست غريبة على الطلاب من مختلف المحافظات والبيئات، وهو أمر غير خفي حتى على وزارة التربية التي تحث الكوادر التعليمية على تدريس الحاسوب وعدم تركه وإهماله، مثل ما جاء في كتاب لها في أواخر 2021.

لا يختلف الوضع كثيراً عنه في الجامعات عندنا، فأغلب الكليات تدرس موادها التخصصية فقط دون تنمية المهارات الرقمية والبحثية والمعلوماتية التي ستفيد الطلبة بعد تخرجهم، ويجمع الأساتذة والطلبة على ذلك، حيث أن الدروس العملية على الحاسوب التي يحصل عليها الطلاب في الجامعات لا تتجاوز الدرسين في العام، ولا يكون زمنها أكثر من دقيقة أو دقيقة ونصف. يعود ذلك لأن مختبرات الحاسوب صغيرة ولا تتناسب مع عدد الطلبة، إذ تحوي على 20 جهازاً وخمسة أو ستة منها على الأقل معطل، ولهذا يتكدس عشرات الطلبة في انتظار أن يصلهم دور لخوض تجربة عملية أمام الحاسوب. لكن وحتى في هذه الدقائق المعدودة يتعلم الطلبة على بعض الأساسيات مثل عملية نسخ ولصق الملفات وتغيير خلفية سطح المكتب. أما بالنسبة لحزمة مايكروسوفت أوفيس والمهارات الأخرى، فيعتقد الكثير من الأساتذة والطلبة أنها للمختصين في علوم الحاسوب، مع أنها مهارات بسيطة ومبدئية وأساسية لكل شخص يتعامل مع التقنيات الحديثة. ولنجاح في مادة الحاسوب يشتري الطلبة من مكتبة الجامعة ملزمة تحوي على أساسيات ومصطلحات الحاسوب، وتصبح العملية كلها نظرية وبدائية. بعض الكليات تستعين بدعوة محاضرين من كليات أخرى لتدريس الطلبة المتخرجين بعض الأساسيات لغرض مساعدتهم في كتابة بحوث التخرج.

في بعض الكليات والتي يكون الحاسوب والكاميرا جزءاً أساسياً من عملها، ونخص بالذكر كلية الفنون الجميلة، قسم السمعية والمرئية وكلية الإعلام، يجبر الطالب على شراء الكاميرا والحاسوب بمئات الدولارات لغرض استيفاء مواد المونتاج الرقمي، وهي حصص أساسية في هذه الكليات. السؤال الملح هنا، أين تذهب ميزانيات وزارة التعليم العالي؟ وأين رئاسات الجامعة من تجهيز مختبرات للتصوير والمونتاج والاستوديوهات في هذه الكليات؟ أحياناً يشتري أحد الطلبة المتمكنين مادياً هذه الأجهزة، ويتحلق حوله الطلبة الآخرون لإجراء الاختبارات والتجارب بالتتابع. يلجأ طلبة كثر إلى المكاتب التي تنتشر حول الجامعات لطباعة التقارير والبحوث العلمية المكلفين بإنجازها، وبعضهم يدفع لهذه المكاتب لإنجاز الفرض الجامعي كله وليس طباعته وتحويله من الورق إلى الحاسوب أو العكس. يعني هذا أن ثمة أفواج من الخريجات والخريجين ذوي التحصيل العلمي العالي ووصولاً إلى الماجستير والدكتوراه لا يتقنون استخدام الحاسوب والرقميات، أو يتقنونها بدرجات متدنية، حتى أولئك المختصين بعلوم الحاسوب وبالأخص النساء. نعتقد أن جزءاً من انتشار مشكلة الأمية الرقمية لدى النساء تحديداً هو سبب الاعتقاد الاجتماعي السائد الذي أقنعهن بأن الرقميات مرتبطة بالمهام التي يقوم بها الرجال، لذا فقلما نجد طالبات وخريجات شغوفات ذاتياً بالثقافة الرقمية والمعلوماتية بسبب التنشئة والحظر الذي يمارس عليهن منذ الصغار والذي يستمر مع العمر، نظراً لغياب من يوجه ويشجع ويهتم بمحو الأمية الرقمية والمعلوماتية المتفشية بين النساء.

يشكل المستخدمون الذكور لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق أكثر من 66%، فيما تشكل المستخدمات الإناث أكثر من 33% فقط. يعكس هذا فجوة رقمية في الاستخدام الرقمي الهادف بين الذكور والإناث. لا يبدو غريباً على نسائنا اللواتي نشأنا وعشنا وعملنا في المجتمع العراقي أن الذكور أفضل من الإناث في التعامل مع الحواسيب والأجهزة الرقمية. يعود ذلك بالأساس لكون الفتاة لم يألفن الحواسيب كالأولاد، فمنذ سنوات طفولتهم يستخدمونها ويستطيعون الوصول إلى الإنترنت بحرية مقارنة بالفتيات. لكن الوضع قد تغير اليوم، فالكثير من النساء بات لديهن قدرة أكبر للوصول إلى الإنترنت من خلال الهواتف الذكية، لكن معظمهن يستفدن من خدمة الإنترنت فقط في مجال التواصل الاجتماعي، وأهم ما يشغلهن هو الحذر أثناء الاستخدام حتى لا يتورطن فيما يضرهن أو يتسبب في قتلهن غسلاً للعار أو يمنعن من مواصلة تعليمهن. لذا من الصعب وشبه المستحيل أن تتوقع من النساء وهن على هذا الحال أن يكن مبدعات في مجال الحاسوب والرقمية والمعلوماتية والحال كهذا. كيف هن يسمعن دائما جمل مثل عيب يكون عندك حاسوب انترنت موبايل أو من تزوجين يصير عندك أو بعدك صغيرة؟ نعتقد أن العيب طبع في أذهانهن وأن السخرية من رغبتهن القديمة في التعلم والتجربة قتلت شغفهن. يعود أصل المشكلة إلى الأدوار الجندرية في مجتمعنا، فالنساء يستغرقن وقتهن في تنمية مهاراتهن كربات بيوت وفي الأعمال الرعائية، فإذا تبقى لهن بعض الوقت فستقضيه على السوشيال ميديا أو مشاهدة المسلسلات.

يفرض النظام الذكور الأبوي والأخوي أحياناً تقييداً على استخدامهن للأنترنت ومعرفتهن الرقمية بموجب المفاهيم الأخلاقية والدينية والتقاليد العشائرية التي تربط ما بين الأنترنت والعار والفضيحة، والنظر إليه على أنه خطر على النظام العائلي التقليدي وقيمه وأعرافه، وأنه بالتالي غير آمن للإناث حصراً. بالتأكيد إن ثمة مخاطر على الإناث مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، مثل المضايقات عبر الأنترنت والتنمر والملاحقة الإلكترونية والرسائل الجنسية غير المرغوبة ومشاركة الصور الحميمية غير الرضائية، إلى جانب الاعتداء واستغلال الأطفال جنسياً وانعدام الوعي بحماية أمن البيانات والخصوصية. هذا لا يختلف عليه عراقيان، ونحن بدورنا نشدد على الحذر، كل الحذر على بناتنا من التورط بإحدى مشكلات وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تهدد أغلبهم. ولكن الإساءة والمضايقات عبر الإنترنت للنساء في العراق لن تؤدي إلا لترسيخ الفجوة الرقمية بين الجنسين، فالنساء لا يعرفن إلى أين يلجأن للحصول على المساعدة عند تعرضهن للمضايقات أو الابتزاز الإلكتروني، والعوائل بدل أن تثقب بناتها وتعلمهن كيف يحافظن على أنفسهن آمنات أو يدعمونهن ويقفون في صفهن، نجدهم يمنعون عنهن الوصول الرقمي ويلقون عليهن اللوم ويعاقبوهن عقوبات تصل إلى القتل باسم الشرف.

كثيرات من العراقيات خريجات الجامعات لا يعرفن أساسيات تحتاجها أي وظيفة، مثل إرسال بريد إلكتروني وإنشاء وملء نموذج إلكتروني مثل جوجل فورمز أو ملء استبيان إلكتروني، وهما تعززه الإحصائية التي تبين أن 96 امرأة من أصل 100 لا يعرفن كيفية استخدام أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية مثل الطابعات أو الأجهزة الذكية أو كيفية استخدام البرامج والتطبيقات. بالتالي بالإضافة إلى العوامل الأساسية والاجتماعية الأخرى التي تؤدي إلى بلوغ نسبة النساء غير الناشطات اقتصادياً 87%، وأن 78% من نساء العراق هن ربات بيوت وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2019، فإن الأمية الرقمية وانعدام المهارات الإلكترونية يساهم في جعل المرأة خارج سوق العمل. عندما تكون المرأة العراقية ذات معرفة رقمية ومعلوماتية ستصبح منتجة أكثر ويزداد تركيزها على مهنتها، لأنها ستستفيد من الإنترنت والحواسيب بعملها وتستطيع أن تقوم بالعمل من خلال الإنترنت وتكتسب منه وتصير مستقلة. ستعرف المرأة كيف تقرأ إعلانات التوظيف والتقدم بطلبات العمل. هذه الحاجة لتدعيم المرأة على الصعيد الرقمي كانت محور شعار الأمم المتحدة في 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، حيث تفتح التكنولوجيا الرقمية أبواباً جديدة للتمكين العالمي للنساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى. فيمثل العصر الرقمي فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة. بهذا فالمرأة العراقية ذات الوصول والمعرفة الرقمية ستتمكن من تثقيف نفسها وتحفيز إبداعها، وستكون قادرة على تقييم الأخبار والإعلانات والخطب والحملات السياسية والصحية والبيئية وتحليل الحوارات والنقاشات والنضال من أجل حقوقها. سيكون بإمكانها المشاركة في الحملات الرقمية للاحتجاج على الجرائم ضد النساء والعنف الأسري وزواج القاصرات، ما يزيد من وعيها ومشاركتها بالدفاع عن حقوقها. لذلك فمن دون محو الأمية الرقمية والمعلوماتية ستظل المرأة العراقية مقيدة في تعبيرها عن إمكاناتها ورأيها، ومحرومة من الاستقلال المعنوي والمادي ومن تشكيل وصوغ شخصيتها في البيت والمجتمع على حد سواء.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: بإذا عدنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء، عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول الصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
1: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكن ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوورد اللي هيئتها أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
0: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
2: يا دول مجاورة العراق جاوبنا، إيران تمام، والتركي
1: يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
3: ما عدل الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحياها عندما تكون صادقة.
0: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
4: مريم.
5: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب برايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب برايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
6: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر عن هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، وإنه طبعا هو أستاذ عصمت طبعها يعني واهتمنا بهذه الكتب الاحتياجات الخاصة بالبرايل.
0: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
7: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة وهي المدرسة الوحيدة، يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت يعني، وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليها المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
0: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
1: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معنا التعامل الصحيح وأجادوا التعامل، لذلك طفولتي

0: كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين. بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا، دراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل وهذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خلت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
1: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا حيا الله السيدات والسادة المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصة خون من راديو تايمز سكوير. نحييكم أجمل وأرق تحية، ويارب تكونون أنتم ومن تحبون بخير برفقة برامجنا، سواء اللي سمعنا اليوم من الراديو مباشرة أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. منصات الإذاعة في كل مكان تنتظركم بالمحتوى الرصين والمتعة والفائدة. قصتنا التاريخية اليوم كما تعودنا، القصة خون راوي الحكايات راوي القصة.

العراق فترة آمنة، فترة هادئة، فترة من السكون والاستقرار على مدار تاريخه كانت سنوات نادرة وقليلة مقارنة بسنوات الاضطراب والاحتلال والحروب والصراع الداخلي والعنف. بلاد حقيقة بسبب أولا موقعها الاستراتيجي المهم، بسبب ثرواتها الهائلة، كانت ولا تزال طبعا مطمع الكثيرين.

لذلك البلد التي تبتلى بهكذا مواصفات حقيقة لا تعرف للأسف الاستقرار. هذا هو قدر العراق. وواحدة من الأحداث التي كانت فاصلة ومؤثرة في تاريخ العراق الحديث هي الثورة العراقية الكبرى التي كانت سنة 1920، واللي طبعا لها جملة من العوامل والأسباب. احنا يمكن المستمع والمستمعة الكريمين يسمعون دائما عن ثورة العشرين، لكن ما يعرفون يعني حيثياتها وأحداثها وقصتها وحكايتها. ربما يسمعون بالأهازيج وبالأخبار وبالتقارير، وتسترجع بوصفها بطولة اجتماعية، وهي فعلا بطولة اجتماعية، لكن تعرفون البطولة الاجتماعية عندما تستعاد يدخل عليها الالتباس التاريخي، تدخل عليها المعلومة غير الدقيقة، تدخل عليها المبالغات. يعني أنا يؤسفني حقيقة قبل لا أدخل في يعني في غمار الأحداث المستندة طبعا إلى وقائع ومستندة إلى مصادر تاريخية معتبرة اختاريناها في إعداد هذه الحلقة، دائما عندما أشوف بعض العراقيين يسترجعون الثورة العراقية الكبرى يسترجعوها بنفس مناطقي، بنفس عشائري. الفرات الأوسط يقول لك إحنا أصحاب الثورة مو جماعة السماوة، السماوة يقول لك إحنا أصحاب الثورة مو جماعة الفرات الأوسط أو الناصرية، والعشيرة الفلانية تقول والله إحنا من بدينا الثورة، والعشيرة العلانية تقول لا ذولاك كذابين إحنا من. أنا هاي سامعها بأذني وشايفها بعيني هاي المناقشات، وأحيانا حاضرها في بعض القعدات والدواوين والمؤتمرات اللي تصدف أنه نكون بيها. حقيقة هذا الشيء مؤسف ومو علمي. يعني الثورة هي ثورة عراقية، هسه بدت وين انتهت وين، منو أول واحد أطلق، منو ثاني واحد أطلق النار، منو المهم النتائج، المهم العبرة، المهم الفائدة اللي نستخلصها من الثورة، بأنه هذه الثورة هي نتاج حركة اجتماعية واعية لتطلبات اللحظة التي قامت فيها، صح لو لا؟ المهم احنا راح في سياق الحلقة راح نتباحث كثيرا وندارس الى جانب الاحداث التاريخية اللي راح نقراها وندارسها سوية على الثورة العراقية الكبرى. فاصل ونبلش حلقتنا، خليكم ويانا، يا مرحبا بكم.

أصدقائي، كان العراق قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، يعني ظل العراق تقريباً 400 سنة خاضعاً لنير الحكم العثماني. شاف بيها هاي 400 سنة محن ومصائب كثيرة، وتحمل من ظلم حاكميه ألوان متنوعة من الجور والعذاب. شنو اللي جناه حقيقة من الحكم العثماني؟ ما جنا شيء سوى التدهور والانحطاط في مختلف نواحي الحياة. لكنه في مطلع القرن العشرين لما قام نفر من العرب، خلينا نسميهم أحرار العرب، لا سيما بعد إعلان الدستور العثماني، صار هناك حالة من نهضة للوعي القومي تدب في مختلف البلدان العربية، تتطلع لماذا؟ تتطلع لإنهاء الاحتلال العثماني وتخليص النفوس من هذا الحكم القاسي. فبالتالي حقيقة وكانت طبعا الحركة حركة شبابية، ودائما الحركات الثورية التغييرية هي حركات شبابية، حماس الشباب وقوة الشباب وتطلع الشباب وتضحيات الشباب أيضا. هو ناشط، كان ناشط في مواجهة وتكوين مواجهة الحكم العثماني وتكوين حالة من الحركة القومية التي تدعو للنهضة العربية، سواء في العراق أو في باقي البلدان. راحت حقيقة تحاول التحشيد إلى الروح القومية، يقول لك والله إحنا ليش إحنا يعني العرب شيء والأتراك شيء، ليش ما يحكمونا، ليش ما إحنا نحكم نفسنا؟ كانت هذه النزعة أو هذا التوجه بدأ شوي شوي يتكون عند العرب، لا سيما بعد الفظائع اللي اقترفها حزب الاتحاد التركي في سوريا والعراق وغيرها من البلدان العربية. بالتالي تألفت لهذه الهدف أو هذه الغاية عدد من الأحزاب والجمعيات العربية، وصدروا صحف ودعوا علانية إلى التحرر من الحكم العثماني. ولاحقا الصاعد الموقف بحيث عبر الشعب والشعوب العربية عن هاي الرغبة بالتحرر بعدة انتفاضات سووها ضد السلطة الحاكمة العثمانية في جهات مختلفة من البلاد، سواء العراق أو البلدان المجاورة، مثل الانتفاضات اللي صارت في الفرات الأوسط وكربلة والنجف والحلة. وممكن مراجعة الحقائق الناصعة عن كتاب الحقائق الناصعة عن الثورة العراقية للفريق مزهر الفرعون اللي صدر في بغداد 1952.

وعلى ضوء هذه الأحداث، مجرد أنه أعلن الملك حسين بن علي اللي كان يعرف باسم شريف مكة ثورة ضد الأتراك، كان الضباط العراقيين في مقدمة اللي ساهموا في هاي الحركة. مو بس هاي، حتى الشعب العراقي كان من الشعوب اللي طلع بلهفة ويساند وطلعوا بمظاهرات ودعما إلى ثورة حسين بن علي شريف مكة ضد الأتراك. لما احتلت الجيوش البريطانية العراق خلال الحرب العالمية الأولى، كان العراقيين حقيقة يشوفون بهاي الجيوش جيوش حليفة جاءت حتى تزيح كابوس ظل جاثم على صدور العراقيين 4 قرون 400 سنة. قال لك أنا مثل ما يقول اللي يشوف الموت يرضى بالحمة، أنا أقبل بهذه الجيوش البريطانية حتى أخلص من سيطرة العثمانيين، مثل ما كانوا العراقيين حقيقة ينظرون إلى احتلال العراق سنة 2003 كخلاص من النظام السابق، صح لو لا؟ لكنه بنهاية احتلال. يعني مجرد أنه وضعت الحرب أوزارها، الحرب العالمية الأولى، بدأوا العراقيين يطالبون بريطانيا بأن يحققوا لهم الحلم اللي قالوا عنه. تقولوا مو قلتوا احنا جايكم محررين، احنا نريد الاستقلال ونريد احنا نحكم أنفسنا بأنفسنا احنا العراقيين. فبالتالي احنا سكتنا خلال فترة الحرب مو يعني هاملين القضية، ولكن بالعكس عدنا طموحنا ونطالب بحقوقنا الوطنية من أجل يعني أن نحكم بلادنا. احنا مو تخلصنا من العثمانيين نوبة جينا الإنجليز. وكانت القوى الوطنية أنا ذاك تتكلم علانية، نقول لك يابا احنا سكتنا فترة الحرب لأن احنا مستندين إلى الوعود اللي تمثلت في محادثات شريف مكة الحسين بن علي ومكماهون، وما عرف أيضا بالتصريح البريطاني الفرنسي المشترك أو بنود الرئيس ويلسون. هذه الإعلانات الثلاثة حقيقة وممكن مراجعتها للسيد اللي يحب يطلع أكثر، خلت العراقيين يصبرون فترة الحرب العالمية الأولى على مشاكل عدم استلامهم للحكم. لكن بعد الانتهاء، بعد ما بقت انتهت الحرب، ماكو حجة لكم ليش يا البريطانيين ما سلمون الحكم. بالتالي ما أخذ الحسن لهذه الوعود وكان تأثيره قوي في النفوس، دفعهم للاعتقاد بحرارة بأن حكومة وطنية ستؤسس قريبا، وبالتالي تحقيق للأمانة القومية التي كانت على وشك التحقيق على يد قوة كبرى في العالم آنذاك هي بريطانيا العظمى.

لكن أصدقائي الحرب انتهت، الحرب العالمية الثانية الأولى انتهت، وما كان أكو في الأفق ما يشير إلى أن الإنجليز ناوين يبرون بالوعود والعهود التي عقدوها للشعب العراقي. مو بس هاي، أدت أعمالهم ومماطلاتهم لما قطعوه من عهود إلى تبرم الناس وانزعاجهم. بعدين بدت السلطة العسكرية المحتلة تتصرف تصرفات زادت كراهية النفوس للبريطانيين عامة وللمؤسسة العسكرية المحتلة خاصة. تعرف هذا عسكر فظ ومحتل، فبدأ يخربط بدأوا العراقيين يضايقون ويضيقون ذرعا بتصرفات البريطانيين ويردون يتخلصون منهم بأي ثمن. وأدى هذا الشعور المتزايد بالسخط والتذمر لزيادة حركة المقاومة، فتولت الجمعيات وغيرها من الهيئات الوطنية أمر تنظيم حركة مناوئة للاحتلال البريطاني، وسلكت عدة سبل وبدت الضايق حقيقة، يعني أقضت مضاجع السلطة المحتلة. هسه واحد يقول الحركة الوطنية هاي اللي تبلورت منين تكونت؟ تكونت من جملة من السياسيين مثقفين العراق، وقد أدت أعمال الإدارة البريطانية وتجاهلها لتطلعات الشعب إلى توحيد الصفوف. اليوم أنت الفرقاء السياسيين من تعوفهم وحدهم يبقون متفرقين، لكن من يجمعهم هدف واحد لما يتعرض الوطن، يتعرض الشعار الوطني. مشكلة أنه إحنا هاي الكلمات من قد ما استهلكت في هذا الزمان، من يسمعها الواحد يمكن ما يشعر بها، بس قبل كانت لا، كان أكو شعور وطني وكفاح، وكانت حقيقة حلقات الكفاح الوطني بين مختلف عناصر الأمة بالعشرينات وقبل العشرينات، يعني دفعت الرأي العام إلى اتباع طريق الثورة بشكل سريع. جت بعدين مشكلة أكبر في ظل هذا الجو المضطرب المتأزم، اتفقوا الحلفاء في سان ريمو على جعل العراق تحت الانتداب البريطاني. طبعا صدر حقيقة القرار 25/4/1920، وكان صدوره هزة عنيفة أثارت الرأي العام وأدى إلى تضاعف شعور الغضب بين صفوف الشعب ضد الاحتلال البريطاني. فوق هذا كله كانت رغم هاي البوادر وهاي الاندفاعات والتأجيج اللي صاير، كانت السلطة المحتلة ما تعير اهتمام لمنادات أهل البلاد، لأن بنظرها تنظر النظرة الثانوية حقيقة، وكانت مصالح القوات المحتلة هي التي تحتل الدرجة الأساس، وسلوك رجال الإدارة مستند أولا وأخيرا إلى هذا المقياس أو هذا المعيار، أنه إحنا بجيشنا قواتنا المحتلة بالعراق هي المهم، أما تطلعات الشعب ووعودنا للشعب العراقي هذا بحثا آخر، وإحنا يعني ممكن تسلك الأمور وتمشي الحال. هذه كانت تصورات حقيقة إدارة السلطات المحتلة أبان 1920.

يضاف إلى ذلك أصدقائي أنه سلطات الاحتلال أرادت أو كانت ناوية أن تتبع في العراق نفس السياسة اللي كانت تتبعها في الهند وبلوجستان، لا سيما سياستها العشائرية. يعني هي كانت تتبع أسلوب ابتدعه أحد زبانيتها ومساعديها اسمه روبرت ساندمان، ونفذ في بلوجستان حوالي عام 1875. الهدف من هذا الأسلوب، وهو أسلوب استعماري، تقوية النظام العشائري تحت رئاسة شيوخ تابعين لإرشاد وسيطرة الضباط البريطانيين السياسيين. تلاحظوا شلون؟ يعني هاي كانت خطة للسيطرة على الشعب من خلال ماذا؟ من خلال تجنيد بعض رؤساء العشائر وتقوية النظام العشائري حتى يسيطرون من خلاله على الشعب، لأن نقول لك هذا الشعب أفراد يتبعون عشائر. ولهذا حاولوا تقوية ومساعدة الشيوخ العشائر ممن قبلوا أن يكونوا العوبة بيدهم من هؤلاء. يعني بهالحالة استخدموا هؤلاء الشيوخ الذين تم تجنيدهم لضرب الشيوخ الآخرين اللي نادوا بالخط الوطني، فكان لهذه السياسة أثر قوي في إثارة حفيظة العشائر إجمالا ضد سلطة الاحتلال. يعني شنو؟ انقلب السحر ماذا؟ على السحر. وهكذا كان الرأي العام العراقي بالمدن بالقرى بالبوادي متهيئ للانتفاض على حقيقة الناس اللي تراجعوا عن وعودهم وتناسوا ما قطعوا من عهود وراحوا يعالجون الأمور في شتى بقاع العراق بروح من الغطرسة والتعالي، وإضافة إلى التجاهل التام لقوة الحركة المتناومة الوطنية اللي صار هدفها هدف واحد، وهو أن يخرجون الاحتلال، يساعدهم خط الوطني من شيوخ العشائر، ويرعاها طبعا رجال الدين خاصة الأئمة والمراجع الكبار الأعلام من كبار رجال الدين في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، لحد ما اجى اليوم المنشود والموعود يوم 30 من شهر حزيران عام 1920. انطلقت الرصاصة التي أججت نار الثورة في الرميثة عندما أقدم نفر من رجال الظالم وهم من عشيرة بن حشيم على دخول السراي عنوة، وأطلقوا سراح الشيخ شعلان أبو الجون شيخهم اللي اعتقله حاكم الرميثة السياسي الميجر ديلي.

طبعا هذا ميجر ديلي لما حبس شعلان ابو جون، هذا كان اطل العالم حجة صراحة، لان هم يطاقر واحدهم للانجليز، وهذا يعني يحبس شيخ عشيرتهم، فكان إيذان باندلاع لهيب الثورة واتساع نطاقها حتى شملت مناطق أخرى من الفرات الأوسط. شنو اللي إجا وعزز موقف تنامي الثورة؟ فتاوى العلماء في النجف ورعايتهم الروحية للثورة، يعني خاصة كانت فتوى حجة الإسلام محمد تقي الحائري الشيرازي اللي أعلنها في بداية الثورة، كانت حقيقة لها مفعول قوي جدا، سارت مصر النار في الهشيم، لا سيما في الفرات الأوسط لأن كان لها أتباع كثيرين. للتاريخ خلينا نقرأ نص الفتوى اللي قالها المرجع الشيرازي، قال: مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين. تلاحظ شلون واجب، مطالبة بالحقوق يعني مشاركة بالثورة، ويجب عليهم ضمن مطالبتهم رعاية السلم والأمن، يعني يطالبون بس يحافظون على السلم والأمن، هنا النقطة الأهم، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطالبهم، يعني يصير يدافعون عن نفسهم. الناس هنا افتهمت أنه من حق العراقيين أن يحملوا السلاح، بل واجب عليهم أن يطالبوا بحقوقهم بشكل سلمي، لكن إذا الإنجليز امتنعوا عن قبول مطالبهم وتحقيقها أن يستخدموا ماذا؟ القوة الدفاعية. وحقيقة هنا لزموا شكو واحد عنده سلاح، بدأ بالسلاح الأبيض، بالسلاح الخفيف، بالسلاح، ما كان عنده عشائر سلاح متوسط، لكن حقيقة ما مر منتصف شهر تموز لحد ما شملت الثورة جميع مناطق الفرات الأوسط، ودارت معارك شديدة بين قوات الثوار وقوات الاحتلال. أسبوعين وصل شهر الثامن، امتدت الإنجليز كانوا عبالهم أن الثورة خلاص راح تنتهي بشهر الثامن، امتدت الثورة إلى مناطق أخرى تقع شرقي بغداد وشمالها وغربها، يعني تماما بدت تفلت الأمور عن السيطرة. ومن وصل شهر 11 كان عهد الثورة قد انتهى في جميع أرجاء البلاد، بعد أن تكبدت الدولة محتلة خسائر جسيمة بالمعدات والمال والرجال، وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغط شديد من قبل الرأي العام البريطاني، لحد ما شنو سوت؟ خلينا نعرف ورا فاصل قصير.

يعني المتبع للأحداث يشوف أنه هي من شهر السادس إلى شهر الـ11، هاي الأشهر القليلة كان ممكن أن الإنجليز يتلافون اندلاع الثورة وامتدادها إذا حاولوا أن يستجيبون إلى المطالب الشعبية. لكن حقيقة عادت السلطات المتعنتة الدكتاتورية أن لا تفهم أو لا تصغي لشعوبها الحد ما يعني تخرج الأمور عن السيطرة وتبدي تخسر كثيرا. حقيقة بدت المطالب، الرأي العام، الصحافة العالمية بشكل عام والصحافة البريطانية بشكل خاص تشعر بالإحراج الشديد من الخسائر اللي بدأ يتكبدها الجيش البريطاني بسبب المقاتلين الثوار العشائر في الفرات الأوسط. يعني اشتعل الجنوب كله وبعدين امتد إلى الوسط، ووصلت الأحداث السماوة ناصرية، بعض الأحداث في واسط، بعض الأحداث وين ماكو إنجليزي صار هدف لثوار العشائر في ثورة الـ20. والعراقيين حقيقة إلى اليوم يتغنون شعبيا بأهازيجهم وأشعارهم بثورة الـ20، لأن كانت حقيقة أول علامة في العصر التاريخي الحديث على الروح الوطنية العراقية، على وحدة العراقيين في مشاعرهم وشعورهم بأن مصيرهم واحد وأن عليهم أن يواجهوا المحتل. بعد سنوات طويلة شقد نحكي، لا سنة ولا سنتين، لا 100 ولا 200، 400 سنة من الاحتلال العثماني، وقبل كان احتلال بويهي وسلجوقي ومغولي، بلاد صار لها 1000 سنة تقع تحت نير الاحتلالات المتتالية. فبالتالي كانت لحظة ثورة الـ20 خلينا نسميها هي لحظة انطلاق فجر الشعور الوطني، الشخصية العراقية بنفسها، بمصيرها، بحقوقها. ولهذا دائما الإنصات والإصغاء للشعب هو وفهم الشعب، فهم متطلبات الشعب هو الطريقة السليمة والسوية في تكوين دولة قوية. هنا الدولة راح يعني الشعب يلتف على الدولة أيضا ويقوي من عضدها. المهم خلينا إخواني نشوف شنو سوى الرأي العام البريطاني. الحقيقة اضطرت الحكومة البريطانية إلى تعديل سياستها بصورة واضحة تؤدي إلى تخفيف تكاليفها التي يفرضها عليها هذا الاحتلال. يعني اللي راجع كتاب النظام السياسي في العراق الدكتور محمد عزيز يعرف إيش قد كانت حقيقة أكو تفاصيل حاولت الحكومة البريطانية أن تحاصر تداعيات الحادثة بعد حدوث ووقوع ثورة الـ20. وهذول الناس تخلصوا من مخاوفهم وبدأوا يطالبون بحقوقهم ويواجهون بل ويضربون الجيش البريطاني بالنار. وتعرفون خوب يعني الهوسة المعروفة، الطوب أحسن لو مقواري، يعني حقيقة بالمقاوير الناس طلعت على الإنجليز من ضيمها وهضمها وقهرها.

ولهذا أصدقائي ثورة العشرين لم تكن حدثا اعتياديا في تاريخ العراق، لأنه حدث من أسباب، أولا من أسبابه كان الاستعمار والانتداب والسياسات البريطانية الخاطئة مثل ما قلنا، لكن النتيجة اللي طلع بيها، ما هي النتيجة التي خرجنا بها من الثورة العراقية الكبرى؟ النتيجة كانت إنشاء أول سلطة عراقية، المملكة العراقية، وتنصيب فيصل الأول ملك على العراق جاء كنتيجة مباشرة لثورة العشرين، وهي أيضا دلالة كبيرة على أن حقوق الإنسان تؤخذ أخذا ولا يعني يتم منحها دائما. قادة الثورة حتى نذكرهم، قلنا محمد تقي الشيرازي كان المفتي، شعلان أبو جون، محمد حسن الصدر، مهدي الخالصي، محمد حسن أبو المحاسن، الشيخ ضاري المحمود، شيوخ عشائر أخرى مثلا شيوخ قبائل شمر وزوبع، علماء دين متفرقين من الحوزة العلمية كانوا حقيقة قادة للثورة. الأرقام أيضا تقول أنه خسائر البريطانيين من يمها تقريبا 1000 قتيل بريطاني، 600 مفقود، و2000 جندي مصاب، وتدمير 11 طائرة. خسائر العراقيين كانت تتراوح بين 6000 قتيل إلى 10000 قتيل أو شهيد، وهناك كانوا تقريبا من 2000 إلى 4000 شهيد عراقي بين صفوف المدنيين، وأكثر من 6000 جريح حقيقة. هاي كانت الأرقام ملخصة وخلاصة ثورة العشرين في العراق. وقلنا طبعا الثورة كانت لها عدة جبهات، جبهة السماوة، كربلة والنجف وديالة، وجبهة كردستان، وجبهة من البوادي مال قبيلة زوبع وشمار. الثورة أيضا بعدين امتدت للمنتفك أو الناصرية حاليا. طبعا البعض يقول أنه الثورة فشلت وأنه أسباب فشلها اختلفوا عليها المؤرخين، والبعض يقول لك لا والله الثورة حققت أهدافها وأجبرت الكثير من سياسات بريطانيا على التراجع، لكن هم ما قدروا يمضون بالثورة كثيرا بسبب قلة الموارد وندرة العتاد الحربي عند الثوار، تفوق الجيش الإنجليزي ونشاط سلاح الجو البريطاني. كذلك امتداد زمن القتال كان ليس في صالح الثوار، وجهلهم بأساليب الحروب النظامية، وكذلك حصر الثورة في منطقة الفرات الأوسط بشكل رئيسي، وأهم عامل برأيي هو فقدان القيادة العامة.

الحقيقة الثورة هاي الجامحة اللي دامت 6 أشهر تقريبا كانت درس قاسي تلقاه الإنجليز، وهم بعز ما كانت تغمرهم فرحة الفوز والانتصار في ميدان الحرب العالمية الأولى، والسياسة الدولية كلها تشيد بانتصاراتهم، تلقوا هزيمة من قوات الثوار على الرغم من الفرق الواسع والشاسع بين قواتهم وقوات الثوار في العدة والعدد والمال والاتصالات والجمع، يعني كل مجالات الحرب. والثورة العراقية هاي سنة 1920 بمبادئها الوطنية وبما دلت عليه من استعداد شعبي للتضحية حقيقة ومن شجاعة فائقة كانت خير دليل على أن الأمة العراقية فيها في داخلها نزعة قوية للتمرد نحو الحرية، للعيش بعزة بكرامة. العراقي متعود ما يقبل على الضيم، يعني ما يعني حقيقة، ولهذا الناس الآن مستغربة من واقع العراق. الأمم اللي يقرأ التاريخ بشكل جيد يعرف أن العراقي انتفاضاته وثوراته وتمرده على القوى المحتلة أو على من يجور عليه مستمر، ولهذا كانوا الحكام يحاولون قدر الإمكان أن يحكموا بالحديد والنار من القدم، يعني من الحجاج ابن يوسف الثقفي انتهاء بالدكتاتورية حقيقة كانت تحاول أن تقهر الشعوب. وإذا ردنا أن نختار رمز للحركة الوطنية في العراق في تاريخ العراق الحديث، ممكن أن نقول أنه لا يوجد أبرع من لحظة ثورة 20 رمزا للحركة الوطنية. خلينا نحكي شوي عن ثورة الأعفر. في بداية شهر حزيران عام 1920 كان الجيش العربي بقيادة جميل المدفعي يعني قريب من تل الأعفر في طريقه إلى الموصل، صارت أحداث هناك خلينا نعرفها ورا فاصل قبل أن ننهي الحلقة.

0: نعم أصدقائي، بداية شهر حزيران اللي هو أيضا كانت أحداث ثورة 20 مشتعلة، كانت هناك قوات عربية بقيادة جميل المدفعي رايحين صوب الموصل مارين على تل العفر. وبليلة الثالث من حزيران قام أحد ضباط الحامية في تل العفر، كان اسمه محمد علي أفندي، بقتل قائد الحامية البريطاني كابتن ستيوارت، فمهد بذلك احتلال المدينة. وبالصباح الباكر دخلت فرسان العشائر للمدينة، وعلى أثرهم دخلوا الجيش العربي اللي طبعا رحبوا بهم أهل المدينة أجمل ترحيب. لكن هذا النصر المؤقت المفاجئ ما دام أكثر من بضعة أيام، لأن وراء يومين أو ثلاثة خرج الجيش البريطاني من الموصل متجها نحو تل العفر، وما أن التقت به أو واجهته طلائع الجيش العربي حتى تراجعت بسبب فرق الهائل بالعدد والقوات والأسلحة والاتصالات. وحقيقة رجعوا بهذه اللحظة، يعني عندئذن رجع القائد جميل المدفعي وضباطه إلى منطقة ديار الزور. لم تنل صراحة ثورة تل العفر كغيرها من صفحات الثورة العراقية العناية اللازمة من المؤرخين، ما تشوفون يعني ما أعتقد أحد كثير سامع بحركة تل العفر، وحتى كتب التاريخ الحديث العراقية ما تناولته كما ينبغي أو كما يجب. ورغم أنه درسها عبد الحميد الديواني وكتب عدة مقالات عن تاريخ ثورة تل العفر باعتباره أحد المساهمين بها، هاي مقالات نشرها في جريدة الزمان البغدادية في الخمسينات، ونشرت جريدة البلاد مقالات متسلسلة بعنوان الحركة الوطنية في الموصل تحت اسم مستعار، كلمة مؤرخ يعني كتبها واحد اسمه مؤرخ اسم مستعار، تناولت بيها ثورة تل العفر. احنا يعني اختصرناها للمستمع الكريم بهذه الدقائق حتى نعطي حق لهذول الناس اللي يعني من قبل 100 سنة وهم يكافحون ضد الظلم في كل زمان ومكان. إذن أصدقائي أحبتي، هكذا نصل إلى نهاية قصتنا لهذا اليوم من القصة خون، تناولنا بها أحداث من الثورة العراقية الكبرى عام 1920، حيثياتها وأسبابها، وما توسعنا كثير لأن الوقت حقيقة ما يكفينا، وإلا حدث مثل ثورة 20 ممكن نطلع من يمه حلقتين وثلاثة وأكثر. أتمنى في نهاية الحلقة أن نكون وفقنا في تقديم معلومات جديدة ممتعة ولافتة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
4: طبعا هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراجة التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديدا في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
3: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
4: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 450 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
3: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
5: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات إنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
3: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
5: أعتقد أنه إلى الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل، عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
3: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
6: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3,600,000 إلى 4,000,000. هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز، لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية

0: لما بعد مرحلة الحرب أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا أيضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
1: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. حكاية اليوم هي عن سجين، واللي رواها إلي هو شرطي يعمل في السجن المركزي في بغداد، وهو يسكن محافظة البصرة. هو عماد خالد مقطوف، شرطة عين بال 2011. طبعا بحد ذاته هو هذا الرجل اللي جمعتني بظروف معينة وتوطدت علاقة جيدة بينه وبين هذا الشخص اللي هو يمتلك صبر عجيب. هو بحد ذاته عماد خالد الشرطي اللي يعمل في السجن المركزي في بغداد للرجال، هو قصته بحد ذاتها يعني يمكن أن تروى بوصف حقيقة واقعية مؤلمة. يعني واحد متعين، شوف الصدفة مرات تقود إلى أشياء أو اللي ما مكتوب لأن يعيش حياة مريحة، فعلا يستمر في هذا الأذى وفي هذا الوجع، ولكن إذا امتلك هذا الصبر وهذه القدرة على أنه الحياة واقع يجب أن يعاش، ويمكن غيره يمر بأزمات نفسية. اللي هو عماد اللي راح يروي لي الحكاية، عماد اللي تعين شهر وبعدين بيتهم حواسم، طبعا عنده خوات تزوجن والحمد لله، بقت أمه ووالده. الوالد رجل بسيط يروح يجيب من العلوة خضرة وعنده عربة، يوقف في أحد التقاطعات أو في الشوارع أو يجد مكان مناسب لترويج أو تسويق بضاعته، هو هذا رزقهم. وابنه متعين حمده والله وشكره، عنده أخت بالمتوسطة فقط. المسكين هذا الرجل يروح خطية لعمله، يلتحق فرحان ينتظر الراتب قبل لا يوصل الراتب. هذا البيت بمطرة من المطرات وهم نايمين يسقط السقف عليهم، ويؤدي هذا السقف المتهالك وما أكثر السقوف المتهالكة في مدينة البصرة، يسقط السقف على رجل شايب مصاب بالسكري، مات العجوز أيضا لبنية معاقة.

يمكن واحد هسه يسمعني يقول ايش دعوه يا ابو احمد السعد حكاياته كلها حزينه، وهي الصدفه جاي تقودني الى هذا، يعني كارثه. حتى رواياتي اللي اكتبها بها كميه هائله من الحزن، لانه انا وين عايش؟ وين؟ في سويسرا مثلا، في بلد ممتلئ بالمأساة والأحزان. يعني هو عندما نتحدث عن سقف يسقط على عائلة في مطرة شديدة، احنا ونتحدث عن بيت دبل فاليو مثلا، لا بيوت كثيرة عندنا اذا تحرك على سقفها قط بدين يمكن ان يعني يحدث ما يحدث في هذا السقف. فكيف اذا، وطبعا حتى الاحتياط من هكذا فعل يمكن ان يحدث في الشتاء، يعني يحتاج الى مبالغ، فيبقون على واقع القدر، حدث اللي بيحدث. مهم، عماد خالد مكتوف الشرطي اللي روالي حكاية السجين، هو خطية هذه معاناته بيتهم. انا اريد اتحدث او تحدث عن هذه المعاناة، لانه هذا الشخص العجيب، اخته معاقة وأمه وأبوه توفوا، طبعا مأتم وحزن وإجراءات كانت مكلفة، ساعدوه في كل الأحوال. الرجل عندما كان يروي قصة للضابط أو الضباط اللي عرفوا قصة الحزينة، دائما كان يقدموا له مقترح، يقولوا له يا أخي أنت الآن ما عندك سكن، وأختك هاي اللي ضررت قدمها جاي تعيش وي واحدة من خواتك المتزوجات، وزوجها ابن عمك، يعني بمثابة أخوها، وأنت تشعر بأمان وطمأنينة، أنه أنت شنو باقي يومية ببيت أخيت، أنا إحنا عندنا مقترح لك، ليش ما نسوي لك واسطة وتروح للسجن المركزي. السجن المركزي يعني إلى حد ما من الممكن المنتسب اللي يعمل هناك يلقى له غرفة أو كرفان مبرد في الصيف دافئ في الشتاء، وانت بنص العاصمة، وانا اشوفه مناسب، هكذا مقترح من قبل الضباط. الرجل طبعا هذا ينقذه لسبب انه يعني قابل يبقى بمركز الشرطة ما ينزل، واذا نزل يبقى له يومين في بيت هذه الأخت، في بيت الأخت الثانية، ما عنده إمكانية أن يرمم ما سقط، يعني سقف سقط والبيت متهالك. وأكو بثقافتنا الشعبية يعني هكذا قال إلي، يعني البيت إذا طاح سقفه هو مو بيت ملك، يبدو أنه هذه يعني راسخة في ثقافة بعض الناس، البيت إذا طاح سقفه تركه، هاي الكلمة قلها ليها أو سمعها من أقرباء، لذلك هو كان وفي لهذه الكلمة. يعني حتى المكان أصبح مصدر شؤم، أبوه توفى في المكان وبعدين يعيد ترميمه حتى لو عنده إمكانية مالية، لا هذا المكان ما عاد مناسب لسكنه حتى النفسي. قدموا له هذا المقترح، يا ابني يا أخو يا صديقي الضابط قال له أنا أنصحك تروح للسجن الرجال في المركزي في بغداد.

فعلا تحركت الوساطات، يعني احد الضباط راح الى بغداد حرك الموضوع. العملية هي عملية تبادل، شرطي بصراوي يعمل في السجن المركزي ببغداد يريد يجي للبصرة، يعني عملية تبادل، واكو لازم اكو وساطة بالموضوع. المهم راح عماد الى الالتحاق في هذا السجن المركزي، وفعلا لقى ملاذة سكن كرفان من الممكن يقدر يطلع يلبس مدني ويطلع يتمشى ببغداد، وبغداد جميلة ترد الروح، ورجل قادر على تناسي وجعه، يعني أمه أبوه أخته، يعني كارثة. لكن هو تعامل مع الحادث والقدر كواقع. وطبعا بالمناسبة أكو حكايات عن ماذا، عن البيوت التي تسقط على أهلها يعني في العراق بشكل كامل. لكن يوم قريت تقرير والله عجبني، تقرير كامل عن عدد البيوت اللي سقطن وحكايات هذه البيوت والعوائل، يعني ما بعد الحادثة ماذا حدث وقبلها، وإشكاليات العيش وظروفهم ومشاكلهم. اللي يقول أنا ما عندي فكرة سيناريو، ما عندي فكرة رواية، وما عندي فكرة قصة في هذا البلد، لا أعتبره هو أساسا ما يمتلك أي تدبير مخيالي في عقله أو ذكاء الثقافي. على كل حال حكاياتنا كثيرة كثيرة جدا، كلما زاد ألمنا، كلما دهور هذا البلد، كلما تعاقبت سياسات سيئة في حكمه وفي هدر ماله، كلما كثرت حكاياتنا الدرامية المؤلمة وأحزان. حتى يعني قصص الحب، حتى قصص الحب ما عادت في العراق تشبه أي قصة، حتى فيها منغصات كثيرة، فيها منحرفات كثيرة وكثير من الأمور. المهم راح الحبيب التحق بالسجن المركزي، لقى له كرفان يقعد بي، لقى ناس تبش في وجهه وتضحك وتسولف بعد أن عرفوا قصته. وطبعا الرجل يقول لي أنا ما عدت أسولف من يسألوني ليش ما تنزل، أو زياراتك الأهل قليلة في البصرة. يقولهم والله أمه وأبوي توفى، وعندي أخت عايشة، وما عندي بيت، وما يريد يروي لهم أحزان حتى لا يتذكر.

هسه احنا انتهينا من قصة عماد خالد، هسه هو رجل راح للسجن المركزي وعاش حياته إلى حد ما، ويتناسى حادثة وفاة الأم والأب بسقوط الجدار على بيتهم أثناء المطر، وإعاقة بسيطة عند الأخت اللي شابة بالمتوسطة اللي تسكن مع أختها المتزوجة، وهو راح هناك يعيش ما عنده مكان حتى لا يومية مثل ما يقولون يقمز للبيت، وبعدين يصير ملل وزرغب من تزدد حبا. الرجل يومية قاعد يمهم، هو أيضا كبير بالسن يستحي، يعني ليس بالكبير إنما شخص على أعتاب 30 سنة، فصعب يومية في بيت. المهم اختار طريقة أن ينتقل إلى السجن المركزي، عاش حياته هناك ببغداد في السجن المركزي بشكل جيد، مأوى جيد، أصدقاء محبين، في سياق عمله. أختير هذا الرجل اللي هو عماد يقول إجاني أمر أخذ لي سجين، طوني كتاب، فحوى هذا الكتاب بأنه مواجهة السجين الفلاني للسجينة الفلانية في السجن النساء. يقول قريت الكتاب وأنا المأمور وبدون أن يأخذون إذني مخليني أنا اسمي موجود كمأمور لهذا السجين، وراح تنقلنا سيارة محصنة. طبعا يعني كلمة سيارة محصنة اطمئن، لأنه في حسابات هو ما خادم هواي في سلك الشرطة، وبالتالي عند هذه المعرفة الكاملة بنقل سجين، عندما يسمع بأنه كما يقول أنه عندما سمعت بنقل سجين إلى من السجن المركزي إلى السجن النساء أيضا المركزي، والعنوان مواجهة، يعني كيف يمكن أخذ السجين محكوم وبعدين أودي إلى شنو القضية شنو القصة؟ طبعا هو لأنه بداية عمله في هذا المكان ومحبة في هذا المكان واعتزازه به، يعني لقى سلوى إلى حد ما وقدر يتناسى أوجاعه، فما يقدر. وأيضا الناس اللي حواليه يحبونه ودائما يقدرونه ويساعدونه، فما يقدر يقول لا. وإحنا أولاد أو أبناء البصرة خجولين جدا وندين دائما للآخرين كرمهم وأفضالهم ومحبتهم، فيقول أخذت الكتاب قلت لهم صار يابا السيارة اللي راح تنقل السجين موجودة، نعم برفقة أو السائق فلان حرس كذا. يقول أنا رحت مأمور به من سجن الرجال إلى سجن النساء، والعنوان عنوان الكتاب مواجهة.

اجى الشاب يقول السجين اللي انا بيدي الكتاب كما يقول عماد، يقول بيدي الكتاب اللي هو مواجهة سجين فلان الفلاني اللي هو كان اسمه علاء والسجينة الفلانية، العنوان مواجهة. طبعا استغرب وتقول اجى شاب تبوعت، هذا شاب وسيم جدا طول بجسد ببشرة بيضاء ملامح جميلة جدا، وإجا شاب مكبل وركبناه بالسيارة والكتاب موجود وأغلقنا السيارة إحنا مسلحين. يقول الرجل أو الشاب اللي هو تجاوز 25 تقريبا بالثمانية وعشرين، يعني مطقطق رأسه على ملامح انكسار كبير، يقول في داخلي سؤال إنه إحنا شنو، وين رايحين، أنت منو، واللي راح تواجهها منو في سجن النساء. يقول في بالي أن أسأل، لكن علمتنا الدنيا بأنه كما يقول أنه إحنا ما نبقى في تحديدا، إحنا رجال أمن نمشي بالأوامر، مو وقت حكايات ومو وقت أن أسمع قصة سجين منكسر. وبعدين ربما هذا الرجل يعني أو هذا الشاب ما عنده الاستعداد، أو ربما من يحكي راح يزداد حزنا أنه هو سجين بالتالي عنده مشكلته. فيقول ما سألت نهائيا، وصلنا السجن النساء دخلنا الى نزلنا احنا، وبالتالي انا دخلت الى الضابط الاداري وبعدين للمأمور، خذوا الكتاب سلمته ختموا والقضي هاي الاجراءات الاداريه، السجين راح. سالت الضابط اللي كان جالس في احد الغرف بانه قال لي اجلس انتظر هنا، عندي مخاوف انه يا بهذا انا مامور به. قال له انت وين، انت في سجن، يعني في سجن نساء، يعني راح يشرد منين يا ابني، لا تخاف. انتظاره يقول هي يعني امد ذهابه لمده ساعه، وبعدين رجع للولد وعلى محيا الحزن وعيونه حمر من البكاء ومنتفخه، وهناك أيضا بقايا رغبة في البكاء، يعني حتى عندما سألت انتهت المهمة أيضا إجراءات ورقية وروتينية وإدارية، عندما بقى جالس كان بين حين وآخر ينحب. يقول كملت الإجراءات، سألت قلت له الأمور طيبة إن شاء الله، من جاوبني الأمور طيبة أيضا كان صوته منكسر ورغبة البكاء ما تزال أو ما زالت عالقة في بلعومة ولسانه ثقيل لأن يقول نعم.

نعم يقول دخلنا ركبت بعد بالسيارة و... وانطلقنا بالطريق أو في بداية الطريق. كان أنا يقول عندي بطل ماي، فقلت له يعني هاي بداية الحديث، يقول لي رأفت لحاله يعني أكو أكو أكو حزن حقيقي. فقلت له يا حبيبي اغسل وجهك بهذا البطل الماي واشرب شوية وارتاح واهدأ. فيقول سألني قال لي ممكن جيجارة؟ قلت له حاضر، طيت جيجارة دخن، رغم أنه المكان أو السيارة يعني ما بيها نوافذ. فقلت له بس شوية شوية على كيفك. فبدأ يتشكر مني، فسألته يعني الفضول مرات يدفع، أو ربما كما يقول عماد يقول ردت مو أفهم قصته أو حكايته. لا أنا مهمتي تكاد أن تكون تنتهي أو انتهت، لأنه واجه ورجع. بس أنا اللي آلمني شاب بهذا الجمال وهاي وهذا الطول والجسد، وأيضا حتى كلامه بتهذيب. فسألته قلت له شنو مشكلتك؟ فقال لي والله مشكلتي كبيرة ما تنحشي. زين أنت وين كنت؟ مواجهت منه؟ قال لا أنا رحت واجهت زوجتي. قال لا يعني زوجتك مسجونة؟ نعم مسجونة. شقد حاكمينها؟ يابت 3 سنوات. زين وانت شقد حاكمينك؟ انا حاكمين 1.5 سنة. القضية نفسها اللي انتم محكومين عليها؟ قال لا. قال زين شنو القصة؟ قال لا انا راح اروي لك القصة.

روى على القصة إلى عماد وهم راكبين بالسيارة. السجين على والشرط عماد روى على الحكاية، حكاية الزوجة، زوجته اللي مسجونة ومحكومة بثلاث سنوات، وهو اللي محكوم سنة ونص، واثنينهم مو بنفس القضية، لكن هم اثنينهم أيضا بذات القضية. شلون؟ يقول أنا شاب كما تشاهدني وسيم جميل جدا. هاي الوسامة مرات أو الجمال أو الكاريزما مرات تتحول إلى نقمة إن لم يعني نتعامل معها بشكل جيد. بالضبط مثل الصوت الجميل، مثل التمثيل الجميل، مثل الكتابة الجميلة، مثل الثقافة الكثيرة، كل الأشياء اللي هي من النعم إن لم توظف بشكل جيد وحقيقي يمكن أن تنقلب على صاحبها بشكل سيء. هذه الوسامة اللي خلت متخبط في علاقات جانبية مع نساء مع بنات، لكن هو بخبرة زير النساء عرف أنه أكو حدود لكل علاقة. بعد ما عاد يعني يخبر امرأة أو تكون هناك علاقة بينه وبين ابنية فيقول لها مشروع زواج، لا لا، من البداية يوضح الأمور أنه هو ليس بهذا الرجل الذي يريد الاستقرار.

طبعا هو الشاب علاء خريج علوم حاسبات، شاب ذكي جدا، وشاءت الصدفة أن يتعين في أحد المؤسسات الحكومية. هذا الشاب الوسيم الموظف اللي هو وزير نساء اللعوب، شنو صار له؟ يقول أنا رحت يعني إلى مراجعة أحد المصارف لأخذ قرض وإجراءات القرض وما الاستمارة والاستنساخات. يقول أول ما دخلت إلى أحد المصارف موظفة هي أكبر مني سنا، يعني بالثلاثين سنة تقريبا، جميلة، يقول شاهدتها يعني تنظر إلي بعين الإعجاب، فسألتني قلت لي أنت شنو رايد حتى أساعدك؟ مرات هاي يعني الوسامة مرات تخلي الآخرين يساعدون، تحديدا إذا كانت نساء وحتى بالعكس. المهم فقلت له محتاج شيء، قال لها إيه والله أنا جاي بس أريد أعرف المطلوب من عندي حتى أخذ سلفة أم العشر ملايين. الرجل في باله يعني يريد يشتري سيارة، فقلت له بسيطة اعطيني أوراقك. هي قامت بالمهمة على أتم وجه، وجهها يضحك ومبتسمة. بعدين أكو فقرة بملء الاستمارة، لازم يسألك الموظف رقم هاتفك ومكان سكنك وكذا، فطلبت رقم الهاتف كإجراء روتيني عادي حتى يخبرونه أو تجي رسالة. أكو آلية عمل بهذا الشكل، تجيك رسالة من المصرف الفلاني بأنه أنت في هذا اليوم تعال استلم سلفتك خلال سقف زمن. فهذا إجراء احتيادي، سألت أريد الرقم مال هاتفك أو النقال، ف الرجل رد الرقم إليها، سجلت ابتسامة وشكر وتقدير وسؤال هل تتأخر السلفة وكذا. لا لا أكو أريحية بالموضوع، اطمئن أنا راح أتدخل. الولد يعني علاء يقول أنا يعني مر بي هكذا ظروف أنه النساء يساعدني لوسامتي وجمالي ويمكن يمتلك يعني رقة حقيقية في التعامل ربما. المهم يقول مر اللي هو هذا الصباح اللي رحت به من أجل إجراء معاملة السلفة، بعد الظهر تقريبا الساعة 3 الظهر إجاني اتصال من رقم مجهول اللي كان على الطرف الآخر. هي بنية، تفضلي منه أنت؟ هو المعتاد على أصوات النساء لأنه وزير نساء، فمعتاد على أصوات النساء المتصلات، فأتوقعها واحدة من صديقاته بس راد يعرف تحديدا من هي. فسأله أنت منو؟ قالت له أنا الموظفة رجاء اللي أنت كنت اليوم الصبح في المصرف من أجل هذه الإجراءات. نعم أنا شاكر إليك ما قصرتي معي. قالت له هذا رقم تليفوني، انتظر من عندي أنا أعطيك خبر، أنا راح أتابع السلفة مالتك. استمرت الاتصالات، بدت ترسل له كل صباح وردة وصباح الخير ويوم الجمعة جمعة مباركة وما أكثر هذه الإزعاجات اليومية. يعني على كل حال استمرت، بدت تطورت من هذه الورود والعصافير والصباحات المبهجة إلى رسائل غزل على الواتساب واتصالات وحوارات. طبعا استلم السلفة الحبيب وأراد أن يضع النقاط على الحروف إسوة بغيرها من النساء، بأن يخبرها أنت المعجبة بقوة أنه أنا رجل لا أصلح للزواج. فطلب من عتها لقاء وحوار وجها لوجه.

طبعا التقوا في مكان عام وبدأ الحوار. هي البنية أعربت عن حبها إلى وإعجابها الشديد في حساباتها، إنه من الممكن يعني طبعا طموح أي امرأة شابة حتى لو وصلت للثلاثين عندها امتيازات أن تكون موظفة وما زالت جميلة وعندها المال، إنه ربما ثم ترقى أو فرصة عاطفية قد تحدث بين شاب أصغر من عتها بسنة، ويصير أكو تكافؤ يصنع الحب، وربما هي محاولة، لكن هي دائما عتها بدائل هكذا نساء يعني عتها بدائل أخرى. فالولد شرح لها بوضوح أنه عدم رغبته بالزواج، وعنده فكرة أنه يجمع مال معين ويبقى أكثر من عام في وظيفته حتى يأخذ الإجازة من 4 سنوات ويسافر إلى تركيا ليستقر هناك. يعني هي كلها تبقى في إطار المبررات، كلها مبررات لمدخل ماذا؟ لمدخل أنا غير صالح الزواج طبعا. وهنا صح الشاب، هنا صح طبعا، علمت تجربته وأخطاء الكثير أن يكون بهذا الوضوح. وبعدين هو في حسابات ربما منطقة أخرى، هكذا أتصور هكذا أعتقد، اللي هو عندما كان واضح قال الهيابة بهذا الشكل، فأنت أي نوع من العلاقة تختارين؟ أنا ما أتزوج. البنية أدركت تماما أنه هذا قرار النهائي، شكرا لهذا الوضوح. قالت له بس إحنا نبقى لنتفق على علاقة معينة، يعني أي نوع أو أي شكل من أشكال العلاقة. هذا الدافع الغريزي والعاطفي عندما لا يمكن أن يؤطر بزواج أو بعلاقة فيها نوع من القداسة، طبعا هي تبقى القداسة الاجتماعية في إطارها الحقيقي. المهم يعني قبلت بالبدائل أو الحلول الأخرى اللي هي اقترحتها، وكأنه هي واضع الموضوع في اليد الأخرى. قالت له ماشي، تخلي تكون علاقتنا علاقة عاطفية، علاقة جسدية محكومة بالسرية. قال له كيف يعني محكومة بالسرية؟ تنزوج بهذه الطريقة يعني السرية؟ قالت له أنا ما أقبل زواج سري. أو قالت له أنا أيضا ما أقبلها على نفسي، لا أنا أقصد علاقة إحنا نكون بيها بشكل سري، وبيها كل العلاقة بين رجل وامرأة، ويعني أتمتع بك وتتمتع بي وتستمر الأمور إلى أن تشوف ربما يتغير أمر معي. طبعا شاب عزوبي وبنية تقدم له مقترحات حتى سكن وتأثيث مكان وزيارات مرتين بالأسبوع لعلاقة ما بها أي مسؤولية ولا بها التزامات مستقبلية، وبنية متحررة أن تأتي وتذهب في أي وقت. لا هذا هاي يعني هدية، هاي فرح. قالها موافق أنتي، لكن يعني نبقى في هذا الوضوح، أنه أرجوك ما تجيلي وتقلي لي في يوم من الأيام تزوجني أو تخليني بمطب كأن يعني تصنعي لي فخ. قلت لا ناشي، اتفقنا فعلا رتبوا حياتهم غير الشرعية، وبدوا بلقاءات في هذه الشقة، الشقة اللي كانت تجمعهم لساعات في الأسبوع، وأسبوع في الأسبوع مرتين أو ثلاثة كما يحلو أو يرغبون. المهم استمروا بهذه العلاقة، وبدت رغباتهم وطموحاتهم للشعور باللذة والمتعة والنشوة هو أن يشربون الكحول. وبعدين تطور الأمر وهم يشاهدون أحد الأفلام في هذه الشقة بين شابين يشربون مخدرات، فسألت سؤال، قالت له مجرب أن تشرب حشيشة مثلا؟ قال لها إيه. قالت له يعني أكثر انتشاء مثلا من الخمر؟ قال لها لا تتحولين إلى طائر إلى ملكة. وهكذا جمل إلها سعادة أو متعة تعاطي الحشيشة. فقالت له في المرة الأخرى خلي نعيش هذا الطقس، أن تأتي بالحشيشة ونجربها أنا وياك حتى نتسامى في هذه السرية.

غيروا مزاجهم جاب له حشيشه. عنده صديق يتصل عليه بالتليفون يجيب له ديليفري. المهم فعلا بدت تعتاد على شرب الحشيشه، تدخين سيجاره واثنين وثلاثه، وهو ايضا اصبح هذا الطقس، اللقاء وهذه هذه الملاذ اصبح بحاله من الادمان اكثر مما نقول هناك شوق. فكانوا يجون لهالغرفه وهذه الشقه اللي اختارها في مكان غير مأهول ويعني ما عليها عين، ويجون وزادت في الاسبوع ثلاثه واربعه، وبداوا يشربون مخدرات بكثره حشيشه. هو وصل الى مرحله اهله وبداوا يحسون بتعبه بجسده متهالك. فدائما امهاتنا وابائنا عندما يلاحظون ابننا اللي ما متزوج وهو تعبان بسرعه يفكرون انه هو جاي يعاني من ازمه جنسيه او نفسيه، وانه عليه ان يتزوج حتى يستقر، وليش لا وانت موظف وشاب ووسيم، كل النساء من الممكن ان يتمننك. فالصدفه هذه الظروف، زائد بنت الخاله اللي هي بتخالته عذرا، الشابه الجميله المدرسه اللي جاي يخطبونها. فالخاله اتصلت بامها قالت لها اجوا ناس على بيتنا، واحنا من العقل وصله الدم انه نذكركم اذا كان علاء الى رغبه بالبنيه فهي له، واذا ما الى رغبه بالبنيه فراح نزوجها. قالت لها يا اختي خلي نشوف، لا تستعجلون، طولنا الوقت، انا راح اتصرف في ابني، اجي ابنها. طبعا علاء كما يقول لي يشرح قصته لعمادي، قل له انا بديت اشعر بالقرف رغم انه بديت خفت من حالة الادمان. طبعا في عرف الحشيشة واشكالياته هي ما تحقق، ما تسوي ادمان، بس تسوي رغبة التكرار، يعني مو بهذا الشكل الملح. لذلك هو ما حس بهذا القرف اليومي او الاسبوع والالتزام الجسدي والنفسي، لأنه القضية مرات حتى بين رجل وزوجته يصير ملل. فكيف بهذه البنت اللي التي تطلب دائما وبكثرة، وبعدين خاف وهو يفكر أنه أنا شاب وموظف، إذا في يوم من الأيام ألقوا علينا القبض كيف يمكن أن يكون مستقبلي، كيف يمكن أن يكون وضع البنت عشائريا معي أنا اللي يعني كثير من الأمور كان يفكر بيها. وعندما يفعل وينتهي الفعل يندم ويرجع. أيضا في هذه الفترة شاءت الصدفة أن تدخل أمه في حديث عن الزواج، وأخبرته برغبة الخالة بتزويج بيتها إليك البنت الجميلة المدرسة المهذبة. طبعا الرجل عاش مع امرأة ما تحترم مقدساتها الجسدية إلى حد ما، وخصوصيتها الإنسانية وذاتها، وشعر بالابتذال وسهولة ورخص هذا الموضوع. ففعلا وافق وقال للأمة يستعجلي بالموضوع، ولا يمكن أن أجد أفضل وأحسن من بنت الخالة.

الأم طبعا فرحت ابنها يتزوج بنت أختها، وفعلا اتصلت بأختها قالت لها احنا موافقين وإن شاء الله الأمور طيبة واخذين رأيه وهو سعيد بالأمر. هو في بال على أمر آخر يجب أن يحسمه، وهو هذه البنت العالقة في حياته، فعليه أن ينهي هذا الأمر فورا. فاتصل بها قال لها لقاء، قالت له بالشقة، قال لها لا نعم مو الشقة، نلتقي في مكان آخر، أكو شيء نعم أكو أمر ضروري لازم نناقشه. التقوا في مكان عام، هي عرفت عندما أخبرها بأنه ما يلتقيها بهذا المكان أو بذات المكان اللي تكرر اللقاء به، عرفت أنه أكو ثم خطب معين

حالت حمل في الشهر الرابع واستمر الأمر في الشهر الخامس. اتصلت برجاء العشيقة القديمة، اتصلت بي قالت له شلونك، وهذا هذه التحية المؤدبة اللي ما أرادت بها أن نبرة انكسار أو انهيار. قالت له يعني على أنا محتاج أمر وأنت بس اللي تدبره. قال لها شنو؟ قالت له تجيب لي كيلو حشيشة. قال لها بس هاي كمية متاجرة مو كمية هاي للتعاطي خاص. قالت له تشيل لك علاقة، أنا يومي أتصل بك وتجيب لي كميات قابل، ترى حصير ديليفري ما الحشيشة يعني مثلا، وهذا معيب وانت رجل ما اريد يعني ان تقع في اشكالية معينة، فنجيب كمية انا عندي فلوس. قال لها بالبداية خلي اتأكد يعني هذه الكمية من الحشيشة ايش قد سعرها مثلا، وبعدين اطيش خبر. قالت له اوكي انت مبدئيا موافق. قال لها موافق معكم مشكلة، انتظر مكالمتك. الرجل فعلا اتصل بأحد أصدقاء، استغرب ذاك اللي يبيع حشيشة إنه هذه الكمية يعني كبيرة جدا. المهم المبلغ كان كلش كبير، اتصل بيها قال لها ترى سعر الكيلو كذا. قالت له موافقة. فعلا تعال أخذ الفلوس. نعم أخذ المبلغ كاملة وراح جاب لها الحشيشة الطاهية وقال لها أمر خدمة بعد، بس أرجوك يعني هذه الكمية وبس، لأنه أنا أساسا ما أريد أتعامل ويا هؤلاء اللي يتعاطون أو يتاجرون في الحشيشة. قالت لا أنا أساسا طلبت هذه الكمية حتى ما أحرجك أكثر. المهم قالت له زين أنا أرجوك يعني عندي طلب أخير قولي. طبعا قالت له أنا الشقة أريد أغادرها. قال لها يعني أنت إلى الآن الشقة موجودة؟ قالت له إيه يعني أنا أروح وأقعد بيها وأدخن بيها ويعني مرة تصير مشاكل معينة أحتاج أن أكون طبعا مبررات. قالت له أريدك تجيني للشقة، طبعا بتبادل وجاب لها في مكان مو في هذه الشقة. قالت له نلتقي لقاء خاص، أريد ندخن سوا، ثق بالله ما أطلب أكثر. قال لها بسيطة، شنو اللي سوى خطيئة؟ خذ سيارة مرتب وراح إلى حيث الشقة ودخل بأمانة الله، وفعلا جلست البنت ودخنه حشيشة ودخن أكثر من مرة مما غير في مزاجه، وهي لها القدرة أو يبدو أنه أتى تجربة إلى تغيير مزاجه أثناء التعاطي. فعلا كان سعيد ويضحك كما يقول، وحسيت أنه هذه العلاقة بدأت بشكل خطأ ويجب أن تنتهي بشكل صح. اطاه هذا الإحساس الطمأنينة أن يتسامى مع هذا المخدر، وانتهى الأمر بسلام وتحية وشكر جزيل ونزل. بس من نزل يريد يشغل السيارة شلقة حس انه السويتش المفتاح به مادة من الطين الاصطناعي، يعني شم فعلا هذا طين اصطناعي، بس شنو اللي خلاه يدخل في هذه التجاويف، تجاويف المفتاح. على كل حال لم يعبأ لانه كان منتشي، شغل سيارته وراح لبيتهم. انتهى هذا اليوم وزوجته راحت للدوام في اليوم الثاني، راحت الدوام واجال اتصال وهو بالدوام من مركز الشرطة للحضور فورا إلى مركز الشرطة لأمر هام يتعلق بزوجته.

الرجل دون أن يفهم القصة فعلا يعني أي واحد سيتصلون به يقولوا له مركز مكافحة المخدرات تعال إحنا زوجتك موجودة وأكو أمر مهم. يعني يستغرب بس آخر ما يمكن أن يتصور أن تكون زوجته متهمة بكيلو مخدرات بسيارته. شنو المشكلة؟ إجانا الضابط التحقيقي اللي إجانا تبليغ بأنه السيارة المرقمة فلاني اللي واقف أمام المدرسة بها كمية مخدرات وهناك مدرسة باسم كذا وكذا هي تتاجر بالمخدرات ومضيعة هذه التجارة بكونها مدرسة رياضيات وغيرها من الأمور. عجيب. اتذكر الخديعة اللي صنعتها رجاء عندما شغل سيارته واكتشف انه اكو طين اصطناعي هنا سوت من انتشى او شربت دخن الجيجارة وياه في الشقة. قامت باستنساخ السويتش بطريقة ذكية وعارفة وراحت استنسخت. هذه الأثناء عندما كانت الزوجة داخل حصة الصف هي راحت فتحت السويتش مال فتحت السيارة ووضعت كمية المخدر. هذا اللي متأكد من عنده وهذا اللي حصل اللي متأكد من عنده لا علاء واللي حصل فعلا. طبعا ماكو أي بصمات غير بصماته وبصمات الزوجة بالسيارة. هذه الإجراءات الجنائية أكدت ماكو. لذلك البنت ما كانت أمام مبرر لإعفائها من هذه التهمة اللي هي الزوجة، وحكم عليها بثلاث سنوات متاجرة. هو ليش انسجن سنة ونص؟ هو من انفعل بعد سجن الزوجة كان يرسل رسائل كما يقول رسائل شديدة اللهجة، هي ما تتصل عندما أتصل بها ما ترد، لكن الرسائل اللي على الواتساب وعلى الشريحة كانت رسائل بها غضب وبها تهديد بالقتل. واللي حقق القناعة الأكبر هو عندما أرسل رسالة يقولها بها أشمرج أو أقثك من الدرج من الباية الأولى أمام الشقة إلى أخير باية. وطبعا شاءت الصدفة هي في حالة انتشاء، ربما بعد أيام هي ايش سوت؟ هي أرسلت هذه التهديدات والرسائل إلى الشرطة بأنه يعني هذا الرجل جاي يهددني وكانت بيني وبين علاقة وما قبلت أتزوجه وكذا وكذا وهددني، وراح وجابوا له تعهد خطي وسوى تعهد خطي والرجل كاد أن يعتقل. اللي حدث أنه هي فعلا نزلت من الدرج، وعند نزولها سقطت من الدرج من الباية الأولى والثانية لأنه في حالة انتشاء ومخدر، وانضربت. استغلت هذه الصدفة بأن قامت بشكاية أخرى على علاء وقلت لهم نفذ اللي كان بالرسالة، وأنا اليوم في المستشفى وكذا وكذا، اعتقلوه بالشروع بالقتل وتنفيذ التهديد وحكموا عليه سنة ونص. وطبعا هذه سنة مخففة، سنة ونص كما يقول، وبعدها إجراءاتها القانونية لم تنتهي. قال سأل عماد قال زين أنت أنا وديتك هسه زوجتك أكو هيك إجراءات تروح تزور زوجتك بالسجن؟ قال لا لا مو زوجتي جابت، وأكو بالقانون إنه أو أكو إجراءات إنه لازم أوقع أو أبصم أو كأب أنا مو يسمى الابن اللي هو كان ذكر، وبيان ولادة وإجراءات معينة يجب أن يكون الأب حاضر بها. لذلك استدعوني، وسبب بكائي وألمي الكبير إنه كيف شفت ابني أو شاهدت ابني اللي خرج للدنيا داخل سجن، وأشاهد هذه الزوجة المسكينة اللي ما إلها دخل في نزواتي التي دفعت بأمرأة مثل رجاء إلى أن تفعل فعلتها وتقلب حياتي رأسا على عقب.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: بصرتنا ما عذبت محب وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا. قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العالم.

0: العراق الباسم كريم العراقي.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تحية طيبة لكم أحبتي المستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: التفكير في ما عدا الشاشات، يعني ما بات للورق ذلك الدور الأكبر عند الناس في كل شيء. حتى الصحيفة انحسرت تقريبا، لا توجد في المجتمع ولا يوجد لها بيع وتداول إلا ما ندر، يعني بشيء بسيط جدا. فالرقمنة أتت على كل شيء، ولكن ما زال للكتاب دور كبير، لأن الكتاب يعطي عمقا معرفيا. طبعا الدوافع الأكثر التي تجعل من القراءة طقس جميل بعيد عن المشتتات هي القراءة الورقية، حيث لا يوجد شيء بصراحة تلتهي به عن الكتاب أو عن المجلة. طبعا ما زالت الكثير من الدول بما فيها الدولة الأكبر في العالم الراعية للتكنولوجيات الرقمية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت هي أكبر دولة بالعالم وأكثر دولة بالعالم تستهلك ورقا، هذا حسب الإحصائيات العلمية التي نعتمدها. والولايات المتحدة ما زالت حتى اللحظة تطبع الكثير من الدوريات العلمية باللغة الإنجليزية عبر الورق، وتصدرها عبر الورق وتوزعها عبر الورق، طبعا قائمة بأسماء مجلات لا حصر لها، يمكن لها بداية ما لها نهاية في مجالات العلوم والفلك والرياضيات والهندسة والتاريخ والأحياء والأحفوريات، كلها ورقية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العلماء يقولون العقل البشري حتى اليوم يدرك المعلومة ويستقبلها أكثر عبر القراءة الورقية عبر الورق، بل أكثر من ذلك يقولون إنه أنت عندما تكتب بالقلم والورقة تتذكر أفضل مما تكتب بالهاتف النقال. إذن المشتتات التي تسببت بها الرقمنة والتكنولوجيا الفائقة بصراحة أدت إلى تشتيت كبير. بالمناسبة حتى في مجال الدراسة الكثير من الأهالي يشتكون من سلوك أبنائهم في الدراسة في الامتحانات بسبب المشتتات التكنولوجية، لأن هو يدرس وبقربه الهاتف النقال، أي إشعار يجي له يروح له يتابعه لمدة 5 ساعات، ساعتين، 3، 4 ويرجع للدراسة. هذه ليست دراسة حقيقية. إذن هنالك مشكلة كبيرة، لأن هذه الأجهزة تشتت ولا تعمق المعلومة. الورق هو الذي يعمق المعلومة حتى هذه اللحظة، هذه دراسات علمية مو من عندنا. أما القراءة الإلكترونية، هنالك أجهزة تحض على القراءة وتحث عليها وتعطي جمالية أيضا في القراءة وتكون بعيدة عن المشتتات، أجهزة قراءة. طبعا الصين صدرت الكثير من هذه الأجهزة، بصراحة لا أملك قائمة بأسمائها ولكن موجودة، وكذلك الولايات المتحدة كانت بارعة في أجهزة القراءة وعلى رأسها الكندل، جهاز الكندل اللي أصدرته وأنتجته شركة أمازون الأمريكية، وهو جهاز متخصص بالقراءة وبشكل مطلق، بحيث ما تجيك إشعارات، لا يوجد فيه سوشيال ميديا ولا يوجد فيه كذا والآخري، يتصل عبر الإنترنت، تنزل من خلاله كتب، أنت تنزل لك كتب وتقرأ ما شئت بدون مشتتات. إذن عندما ترتبط بالوسيط وحده، بالكتاب وحده، تستطيع أن تبتعد عن المشتتات وتستحصل المعلومات قدر ما تريد، وهذا هو المطلوب. سواء كنت دارساً، باحثاً، تريد أن تطور معلوماتك في موضوع معين، تريد أن تقرأ شيء معين، تلتذ بقراءة شيء معين، يبقى الورق هو الأساس في عملية القراءة وهو العمق العلمي في عملية القراءة لأي شيء تريده. طبعا ما زالت، هنا أشير إلى تجارب ناجحة في محيطنا العربي، إنه ما زالت حتى هذه اللحظة الكثير من المجلات تصدرها أيضا دول في المحيط العربي وعلى رأسها مصر، ما زالت حتى الآن تصدر الكثير من المجلات العلمية والثقافية وبالورق وتبيع وتصدر وهنالك قراء لها. لماذا؟ لأن هذه المجلات ما زالت حتى اللحظة تحظى باحترام القراء وبالباحثين عن المعلومة المعمقة. بعد عندنا لبنان في كل هذه الظروف التي تمر بها ما زالت تطبع مجلات مهمة على مستوى العالم العربي، ومنها مجلة المستقبل العربي التي تغص بالبحوث العلمية والإثرائية الفكرية والفلسفية والهندسية حتى والطبية، وهي تصدر بشكل فصلي في بيروت وتوزع في العالم العربي. في العراق لدينا أيضا مجلات تصدرها بعض المؤسسات ولكن لا توزع للأسف، تكون محصورة بهذه المؤسسات إلا أنت تطلبها أو كذا، ولكنها موجودة. يعني مجلة المورد اللي تصدرها وزارة الثقافة العراقية، وكذلك مجلة الأقلام، مجلات حلوة ورصينة ولكن للأسف توزيعها ما بات بمتناول الجميع. يعني رغم أنها تصدر في بغداد لكنها قليل ما تصل إلى بقية أجزاء العراق. هاي مشكلة، يعني مجلة تصدر في بغداد ما توصل لك إلى البصرة مثلا، أو توصل هي شيء فصلية توصل ورا سنة. هذا يجب أن يعني يتم الانتباه له. عندنا في منطقة الخليج العربي في الإمارات العربية المتحدة هنالك مجلة علمية مهمة ورصينة، هي مجلة ناشونال جيوغرافيك، ما زالت حتى اللحظة تصدر باللغة العربية وتصدر إلى كل الأقاليم في المنطقة بل حتى شمال أفريقيا وتوزع هناك. هذا نجاح يعني ينبغي الإشارة له وبشكل جلي وواضح. كذلك مجلات مهمة في دولة الكويت، ومنها مجلة مهمة اسمها الثقافة العالمية، مجلة تتابع آخر الترجمات العالمية، آخر عفوا الدراسات العلمية العالمية، وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن ما زال الوقت مبكرا عن الحديث عن أن عصر الشاشات هو الذي تسيد، لأنه ما زال الورقي دور في العمل وفي الدراسة وفي الترفيه وفي الثقافة. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في عصر صارت فيه الشاشات جزءا لا يتجزأ من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده. ويعكس هذا السؤال توتراً يعيشه الطلاب والآباء والمهنيون في محاولة اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان المحتوى الرقمي. ويرى علماء النفس إن أحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في الإحساس المكاني للنص، فالدماغ يتعامل مع موقع الكلمات داخل الصفحة والكتاب، ما يساعد على تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة. كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية مثل ملمس الورق وسماكته، ما يساهم في تنظيم المحتوى ذهنياً. وتوضح عالمة النفس ماريان وولف أن هذه الإشارات المادية تساعد على استيعاب المضمون بنحو أعمق، على عكس الهواتف والحواسيب التي ترتبط بسيل من الإشعارات والمغريات الرقمية التي تضعف التركيز العميق. ولكن تجربة القراءة الرقمية تختلف باختلاف الشاشات، فالهواتف والكمبيوترات ترتبط بالتصفح السريع ومسح الكلمات بصرياً، بينما توفر أجهزة الحبر الألكتروني تجربة أقرب للكتاب الورقي، خاصة عند استخدام الصفحات الثابتة، لأن التمرير المستمر للنص يفرض عبئاً على الذاكرة العاملة. كما أن أجهزة الحبر الألكتروني تعتمد على انعكاس الضوء، ما يقلل الإجهاد البصري مقارنة بالشاشات التقليدية. ورغم أفضلية الورق، فإن الشاشات تبدو كافية ومفيدة في النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، حيث تقلل الفروق في الفهم وتصبح الشاشة خياراً مقبولاً. وتظهر الفجوة أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة لجامعة ستافانجر النرويجية حقق الطلاب الذين قرأوا على الشاشات أداء أقل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرأوا على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع للنص. وتبين التجارب أن القراء عبر الشاشات قد يبالغون في تقدير فهمهم، ما يقلل وقت المراجعة. لذلك ينصح الخبراء بإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام لتحسين الاستيعاب الرقمي، وفي النهاية يعتمد الخيار الأفضل على الهدف. فإذا كان المطلوب فهماً عميقاً لنصوص طويلة ومواد قانونية أو علمية، فما زال الورق يتفوق لدى الكثيرين.
0: إذن الدماغ يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الورق ويتعامل مع القلم، ما زال حتى هذه اللحظة ويتعامل وبشكل كبير، ويساعده ذلك في تكوين خريطة ذهنية وتذكر مواضع المعلومات وتذكر الكلمات، خصوصا في نصوص طويلة فيها معلومات علمية مكثفة، فيها قضايا فكرية ثقافية إلى آخره.

في محورنا الثاني الإنترنت والمحاور الاقتصادية التي تتعلق به.

0: إذن في الصراعات والنزاعات التي تتحدد اليوم في العالم وتتجدد بشكل أو بآخر، نرى أن هنالك تهديدات في بعض الأحيان في خضم هذه الصراعات، تتشكل من خلال التهديد بقطع الإنترنت أو ضرب الكيبلات البحرية التي تربط العالم في الكثير من الأماكن، في الجبال، في البحار، في المضائق. طبعا تكررت هذه التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية، وتكرر مثلها في الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وهكذا بات الإنترنت يشكل عقبة في مجالات في يعني الصراعات الحديثة. هذه العقبة يعتمد عليها يعني سلوكيات متطرفة قد تودي بنشاط الاقتصاد العالمي، وقد تودي بالاقتصاد العالمي إلى أمور لا يحمد عقباها. يعني مثلا اليوم البنوك، التجارة العالمية، كلها تعتمد على نشاط الإنترنت. تاجر في أقصى الأرض يأخذ تجارته من مكان في يبعد عنه 5000 كيلومتر مثلا. هذا البعد تحله التكنولوجيا الحديثة. لذلك قلنا بأن التكنولوجيا الحديثة لها مساراتها الكبيرة في خضم هذه الصراعات. سلاسل التوريد كيف تتأثر وكيف باتت تتأثر في قضايا انقطاع الإنترنت. بعض الأحيان يقطع الإنترنت في خضم الصراعات، والخوف أن يقطع بسبب الكوارث، كوارث البيئية وغيرها. لذلك نرى أن بعض الدول أخذت احتياطاتها في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من الإنترنت فضائي عبر شركة رصينة، ومنها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها على تأثير الإنترنت الواقع الاقتصادي العالمي وبشكل مباشر. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تحول الإنترنت من مجرد وسيلة للاتصال إلى أحد أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي العالمي، فالبنوك والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد باتت ترتبط كلياً بالشبكة، ولذلك لم يعد الانقطاع مشكلة تقنية فحسب، بل حدثاً اقتصادياً يشل قطاعات كاملة في ساعات، إذ قد تكلف 24 ساعة فقط مئات الملايين من الدولارات. ويبرز انقطاع الإنترنت في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 كأحد أبرز الأمثلة، إذ استمر 5 أيام، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار. ووفقا لأداة كوست التابعة لمنظمة نت بلوكس، فإن كلفة توقف الشبكة في مصر لمدة يوم واحد تقدر حاليا بنحو 125.1 مليون دولار. وفي إيران فرضت السلطات قيوداً واسعة عام 2025 و2026، ونقلت وسائل الإعلام عن غرفة التجارة الإيرانية أن الخسائر اليومية المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وتصل إلى 80 مليوناً باحتساب الآثار غير المباشرة، بينما تقدر أداة كوست الخسارة الافتراضية الشاملة لليوم الواحد بنحو 37.4 مليون دولار. أما في السودان فقد عطلت الانقطاعات المتكررة التحويلات المالية والخدمات المصرفية، وتقدر أداة كوست خسائر الانقطاع الشامل لمدة يوم واحد بنحو 5,800,000 دولار. وكذلك الحال في باكستان التي تكبد اقتصادها نحو 1,620,000,000 دولار عام 2014. وحذر معهد التنمية الاقتصادية الباكستاني من أن إغلاق يوم واحد يكلف 4,500,000 دولار، مما يعادل 0.57% من الناتج المحلي اليومي، في حين ترفع أداة كوست التقدير الافتراضي للانقطاع الكلي إلى 53.2 مليون دولار. وفي بنغلاديش قدرت مؤسسة أنترنت سوسيتي أن انقطاع يوم واحد في أغسطس 2014 تسبب في خسائر مباشرة تجاوزت 410 ألاف دولار، بينما تشير تقديرات كوست الحالية إلى أن الانقطاع الشامل ليوم قد يكلفها 78.7 مليون دولار. تتوازى هذه الأرقام مع خسائر تراكمية كبرى في دول أخرى، حيث تكبدت روسيا مليارات الدولارات نتيجة القيود، وتقدر كلفة انقطاع اليوم الواحد فيها بنحو 404 ملايين دولار، وفي الهند بنحو 1.4 مليار دولار، بينما قدرت خسائر أثيوبيا بنحو 1.6 مليار دولار عام 2013، مما يؤكد أن كلفة غياب الشبكة ترتبط طردياً بدرجة الاعتماد الرقمي للشعوب والدول.
0: إذن هنالك خسائر مباشرة، تقع هذه الخسائر بسبب الحرب المباشرة، وهنالك خسائر مؤجلة، هذه الخسائر قد تمتد لأشهر، قد تمتد لأيام، قد تمتد لسنوات بشكل أو بآخر. انقطاع الإنترنت في فترات معينة يؤثر بشكل كبير، سواء كان بالصورة المباشرة أو غير المباشرة، والنتيجة تعطي هذه الصورة أهمية بقاء العالم متصلا في ظروف مثل ظروف الحرب وفي ظروف الكوارث الطبيعية.

0: التطور الذي يربط بين الإنسان، مفهوم التطور، وبين هذه الكائنات الحية. طبعا ليس فقط حوت العنبر، قلنا أيضا الحصان العربي الأصيل أيضا، يعني لذلك هو بقي محافظ على هذه الخصائص الفريدة التي لديه، منها الشموخ والأنفة والفهم، وإذا تمنع عن الماء وتعطي ماء فيما بعد لا يشرب الماء، مثل يعني هذا الكبرياء الكبير الذي عنده. وكذلك غزال المسك، أحمد الرسام، ومزيد من التفاصيل.
1: في أعماق البحر المتوسط حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث خفية لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل، حيث تتواصل حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية عبر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم الكودات. وتكشف دراسة جديدة أن هذه الحيتان لا تستخدم لهجة واحدة كما كان يعتقد سابقا، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان. ويعد هذا الاختلاف دليلا على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي ومهددة بالانقراض. وقد حللت الدراسة التي قادتها الباحثة تايلور هيرش من جامعة بريستول أكثر من 5000 كود صوتي سجل على مدى 18 عاما. وتوضح الباحثة أن المعتقد القديم كان يشير لهيمنة كود شهير من نمط 3+1، وهو عبارة عن 3 نقرات متقاربة تليها وقفة ثم نقرة رابعة. لكن البحث الجديد أثبت أن حيتان الغربي تميل لإصدار نسخة أبطأ من هذا الإيقاع، بينما تصدر حيتان الشرق نسخة أسرع تسمى 3+1، وتضيف إليها أنماط أخرى تصل لـ8 نقرات. وتشير النتائج إلى أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، بينما لم يحدث العكس تقريبا، مما جعل الفريق البحثي يرجح أن اللهجة الغربية هي الأقدم تاريخيا، وأن الشرقية ظهرت لاحقا مع توسع الحيتان من مضيق جبل طارق نحو الشرق. ويشبه هذا التطور ما نراه في لهجات الطيور أو البشر عند العيش في عزلة، إذ تفتح العزلة الباب لظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي لا بالجينات. ورغم أهمية الدراسة إلى أن الباحثين أشاروا لوجود فجوات في التسجيلات من وسط المتوسط، مما يجعل الخريطة الصوتية غير مكتملة بعد، ومع ذلك فإن فهم هذه الأصوات يعد خطوة حاسمة لكشف البنية الاجتماعية للحيتان وحمايتها في بحر يزداد صخبا وازدحاما بالسفن والمخاطر.
0: إذن هذا أو هذه الاختلافات بين الحيتان هي وبين بقية الحيوانات هي دليل على تطور ثقافي فريد داخل جماعة صغيرة معزولة وراثيا عن أقاربها، سواء كان هؤلاء الأقارب في غابات، في صحاري، أو في محيطات كما في حوت العنبر.

وأدلة علمية بدأت تشير إلى أن مشكلة السعرات الحرارية أكبر بكثير مما نظن.

0: يعني بمعنى آخر السعرات الحرارية ليست هي المشكلة بحد ذاتها، أنه أنت تأكل ساندويش مثلا ب 300 سعرة حرارية إذا كان ضمن سعراتك لا بس، وإذا كان ساندويش شاورما أو دجاج أو كباب شوي أو أي شيء من هذه الأكلات الأورجانيك فممتاز الأمر. ولكن المشكلة في الأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة التي هي ليست أطعمة في حقيقتها، إنما هي مجموعة كبيرة من السكريات والدهون المتراكمة التي يتشبع بها الغذاء ويتشبع بها جسد الإنسان. هنا تكمن المشكلة. الأطعمة فائقة المعالجة بصراحة منتشرة وبشكل كبير. واحدة من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة هو أكياس الأندومي مثلا، البيتزا المجمدة، حبوب الإفطار السكرية، مو الحبوب الاعتيادية. يعني بمعنى آخر أكو حبوب إفطار احنا نسميه الكورن فليكس، هي حبوب فيها شعير، فيها روز، فيها ما فيها سكر، تخلو من السكر، هذه صحية، فيها شوفان، ولكن هنالك حبوب إفطار سكرية تعمل على إغراق الجسم بالسكر، وبالنتيجة يطلب الجسم مزيد من السكريات. النقانق وما شابه، المشروبات الغازية، كل هذه أطعمة فائقة المعالجة. بصراحة مشكلتها مو سعرات الحرارية، يعني هي مثلا أنت تشرب على سبيل المثال زجاجة بيبسي فيها مثلا 250 سعرة حرارية، أوكي إذا كانت ضمن سعراتك اليومية ما عندك مشكلة، لكن المشكلة في أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ومنها البيبسي وغيرها تشير إلى أن هذا المحتوى الغذائي الذي فيها يؤدي فيما يؤدي إلى التهابات في الجسم يصعب علاجها، وهذه الالتهابات تكون متراكمة طبعا، من ضمنها تؤدي مشكلات في الكلى، في السكتات الدماغية، فشل القلب، وفيات قلبية وعائية وغيرها، طبعا بالتراكم وليس يعني بالسنة مرة، بالشهر مرة، بالشهرين مرة، ممكن تغاضي عن الأطعمة فائقة المعالجة، ولكن إذا كانت عادة مستمرة هنا يكمن الخطر. إذن مشكلتها ليست في السعرات الحرارية، إنما مشكلتها في الالتهابات التي تؤدي إليها. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: لسنوات طويلة انحصر النقاش الغذائي في حساب السعرات الحرارية ونسب الدهون والسكريات، لكن الأدلة العلمية المتراكمة بدأت تشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد محتوى غذائي، إذ يطرح الباحثون اليوم سؤالا جوهريا حول ما يحدث لجسم الإنسان عندما يستبدل الأطعمة الحقيقية بتركيبات صناعية مصنوعة في المصانع لا في المطابخ. هذه المنتجات المعروفة باسم الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة وحبوب الإفطار السكرية والنقانق والمشروبات الغازية لم تعد جزءا هامشيا من النظام الغذائي الحديث، بل باتت تمثل في دول عديدة أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة يوميا. وتؤكد الدراسات ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات القلبية واستقلابية الجسد كالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض الكلى، وصولا إلى زيادة مخاطر السكتات الدماغية وفشل القلب والوفيات القلبية الوعائية. وما يثير قلق العلماء هو أن هذه التأثيرات الفسيولوجية السيئة لا تعود فقط لزيادة السعرات أو الدهون، بل إن بنية الطعام ذاته تتغير بسبب المعالجة الصناعية المفرطة. وتصنع هذه المنتجات من مواد مستخلصة ومكررة كالنشويات المعزولة والزيوت المهدرجة والمحلبات الصناعية والمستحلبات، مما يجعلها سريعة الهضم، فقيرة بالألياف وكثيفة السعرات، ومصممة بشكل خاص لتجاوز آليات الشبع الطبيعي في الدماغ ودفع الإنسان للاستهلاك المفرط. والأكثر خطورة أن هذه الآثار المدمرة لم تعد حكرا على البالغين، بل أصبح الأطفال والمراهقون يدفعون الثمن الأكبر لهذا التحول الغذائي، حيث يشهد الأطباء اليوم ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى فئات عمرية صغيرة، إلى جانب الانتشار المتسارع لمرض الكبد الدهني بين الأطفال، وهو ما كان يعتبر مرضا مرتبطا بالبالغين فقط سابقا. هذا التعرض المبكر للسمنة ومقاومة الإنسولين والالتهاب المزمن واضطراب ميكروبيوم الأمعاء يعني أن جيلا كاملا يدخل مرحلة البلوغ وهو يحمل بالفعل البذور البيولوجية لأمراض القلب والشرايين، مما ينذر بظهور مبكر للجلطات والنوبات القلبية في أعمار صغيرة لم تعهدها الأجيال السابقة، مما يجعل التحذير من هذه الأطعمة ضرورة بيولوجية وصحية ملحة لإنقاذ المستقبل الصحي للإنسان.
0: إذن ارتباط هذه الأطعمة بمجموعة واسعة من الاضطرابات يثير قلق العلماء بأن هذه الأطعمة المعالجة أو فائقة المعالجة هي ليست بسعراتها الحرارية إنما بالمشكلات التي تؤدي إليها وبسبب المعالجة الصناعية المفرطة أثناء إنتاجها.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوكويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. لولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

أكله. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

0: هذه الحياة غريبة جدا. شلون غريبة؟ غريبة لأن أنت مهما كنت إنسان جيد، مهما كنت إنسان صالح، مهما أديت المهام التي يفترض أن تؤديها، داومت، درست، تعبت، عندك حقوق وواجبات، وهذين كلهم جاي مشان بشكل صحيح، تعامل زوجتك بشكل صحيح، تعامل أولادك بشكل صحيح، تعمل بشكل صحيح، تفكر وتحاول أنه أنت تستثمر وقتك بالشكل اللازم. كل هذين الأمور يفترض أن يصنع منك إنسان نموذجي. الطريقة التي تتعامل بها مع العالم، الطريقة التي تتعامل بها مع الناس، الطريقة التي تفكر بها، هاي أمور يفترض أن تجعلك إنسان نموذجي. لكن هو الإنسان نموذجي نفسه هل يعيش حياة نموذجية؟ يعني أنت تصير خوش إنسان، هذا أمر يفرض على الآخرين أن يعاملونك بشكل جيد فعلا؟ هذا السؤال وهو سؤال يعني مفضوح وتتم الإجابة عنه بشكل دائم. أصلا هناك من يقول، وهذا طبعا كلامنا واقعي، لا يفترض أن يكون يعني كلاما صحيحا، هذا الكلام الواقع. الواقع بهواي ظلم، بهواي كذب، بهواي تزوير، بهواي أمور مو حقيقية، بهواي أمور تمشي يعني تمشي على الترابي على قولتهم، مو على الطريق الواضح البين الصحيح. مو الواقع شو يقول؟ يقول لا، أنه كثير من الناس هم لين خوش ناس، لين أوادهم، لين ينصرفون بشكل صحيح، لين يأخذون الأمور بجدية ويفكرون، لين يراعون الآخرين. هذول ناس يتعبون في حياتهم، يعني بالعكس، يعني هو لين خوش إنسان تلاص عليه الأمور كلش، يعني صعبة حياته، لين هو يعني يفكر في الكلمات التي يتكلم بها، يختار الكلمات بعناية. تعرفون يعني هذا الموضوع مو هين انه واحد يختار كلماته امام الاخرين. هواي ناس ما يشعرون بالحرج من استخدام اي كلمة امام اي احد، مو لكل مقام مقال، مو المفروض اكو ناس يعني اكو حديث تتحدث امام فلان، لا، لكن لا يجوز ان تتحدث امام شخص اخر. لكن خلينا نرجع للسؤال الاول، هو فعلا الانسان النموذجي؟ إذا صار نموذجي، إذا صار زين قدر الإمكان راح تكون حياته نموذجية. هذا السؤال قد يكون يتداخل بما هو حياتي، ما هو دنيوي، وما هو يعني حتى متعلق بما وراء الطبيعة، بالحياة الآخرة، بالتفكير الخيالي الديني، التفكير اللي داوم عليه الإنسان يعني من فجر التاريخ. كان يفكر دائما مو بس بالحياة، مو بس بالواقع، وإنما يفكر أيضا بما هو خلف الموت، بما هو بعد الموت، بهذه الأشياء التي يعني هي جزء من أنسه أصلا في الحياة الدنيا، أن يفكر بالخلود على طريقة أخرى. لكن خلينا نتوقف عند هذا السؤال ونسأل المرة الأخيرة، أنه هذا الإنسان النموذجي اللي يعتقد أنه حياته راح تكون نموذجية، ربما هذا يرتكب خطأ كبيرا فعليا، يعني لأنه ما راح يكون قادر على التعامل بشكل واقعي مع الحياة، وكأنما هو ينتظر أن تكافئه الحياة دائما. وهذا نمط من العيش موجود ونشوفه بكثرة ونحس أيضا، أنه هناك كثير من الناس يشتكون، دائما يشتكون أنه الحياة ما أنصفتنا، الحياة ما كانت ويانا بالشكل اللي لا يعني اللي يفترض أن تكون عليه. وهذا نوع من الشكوى ربما غائر في شخصيات البعض، يعني تشوفه ما مرتاح، وصل عمر يعني كبير جدا، ويتذكر اللي جرى وياه بالستينات، بالسبعينيات، بالثمانينيات، يذكر بنوع من الأسى، وتحس انه هذا الأسى هو أسى حاضر وموجود للآن. ومرات تقول هاي طبيعة إنسانية، لكن بعدين من تتوغل بمعرفته راح تكتشف أنه هذا يعني فوق الطبيعي. هناك ألم، هناك مأساة، هناك طريقة للتصرف، هناك نوع من الشكوى الدائمة. ليش؟ لأن هو كان ينتظر كثيرا بشكل غير معقول أشياء ربما تكافئه بها الدنيا، فحاول أن يجد هذه الأشياء ولم يجدها. طبعا تعرفون أنه الإنسان حتى في العمل عندنا، في الشغلات البسيطة اليومية اللي يعمل بيها، إذا ما شعر بلحظة ما أنه سيكافئ، راح ربما يشعر أنه هو جاي يعمل بلا طائل. يعني هناك البعض، ولذلك نظام المكافآت نظام موجود في أغلب الدوائر، في أغلب الأعمال الخاصة خصوصا، وما يعاب على الشركات العامة أنه تعامل الموظف أحيانا اللي يعمل واللي لا يعمل بشكل واحد. هذا موجود وأنتم تعرفونه كل زين. وهذا نظام المكافأة ونظام المعاقبة موجود حتى دينيا، يعني أنه الإنسان يعمل أعمال معينة وهذه الأعمال تسجل، وبعدين لا يروح يعني للنعيم لا يروح للجحيم. مو فهذا التصور هو تصور موجود، وبالتالي أحيانا عندما تفكر في السماء، عندما يفكر الإنسان في السماء يفكر على أنها هي سماء عادلة، وبالتالي كل ما يعمل في الدنيا يحصله بالآخرة. لكن هذا الوعد الأخروي، لكن الوعد فيما يخص الدنيا مو دائما يجري بهذه الطريقة حتى دينيا، أنه الدنيا دار يعني مو دار مستقر، العفو، فهي دار ممر يعني، فالإنسان مو دائما يحصل بها الأشياء اللي يريدها. هذا ما يتعلق بالأديان والطريقة اللي تفكر بها حيال الإنسان، لكن إحنا ملزومين دائما أن نفكر بطريقة أخرى، بطريقة يعني تنسجم مع الواقع، تنسجم مع الطريقة اللي أنا عجبني. والله قبل يومين كنت أقلب بالإنستغرام وشفت مقطع لممثل مصري معروف تعرفونه أنتم أكيد، اللي هو الراحل توفيق الدقن، وكان توفيق يتكلم بواقعية شديدة. طبعا أنت غالبا من تشوف الممثلين بالتلفزيون تشوفهم يتكلمون بنوع من المثالية، وهذه المثالية طبعا أيضا مطلوبة، يعني مو مثالية سيئة، ما هو مثالي أحيانا إلى موقعه وإلى مكانه. يعني الإنسان دائما أكو مواضيع لازم يتكلم بها بمثالية مهما يكون هذا مطلوب منه يعني بدرجة معينة، لكن القصد أنه كان توفيق الدقن يتكلم بواقعية شديدة، واقعية أيضا مطلوبة مع ما فيها من أخطاء طبعا. لكن توفيق ليش صار حديثه مغاير ومميز وشدني؟ لأن كان يتكلم بواقعية، ربما هذه الواقعية يتجنبها عديد من الفنانين. ليش يتجنبونها؟ يتجنبونها لأن قد تضر بصورتهم الفنية أمام المتابعين، أمام المعجبين. لكن توفيق تحدث بها بشكل واضح وصريح. شنو قال؟ خلينا نسمع.
1: أنا عامل 400 فيلم، 400 فيلم فيهم 300 فيلم أنا غير راضي عنه، خدتهم عشان لقمة عيش. 100 فيلم اللي أنا خدتهم وجوني نتيجة عمل، خدت فيهم جوائز بتاع 50. ففي فعلا اعمال انا خدتها رديئه نتيجه ان انا عاوز اعيش، مش يا فرحتي اتمسك بقيم وانا قاعد جعان، لا، ما دام في ايدي اعمل ايه؟ وبعدين ما خدتهاش انا بالعشرة ساغ دول، هيجي غير ياخدهم تالت تعريف، فانا اولى. وبدل ما اقعد بطال واعمل حجتي ان انا عاطل وان انا ما ليه، ما فيش رفض، انا اسف، ده مبدئي.
0: أكو فيلم جميل للممثل الأمريكي الكوميدي جيم كيري، تحدث به جيم كيري يعني خلال الفيلم كأنما المخرج أراد أن يوصل للمشاهد أنه حياة جيم كيري حياة تعيسة، حياة صعبة. وجيم كيري كان دائما ما يعترض على السماء، يعني يرفع رأسه للسماء بنبرة أو بنظرة بها نوع من الاعتراض على الأشياء اللي تصير بحياته. يعني دائما حتى من يطلع يريد يمشي بالشارع دائما يطيح في مطب، يطيح في كذا، يتلف هدومة، تروح تخرب طلعة كلها، دائما حظه واقف. حتى بالمكان اللي يشتغل به دائما مثلا يتأخر عن الاجتماع المهم، يصير حادث بالطريق، يصير كذا، فدائما الأمور تمشي وياه بالعكس. يريد يتطور على صعيد العمل ما يقدر لأن الأمور تمشي بالعكس، يريد يتطور على الصعيد الشخصي هو يرتاح بالبيت ما يقدر، دائما الأمور تمشي بشكل صعب وبشكل وعر، وهو تعب من هذا الموضوع جدا. فصار دائم الشكوى والاعتراف، هاي الشكوى من يوجهها هو للسماء، لفكرة الإله إلى آخره، بنوع من العتاب. طبعا الفيلم بنوع من الخيال، الفيلم يفترض أنه هذه السماء، هذه فكرة الإله تستدعي هذه الشخصية المعترضة، تدز عليه، فيصير اللقاء بيها، فتقول له أوكي راح نطيك هاي، يعني هاي المكان اللي أنت قاعد بيه راح نطيك قدرة أنه أنت تصير الإله لهذا المكان، جرب شعور الألوهة، أنت مو معترض، فراح نطيك هذا المنصب، أنت أخذه، صير إله لهذه المنطقة. فهذا يصير إله، ويبدي يحقق كل الأمور اللي يحلم بها هو، يحققها لنفسه
2: لشخصه يعني
0: ما عليه بالعالم، يحقق الأشياء اللي يريدها، ينتقم من أعدائه اللي زعجوه بالعمل كذا إلى آخره، يتصرف بهذه الألوهة بشكل شخصي، بعدين يتفطن إلى أنه هو ما ساعد الناس، ما ساعد الناس المحتاجة، ما ساعد الناس اللي تدعي، ما ساعد الناس اللي محتاجين في شيء معين إلى آخره، ويكتشف أنه هو ما مسوي شيء بالحقيقة. يبدي يتلائم، ينسجم مع فكرة أنه هو لازم يساعد الناس إلى آخره، ويظل ينصت إلى الأدعية. طبعا يطلعونه هو نايم، شلون الأدعية تدخل بدماغه، الناس كلها تدعي وكلها تريد. فمرة جاء له كذا دعاء بالآلاف أدعية، فهو قال خلنا نوافق عليها كلها مباشرة، سوالها نقلها هذه الأدعية من دماغه إلى الحاسبة أو كذا أو هيك شيء، ووافق عليها جميعها. صارت هناك اضطرابات في المدينة. ليش؟ لأن أنت من تلبي رغبات الجميع، ها؟ من تلبي رغبات الجميع راح يصير هناك مشكلة. ليش؟ لأن هي رغبات الجميع تتعارض فيما بينه، هناك تعارض بين الرغبات، مو؟ فأنت تريد تحقق رغبات الجميع، هذا أمر مستحيل. هو من بدأ يحقق رغبات الجميع صارت هناك مشاكل، وبالأخير صارت ضجة بالمدينة. مثلا كل اللي مقدمين على اليانصيب فازوا، يعني هواي داعين، رب فوزني، رب كذا، فهم كلهم فازوا. مو شيء غريب؟ غريب، بحيث بالأخير اللي فازوا ما استلموا شيء، يعني تقسمت المبالغ بيناتهم. فهذا الأمر مثلا، هذا كمثال، هذا الأمر يتيح إلى أنه مرات إحنا نشتكي من أشياء قد يعني من تتحقق، أو إحنا غير قادرين على تحقيقها، أو ننتظر من الآخر أن يحققها، أنه وهي غير قابلة لأن تتحقق بالطريقة اللي نريدها إحنا فعليا. مشهد ثاني صادفني، وهذا المشهد يتحدث عن نعمة، اللي هي نعمة البنين مثلا، نعمة أنه الإنسان يصير عنده يعني جهال، أطفال كذا يونسونه متعته من الدنيا، هؤلاء الأطفال اللي يعني بعدين يخضعهم لهذا التفسير الشائع أنه من يكبر يساعدونه، يودونه للطبيب، يوقفونه وياه، هم مظهر جزء من هويته أمام الآخرين، وبالتالي هم منكسر، هو قوي بأولاده، موقفه الاجتماعي جيد، موقفه الاقتصادي قد يكون جيد بمساعدة أولاده، ذولي راعونه، ذولي يحبونه، مو؟ فهذا الموضوع موجود. لكن أحيانا أيضا ما يصير مثل أشياء كثيرة، أكو هاي نعم الناس تفقدها، أكو واحد يفقد البصر، أكو واحد يفقد السمع، أكو واحد يفقد صحته، يصير عليل في فترة ما، وهذه الفترة قد تطول وقد تلازمك في حياته. فالنعم شتى ومختلفة جدا، وبالتالي من المستحيل أو من الصعب جدا أنه أنت تهنأ بكل هذه النعم. ليش؟ لأن هناك نوع من التقسيم الخفي. هذا المشهد بهذه الإشارة اللطيفة إلى الطريقة التي تدار بها الأمور، التي توزع بها هذه النعم. خلينا نسمع ونستمتع.
3: دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وما فيش داعي للمجازفة دي.
4: أنت بتقول كده لأنك ما دوتش طعم الحرمان من الخلفة.
3: لكن دوت طعم الحرمان من حاجات كتير أنت ما اتحرمتش منها.
4: مفيش أمر من الحرمان من الضنا.
3: كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد، ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد.
4: إزاي بقى؟
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير، وكلها أرزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك ورجع حسبتك، هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل.
4: واخد حقي بالكامل؟
3: ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين.
4: مشكلين ازاي؟
3: تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة، زائد زوجة صالحة، على 2 علم، واربعة راحت بال، يبقوا كام؟
4: يبقى 24.
3: وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون واتنين مال واحد صحة.
4: ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره.
3: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
4: حكمته كده يا أخي، يعني ما سعاش.
3: اسعى، فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل، برحمة، مش بقطع لحم غيرك.
4: أمرك غريب يا أخي، هو أنا هضرب حد على إيده؟ ما الدنيا مليانة ناس عمالة تبيع في كلاويها وفي شاشة.
3: بيع باطل ضد الشرع والقانون.
4: ليه بقى يا سيدي؟
3: جسم الانسان له حرمته لانه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجمله ولا بالقطع.
0: اكو ناس فعليا تحسها انه هي مستعده للمشاكل، انه هي متهيئه دائما لاي مشكله وجاهزه بس تريد تعارك، وهذا شايفينه احنا بالاسواق، شايفينه بالشوارع، انه مرات العركه تصير على شيء بسيط جدا. ليش؟ لان الناس عندهم استعداد للعراك، ونشوفه حتى بالكاميرا الخفيه العراقيه دائما هناك معركة. يعني كاميرا خفية يعني عركة، انت تشوف عركة وانت قاعد انت والجهال والمرأة وتباعون على عركة راح تصير بالتلفزيون كاميرا خفية. بينما اذا تنظر او تشاهد للكاميرا الخفية الغربية راح تفاجئ انه الناس هناك يضحكون، يعني اللي يسوون بين مقلب يضحك يبتسم يشعر بالحرج هيك قليلا وتمر الامور بشكل طبيعي ومنساب. ليش؟ لان هناك مو متوتر، هو غير مستعد لان يدخل في معركه، هو دائما ما يشعر هنا اكو شعور بالمظلوميه عندنا. دائما الانسان يشعر بانه هو مظلوم، وهذا المظلوم، هذا الكبت، هذا الالم، هذا التراكم الموجود في داخله في اي لحظه ينفجر. وتشوفه ينفجر في الشارع بالكاميرا الخفيه، ينفجر في شتى المناسبات. لكن الغربي عنده غالبا شنو عنده؟ عنده مؤسسات تحميه، عنده قانون يحميه، عنده مؤسسات ترعى، وبالتالي شعور المظلوميه هو همنا موجود لكن بنسبه قليله. يعني تعرفون هذا الشعور من المستحيل او من الصعب انه ينفقد، شعور انه الانسان يشعر بانه مظلوم. مرات الانسان يشعر بانه مظلوم من الدوله، من الحكومه، مرات يشعر بانه مظلوم من الوجود ومن فكره الانسان ككل ومن المجتمع والى اخره. فدائما هي موجوده لكن بنسب مختلفه. طبعا اللي خلاني احكي بهذا الموضوع هو الطريقه اللي نتصرف بيها حيال الاشياء. مرات انت تشعر بانه فلان اخطا بحقه، مباشره من تروح له تفاجئ بالطريقه اللي يعاملك بيها، انه هي طريقه مثلا هي طريقة مناسبة جدا، يبتسم بوجهك ويقول لك حقك علي وفعلا أنا غلطان وأنا أعتذر وكان هيك قصدي وكان كذا. ومرات واحد يفاجئك بأنه هو شنو، هو يعني يحاول يتهجم عليك باعتبار أنه أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، يحاول أنه ينال منك، يخوفك كذا إلى آخره. وهذا صار جزء من التربية. يعني شنو؟ يعني كثير من الناس يوصونك دائما انه يابا انت اذا صارت عندك مشكله لا تنطيها برتش، صيح كذا، استخدم بين انه الحق لك، لا تسكت، لا تخنع، لا كذا. اصلا طفل يربى احيانا اذا واحد عارك وياك لا تخليه يطقك، طقه باي شيء يمك، بطابوقه، بحجاره، بعصه، بتوثيه، باي شيء، المهم انت الضربه، لا تخلي واحد ينال منك. هذا صار جزء من التربيه اللي مبنيه على فكره القوه، بعيدا عن ما هو انساني، عن ما هو صحيح، عن ما هو منطقي، عن ما هو اخلاقي الى اخره. هذا صار بالحقيقه جزء من التربيه، وهذا ايضا هو نوع من انواع التطرف. التطرف مو بس حركات متشدده، مو بس حركات ارهابيه، وإنما التطرف موجود عند الإنسان وقد يتصرف به بشكل شخصي حيال الآخرين، حيال الأسرة، حيال المجتمع إلى آخره. وهذا الموضوع راح نناقشه بعد هذا الفاصل.

هناك حديث موجود في الأثر يقول هذا الحديث: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهو حديث جميل. ليش؟ لأن بمفارقة غالبا الإنسان يتعامل مع الناس بطريقة اللي يعاملون بها، أو يريد من الآخر أن يعامله بطريقة اللي هو يعامل بها بنفس الطريقة. لكن هناك يعني ما هو إنساني أحيانا يلزم الإنسان أن يتصرف بطريقة مغايرة، أن يحسن مهما أساء الطرف الآخر أو مهما أسرف في الإساءة. وربما هذا المبنى الأخلاقي هو جزء من المبنى الديني، جزء من المعاملات الدينية اللي تحث عليها الأديان السماوية خصوصا. يعني وحتى يعني مثلا هناك بعض الأديان الوضعية أيضا تحاول أن تقول للإنسان أنه أنت تصرف بطريقة جيدة مهما أساء إليك الآخرون. يعني هذا المبنى موجود مثلا بالإسلام، موجود بالمسيحية، موجود بأديان كثيرة سماوية وضعية. يعني موجود مثلا بالبوذية. البوذية تقول لك مثلا أنت أعمل بشكل جيد، كن إنسانا صالحا، مو حتى بالآخرة تحصل الجنة، لا، حتى ترتاح بالدنيا. يعني عندهم الأثر مباشر بالدنيا، الأثر لأعمالك الصالحة أنه أنت ترتاح، أنه أنت تعيش في جنة الرضا. هذه الجنة اللي هي جنة ثمينة جدا، حتى يعني هناك نظريات إسلامية تتحدث عن أنه الجنة بعد الحياة الدنيا، أنه الجنة الحقيقية هي جنة الرضوان، باعتبار أنه الإنسان من يشعر بالرضا هي هاي لوحدها هي الجنة الحقيقية، مو جنة أنهار وكذا ويعني حور عين إلى آخره. هناك نظريات دينية تتحدث بهذه الطريقة، منها مثلا حتى يعني على ما أذكر إخوان الصفا اللي نشأوا بالبصرة يتكلمون بهذه الطريقة. المهم، فموضوعنا أنه الإنسان أحيانا لازم يتصرف بطريقة مغايرة، أنه ما يعامل الناس بالطريقة اللي يعاملون بها. ليش؟ لأنه راح يخسر نفسه، راح يتحول إلى نسخة منهم. وهذا هاي الفكرة البسيطة، شد بسيطة هاي الفكرة، أنه أنت تصير نفس اللي عاملك، تعامله بنفس الطريقة. هذه فكرة سيئة ببساطة، هي فكرة خطرة جدا. شلون؟ يعني جزء من مفهوم الثورة مثلا، ها، العلماء الاجتماع أو علماء التاريخ يتحدثون عن أنه الثورات تفشل في كثير من الأحيان، لأن الثائرين يتعاملون بنفس الطريقة اللي كانت السلطة تتعامل بها وياهم. ليش؟ إن هو متربي في ظل تلك السلطة، السلطة كانت تقسو عليه، تقسو تقسو تقسو إلى آخره. هذه القسوة صارت جزء من نسيجه هو كثائر، بالتالي حتى من يسوي الثورة وينجح بالثورة راح يتعامل بنفس المبادئ القديمة. هذا جزء من خطورة الثورات. هسا هذا ايش دخل بحديثنا الموجود بالأثر: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك؟ لا، إلى دخل، إلى دخل كبير، باعتبار أنه هاي المغاير مفروض موجودة، أنه ما نتخلق إحنا بأخلاق الإنسان اللي يتعامل ويانا، لأن هذا ممكن يكون سيء، ممكن يكون إنسان غير جيد إلى آخره. وهذا اللي واجه الإنسان في كثير من الأحيان. مثلا اللي صار قبل يعني أيام بحرق القرآن في السويد، تعرفون هذا الموضوع مستفز للمشاعر المسلمين. هذا الموضوع شنو دخله بموضوعنا؟ راح نعرف بعد الفاصل.

تعرفون بعد حادثة حرق القرآن اللي صارت بالسويد اللي قام بها شخص عراقي وصارت مشاعر استياء كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي العراق خصوصا باعتبار أنه هذا الشخص عراقي وقد يسيء الهوية الدينية العراقية الموجودة في هذا المجتمع وقد يسيء للعراقيين جميعا اللي ما يريدون يطلعون بهذا الوجه. هم دائما تعودوا في الميديا أنه العراقي كريم، العراقي ماكو منه، العراقي كذا، الأغاني العراقية جميلة، الشعر العراقي جميل، الثقافة العراقية جميلة. لو بيطلع لهم واحد مثل سلمان مومك يسيء لسمعتهم فما يريدون هذه السمعة، خصوصا بعد أن احنا تجاوزنا في فترة سابقة الإرهاب وكذا إلى آخره والتفجيرات اللي كانت سمة علامة موجودة على العراقيين أنه عراقي إذا قصف وطائرات وحرب إلى آخره ومجاعة، يعني هاي الأمور اللي كانت ملازمة للشخصية العراقية اللي بفضل الميديا وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي تم تخفيفها بشيء آخر. هسه ذاك الشيء الآخر جيد سيء هذا محل نقاش. المهم تعرفون هذه الحادثة وما نتج عنها، حادثة حرق القرآن الكريم اللي تكررت في السويد اللي يفترض أنه تكون هي راعية لحقوق الإنسان وراعية لما هو يعني للاختلافات الموجودة إلى آخره، لكن هي بهذا العمل قبلت بداعي أو تحت عنوان حرية التعبير، وإحنا حكينا في حلقة سابقة أنه هذا العنوان خطر حرية التعبير. ليش؟ لأن تاريخيا حرية التعبير هذا المصطلح ناس ماتت على موده، ناس تعبت على موده، ناس يعني بذلت حياتها على موده، بالأخير أنه يستغل هذا المصطلح حرية التعبير بهذه الطريقة المشينة، حرق كتاب، يعني هو حرق أي كتاب هو أمر غريب، كيف إذا كان الحرق لكتاب مقدس يعني يلامس مشاعر الآخرين؟ هذا أمر يعني غريب وعجيب بصراحة أنه تقوم أو أن يكون ضمن أو تحت حراسة دولة مثل السويد اللي هي تدعي أنه حقوق إنسان إلى آخره. المهم تعرفون هذا الحدث، تعرفون شنو صار بعدها بمدة، أقدم شاب سوري وأحرج السلطات السويدية. طبعا من الآن راح أنقل لكم ما كتبه أحد الصحفيين في مقال عن شاب سوري قدم طلب أيضا وأحرج السلطات السويدية. ليش؟ لأن قدم طلب بحرق التوراة أسوة بحرق نسخة من القرآن الكريم. هو مسلم، قال أنتم مو تحرقون تقبلون أنه يتم حرق القرآن، أنا أريد أحرق التوراة بهذه الطريقة. طبعا الحكومة السويدية وقعت بحرج كبير يعني قدام العالم قدام الجمهور إلى آخره، لأن إذا رفضت راح تظهر بأنه هي منحازة لأحد الطرفين. فسمحت الشرطة السويدية لهذا السوري فعلا أن يحرق التوراة. طبعا هناك اعتراضات كبيرة جرت في إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي على الصعيد الديني، إدانات كبيرة من منظمات دينية مختلفة، لكن السلطات السويدية سمحت لهذا الشاب بأن يتقدم فعلا وينفذ ما هدد به. هو إجا فعلا، إجا بيد التوراة وبيد بالإيد الثانية ولاعة، يريد يحرق جاهز. طبعا إجا مصحوب بمناصرة من عدد من المسلمين السويديين والمشهد خطير، وسائل إعلام إلى آخره. وفي اللحظة المنتظرة أنه هو يحرق التوراة هو قرر أن يتراجع عن حرق هذا الكتاب، وتبين بعد حين أنه هو ما كان ينوي أصلا أن يحرق كتاب التوراة، وإنما أراد أن يوصل للحكومة السويدية وللعالم بشكل من الأشكال أنه كمسلم يريد احترام متبادل، يريد أن تكون للحرية حدود يجب أخذها بالاعتبار، حدود إنسانية، أن تكون الحرية حرية إنسان مو حرية غابة. وبالتالي وصل فكرته بغض النظر أنه أنت تتفق وياه ما تتفق وياه، هذا التهديد بالحرق خلى الانتباه يكون عليه كبير، وبالتالي وصل رسالته الإنسانية بشكل من الأشكال. طبعا كاتب هذا المقال يتحدث أنه هذا الشاب السوري ما نفذ الانتقام، وإنما هو نفذ أو وصل رسالته اللي يريد يقولها، منجر للتعاملات. احنا مو قلنا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا حديث موجود في أثرنا الديني، فهو هنا منجر إلى الآخر اللي تصرف بسوء وتصرف أيضا بسوء، وإنما عامل بأخلاقه.

طبعا تدرون انه هناك من يتحدث انه هاي الاعمال اللي تحاول ان تستفز المسلمين كلها مدروسة بطريقة ما، وهذه الرؤية تتحدث عن انه يعني يريدون من الجالية المسلمة او يريدون من الاقلية المسلمة الموجودة في البلدان الأوروبية أن تتصرف بشكل عدائي، حتى شنو؟ حتى يرجعون يسوون قوانينهم اللي تضطهد الفكر الديني الإسلامي، يعني بيها إسلاموفوبيا، اللي بيها نوع من التشديد، اللي بيها نوع من دمج صفة التطرف دائما بما هو ديني إسلامي بشكل أو بآخر. فهذا كأنما هذا التصرف لهذا الشاب السوري حرمهم من هذا المنزلق نحو الفوضى والعنف اللي ممكن يتم النيل من خلاله بالأخير من بعض المسلمين اللي هناك عايشين هناك مكيفين حياتهم، واللي يفترض أن يعيشون بسلام ومودة ويعيشون براحة. يعني احنا احيانا واحنا هنا نطالب الآخر المسلم اللي عايش هناك أن يتصرف بطريقة عدوانية، بطريقة بها نوع من الأذى اللي ممكن يلحقه بشكل من الأشكال، وإحنا عايشين هنا في ظل توافق اجتماعي ديني حتى سياسي، شو تريد سمي هذا التوافق الموجود هنا واللي يمنحنا نوع من الحماية قد ما يكون متوفر هناك، خصوصا في الإطار الديني جاي أحكي مو بالإطار الإنساني. طبعا يعني تعرفون هناك عندهم يمين وعندهم يسار، اليمين الغربي المتشدد اللي بجانب عرقي وجانب ديني كأنما هو يحاول دائما بطريقة من الطرق أن يستفز الأقليات المسلمة للقيام بردود أفعال. هذا موجود سياسيا، موجود اجتماعيا في أي بلد في أي مكان، لا تتصورون هو موجود هناك فقط، وإنما موجود إحنا حتى على الصعيد الفردي موجود. أكو واحد مرات هو يستفزك حتى تغلط، واحد يضوج منك بالعمل، يضوج منك بالمنطقة، يضوج منك بالفيسبوك، يعلق لك تعليق يريدك تحكي، يريد أنه يكشف بعض الأشياء اللي موجودة بداخلك، إذا أنت حكيتها راح تضرك، هو يريد يضرك بشكل من الأشكال فيستفزك. الاستفزاز مرات يقود الإنسان إلى أن يخسر الكثير.

هناك من يقول أنه ماكو دعاية سيئة، هي دعاية بكل الأحوال، ووصلت الفكرة وخلت الناس تنتبه إلى الفكرة الفلانية أو إلى المنتج الفلاني أو إلى الآلة الفلانية إلى آخره، وبالتالي ماكو دعاية سيئة، هي دعاية الناس شافتها إلى آخره. هناك من يعترض أحيانا على أنه بعض الدعايات يجب أن تكون جيدة، بها محتوى جميل، بها محتوى أخلاقي، وهناك من يقول أنه لا، خلينا عمليين، المهم الدعاية توصل للناس والمهم تأثر بهم، وبالتالي أبو الشركة أو أبو المنتج يريد المنتج يوصل للناس بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها طريقة التوصيل. المهم في إطار متصل، ماكو أيضا مزاح هو مزاح صافي تماما، يعني ماكو شقة هو شقة تماما، يعني هناك دائما حتى باللحظات اللي نضحك بيها نشاق بيها هناك خيط من الحقيقة موجود. هذا الخيط طبعا الذكي والنبه ينتبه له، لأن أحيانا أنت تفتهم صديقك أو تفتهم أخوك أو تفتهم زميلك بالعمل بالشقة، مو بالصدق. بالصدق ما تأخذ منه حق وباطل، لكن بالشقة بالمزاح تكتشف فد خفايا، تكتشف الطريقة اللي هو يفكر بيها بيك أو يفكر من خلالها بيك، فهنا أنت تصير يعني عارف بخفايا هذا الإنسان المقابل. من خلال من؟ من خلال المزاح، مو من خلال الجد. الجد ما يوصلك للطريقة الحقيقية اللي هو يفكر بيها أو يفكر من خلالها بيك. المهم فالمزاح الثقيل هو غالبا ينطينا وصف عن الشخص المقابل، وأحيانا لا، ينطينا وصف أصلا عن المجتمعات كاملة. هاي المجتمعات شلون تشاقة، شلون تضحك، ينطينا وصف عن أخلاقياتها، ينطينا وصف عن ثقافتها، ينطينا وصف عن التزامها بالقانون لولا مو الطريقة اللي تشاقة بها المجموعة الفلانية. طريقة واحد يشاقة من يشاقة يعني لازم يغلط، يعني لازم يتجاوز أخلاقيا، يعني لازم ينحدر أخلاقيا، فهي تعطينا مؤشر أنه هذا الشخص بالشقة بالمزاح تصرف بهذه الطريقة، هذا مؤشر على من؟ على أخلاقياته مو؟ هذا مؤشر على الطريقة التي يفكر بها.

هناك صحفي سعودي يتكلم عن المزاح الثقيل، عن الاستعراض، اللي يصفه أنه يصل أحيانا إلى الفشخرة الخطيرة. طبعا يقول أنا أتذكر في أعوام مضت أنه جلست مع مجموعة رجال، يفترض أنه ذول الرجال عليهم القيمة، لهم مكانة، لهم منزلة مهمة في المجتمع. يقول دارت الأحاديث في مواضيع متناقضة مختلفة، حديث عائم، حديث غني، حديث إلى آخره، بمواضيع مختلفة ما بها نوع من الترابط. يقول لكن اللي ظل عالق في ذهني منها أنه سولفة وسالفة، السالفة كالآتي: قالوا أنه أباطرة الصين قديما كانوا يتحدون بعضهم بعضا بدقة التصويب بالسهام، يشوفون منه يصوب بشكل أدق أكثر. شلون؟ بها طريقة. يقول هذول أباطرة الصين كانوا يجيبون أحد الرجال يوقفونه، يوقفونه ويخلون على راسه تفاحة، وتبدأ المباراة بالسهام، يشوفون ياهو اللي يضرب التفاحة، إذن هو يقنص، إذن هو يصوب بشكل أجود من الآخرين، بشكل أفضل من الآخرين. يقول بهاي الحالة، بهاي اللعبة، بهاي المباراة، هذول يصيرون ضحايا الرجال اللي يجيبونهم يوقفونهم ويخلون على راسهم تفاحة. يعني بس واحد يغلط فتجيب راسه، هذا الضحية يصير يموت عادي، يبدلونه يجيبون واحد ثاني أباطرة بعد، يعني هم لهم الهيمنة والسلطة إلى آخره، يجيبون واحد ثاني مسكين يخلونه يوقفونه يخلون على راسه تفاحة، وهم يسوون مباراة مسابقة بيناتهم، ياهو اللي يضرب التفاحة إذن هو يعني هو البطل، هو الـ هو الـ هو الأقوى بالتصويب إلى آخره، ويسقط سريعا وهكذا، وأنه بيجيبون واحد مكانه، وتستمر هذه اللعبة إلى أن يفوز أحدهم باختراق سهمة للتفاحة، إلى أن هاي التفاحة يطلقها السهم وتخلص العالم. يقول ورما سولفوا هاي السالفة فوجئت، هذا الصحفي يتكلم، يقول فوجئت بأنه واحد من أهم الحاضرين قال يخسون، شنو ذول الأباطرة أحسن من عندنا بالتصويب؟ أنا باشر العصر راح أدعوكم في المكان الفلاني خارج الطائف، وحدد اسمه وقالهم حتى تشوفون دقة تصويبي. يقول أنا الصحفي يتكلم، يقول أنا ما ذهبت لكن سولفوا لي اللي ذهبوا لي هذا المكان. يقول قال لي أحد الحضور إنهم فوجئوا بأن ذلك الرجل أوقف أحد عماله على بعد 30 متر تقريبا، ووضع على رأسه تفاحة، ثم صوب المسدس تجاهه حتى يتحضر لضربة أو ضرب التفاحة. طبعا اللي يتكلم يقول الحمد لله احنا قدرنا انه يعني ندخل سريعا وامسكنا المسدس ومنعناه واخذنا التفاحة ووضعناها على صخرة بدلا من الرأس. تخيلوا رأس انسان فوق تفاحة ويجي واحد يصوب يضرب التفاحة على اساس هو شنو، على اساس هو قناص. فيقول احنا يعني هاي الحادثة الاستعراضية انتهت بهذه الطريقة، لكن ما تبقى كثير ايضا، لان انت نظرتك بالاشخاص، نظرتك عن الاشخاص تتغير، حتى لو كان بعض التصرفات يسوونها على سبيل المزاح، على سبيل الشقة إلى آخره، فأنت نظرتك تتغير تجاههم. هذا الصحفي يتكلم عن واحد كان يعد من أهم الناس أنه يتصرف بهذه الطريقة، وبالتالي مكانته راحت، مكانته فعليا راحت، وكثير من الناس فعليا مكانتهم تروح بالشقة وبالمزاح، وهيبتهم تروح تنرضي نهائيا، ولا سبيل لاسترجاعها بسبب تصرفاتهم في وقت هم يعتقدون أنه هذا وقت ملكهم الشخصي ولازم يتصرفون بأريحية. هذه الأريحية أيضا لها ضوابط، لها شروط، لها أخلاقيات، وبالتالي يفترض أنه الإنسان ينتبه لهذه التفاصيل.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
4: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
2: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
3: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذها الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الريعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الريعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
2: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
4: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل
2: جزئي. الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
5: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
2: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
3: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
2: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
6: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.